0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم. أعوذ

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نسعى فيه إلى إيصال رسائل المناسك وقيمها العظيمة إلى قلب كل مؤمن، لندرك معا عظمة هذه الشعائر وكيف تحمل في تفاصيلها معان عميقة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، نحن نعيش في عالم مليء بالأشكال والألوان، ننظر إلى الطريق الممتد وإلى معالم بلادنا العزيزة، لكن حين تكون في الحج تتغير هذه النظرة، فتصبح كل حركة وكل شعيرة رسالة تصل إلى قلبك وعقلك. فالكعبة ليست بناء فقط، وعرفات ليست أرضا فحسب، ومزدلفة ومنى ليست أماكن عابرة، بل هي رموز ارتبطت بأمر الله فاكتسبت عظمتها.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، حين ترمي الجمرات فأنت لا ترمي حجارة، بل تعلن موقفا ضد وساوس الشيطان، وحين تطوف بالبيت فأنت لا تدور حول بناء، بل تدور حول معنى، حول مركز واحد يجمع القلوب. وحدة الاتجاه وانتظام الصف واجتماع القلوب، كلها معان تجسد رسالة الحج.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، حين تقف في عرفات فأنت في أعظم اجتماع، تقف مجردا من كل شيء إلا من صدقك مع الله وإخلاصك له. هناك تتجلى العبودية في أبسط صورها وأعظم معانيها، وفيه مزدلفة حيث السكون تتعلم الطمأنينة والتسليم، وتدرك أن الطاعة ليست حركة فقط، بل ثبات وانتظار. وكأن هذه الرحلة كلها تقول لك إن الإيمان لا يقاس بالمظاهر، بل بالثبات وحسن الامتثال. أيها الموفق للخير، ليست هذه الرسائل للحاج فقط، بل لنا جميعا في حياتنا وفي أعمالنا. حين نفهم الحكمة نحسن الطاعة، وحين ندرك المعنى نتقن العمل. فاجعل حياتك كلها استجابة لأمر الله، واجعل طاعتك واعية منظمة تنعكس على سلوكك وحياتك، فتحيا بها القلوب وتستقيم بها الحياة. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: أقمشة معروضة يراها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان مع أصحابه، فقال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، يعني من ليس له نصيب في الآخرة سوف يلبس هذا اللباس، لأن ذلك اللباس كان فيه بعض الأمور المحرمة على الرجال، كان فيه حرير وبعض الأمور التي لا يجوز للرجل أن يلبسها، وإنما هي جائزة للنساء. ثم بعد ذلك بوقت جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلل من حرير، يعني أهدي إليه صلوات ربي وسلامه عليه أقمشة من حرير، فماذا فعل بها صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين؟ وزعها على أصحابه، فأعطى عمر منها حلة، فتعجب عمر وقال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت ما قلت، يعني يا رسول الله كيف تعطيني هذا الشيء وأنت قد قلت أن هذا الأمر، يعني لا يلبس هذه القماش أو هذا اللباس إلا الذي ليس له خلاق من الآخرة، ما له نصيب من الآخرة. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم إني لم أتكها لتلبسها، يعني يا عمر أنا أعتمد على فقهك، أنا لم أرسل لك هذا النوع من القماش لكي تلبسه، إنما أعطيته لك لتبيعه، المعنى لتهديه، لتفعل به ما شئت من هذه الأمور المباحة، لكن ليس لكي تلبسه. فماذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه؟ هنا الشاهد الذي أريد أن أصل بك إليه. ماذا فعل عمر؟ عمر الآن يعيش في المدينة وعنده أصدقاء وعنده أقارب وعنده أرحام، ماذا فعل عمر بهذا الثوب؟ كان ممكن أن يهديه مثلا لبعض النساء من أقربائه من أرحامه، أو يعطيه لبعض أصدقائه من الفقراء لكي يبيعه ويستفيد من ثمنهم، لكن عمر تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يفهم الدين ويفهم الإسلام ويعيش ذلك التكامل الجميل، التكامل الذي ينبغي أن يجعل منك في فهمك الإسلام أنك تنظر للإسلام بكل زواياه، مش نركز على زاوية معينة ونهمل الباقي، لا نريد هذا، نريد ذلك التكامل الجميل في فهم الإسلام. فعمر رضي الله تعالى عنه ماذا فعل بها؟ أرسلها هدية لأخ له مشرك في مكة، وضع تحت مشرك 100 خط، مشرك أرسلها لأخ له مشرك في مكة، جاء في بعض الروايات أنه أخوه من أمه، يعني لما يا عمر تتذكر أن نحن الآن بيننا مشاكل في حروب بين مكة والمدينة، العلاقة منقطعة تماما، يكاد أنه حتى لا يكون في تزاور، في إشكالات كبيرة، تذكر أخاه، لماذا؟ لأن الدين، لأن الإسلام لا يجعل هناك أي سبب لقطع العلاقات الأسرية والعلاقات الأخوية والعلاقات الإنسانية فيما بين الإنسان وأخيه الإنسان. الدنيا ليست دار قرار، الدنيا ليست دار أحكام، نحن هنا لسنا قضاة، نحن هنا ماذا؟ نعيش ديننا، نعيش ما نؤمن به من خلال مقررات هذا الدين نفسه، وليس من خلال رغباتنا، ليس لأنني أنا لا، ما دام هذا الإنسان يعني لم يقتنع بفكري أنا سأخاصمه، لا ينبغي. لك في رسول الله أسوة حسنة، لك في عمر رضي الله تعالى عنه أسوة حسنة. عمر من أين أخذ هذه الثقافة؟ من الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. عندما تأتي أسماء رضي الله تعالى عنها لتقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله لقد جاءتني أمي وهي ليست بمسلمة، ما أسلمت أمها، أفأصلها أم أرغب عنها؟ يعني أطردها يا رسول الله، أطردها أم أنني أصلها؟ فتسأل، رغبتها القلبية تنازعها إلى أمها، تحب أمها ولكنها تخشى أن يكون هذا أمر في معصية لأن أمها غير مسلمة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم بدون تردد كلمة واحدة وقالها مسرعا وكررها، قال صليها، يعني وكأنه يقول كيف تسألين هذا السؤال يا أسماء رضي الله تعالى عنك، طبعا صليها، طبعا اعتني بأمك. فعمر يعيد تكرار هذا المشهد وأرسل إلى أخيه الذي ليس بمسلم وفي مكان يصارع ويكن العداء لبلده ولدينه، ومع ذلك ما تقطعت العلاقات الأسرية ولا تمزقت علاقة الرحم ولا أدبر بعضهم عن بعض، وهو غير مسلم. واليوم بكل أسف، لأن هذه الثقافة الجميلة القرآنية النبوية، لأن هذه الثقافة نحن بحاجة أن نعيدها في واقعنا، اليوم قد تجد إنسانا يعادي أخاه الإنسان ليس لأنه اختلف معه في الدين، بل لأنه اختلف معه في المذهب، أو لأنه اختلف معه في العرق، أو لأنه اختلف معه في القبيلة، أو بسبب مخاصمات أو مشاحنات بسيطة يفترق عنه ويناصبه العداء. نحن بحاجة أن نعيد قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عمر بدون تردد مباشرة قال: مدام عندي هذا وهو لا يجوز لي أن ألبسه، فأرسله لأخيه رضي الله تعالى عن سيد عمر. وبهذه المعاملة وبهذا الأسلوب كان المسلمون سابقا يأسرون قلوب الناس مباشرة. يعني كان المسلمون إذا دخلوا إلى أي بلد، وهذا ما ذكره صاحب قصة حضارة العرب جوستاف لوبون، أنهم ما أن يدخلوا أي بلد فاتحين، ومع ذلك مباشرة أي شيء في قلوب الناس يذوب ينمحي تماما ينتهي، ويبقى الاحترام والتقدير ثم المحبة والانبهار بهؤلاء المسلمين، ثم بعد ذلك يدخلون في دينهم أفواجا. وهذا أمر مثبت تاريخيا. بل كم من حضارة دخل المسلمون ليسوا فاتحين وليسوا محاربين، وإنما عن طريق التجارة وعن طريق الدعوة، وبفضل الله تعالى بلدنا كان له نصيب من هذا الأمر. فالتجار العمانيون دورهم معروف في إفريقيا وفي آسيا، عندما كانوا يذهبون فقط للتجارة من عمان ومن حضرموت ومن اليمن. ما الذي حصل؟ الآن عندنا مئات الملايين في آسيا. ما كان سبب إسلام أسلافهم؟ الانبهار بأخلاقيات المسلمين، أنه ليس هناك فواصل. نعم لكم دينكم ولي دين، نعم هذا أمر لا شك فيه، ونعم أن في الآخرة هناك أحكام كذلك أمر لا شك فيه، لكن نحن مأمورون في الدنيا أن نتعامل مع الناس في إطار وقولوا للناس حسنا. هذه الثقافة القرآنية التي أمرنا أن نتعامل بها، أن ننطلق من إطار قيمنا هي حياتنا وحياتنا هي قيمنا، ولا انفكاك بين القيم وبين الحياة، لا انفكاك بينهما، ليس بينهما تعارض. قضية أنني أنا والله سأعيش إسلامي فقط بالشعائر ثم أدير ظهري للقيم، لا، هذا تدين منقوص. وقضية والله أنا إنسان سأكون طيبا ولكنني سأدير ظهري للشعائر، كذلك هذا تدين فيه ماذا؟ فيه خبط وخلط، وإلا ماذا تريدنا أن نفعل؟ فاتقوا الله ما استطعتم. أنا أمرني صلى الله عليه وآله وسلم أن أتبع قدر الاستطاعة في محافظتي على شعائري، وفي أن أرتسم ملامح المنظومة القيمية والأخلاقية القرآنية. هذا هو الأمر الذي طلبه الشرع منا، ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة، للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عاليا في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس السواد والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. أسماء بنت سالم الفورية الحاصلة على وسام التميز الشبابي بمنتدى الدوحة للشباب الإسلامي بدولة قطر ضيفة حلقتنا اليوم.
4: ونرفع النشيد والعلم

0: هذا كان أول إنجاز لأسماء خارج عمان، وكان بمثابة نقطة الانطلاق لتسجيل حضور في محافل دولية أخرى وتحقيق الإنجازات. عشان كذا الشعور جدا رائع لتميز أسماء في المنتدى، مع الفخر بتحقيق الإنجاز والحصول على وسام التميز وسط مشاركة من 90 شخص يمثلوا 56 دولة حول العالم. ولكن كان مع أسماء الأمل بتحقيق النجاح.
1: للأمانة كان شعور جدا رائع وشعور بالفخر، خصوصا أنه كان أول إنجاز خارجي لي في خارج السلطنة، وتجربة تركت في نفسي أثر جدا عميق. وأقدر أقول أن هذا الإنجاز كان نقطة انطلاق في مسيرتي، منها بديت رحلتي نحو التمثيل الإقليمي والدولي، ومنحني الدافع أني أنا أطمح الأكثر وأصنع فرق وين ما حليت خارج السلطنة أو داخلها. للأمانة بسبب المنافسة الشرسة، بحيث أنه كان كنا عبارة عن 90 شاب نمثل 56 دولة، كان عندي أمل أني أنا أكون من ضمن الفائزين، بس بسبب هذه المنافسة الشرسة ما كنت متوقعة أنه أكون من ضمنهم.
0: عرفت أسماء عن المسابقة في مواقع التواصل الاجتماعي وقررت تشارك فيها، وبعدها تم اختيارها هي وشخصين آخرين من سلطنة عمان، ثم راحوا إلى قطر، وهناك كان العمل الشبابي بداية من تعزيز الوعي بقضايا الشباب، وثم المحاكاة الدبلوماسية وطرح العديد من القضايا اللي تهم الشباب في العالم الإسلامي.
1: نشر رابط تسجيل في مواقع التواصل الاجتماعي، فقررت أني أنا أسجل، بحيث أني كنت مطابقة للمعايير اللي كانوا يبوها للتسجيل أو للمشاركين. فبعدها تمت يعني قبولي في المنتدى، رحت للدوحة بمعية 3 من شباب وطني، ومثلنا عمان في أول 3 أيام، ثم في آخر يومين كل شخص يمثل دولة معينة يتم اختيار هذه الدولة له. مثلا أنا كنت أمثل دولة المغرب. طبعا المنتدى بشكل عام جاء عشان يكون مساحة حوارية غنية تعزز الوعي بقضايا الشباب، وتتيح لنا فرصة التعبير عن آرائنا وتمثيل أوطاننا ضمن محاكاة دبلوماسية لأجندة منظمة التعاون الإسلامي، بحيث أننا ناقشنا موضوعات كانت جدا مهمة مثل الحوكمة الرشيدة والشفافية والإدارة السليمة والنزاهة والتنمية المستدامة. طبعا خلال أسبوع كامل من النقاشات والورش التفاعلية عشنا روح المنافسة الحقيقية، وقيمونا بناء على التحليل والمبادرة والتعاون والقدرة على التعبير بأسلوب دبلوماسي. المحاكاة هي عبارة عن يعني هي عادة تصير بين دول الأعضاء الموجودة في كل منظمة، وفي منظمة التعاون الإسلامي يوجد ما يقارب 56 دولة، فكل دولة يكون لها ممثل خاص، هذا الممثل يتكلم عن الدولة وعن الموضوعات المتعلقة بدولته وما هو موقف دولته إزاء هذه المواضيع. اختيار الدول لنا كان بشكل عشوائي. في كل منظمة من منظمات العالم يوجد لها ممثلين من دول الأعضاء، فكل دولة يكون لها مواقف اتجاه قضايا معينة يتم مناقشتها. أنا اختاروا لي موقف دولة المغرب. تم اختيار لي دولة المغرب كون أنه الاختيار للمشاركين في موضوع الدول يكون عشوائي، وعشان إحنا نكون ملمين بتلك الدولة، لأنه قبل كنا في 3 أيام نتكلم عن مواقف سلطنة عمان اتجاه بعض القضايا ودورها المحوري في هذه القضايا. فهذا الشيء خلاني أني أنا أطلع على مواقف دولة المغرب أو المملكة المغربية، وأدرس مواقفها اتجاه القضايا مثل الشفافية والحوكمة الرشيدة والإدارة السليمة. كذلك من ضمن الأهداف أنهم يحطونا في دول غير عن دولنا، أنهم يشوفوا مدى اطلاعنا لهذه الدول حول قضايا معينة تتم مناقشتها، والقضايا اللي شاركناها مثل الحوكمة الرشيدة والشفافية والإدارة السليمة كذلك، ويتم من خلالها تقييم مدى قدرتنا على تمثيل دولة إحنا ربما ما كنا نعرف شيء عنها.

0: أبرز إنجازات أسماء كانت في الاستمرارية في تمثيل سلطنة عمان في محافل إقليمية ودولية، ومتابعة الدراسة في درجة الماجستير في تخصص السياسة العامة، والتعاون مع مركز قطر التطوعي، واختيارها كقائدة في برنامج حيهم في كأسي العرب والعالم بدولة قطر وغيرها من الإنجازات.
1: طبعاً أقدر أقول أن كان منتدى الدوحة نقطة انطلاق في مسيرتي، منها بدأت رحلتي نحو التمثيل الإقليمي والدولي. بعد هذه التجربة صرت إنسانة أحب أنخرط بشكل عام في الفعاليات الإقليمية والدولية. شاركت في العديد من فعاليات حول العالم. في الوقت نفسه كنت أتابع دراستي في برنامج ماجستير في السياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة في دولة قطر. ساهمت طبعاً أنا ذاك تلك المرحلة في توسيع مداركي حول السياسات الشبابية وكيف يمكن تمكين الشباب عشان يكون جزء من صنع القرار. لاحقاً بدأت مرحلة جديدة من العطاء، بحيث أني تعاونت مع مركز قطر التطوعي في دولة قطر الذي كان تحت وزارة الثقافة. توليت مسؤوليات قيادية في تنظيم فعاليات متنوعة، وهذا الشيء عزز عندي روح العمل الجماعي والمسؤولية الاجتماعية والقيادة طبعاً بشكل جداً كبير. وخلال كأس العرب وكأس العالم في قطر تشرفت بأني أنا أكون قائدة في برنامج حيهم، هو واحد من البرامج الوطنية القطرية اللي تهدف إلى الترحيب بالجماهير وتعزيز الصورة الإيجابية عن الثقافة القطرية والعربية أمام العالم. حققت كذلك العديد من الإنجازات، وهذه تجارب مدرسة كانت حقيقية في القيادة والمسؤولية والتفاعل الإنساني. اليوم أنا جزء من جائزة We Are Together كخبيرة إقليمية. جائزة We Are Together هي عبارة عن منصة عالمية تكرم المشاريع الفائزة في مجال التطوع والمبادرات الإنسانية واللي تحدث فرق حقيقي في حياة الناس. طبعاً أطلقت هذه الجائزة في عام 2020، وهي تحت الإشراف رئيس دولة روسيا فلاديمير بوتين. هذه الجائزة تهدف أنها تعزز قيم الرحمة والتعاون والمساعدة، وتمنح المشاركين من مختلف دول العالم فرصة عشان يبرزوا أعمالهم ومبادراتهم أمام لجنة من الخبراء الدوليين، ويحصل الفائزون على دعم معنوي ومادي يصل إلى 10,000 دولار، إلى جانب فرص التعاون والمشاركة في المنتديات الدولية وتوسيع نطاق تأثير مشاريعهم. من خلال دوري كخبيرة إقليمية للشرق الأوسط في هذه الجائزة، كان لي شرف أني أنا أقيم المشاريع المقدمة من منطقة الشرق الأوسط، وهي طبعا كانت مسؤولية ولا تزال جدا كبيرة وشرف للأمانة لا يوصف. هذا الدور أتاح لي أني أنا أطلع على قصص إنسانية ملهمة في منطقتنا ومبادرات تجسد روح الخير، وتعلمت من هذه التجربة أن كل عمل خير مهما كان صغير أثره جدا كبير. وطبعا هذا الشيء طور مهاراتي كمقيمة أو كخبيرة إقليمية عشان أتعامل مع عملية التقييم بدقة علمية ومسؤولية مهنية، دائما أبحث عن المشاريع اللي تحدث فرق حقيقي.

0: تطمح أسماء إلى تمثيل سلطنة عمان بفعالية أكثر في المجالات الشبابية، وأنها تكون رائدة أعمال ناجحة، وأنها تتميز في مجال السياسة العامة والتخطيط والحوكمة الرشيدة.
1: طموحي أني أنا أكون فاعلة أكثر في مجال الشباب، وأني أمثل السلطنة بخير تمثيل، وأني أكون رائدة أعمال ناجحة بإذن الله، وأني أكون متميزة في مجال التخطيط والجودة والسياسات العامة والحوكمة الرشيدة كذلك. ونرفع النشيد والعلم.

0: هذه كانت قصة إنجاز أسماء بن سالم الفورية الحاصلة على وسام التميز الشبابي بمنتدى الدوحة للشباب الإسلامي بدولة قطر. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
1: ونرفع العلم
2: رفرف على رؤوس السواري والأمجاد
1: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن. مجال.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتحدث اليوم عن موضوع من مواضيع تاريخ عمان القديم، وهو موضوع المقابر الركامية. وكما تعلمون أن المقابر الركامية منتشرة في مجان في مواقع كثيرة من عمان في الفترة القديمة، وطبعا بدأت تظهر هذه يعني المقابر الركامية بدأت تظهر منذ نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد في فترتين تسمى فترة حفيد، اللي هي الفترة التي استمرت من 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، وهذه لها نوع معين وأشكال معينة من المقابر الركامية، وهي طبعا تمثل معظم المقابر الركامية في السلطنة، وتكاد تكون أكثر من 90% من المقابر الركامية تعود لهذه الفترة. الفترة التي بعدها تسمى فترة أم النار في عمان تحدد، وأيضا الفترة هذه استمرت من 2600 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد. طبعا أشكال المقابر الركامية تختلف الفترة الأولى عن الفترة الأخرى من حيث التصاميم والأحجام وغيرها. وطبعا من المعلوم أن المقابر الركامية منتشرة في معظم مواقع عمان بشكل عام، وتعد يعني أعدادها تزيد عن 100,000 من المقابر الركامية، ومن بينها طبعا المقابر الركامية المعروفة اللي هي في بات في عبري وفي كوبيكب والقيلة ووادي الفليج في صور وغيرها من المواقع الكثيرة التي تنتشر فيها المقابر الركامية. وعلى سبيل المثال المقابر الركامية اللي موجودة في كوبيكب والقيلة وغيرها هذه تعود إلى 3000 قبل الميلاد، يعني 5000 عام من الآن، وتعود إلى فترة حفيد. فهذه أنواع المقابر الركامية الموجودة في عمان، وهي تتباين بين ما هو في حالة جيدة ويشبه الأبراج، وبين دوائر حجرية بسيطة وبعضها يحوي مداخل وبعضها بخلاف ذلك، يعني في بعضها يكون فيها مداخل وبعضها ما يكون فيها مداخل، بعضها موجود بشكلها متكامل حتى الآن في بات وفي صور، وبعضها يعني اندثرت معظمها وباقي أحجار بسيطة منها. ومعظم هذه المقابر دائرية الشكل وبعضها بيضاوي أو مربع أو مستطيل، وتاريخ المدافن يغطي فترة زمنية طويلة تمتد منذ 3300 قبل الميلاد، يعني ظهور هذه المقابر الركامية، وحتى نهاية الألف الأول قبل الميلاد، يعني حتى نهاية الألف الأول قبل الميلاد يعني ما زالت المقابر الركامية موجودة في عمان، وتغطي طبعا فترة طويلة جدا جدا اللي هي تقريبا 3000 سنة. وتحدد الفترة الزمنية لهذه المنشآت عن طريق طرازها المعماري ومحتوياتها. طبعا يعني الطراز المعماري ينقسم إلى قسمين، مدافن حفيد وقدر تاريخها حدود القرون الأخيرة من الألف الرابع قبل الميلاد وحتى النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد، يعني من 3200 3300 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، وهي فترة التحول الاجتماعي، يعني طبعا هذه الفترة كانت فيها نشاط بشري كبير في السلطنة، وهي أيضا عاصرت تطور الواحات واستغلال النحاس، ومعظم المدافن في عمان تعود لهذه الفترة. معظم المدافن في السلطنة تعود أو مجان بشكل عام تعود إلى الفترة فترة حفيد اللي هي الفترة الأولى الأقدم، وجميعها دائري وتحوي حجرة دفن واحدة ومدخل يتجه نحو الشرق. هذه النوع من المدافن اللي يسمى مدافن حفيد، ويتراوح قطرها بين 4 إلى 7 أمتار عند القاعدة، وتكون مخروطية الشكل في حالة العثور عليها بحالة جيدة، وتستخدم حجارة شبه منتظمة أو غير منتظمة الشكل في البناء، تقلب من التكوينات الجيرية أو غيرها. والجدار الداخلي يتميز بواجهات ناعمة شيدت بحجارة منتقاة رصفت بشكل منتظم تتخللها حشوات من حجارة صغيرة. وهناك نحو 900 مدفن تطل على مستوطنة واحدة اللي هي مستوطنة واحد هيلي، ومئات أخرى في بات، وفي جنوب الشرقية يقدر أعداد المدافن بالألاف. يعني في جنوب الشرقية تقريبا قد يصل العدد إلى أكثر من يعني بالكامل قد يصل إلى 10,000 من المدافن. أغلب طبعا هذه يعني المدافن أو المقابر الركامية موجودة في المناطق الزراعية مثل واحات الموجودة في الكامل والوافي، جعلان بني أبو علي وجعلان بني أبو حسن. يعني في هذه المنطقة اللي هي بالواحات اللي موجودة في الكامل والوافي وجعلان بني أبو علي وجعلان بني أبو حسن يوجد فيها تقريبا أكثر من 3,000 مقبرة ركامية تم التعرف عليها طبعا في الجزء الشرقي من جنوب الشرقية مقابل السهل والساحل. طبعا في بعضها موجودة في الجبال وفي بعضها في المناطق الساحلية على امتداد الشاطئ من رأس الحد ورأس الجنس لحد الأشخرة، وإحنا رايحين في الخبة والدفة وغيرها ممكن نحصل هذه المقابر موجودة خاصة المطلة على البحر منها. طبعا المقابر الموجودة في جنوب الشرقية تعود إلى نهاية الألف الرابع أو بداية الألف الثالث قبل الميلاد، وجميعها تسبق منتصف الألف الثالث قبل الميلاد. يعني معظم هذه المقابر تعود إلى 2500 وما قبل، طبعا قبل الميلاد 2500 قبل الميلاد، هي معظمها تعود إلى هذه الفترة. نكتفي أحبتي الكرام بهذا القدر من المعلومات عن المقابر الركامية اللي موجودة في السلطنة، وتحدثنا فيها طبعا عن بداية ظهور المقابر الركامية في مجان، وعرفنا أيضا نوع من المقابر الركامية اللي هي تسمى مقابر حفيت اللي هي تعود إلى الألف الثالث 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد. في الحلقة القادمة إن شاء الله بنتحدث عن مقابر أم النار فترة معينة من الزمن اللي هي من 2700 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد. إلى اللقاء بكم قريبا أيها الحب الكرام في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: الشهية
1: ونداءاتها الشهية. إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري،
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

نتحدث اليوم عن إحدى أغاني رقيقة واللي كان وصل فيها عبد الحليم حافظ تقريبا إلى حد الكمال في الأداء وأيضا يعني في اختيار اللحن وأيضا في اختيار الكلمات، وهي أغنية جبار تأليف الشاعر الرقيق حسين السيد ومن إلحان محمد الموجي. هذه الأغنية عبد الحليم حافظ غناها في أحد الأفلام، يعني ظهرت لأول مرة في فيلم معبودة الجماهير 1967 قبل ما أتولد. الأغنية أنا كنت أسمعتها أول مرة أتذكر لما كنت في الإعدادية تقريبا في الثمانينات من القرن الماضي، وكنت أتأثر كثير جدا بهذه الأغنية في تلك المرحلة ولازلت أسمعها إلى

هذه اللحظة وإلى الآن لازلت تنتابني نفس تقريبا المشاعر. يعني عبد الحليم حافظ يعني أعطى كل طاقته تقريبا في أداء هذه الأغنية. والمستغرب أنه هذه الأغنية لم يغنيها للجمهور، يعني أغنية صعبة جدا، يعني أيضا فهمها ليست بالسهل. أنا شخصيا أقارن هذه الأغنية تكاد يعني تنافس أغنية قراءة الفنجان من ناحية الأداء عبد الحليم حافظ، وأيضا من ناحية اللحن نفسه. يعني الأغنية تتكون من 4 مقاطع وبالنظام كأنها سيمفونية، يعني الأغنية تمتاز وكأنها سيمفونية في 4 مقاطع، في مقدمة في مقطعين وفي خاتمة في الآخر.

0: ملاحظ أيضا في هذه يعني الأغنية إنه في جملة لحنية تتكرر في المقاطع الأربعة، والجملة اللحنية هذه جميلة جدا، هذه يعني اللي ذكرها عبد الحليم. نلاحظ إنه في المقطع الأول الجملة اللحنية هذه يعني تدار بآلات معينة، ثم يعني الملحن يتعمق أكثر في هذه الجملة ويطورها في المقطع الثاني، والمقطع الثالث تكون أكثر يعني عمقا، ويبدأ تدخل فيها الأصوات النسائية في الخلفية، وفي الآخر يعني تكون الجملة صارت وكأنه عمل أوبرالي كبير جدا، يعني مثل يذكرنا بال يعني بالسيمفونية التاسعة لبيتهوفن، المقطع اللي كانت النساء تتحدث وكأنها يستخدم أصوات النساء يعني كآلة مثل الآلات. والملاحظ في هذه الأغنية أيضا تمازج يعني الآلات الشرقية مع الآلات الغربية مع بعض، يعني محمد الموجي نجح بامتياز في هذه الأغنية أن يستخدم آلات شرقية وآلات غربية في الأوركسترا اللي يعني عزفت هذه الأغنية، والتوزيع يعني كان رائع جدا. نلاحظ أيضا في هذه الأغنية الخطوط اللحنية، يعني هو لاحقا عبد الحليم حافظ بدأ يبسط في الخطوط اللحنية هذه، خاصة في الأغاني اللي غناها في السبعينيات. هذا الأغنية يعني كان فيها حوالي يمكن 4 أو 5 خطوط لحنية نقدر نسمعها مع بعض، يعني نقدر نسمع في كل مقطع من مقاطع الأغنية في أكثر من خط لحني يمشوا مع بعض بشكل متناغم وانتقال يعني من كل جملة لحنية إلى جملة لحنية أخرى، الانتقال يعني سلس جدا وبشكل يعني يجعل يعني ما تشعر أيضا في هذا الانتقال الجبار. يعني أغنية أيضا تعاني يعني أنا تأثرت فيها سابقا طبعا في العلاقات العاطفية جميعنا مرينا بها يعني في الفترات الأولى من حياة الواحد، فجبار يعني هي تمثل أيضا ما مر به عبد الحليم، يعني تحدث عن قصة حب يعني، وفي النهاية قصة حب هذه الطرف الآخر يعني خان الطرف الأول ويعني تركه وهكذا، فهي جميلة أن النهاية كانت أنه ما يستسلم يعني عبد الحليم ما استسلم في النهاية.
1: قلبي قل للحب يبدأ.

نحييكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوماً سلطانياً سامياً في شأن قطاع البريد. جلالته حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية كوريا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية استعرض مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون في مختلف المجالات. ارتفاع إيرادات الميزانية العامة للدولة بنسبة 13% لتتجاوز 2.9 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. جهاز الاستثمار العماني يعلن تسجيل أرباح تقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية العام الماضي وإجمالي وصول بنحو 23 مليار ريال. تحديد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الحكومي والخاص ابتداء من 26 مايو الجاري على أن يستأنف الدوام الرسمي في 31 من الشهر نفسه. تدشين مؤسسة ريكان للمسؤولية الاجتماعية خلال انطلاق أعمال أسبوع عمان للاستدامة ومعرض عمان للبترول والطاقة 2026. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيريها الهندي والنمساوي تطورات الأزمة الإقليمية وحرية الملاحة في المنطقة. سلطنة عمان تستنكر وتدين محاولة استهداف المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة والاعتداء على محطة براكة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. بعد تقديمها تعديلات على مقترحها السابق عبر الوسيط الباكستاني، إيران تؤكد أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة. مقتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن استهداف منصة للقبة الحديدية في معسكر تابع للجيش الإسرائيلي. الأمم المتحدة تطالب إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، وحركة حماس تندد بإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي

البدء في إجراءات تطبيق عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا ليان بن محمود بن إبراهيم بن عبد الله الريامي، عمري 9 سنوات، من مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي بولاية نزوة.
11: ليان تهوى القراءة والكتابة والرسم وإلقاء الشعر، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا ليان.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: بخير.
11: أنت ما شاء الله طالبة أيضا متفوقة في مدرسة شعلة العلم، صحيح؟
12: أي.
11: كم جبت في الفصل الأول؟
12: جبت كامل 100.
11: 100%. ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك دائما يا رب. وطبعا تتحب القراءة؟
12: نعم.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيهن؟
12: قصص، يعني هن جمل كلمات ويكونين جمل قصص متنوعات.
11: آها، مثل إيش يعني القصص المتنوعة؟
12: قصة قطتي لا ترفع صوتك. آها. قصة الليمونة لولو. قصة متى يرجع أبي.
11: ممتاز يا ليان، إن شاء الله بنتكلم عن هذه القصص، لكن خبريني أولا، طبعا أنت شاركتي في مسابقة اقرأ والتقي، صح؟
12: نعم.
11: من منظم هذه المسابقة؟
12: مدرسة الآفاق الخاصة.
11: آه. شاركت بكم كتاب أو بكم قصة؟
12: هم يسألون عن القصة، اللخص 20 قصة. هم يسألون عن قصص.
11: آه. وأنت لخصت ما شاء الله 20 قصة؟
12: أي.
11: جميل. وهذه القصص اللي ذكرتيهن منهن اللي هي الليمونة لولو، قصة وقصة قطتي ومتى يرجع أبي.
12: نعم.
11: آه. إيش حكاية قصة متى يرجع أبي؟
12: كانت هناك فتاة اسمها انتصار، تركها أبوها في المنزل وذهب عنها إلى أمريكا. حزنت انتصار كثيرا، فقالت لأمها متى يرجع أبي؟ قالت لها أريد أن يحتضنني قبل أن أنام، أريده أن يحكي لي قصة قبل أن أنام. وذهبت إلى الغرفة تبكي وضمت صورة أبيها، فقالت لها الأم لا تخافي يا ابنتي، سوف يرجع معه ومعه هدايا كثيرة.
11: جميل، ما شاء الله عليك، قصة جميلة جميلة. وقطتي، قصة قطتي بعد قلتي لقريتي.
12: رجعت جهاد من بيت خالها وهي تتحدث بصوت مرتفع، لفت الأب انتباهها وقال لها لا ترفعي صوتك، لكنها لم تستمع إلى الأب وأكملت لعبها. فقالت الأم أنا أعرف سبب هذا الصوت العالي، إن أولاد خالها كثيرون، لذلك على الجهاد صوتها كي يسمعوها. قالت الأم أنا لدي فكرة كيف تخفض صوتها، فبدأت تقرأ لهم قصة قطتي لا ترفع صوتك، بأن قطة كانت تتكلم بصوت مرتفع لكن خفض صوتها. ففي يوم من الأيام خف صوت جهاد ومع الهدوء في البيت.
11: آه. جميل، يعني لما حكوا لها قصة القطة خف صوتها. ما شاء الله ممتاز يا ليان. طيب إيش الاستفادة من هذا القصة؟
12: استفدت أنه إحنا ما نعلي صوتنا لأن الصوت هو نعمة من الله علينا.
11: جميل، وما نزعج الآخرين بهذا الصوت. ممتازة يا ليان. بعد أريد أسألك عن قصة ليمونة لولو.
12: كانت هناك فتاة لديها ليمونة، كانت الفتاة اسمها لولو. كانت ليمونة لولو عطشانة كثيرا. عندما كانت لولو تمر بين شجراتها رأت شجرتها ليمونة وقالت لها: ما بك يا شجرتي ليمونة؟ قالت لها: أنا عطشانة، لا أحد يسقيني، أنا سأذبل. ذهبت تسرع إلى أصدقائها فقالت لهم: تعالوا وساعدوني في سقي صديقتي ليمونة. فبعدها ذهبوا وأحضروا دلوا وأعبوه بالماء. فبعدها ذهبوا وسكبوه على النبتة فشكرتهم النبتة على سقيها.
11: ممتازة يا ليان، ممتاز ما شاء الله عليك. إيش إذن الاستفادة من قصة ليمونة لولو؟
12: أن نتساعد في كل شيء، لأن التعاون هو قيمة
11: كبيرة طبعا. ما شاء الله عليك يا ليان. طيب غير القراءة إيش هواياتك الثانية؟
12: الكتابة وإلقاء الشعر.
11: جميل. الكتابة إيش تكتبين بالضبط؟
12: القصص.
11: تكتبين قصص ما شاء الله. جبتي شيء من قصصك؟
12: لا
11: ما جبتي. طيب عن إيش تدور قصصك؟
12: يعني عن فتيات وكان يلعبن وهذا.
11: أها. وتشاركي في مسابقات لكتابة القصة ولا بعدك؟
12: لا أعرف، المديرة هي اللي تشك يعني وتشاركني.
11: أها.
12: والمعلمات.
11: أها، يعني قصصك تعطيهن المعلمات يقرأنهن؟
12: أي.
11: جميل، وشك عنك؟ جميل، إن شاء الله تصيري كاتبة قصة ممتازة في المستقبل.
12: آمين.
11: إيش بعد قلتي لي؟ إلقاء الشعر.
12: نعم.
11: إيش بتسمعيني إذن؟
12: القدس تنادي.
11: آه.
12: القدس تنادي، القدس عروس الأحلام وأميرة أرض الإسلام. قسما قسما سنحررها لتعود بأمر وسلام. قدسي يا أرض الإسراء إني أفديك بدمائي. أقصانا أقصانا قبلتنا الأولى أحرقه حقد الأعداء. القدس تنادي يا عمر، الأقصى داهمه الخطر. والغاصب دنس حرمته وحماتي قتلوا أو أسروا. أديرة فيها وقيامة، زيت سلام وحمامة. إنجيل قرآن يتلى ومشاعل مجد وكرامة. سنحرر أرضك يا حطين، نضم صلاح الدين. وأسودا تزأر زاحفة والويل لكيش المحتلين.
11: ممتازة يا ليان، ما شاء الله نشيد رائع، ويغريني أطلب نشيد ثاني إذا شيء.
12: أقسمت أحبك يا وطني وأحب ثراك، وأحب بحارك والصحراء وأحب سماك. لو كل العالم جنات ما اخترت سواك. وكتبت حروفك يا وطني في خد الشمس، وطني سجادة أحلامي في اليوم وأمس. تحيا بسماتك في شفتي والروح فداك. وسألت المعجم عن معنى كل الكلمات، إلا اسمك يا وطني ما احتجت لغات. هل أسأل عنك وفي ذاتي يختال هواك؟
11: الله ما شاء الله عليك يا ليان، أناشيدك جميلة وإلقائك حلو. أيضا من هواياتك الرسم صحيح؟ إيش ترسمين؟
12: أرسم مناظر طبيعية والكثير من الأشياء.
11: جميل. طيب أنت قلتي لي أنك القصص توريهن معلماتك، والرسومات توريهن ولا لا؟
12: أراوي أستاذة الفنية.
11: وإيش رأيها فيهن؟
12: تعجبها.
11: تعجبها يعني؟
12: أي.
11: ما شاء الله عليك. ناوي تواصلي في الرسم؟
12: أي.
11: إن شاء الله. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: أكون طبيبة.
11: طبيبة ليش؟
12: لأعالج أمي عندما تمرض وأعالج الناس وأكتشف الطب.
11: إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين طبيبة كبيرة في المستقبل، وربنا يبعد المرض عنك وعن أمك وعن أحبابك إن شاء الله.
12: آمين.
11: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: حكمة تقول لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاده.
11: الله، هذه حكمة ما شاء الله رائعة تستحقين التصفيق عليها، اشرحي لي إياها.
12: معناها إذا أعطيتني سمكة فأجوع طول حياتي، أما إذا علمتني كيف أصطاده فلن أجوع طول عمري.
11: ممتاز يا ليان، بمعنى أنه السمكة مرة واحدة وخلاص، لكن لما تكوني تعرف تصيدين في أي وقت ممكن تروحي وتصيدي وتنقذ نفسك وما تظل تنتظري أحد يساعدك أو يعطيك سمكة. ما شاء الله عليك، أنت رائعة وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن ليان بنت محمود بن إبراهيم الريامي، الطالبة الرائعة في مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي في ولاية نزوة، البلغ من العمر 9 سنوات. شكرا جزيلا لك.
12: شكرا.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

بسم الله الرحمن الرحيم، طب صباحكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم، ويصلكم أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا بكم إلى حلقة جديدة في صباح جديد يكون فيه الخير وتكون فيه البركة لكم بإذن الله تعالى جميعا. أهلا بكم إلى صباح الخير يا بلادي. فصباح يكون فيه الخير وتكون فيه العطاءات لأجل عمان، هذه الأرض الطيبة التي تستحق منا بذل المزيد من الجهد رفعة للوطن في كل ميدان، وخدمة لأرضها الطيبة المباركة في قيادتها الحكيمة في ظل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. فصباحك حياة يا عمان، ننظر إلى مدنك وقراك فنرى البساطة والجمال، ويمر نسيمك على القلوب فيغمرها بالسكينة، تجمعنا على المحبة وتغرس فينا الوفاء، فهي الحاضر المضيء والمستقبل الذي نرجوه.

0: من الله تعالى على هذا البلد الطيب، وله عز وجل الحمد والشكر بنعم لا تعد ولا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، صدق الله العظيم. وإن من شكر النعم الحفاظ عليها وصونها، ومن أعظم هذه النعم الأمن والأمان، فلا يستقيم لأمة دونهما أمر، ولا يصح لدولة دونهما استقرار وازدهار.
1: صباح الحمد والشكر على كل النعم من حولنا التي ما تدوم إلا بشكرها وبحمدها. صباح الحمد على عمان، على هذه الأرض، على إنسان عماني، على قائد معظم حفظه الله ورعاه، على كل جهد يبذل في كل ميدان. صباحك عز يا عمان، كل ما فيك يبعث فينا الأمل، يمنحنا طاقة جديدة، وطن نعيش فيه بالحب وبالوفاء، فيه من ذكريات الماضي، فيه من حاضر اليوم، فيه من أحلام الغد. دمت لنا نورا وهداية في كل صباح، فصباح الخير يا بلدي.

صباح الخير يا بلدي عمان، نستقبل هذا الصباح وقلوبنا مطمئنة بعمان في كل شبر منها، في أرضها قيمة ومعنى، بجبالها العالية التي تعلمنا الثبات، ببحارها التي تعلمنا رحلة الجد والاجتهاد. فبارك الله خطواتكم أينما كانت، وأنار عليكم في هذا الصباح وفي هذا اليوم بالنور الذي يكبر فيكم بعمان، ونحلم فيه جميعا تحت سمائها. فصباح الخير عليكم أينما كنتم، وصباحكم نور نستمده من عمان.

بسم الله نبدأ صباحنا في كل دروب للأعمال باسم عمان باسم حضارتها وتاريخها نصنع المستقبل في أيام عمان إذن نحو العز والمجد هذا عهد وخطى للعمانيين إلى ميادين الواجب والعمل تحفهم عناية الرحمن ويلتزمون بنهج السلطان المعظم حفظه الله ورعاه نماء وبناء متواصل ومسير لنهضة متجددة تتواصل في كل الأرجاء يوفون بالبر لعمان.

0: الله يحفظكم إن شاء الله وإن ما كنتم مستمعين الكرام. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. صباح النور والبركة في خطواتكم في دروبكم لتقطعوها للأعمال ولكل وجهة تقصدونها وتنشدونها مع مطلع هذا الصباح نحو الإنجاز وبذل الجهد. هذا صباح الثلاثاء الثاني من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، يوافقه 19 من شهر مايو لعام 2026 للميلاد. رفقة ماتعة شائقة مفيدة معنا في صباح الخير يا بلادي من السادسة وحتى التاسعة، نكون معكم نطالعكم بأخبار الوطن وتفاصيل هذه الأخبار، وكذا أيضا بعض الأخبار المنوعة صحيا ثقافيا وفنيا وكذلك من أخبار العالم. وكذا أيضا تفاصيل نستعرضها رفقة ضيوفنا في قادم الوقت، نتناول مواضيع عدة من أحداث الوطن في هذا اليوم، نستعرض هذه التفاصيل في محطات حوارية منوعة تكون وإياكم في ساعاتنا الثلاثة.
1: في هذه الصباحات وصباح يوم الثلاثاء نرجو لكم أن نكون هكذا أيضا رفقة طيبة لكم في هذه الساعات، وأن أيضا هكذا تستمتعوا معنا بتفاصيل حلقة اليوم بإذن الله تعالى. نستشعر في نسائم الصباح عبق المكان، وهذا الشعور الذي يدعونا إلى أن نكون جزء من هذا البناء، بناء هذا الوطن، أن نقدم كما نأخذ وأن نعطي كما نمنح. فالوطن لا يقاس فقط بما يقدمه لنا، بل بما نزرعه فيه من جهد وما نتركه فيه أيضا من أثر. نحييكم في صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ونصحبكم في هذه الصباحات، ونحييكم نحن فريق العمل في الإعداد والتقديم عائشة بن سالم الهنائي وخالد بن عبد الله البداعي ورويدة بن تحميد الرواحي، وفي المتابعة والتنسيق هذه تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي، ومخرجنا يبعث لكم سلام هزاع بن سيف الراسبي.

بكم صباح مشرق بالخير وسلام والمحبة لكم جميعا، وتأخذون منه إن شاء الله كل بركة من بركات العشر الأوائل من ذي الحجة. على الطاري، كيف استعداداتكم؟ بس خلصتوا أمور العيد ولا بعدكم؟ ضبطوا كذا بعض التفاصيل اللي تتشاركون فيها الأجر أنتم وأحبابكم؟ بعض الأشخاص أيضا حتى يوم عرفة له يعني كذا جوه الخاص. أذكر لما كنا صغار كلنا كانوا يلبسون أبيض لازم يعني، ولا تزال هذه العادة ممكن مستمرة في بعض الولايات كذا، لنستشعر بوحدة الشعور مع الحجيج. تقبل الله منهم وسمح الله إن شاء الله دروبهم وعادهم لأهلهم وأحبابهم وهم بخير وعافية. أيضا من الملاحظ أن يعني أغلب حتى الشاشات التلفزيونية، أغلب القنوات تحاول أنها تبث بعض الأعمال التي تترافق مع هذه الأجواء، أجواء الأيام العشر، وخاصة مع اقتراب يوم عرفة. يمكن في كل يعني مع كل يوم عرفة نشوف أن في بعض القنوات تبث مثلا فيلم الرسالة على سبيل المثال، وهو اشتغال تاريخي جميل، أيضا فيه بعض كذا الإضاءات، واللي كان له أيضا تاريخ أنه عرف الكثير من الأشخاص على أصلا ماهية الإسلام، والبعض يمكن حتى قرأ لاحقا عن الإسلام ودخل الإسلام بعدما شاهد هذا العمل التاريخي. قبل عدة أيام كنت أقرأ استطلاع للرأي في أحد المجلات الأوروبية عن عودة الناس للأعمال التاريخية بشكل كبير، وتفضيل حتى الجيل الشاب للأعمال التاريخية، سواء كانت هذه الأعمال أفلام أم سلاسل للأفلام أم حتى مسلسلات تاريخية. ومن المعلوم جدا أن السينما والأدب بشكل عام هو الرزنامة التي يحفظ فيها الكثير من التاريخ، فيه الكثير من التواريخ المهمة، وكذا أيضا هو أرشيف للحضارة الإنسانية. كثير من الحضارات عرفنا عليهم فقط من خلال مثلا فيلم شاهدناه أو مسلسل معين، فأهمية الاشتغال في هذا الجانب في حفظ الثقافة والحضارة. الحمد لله نحن هنا في سلطنة عمان، وزارة الإعلام اشتغلت على عدد من الأعمال التاريخية التي تحفظ تاريخ سلطنة عمان، وأيضا هكذا تقدمه للمتابع، سواء كان هذا المتابع عماني صغير كبير أو حتى من كل دول العالم.

0: مثال على طبعاً يعني في كثير مثلاً ملاحظات على السرد التاريخي مدى دقته، ولكن نحن نتحدث بشكل عام ولو كان المسلسل أو الفيلم يعطي مصداقية إلى حد ما، وأيضاً يعمل العقل أنك تروح تبحث هل هذه الحادثة وقعت أم لا. مثلا الجوارح، الكواسر، معرفة الزير سالم، يمكن هي ما بحد ذاتها كل التفاصيل فيها دقيقة. أيضا عندنا اشتغالات جديدة خالد ينتظرها ويترقبها المتلقي العماني هنا في سلطنة عمان.
1: نعم، في يوم الغد إن شاء الله عند 7:30 مساء على مسرح وزارة الإعلام سوف يتم إطلاق الفيلم الوثائقي الدختر توماس.
0: دختر توماس، ممكن ذي الكلمة سمعناها من أهالينا الكبار كلهم.
1: بالضبط، هذا الفيلم هو في يعني سرد تاريخي، في تصوير حي، في مواد أرشيفية نادرة يتم استعراضها لأول مرة أو عرضها لأول مرة من خلال هذا الفيلم الدختر توماس. طبعا هو من الأفلام الوثائقية الذي يرصد العمل لرحلة الدكتور ويلز توماس وتأثر بمعاناة مرضى الجذام والأمراض المعدية، سلم الله الجميع، في سلطنة عمان في حقبة تاريخية مضت، وصولا أيضا إلى تكريس حياته للعمل الطبي والإنساني ورحلاته العلاجية إلى مختلف الولايات. راح يتم إطلاق الفيلم الوثائقي من قبل وزارة الإعلام مساء يوم الغد 20 مايو.
0: يعني مثلا سابقا كنا تكلمنا عن بيت العجائب، هذا الفيلم أيضا لقى رواج واشتغل عليه صراحة بطريقة جميلة، تحية لكل الزملاء ولكل المبدعين اللي عملوا في هذا الفيلم. أيضا هو كان مرحلة توثيقية لتاريخ مهم في عمان وربط عمان بزنجبار.
2: نعم بالفعل، إذن هي أفلام عديدة، وهنا يعني نستشعر شيء مهم جدا، أن السينما فعلا ممكن تربي الأجيال، ممكن تثقف الأجيال، ونلاحظ ذلك جليا في فترات كثيرة من فترات حياتنا. يعني كنا نتابع مثل ما ذكرت عائشة العديد من الأفلام الوثائقية أو حتى المسلسلات التي بثت وكانت تاريخية أيضا، عكست لنا حقبة من حقب الزمان. ونلاحظ دائما أنه اليوم أيضا في بعض الأشخاص لربما يميلون للعودة لمتابعة مثل هذه الأفلام. صحيح. وهذا النوع من الإنتاجات دلالة على أنه نحن فعلا نبحث عن الرسالة، نبحث عن شيء واضح. يعني لو قارنا يعني زمن السابق واليوم حول الإنتاجات التي تنتج سواء كانت دراما أو تاريخ وغيره، راح نلاحظ أنه فعلا في يعني فروقات فيما يخص الرسالة. يعني إيش الرسالة اللي راح أخذها من مسلسل معين تم إنتاجه بشكل ما، لربما فقط هو دراما، يعني أعيش جو من الدراما، أو أنا فعلا أريد أخذ رسالة. فعشان كذا في بعض الناس فعليا ممكن يميلوا إلى متابعة الإنتاجات القديمة.
0: صحيح.
2: ذلك مستمعينا شاركونا أيضا ذكرياتكم، هل في بعض الأشخاص لربما تعايشوا أيضا مع الدختر توماس، ممكن أباءهم أمهاتهم
0: أجدادهم
2: بالفعل
0: قصص حكاية.
2: صحيح. لذلك مستمعينا شاركونا عبر 7244-2010 ذكرياتكم، وكيف تشوفوا السينما، لماذا اليوم نعود نحن أيضا لمتابعة الإنتاجات القديمة، ما هو الهدف الذي يجعلنا فعليا هكذا نشتاق لتلك الإنتاجات.
0: صحيح، وجميل جدا أن هذا توجه عالمي مثل ما قلنا، حتى صغار السن. يعني مثلا عندك ثقافات كالفايكينغز مثلا، الناس قامت ترجع مثلا تشاهدها، عندك مثلا هناك قيامة أرطغرل وعثمان وغيرها. صحيح. كثير من يعني الدول اشتغلت اشتغال حقيقي على المسلسلات والأفلام التاريخية وجذبت لنفسها الكثير من الانتباه في السياحة الثقافية وغيرها من التفاصيل، وهناك مساحة أيضا للتلاعب بالحقائق التاريخية يجب أن نكون حذرين ومنتبهين لها. سنتحدث عن كل هذه التفاصيل. أنت إذا عندك تجربة، تابعت شيء معين، ودك في قصة عمانية تتحول لفيلم تاريخي أو حتى مسلسل، شاركنا على 7244-2010.

أهلا بكم إلى عطر الكلام. يقول ابن المقفع: لا تعتذرن إلا لمن يحب أن يجد لك عذرا، ولا تستعينن إلا بمن يحب أن يظفر لك بحاجتك، ولا تحدثن إلا من يرى حديثك مغنما ما لم يغلبك الاضطرار.

0: ومن جميل ما قال الإمام الشافعي: لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي، ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. والجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق.
1: قال أبو سفيان الثوري: إذا استوت السريرة والعلانية فذلك العدل.

0: هناك حكمة يابانية تقول: لكل إنسان ثلاثة وجوه، وجه يظهره للعالم، وجه يظهره للمقربين، ووجه ثالث لا يظهره لأحد، وهو الإنعكاس الوحيد لحقيقته.
1: قال ابن رجب: من عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه، عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته.
2: عطر الكلام.
3: قال ابن القيم الجوزي: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله.

0: رافقتكم السعادة أينما كنتم. يقول ميخائيل شيشكين: نحن الكائن الحي الوحيد الذي يدرك حتمية الموت، لذا لا يجوز أن نؤجل السعادة إلى زمن قادم، يجب أن نكون سعداء الآن.
1: ومن مفاتيح السعادة الإيمان بالقدر خيره وشره، وفي ذا قال الشاعر: ولا ندري عن الأقدار شيئا، وفي الأقدار منفعة وضر، فقد يأتي من المكروه خير كما يأتي من المحبوب شر.

ونختم معكم عطر الكلام بهذه الأبيات للخنساء، قالت فيها: وسوف أبكيك ما ناحت مطوقة، وما أضاءت نجوم الليل للساري، ولا أسالم قوما كنت حربهم حتى تعود بياضا جونة القاري، أبلغ سليما وعوفا إن لقيتهم عميمة من نداء غير إسراري.

0: إن شاء الله الشمس كذا بإشراقها تعطيكم الدفعة الإيجابية لبداية صباح سعيد وفيه كل التفاؤل والبركة والسرور بإذن الله تعالى. إيش عنده أحمد الكلباني مسوره بشهناك؟ تبانا نطلع من الحين نسلمك الهواء أحمد ل
1: الفترة الإخبارية الأولى.
0: لا بعد استل. لا تخلينا نطرق لآخر ثانية
2: في
0: أحمد.
2: وقت.
0: ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللي يشوفه يقول ما جاهز.
1: خلونا نسبق أحمد.
0: حافظنها أنت النشرة.
1: نسبق أحمد بخبر إيش رأيك عايشة؟
0: يلا سبق عاش خالد.
1: يوم الأمس تقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 للهجرة للموظفين في القطاعين العام والخاص ابتداء من يوم الثلاثاء 9 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، يوافق 26 من مايو على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31 من مايو. شفتوا كيف مايو كبير؟ يعني بتروحون ليوم عرفة وبتاخذون إجازة العيد وبترجعون الدومون بعد مايو ما خلص.
0: مكملينها يا أخي لحد واحد.
2: عاد ما بيطول أصلا مايو يعني مقارنة بإبريل.
0: مايو مهما طول جميل.
2: جميل جدا
0: جميل مايو صح هو
1: نسينا بقى. مستمعينا الكرام ننتظر مشاركاتكم على 7244-10. اليوم نسولف عن استدعاء الأحداث التاريخية في أفلام وثائقية أو حتى أيضا مسلسلات تتعلق بحقبة تاريخية معينة من خلال أعمال سينمائية مختلفة. في وزارة الإعلام يوم الغد راح يتم إن شاء الله إطلاق الفيلم الوثائقي الدختر توماس. هذا الفيلم يعتمد على شهادات ولقاءات مع باحثين وأكاديميين وشخصيات مرتبطة بالخدمات الطبية ومقابلات مع أفراد من عائلة الدكتور، وأيضا راح تكون إن شاء الله هناك مواد أرشيفية نادرة تعرض لأول مرة من خلال هذا الفيلم الوثائقي الدختر أو الدختر توماس، يعني من كلمة الدكتور. والتصوير الحي راح أو كان في سلطنة عمان، وأيضا بعض المشاهد عايشة كانت في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم فعلا. إذن هذا هو باب الحوار بيننا وبينكم والدردشات، ننتظر آراءكم ورياتكم على 724-10. أذهب وإياكم للفترة الإخبارية الأولى والزميل أحمد الكلباني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى، نستهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية كوريا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستعرض مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون في مختلف المجالات. جهاز الاستثمار العماني يعلن تسجيل أرباح تقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية العام الماضي وإجمالي وصول بنحو 23 مليار ريال. الرئيس الأمريكي يعلن تأجيل الهجوم على إيران ويتحدث عن مفاوضات جادة. إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية لفخامة لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا الصديقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة الشيخ الدكتور زكريا بن حمد السعدي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كوريا، وذلك خلال استقبال سعادة تشونغ إيوي هاي نائبة وزير الخارجية للشؤون السياسية الكورية لسعادته في مقر وزارة الخارجية الكورية بالعاصمة سول. استقبل صاحب السمو السيد ذيازن بن هيثم السعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جيرارد ميستراليه المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون القائمة في مختلف المجالات، كما جرى خلال اللقاء بحث السبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لا سيما في القطاع اللوجستي وفرص تطوير التبادل التجاري وتعزيز دور الموانئ العمانية في دعم انسيابية الممرات البحرية والتجارة الدولية وضمان تكامل سلاسل التوريد والإمداد بين آسيا وأوروبا. حضر اللقاء معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وعدد من المسؤولين من الجانبين. شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً ب13% على أساس سنوي لتبلغ 2,985,000,000 ريال عماني، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط ب5%، مسجلاً 1,535,000,000 ريال عماني، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 64 دولاراً للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو 1,025,000 برميل يومياً، فيما ارتفع صافي إيرادات الغاز ب36%، مسجلاً نحو 593 مليون ريال عماني. وأوضحت وزارة المالية أن الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من هذا العام بلغ أكثر من 3 مليارات ريال عماني، مرتفعاً ب9%، في حين بلغ حجم الدين العام نحو 14.5 مليار ريال عماني، مستقراً في المستوى ذاته المسجل بنهاية العام الماضي. حقق جهاز الاستثمار العماني أرباحاً قاربت 3 مليارات ريال عماني بنهاية العام الماضي، وارتفع إجمالي وصوله إلى نحو 23 مليار ريال عماني. وأكد الجهاز خلال لقاء إعلامي على نجاح استراتيجيته في تعظيم العوائد وجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم المشاريع المحلية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: أداء استثنائي عكس كفاءة الاستراتيجيات الاستثمارية لجهاز الاستثمار العماني ومتانة إدارة أصوله، وذلك بعد أن حقق أرباحاً تاريخية قاربت 3 مليارات ريال عماني مع تسجيل عائد على الاستثمار بلغ أكثر من 14% خلال العام الماضي. وأوضح اللقاء الإعلامي أن الجهاز واصل تحقيق نمو ملحوظ عبر مختلف مؤشرات الأداء، فقد بلغت قيمة الأصول نحو 23 مليار ريال عماني مع تجاوز المستهدفات المعتمدة لمؤشرات الأداء السنوية بنسبة 105%. معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني:
2: الأرقام تتحدث عن نفسها وكما هي نشرت. في هذه المناسبة طبعا لا يفوتني إلا أن أشكر الجنود المجهولين خلف هذا الإنجاز، موظفي الجهاز وكذلك الوحدات الحكومية التي ساندتنا في تنفيذ مهمتنا، وكذلك شركائنا في مختلف دول العالم، ونتمنى أن تستمر هذه الإنجازات وتستمر هذا التعاون مع باقي الوحدات.
1: ورفد جهاز الاستثمار العماني الموازنة العامة للدولة ب 800 مليون ريال عماني، إلى جانب ضخ استثمارات رأسمالية في المشروعات المحلية بلغت 2.4 مليار ريال عماني، الأمر الذي أسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات الحيوية. وفي إطار تنمية رأس المال البشري، واصل الجهاز وشركاته التابعة جهود تعزيز فرص التوظيف وتمكين الكفاءات الوطنية، إضافة إلى توجيه إنفاق 287 مليون ريال عماني نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دعما للمحتوى المحلي. سعادة منير بن علي المنيري نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات:
3: ينظر الجهاز إلى التميز في كل من الأداء المالي والأداء المؤسسي على أنهما وجهان لعملة واحدة، حيث ساهم تفوقه في مؤشرات الأداء المؤسسي محليا وعالميا في تحقيق أداء مالي متميز تجلى في النتائج الاستثنائية لعام 2025.
1: وتتوزع استثمارات جهاز الاستثمار العماني على 52 دولة حول العالم، ثلثها في سلطنة عمان، بما يعزز من قدرته على إدارة المخاطر وتعظيم العوائد، كما نجح في تنفيذ 24 عملية تخارج محققا عوائد إجمالية تجاوزت 2.8 مليار ريال عماني، جرى إعادة ضخها في استثمارات جديدة في تأكيد على مكانته كأحد أبرز صناديق الثروة السيادية على المستويين الإقليمي والدولي.
0: وفي الشأن العالمي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل هجوم عسكري كان مقررا اليوم ضد إيران، مؤكدا وجود فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وأوضح ترامب أن التأجيل يهدف إلى إفساح المجال أمام استمرار المفاوضات مع إبقاء البنتاغون في حالة تأهب قصوى تحسبا لفشل المسار الدبلوماسي. في المقابل، نقلت تقارير عن وساطة باكستانية قدمت مقترحا إيرانيا معدلا إلى واشنطن يتضمن بنودا لإنهاء الحرب وبناء الثقة بين الطرفين، لكن مسؤولا أمريكيا اعتبر المقترح الإيراني غير كاف، مؤكدا أنه لا يتضمن التزامات واضحة بشأن وقف تخصيب اليورانيوم أو تسليم المخزون الحالي. من جهتها، اتهمت طهران واشنطن بطرح مطالب صعبة، بينما تواصل باكستان جهودها الدبلوماسية لمنع التصعيد وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع مجلة فورتشن الأمريكية إن إيران ترغب في التوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. وكان الرئيس الأمريكي قد حذر في وقت سابق من توجيه ضربة إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، داعيا طهران إلى ضرورة إبرام اتفاق مع بلاده. هذا وذكرت مصادر إعلامية أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي اجتماعا مع فريق الأمن القومي يوم غد الثلاثاء، أو عفوا اليوم الثلاثاء، لمناقشة خيارات العمل العسكري ضد طهران. كما ذكرت مصادر أن باكستان أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف دائم لإطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية للبنان. ميدانيا ذكرت مصادر إعلامية أن الغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي على بلدة تابعة لقضاء صور جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، كما قتل شخصان في وقت سابق بغارة إسرائيلية قرب مدينة بعلبك شرق لبنان، استهدفت شقة عند أطراف المدينة من الجنوب. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف منصة للقبة الحديدية في معسكر تابع للجيش الإسرائيلي، هذا وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى أكثر من 2980 قتيلة، وما يزيد على 9210 مصابين. طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على حد سواء. من جهة أخرى، نددت حركة حماس بإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس البدء في إجراءات تطبيق عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، معتبرة أن الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي. وبالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي المتواصل على لبنان، تستمر انتهاكات الاحتلال واعتداءاته وسط الأراضي الفلسطينية، وسط استعداد محاكم العدوان لإيقاع عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
4: أمر مباشر من وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس بدعم من وزير الأمن إتمار بن غفير للبدء الفوري بتنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. ووفق القرار سوف تتم محاكمة 400 أسير على الأقل وفق قانون الإعدام الذي تم تمريره بالموافقة عبر الكنيست. قرار خطير يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمواثيق الضامنة لحقوق الأسرى. إسرائيل تضرب في كل اتجاه، إذ بدأت البحرية الإسرائيلية السيطرة العسكرية على سفن أسطول الصمود الساعي لكسر الحصار البحري عن غزة. الزوارق الحربية بدأت اعتراض السفن، واعتقل جنود الاحتلال أكثر من 100 ناشط من المشاركين في الأسطول الذي أعلنت إسرائيل أن السيطرة الكاملة عليه تتطلب بضع ساعات. قطاع غزة ما زال يشهد عمليات نسف الجيش المنازل شرق غزة، كما دكت المدفعية المناطق الشرقية، في وقت ودع فلسطين الشهداء سقطوا في غارات سابقة. ويغيب عن المشهد الحديث عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تشهد مفاوضاته حاليا حالة أقرب إلى الجمود بفعل التعنت الإسرائيلي ليحل مكانه التصعيد العسكري وسفك الدماء. في الضفة الغربية اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطين خلال مداهمات، وجرفت آليات أراضي زراعية في محيط بيت لحم مع اعتداء مستوطنين على الفلسطينيين شمال رام الله وجنوب الخليل، كما صادرت سلطات الاحتلال 50 مبنى في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وعمدت إلى إخلاء سكانها بالقوة لصالح استبدالهم بمستوطنين. واقتحم جنود الاحتلال منازل في بلدة سلوان جنوب القدس مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، مشهد متصاعد يثير المخاوف من تجدد حرب غزة فيما الحرب تدور جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي أعلن استهدافه لأكثر من 30 موقعا لحزب الله وقضاءه على عدد من العناصر مع شن غارات جوية على بلدات الجنوب وإصدار أوامر بإخلاء بعضها، في وقت دوت صفارات الإنذار شمال إسرائيل تحسبا لتسلل مسيرات حزب الله المقاتلة. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: وإلى الخبر الأخير، حيث أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار استهدف مركزا دينيا بمدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، بينهم حارس أمن، قبل أن يعثر على منفذي الهجوم مقتولين داخل سيارة بعد انتحارهما بالرصاص. وأكدت الشرطة أن جميع الأطفال الموجودين في المدرسة التابعة للمركز بخير، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف دوافع وملابسات الهجوم. هكذا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه الفترة. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية كوريا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستعرض مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون في مختلف المجالات. جهاز الاستثمار العماني يعلن تسجيل أرباح تقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية العام الماضي وإجمالي وصول بنحو 23 مليار ريال. الرئيس الأمريكي يعلن تأجيل الهجوم على إيران ويتحدث عن مفاوضات جديدة. هكذا مستمعينا الكرام قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان الفترة الإخبارية الأولى. كان معكم في تحريرها يونس بن سعيد القنوبي، في التنفيذ على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وقرأتها لكم أحمد بن سالم الكلباني. نعود وإياكم مرة أخرى إلى الزملاء في برنامج صباح الخير يا بلادي. شكرا جزيلا لكم على الاستماع وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. صحم، سهل الطيبات الخصيب، إرث وتاريخ تليد، وحاضر به النفس تطيب. استمعوا إلينا في ولاية صحم وما جاورها على موجة الاف ام بتردد 91.1 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: الحياة نبعث لكم مستمعينا وصباحات الخير عليكم. صباح جميل يتجدد بلقائكم أكيد في هذا اليوم المبارك وثاني يوم من شهر ذي القعدة. نرجو لكم إن شاء الله تعالى ذي الحجة أنا برجع بالزمن اللي وراء. إذن إن شاء الله هكذا تكون صباحاتكم ملأة بالخير والبركة بإذن الله تعالى. وشكرا للزميل أحمد الكلبان الذي قدم لكم من النشر الإخباري الفترة الأولى. ونحن مواصلين أكيد معاكم المشوار في صباح الخير يا بلادي. إذن نذكركم مستمعينا برقم التواصل 724-24-10. شاركونا صباحاتكم وأيضا مواضيعنا المختلفة التي نطرحها في حلقة اليوم. اليوم نسألكم عن السينما ونسألكم عن الإنتاجات التاريخية وذلك تزامنا أيضا مع الفيلم الذي سيعرض يوم غد بإذن الله تعالى الدختر توماس من إنتاج وزارة الإعلام. أكيد لربما هناك بعض الأشخاص تربطهم ذكريات بالدختر توماس. شاركونا هذه الذكريات وأيضا شاركونا ما هي الأفلام التاريخية التي لربما هكذا تحبوا أن تشاهدوها بين الفينة والأخرى ولماذا نعود لمشاهدة هذه الأفلام التاريخية.
1: بانتظار مشاركاتكم مستمعينا الكرام على 724-24-10 اللي وصلتنا مجموعة منها من خلال وقت البرنامج. إن شاء الله راح نمر عليها ونصبح بالخير على الجميع. الله يحفظكم إن شاء الله في كل دروبكم. الساعة تشير إلى 24 دقيقة بعد السابعة صباحا. إذا صادفت كذا كثافة مرورية في شارع ما فكل ما عليك هو أولا أن تتابع صباح الخير يا بلادي وبعدها تربط الحزام. لا أول شيء تربط الحزام
0: أول شيء بعدين توكل على الله.
1: أنا كنت أريد يعني أشوف إيش مركزين عندي ولا ما مركزين. حتى عايشة بالمرة شافت على طول
2: كيف تركيز ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
0: هو يمكن يشغل الإذاعة أول ما يكون في السيارة
1: يعني. كيف تشغل السيارة أول شيء لما يشغل السيارة مباشرة تحط الموجة على تردد
0: وبعد تلبس حزامك وتوكل على الله
2: مخرج ذكي
1: بعدها
2: مخرج
1: تحط الحزام وتكون متقيد بتعليمات القيادة الآمنة اللي ما راح نخبركم عنها لأن إحنا نعرف أنكم على وعي كبير بها. صباح الخير عليكم جميعا مستمعينا الكرام. مثل ما قالت رويدة اليوم نسولف عن الإنتاجات السينمائية خاصة في ما يتعلق ب حقبات تاريخية مختلفة سواء على منتج على شكل مسلسل وثائقي أو فيلم وثائقي كما هو الحال مع إطلاق يوم الغد إن شاء الله لفيلم الدختر توماس من وزارة الإعلام وكذا أيضا إنتاجات مختلفة عمان عبر التاريخ
2: عمان في التاريخ
1: عمان في التاريخ عفوا وأيضا فيما يتعلق مثلا بفيلم الرسالة على مستوى الوطن العربي الكبير التغريبة الفلسطينية ومن لا ينسى التغريبة الفلسطينية.
2: نعم فعلا, نعم فعلا صدقت خالد دورها الكبير في أيضا رسم السرديات والتعرف على يعني حقائق الأمور عن طريق السينما وعن طريق الأدب ويعني جميل من الدول الاشتغال الكبير في هذا السياق. ذكرنا يمكن تركيا التي اشتغلت على قيامة أرطغرل وعثمان وكيف أيضا أحيت التراث وأيضا الكثير من القصص في التاريخ. عالميا أيضا هناك إنتاجات مثلا ابن سينا عن الدكتور طبعا الطبيب المسلم ابن سينا وإسهاماته الكبيرة وكيف أيضا نتعلق به عدد كبير من الأفراد حتى في دول العالم وتعرفوا على جانب من التاريخ.
1: بيت العجائب أيضا لا ننسى اللي تم إطلاقه مؤخرا من قبل أيضا وزارة الإعلام والاشتغال فيه كان اشتغال جميل جدا.
2: أنت عزيزنا المستمع أي مسلسل تاريخي أو فيلم ربما وثائقي تابعته وتعرفت عن طريقه لحقبة من الزمن شيء في تاريخ عمان هل في قصة أو شخصية عمانية تود أن تراها مصورة في فيلم أو حتى في مسلسل أم حتى تستدعى يعني الحقائق التاريخية فيها كفيلم وثائقي شاركنا على 724-24-10. تقبل وافر التحية منا نرافقك في هذا الصباح إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي رويدة بن تحميد الرواحي وعائشة بن سالم الهنائي.
1: في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي وفي الإخراج يحييكم مخرجنا هزاع بن سيف الراسبي. أهلا بكم إلى صباح الخير يا بلادي. انتظار رسائلكم مشاركاتكم على 724-24-10.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: اهلا ومرحبا بكم مجددا اعزائي المستمعين في صباح الخير يا بلادي. رسالة من أبو أحمد ماجد الصوافي، أهلا بك، يقول فيلم أسد البحار أحمد بن ماجد. شكرا لهذه المشاركة اللي شاركنا بها صاحب الرقم أو صاحبة الرقم المنتهي ب517، بس المسلسل اللي كتبته لا يعد مسلسلا تاريخيا، ويكتب المسلسل الأفضل كمقدمة أو قصة، المسلسل السوري الاجتماعي الفصول الأربعة. طبعا كان جميل جدا، نخبة من الفنانين كان يناقش فعلا قضايا اجتماعية مهمة بطريقة جميلة، ولكنه لا يعد توثيقا تاريخيا يا مستمعنا. اليوم نناقش أكثر شيء توثيق التاريخي عبر السينما، الأفلام، سواء كانت أفلام الوثائقية أو حتى المسلسلات ودورها الحضاري. عديد المشاركات أيضا وصلت، خالد على 724-2410.
1: موسى العبري من هذه المشاركات يقول في رسالته: صباح الخير والسعادة والتفاؤل، كل عام وأنتم بخير، مقدما بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وانت بخير وصحة وسلامة والعائلة الكريمة يا موسى. يقول صراحة أنا من محبي البرامج والمسلسلات التاريخية، كنت كثير أتابع عمان في التاريخ، وتابعت مسلسلات تاريخية عربية وحتى أجنبية لأنها تساعدنا في التعرف على تاريخ وثقافة الشعوب. شكرا لك يا موسى وصباحك خير.
2: 724-2410 شاركونا مستمعينا ذكرياتكم، وشاركونا أيضا آرائكم حول موضوعنا لليوم. رسالة أيضا وصلتنا عبر الواتس أب، وصاحب الرسالة ربما لم يذكر اسمه ولكن يقول: يسعد صباحكم، صباحك يا رب. يقول: الاستشهاد بالتاريخ في الإنتاج الإعلامي أمر في غاية الأهمية، وهو تجسيد لأهمية التوثيق في حياة الأفراد والدول. ويقول أيضا: هناك تحديات كبيرة تواجه المشتغلين بمثل هذه المشاريع، أغلبها ينحصر في صعوبة حصر التاريخ المروي. وطالما تحدثتم عن الدكتور توماس كما يناديه العمانيين، فسوف أخصكم بمعلومة تنشر لأول مرة. خلينا يلا نسمع هذه المعلومة. يقول: كانت أخت جدي لأمي المغفور لها زوينة بنت محمد بن سالم المعشرية رحمها الله، المولودة عام 1912 ميلادية، وفق جواز السفر في مسقط، من أوائل إن لم تكن أول قابلة عمانية تتدرب وتمارس القبالة والتمريض على يد الدكتور، وقد لازمته وزوجته طوال فترة وجوده في عمان. يا سلام،
1: إن شاء الله.
2: يعني أتوقع هذه الشخصيات ممكن نقترب من الأشخاص القريبين منهم على أساس يعطوهم أيضا بعض التفاصيل. أيضا يقول: وبعد سنوات من رحيلها انتقلت لتعيش معنا، وحينها زارها ابن الدكتور والذي كان يدعى نورمان، وزوجته إن لم تخني الذاكرة، وتعرف عليها وحمل لها الكثير من الهدايا، وأهدى العائلة بعض الكتب. كانت الجدة الطاعنة في السن تتمتع بصحة جيدة، وكانت تروي الكثير من الحكايات عن تعامل الدكتور مع المرضى وإسهاماته، رحم الله من قضى وغفر لهم. معلومات جميلة جدا، وهكذا لفتة رائعة. يعني أتوقع فعلا أنه هذا الفيلم راح ينبش الكثير من الذكريات للكثير من الأشخاص العمانيين الذين فعلا يعني تزامنوا بوجود الدكتور توماس، أو حتى إذا ما كانوا هم، إذا كانوا يعني
0: من أجدادهم.
2: نعم فعلا.
1: هذا اللي بيحصل مع إطلاق الفيلم يوم الغد. هناك بعض الروايات التي تم أخذها من قبل مقابلات مع أفراد من عائلة الدكتور نفسه، دكتور توماس، وأيضا سرد تاريخي ومشاهد درامية من مقابلات مع شخصيات مرتبطة بالخدمات الطبية التي قدمها الدكتور توماس.
3: He felt like most everybody was part of the family.
4: It was a little bit dark. He and his father would go out for walks in the evening. Referred to as Mustafa Tomas.

0: رسالة وصلت على 724410 من محمد بن حميد الرحبي. أهلا بك يا محمد، بعد السلام عليك السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الجميع. ويقول بخصوص إطلاق فيلم الدكتور توماس، أتوجه أولا بأسمى عبارات الشكر والعرفان والتقدير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة سلطان المعظم حفظه الله ورعاه على توجيهاته السديدة لإحياء التاريخ العريق لبلدنا العزيز، والشكر موصول لوزارة الإعلام وجميع القائمين على هذا العمل المبارك. ويقول لدي تساؤل، هل سنتعرف من خلال هذا الفيلم على شخصيات الآباء والأجداد الذين عاصروا الدكتور توماس والتقوا به؟ حيث أنني أبحث بشغف عن صور أولئك الآباء والأجداد الذين عاصروه، أم أن هذا العمل الفني سيقتصر على الجانب التمثيلي والدرامي للشخصية فقط دون التطرق للشخصيات الواقعية المحيطة به؟
1: نعم، مثل ما ذكرنا راح يكون هناك في الفيلم الوثائقي في مقابلات مع يعني شخصيات ارتبطت بالدكتور توماس وعاصرته أيضا، ومنهم من أيضا تتلمذ على يده في مجال الطب بشكل عام. خليني أخبركم من هو الدكتور توماس أو الدكتور توماس. هو طبيب ومرسل أمريكي، كان يعني ليس فقط هو، كان أبوه سبق في سلطنة عمان، بالتحديد في سابقا في مسقط ومطرح عام 1909 كان الأب موجود، كرس حياة العلاج السكان العمانيين. أما الدكتور اللي مقصود به الدكتور توماس على ما يسمي أو الدكتور توماس على ما يسمونه العمانيين سابقا، هو الدكتور ويلز توماس الابن. واصل مسيرة والده الطبية، عرف شعبيا بلقب الدكتور توماس، عرف أيضا بإنسانيته تجواله لتقديم العلاج للمرضى في مناطق مختلفة. توفي في عام 1971 ودفن في المقبرة الواقعة بين مسقط ومطرح. أما والده كانت حقبته بدأت في عام 1909 ميلاديا في سلطنة عمان، وهو أول مؤسس لمركز أو مستشفى طبي في مسقط ومطرح. طبعا أسسوا أول مستشفى في سلطنة عمان، كان يطلق على هذا المستشفى مستشفى الإرسالية الأمريكية أو مستشفى الرحمة بمدينة مطرح عام 1909، وقدموا خدمات علاجية جليلة لأهالي سلطنة عمان. يمكن بعض اللمحات البسيطة عن الدكتور توماس، وأكيد راح تكون في الفيلم الوثائقي هناك معلومات أخرى راح نتابعها إن شاء الله بعد إطلاق الفيلم يوم الغد.
0: كان والده قد سبق بوجوده هنا في هذه هي المنطقة في سلطنة عمان بالتحديد. يمكن لمحة تاريخية لا أعلم قد نذكرها، إن في ذلك الزمن كانت الكثير من المساعدات الإنسانية تصل لبلدان عديدة، ويمكن كان الهدف الأساسي منها يمكن رسائل تبشيرية أو الدعوة للمسيحية كشكل أساسي، ولكن بعد الانغماس في المجتمعات والتعرف على الثقافة، يعني ما حدث مع الدكتور توماس على سبيل المثال، هو انغمس في الثقافة العمانية وأحب العمانيين وأحب أيضا إخلاصهم ويعني تفردهم وتمسكهم بأصولهم. لذا تخرج هذه الحكاية للدكتور توماس والتوافق الجميل بينه وبين من عاش تلك الحقبة من العمانيين، ولذلك يذكرون أيضا الجانب الإيجابي الكبير الذي خلفه الدكتور توماس، وأيضا مساعدات المرتبطة بالجانب الطبي.

0: أيضا على شكل مكان يعرف بهذه الحقبة الزمنية وأيضا هذا الأثر الإنساني الذي قدمه لأبناء سلطنة عمان.
1: شاركنا عزيزنا المستمع على 724410، متحمس تشوف الفيلم الوثائقي عن الدكتور توماس، سمعت من جدك من عمامك حد من القديمين ذكر لك قصة كذا عن الدكتور توماس، زين تشاركنا إياها في قصة تاريخية عن عمان أو شخصية أو رمز محدد تود أن ترى فيلما وثائقيا عنه أو حتى مسلسل مصور، أي شيء من هذه التفاصيل أو حتى مسلسل مخصص للأطفال، لما لا، شاركنا على ذات الرقم

0: حي ومرحب بالجميع في صباح الخير يا بلادي. شكرا على هذا التفاعل الطيب على 7244-2010. كما وعدناك هناك العديد من المساحات الحوارية التي نطرح فيها مواضيع مرتبطة بمختلف الأصعدة هنا وسبل النماء والمشاريع الجديدة في مختلف المؤسسات الحكومية. في حلقة ما كنا نتحدث عن المساعي التي نقوم بها الحقيقية لحماية أمنا الأرض والبيئة والتفاعل الإيجابي معها عن طريق يعني ممارسات فردية نقوم بها أو حتى الممارسات التي تأتي بتوجيهات من مؤسسات محددة، نحن ندعم هذه التوجهات. نتحدث وإياكم عن إعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر في سلطنة عمان. يشاطرنا هذا الحديث ضيفنا الذي نرحب به الدكتور فهد بن محفوظ بن سعيد اليحيائي، وهو رئيس قسم بحوث تغذية الحيوان بمركز بحوث الإنتاج الحيواني في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. دكتور فهد، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير وشكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة الكريمة.
0: يا حي ومرحبك. حي ومرحبك دكتور، وهذا واجبنا طبعا أن نطلع على جديد المساعي التي تقوم بها الوزارة في مجالات حفظ البيئة. نتحدث عن مشروعات إعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية وكيف له حقا أن يعزز الاستدامة البيئية ويحقق مستهدفات الحياد الصفري أيضا في سلطنة عمان.
1: نعم، ما شاء الله، يعني هذا طبعا كما يقال حديث الوقت في هذا الوقت. في الواقع هذه المشروعات يعني تمثل أحد أهم تطبيقات الاقتصاد الدائري في القطاع الزراعي والحيواني، كما تسهم مشروعات إعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية في سلطنة عمان عبر تحويل النفايات من عبء بيئي مثل ما نلاحظ إلى مورد اقتصادي مهم، فهي تقلل بالتالي الحرق العشوائي مثل ما نلاحظ في المزارع، وكما قلت يعني في مطلع حديثك اللي هو التصرفات الفردية والتي تسبب تلوث في الأجواء وربما إزعاج للمقيمين بالقرب من هذه المزارع. وبالتالي طبعا إعادة تدوير هذه المخلفات أكيد لها دور في الحد من انبعاثات الميثان وثاني أكسيد الكربون، وبالتالي كذلك تدعم الاقتصاد الدائري بما ينسجم مع توجه عمان للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2050 ورؤية عمان 2040 في محور البيئة والموارد الطبيعية.
0: نعم فعلا، يعني دكتور فهد الشيء بالشيء يذكر، نحن بالأمس كنا في حديث عن حرائق المزارع، وكما ذكرت بعض التصرفات الفردية من حرق مثلا المخلفات بطريقة غير سليمة قد يتسبب أيضا ليس فقط بتلوث البيئي ولكن أيضا بعض الكوارث في حرائق المزارع. فكل هذا والمساعي في إعادة تدويرها بالشكل الصحيح لكي تعود كما قلت كعائد اقتصادي أمر رائع، خاصة في هذه الأعوام التي الدول تسعى أساسا لما يعرف بصفر النفايات، كل شيء يجب إعادة تدويره.
1: نعم.
0: نتحدث وإياك عن التقنيات الحديثة التي ستستخدم بإذن الله تعالى في تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة حقيقية كالأسمدة العضوية والأعلاف وأيضا البدائل الخشبية.
1: نعم طبعا اليوم ولله الحمد طبعا توجد عدة تقنيات متقدمة لتحويل المخلفات الزراعية والحيوانية إلى منتجات مفيدة ذات قيمة اقتصادية. طبعا من أهمها إنتاج الأعلاف البديلة، هذه من أهم التقنيات حاليا يعني ونتحدث فيها شوية باستفاضة، وذلك من خلال معالجة المخلفات الخضراء مثل بقايا المحاصيل التمور المنخفضة الجودة، وبالتالي إنتاج أعلاف ذات جودة تقدم كعلائق متكاملة العناصر الغذائية للحيوانات. وكما تعلمون قد افتتح يعني مؤخرا مصنع الشركة العمانية للمنتجات الحيوية مؤخرا في خزائن، والذي يعتمد على إعادة تدوير المخلفات الزراعية الخضراء وتحويلها إلى أعلاف ذات قيمة مضافة. وهنا أحب أن أشير إلى دور طبعا مركز بحوث الإنتاج الحيواني الذي كان له المساهمة الفاعلة في تطبيق وإدارة البحث العلمي بالشراكة مع الشركة المنفذة للمشروع، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة تجارب بحثية تطبيقية بالمركز على الماعز والأبقار المحلية، كما تم تجربته كذلك على الإبل باللهجان السلطانية،
0: نعم.
1: التابع لشؤون البلاط السلطاني، وتجربة المنتج كذلك على الأبقار الهولشتاين بجامعة السلطان قابوس، وكذلك كان له الأثر طبعا في زيادة وتحسين الصفات الإنتاجية للحيوان بشكل ملحوظ، وخاصة زيادة في كميات الحليب، والذي بالتالي من المؤمل أن يساهم هذا المشروع إن شاء الله في تحسين وتعزيز الأمن الغذائي. وكما أحب أن أشير كذلك إلى أنه تم تقديم المنتج لإنتاج الأعلاف البديلة المبتكر للحصول على براءة اختراع بعون الله.
0: جميل.
1: ثانيا طبعا هناك تقنية أخرى ألا وهي التسميد العضوي الصناعي، وذلك من خلال تحويل مخلفات المزارع ورواتب الحيوانات إلى كومبوست ومحسنات تربة، مما يرفع خصوبة التربة كذلك ويقلل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية. هناك عدة تقنيات كذلك أخرى، تقنية الهضم اللاهوائي، وهو إنتاج غاز حيوي من الروث والمخلفات العضوية مع بقاء ناتج ثانوي يمكن استخدامه كذلك كسماد عضوي. طبعا من يعني كذلك بالنسبة مثل ما أشرت في السؤال بالنسبة للألواح والبدائل الخشبية، يتم في هذه التقنية طبعا تحويل ألياف النخيل وبقايا المخلفات والتقليم والقش والمخلفات الليفية إلى ألواح مضغوطة أو مواد تعبئة أو بدائل خشبية منخفضة الكربون.
0: جميل.
1: يعني هذه أبرز تقريبا التقنيات في هذا المجال.
0: رائع دكتور فهد. يعني الحديث كما ذكرت يؤدي إلى الأمن الغذائي، يعني كل هذه المساعي أكيد أنها تعزز الأمن الغذائي، والحمد لله قبل عدة أيام يعني كنا نقرأ التفاصيل أن عمان حققت 67% فيما يرتبط بالاكتفاء الذاتي، وهي أيضا رقم واحد عربيا في هذا السياق في مجال الغذاء. ونحن لا نتحدث عن الغذاء بشكله الجاهز في عندما يقدم على المائدة، ولكن أيضا هذه المراحل التي تسبق إعداد الغذاء، سواء كان في التسميد كما ذكرت أو حتى إكثار الثروة الحيوانية ومشتقات الحليب كما ذكرت، هذا أكيد أنه سيدعم أكثر الأمن الغذائي. الملف هذا محتاج أيضا لمزيد من الأبحاث، كيف لنا أيضا أن نقلل من الاعتماد على الأعلاف والأسمدة المستوردة على كل ما يشمل العمليات الأولية للأمن الغذائي أو الغذاء.
1: نعم طبعا شكرا جزيلا على هذا السؤال المهم حقيقة. يعني في الحقيقة تسعى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى توطين ما يعرف بالمليار الثاني، وذلك طبعا من خلال إحلال الواردات بمنتجات محلية ذات قيمة اقتصادية مضافة، وطبعا بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم استدامة القطاع الزراعي والحيواني. تأتي مشروعات الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية ضمن هذه التوجهات، حيث تمثل فرصة مهمة لتحويل الموارد المحلية ذات القيمة والجودة العالية إلى منتجات مفيدة مثل الأعلاف والأسمدة العضوية. ومن جانب آخر طبعا تسهم هذه المشروعات في دعم الأمن الغذائي من ثلاث زوايا رئيسية. أولا خفض تكلفة مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال توفير منتجات يتم تصنيعها محليا. ثانيا تقليل الاعتماد على الاستيراد والتخفيف من تأثير تقلبات أسعار الشحن والأسواق العالمية، وبالتالي كذلك هي تعزز كفاءة استخدام الموارد المحلية وتعيد إدخالها في سلاسل إنتاج الغذاء ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري. طبعا كما أن هذا التوجه أكيد راح يفتح آفاق واعدة للاستثمار في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به، حيث شهدت طبعا السلطنة ولله الحمد خلال الفترة الأخيرة يعني طرح العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة والاستزراع السمكي والصناعات الغذائية، وهو طبعا ما يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في سلطنة عمان ولله الحمد.
0: نعم. واستطرادا لهذا الحديث منك دكتور فهد عن الاستثمار بشكل محدد، ونحن نعلم مساعي سلطنة عمان للاستثمار، وأمس كان أيضا في حديث عن جهاز الاستثمار والأرقام التي طرحت، ومجال الزراعة بشكل محدد هو مجال واسع للاستثمار، فهل هناك فرص جديدة غير التي طرحت استثمارية واقتصادية وممكن أن تفتحها الصناعات الخضراء المرتبطة بإعادة تدوير المخلفات الزراعية وكذا أيضا المخلفات الحيوانية هنا؟
1: نعم ربما هي أبرز الفرص إن شاء الله في السوق العماني، يعني تشمل مصانع الكومبوست والأسمدة العضوية طبعا هذه موجهة للمزارع والبيوت المحمية، كذلك مصانع الأعلاف البديلة للمجترات للحيوانات مثل الإبل والأبقار والماعز من مخلفات النخيل والتمور والنخالة والمخلفات الخضراء، كذلك وحدات الهضم الحيوي في المزارع الكبيرة لإنتاج الطاقة والسماد، تصنيع كذلك الألواح البديلة للخشب من الألياف والنخيل، وكذلك خدمات الجمع والفرز وتجفيف المخلفات الزراعية والحيوانية، ونختم كذلك بمنتجات متخصصة للاستزراع السمكي والزراعة المحمية ضمن سلسلة الأمن الغذائي. يعني هذه يعني أبرز الفرص الاستثمارية.
0: بإذن الله تعالى تجد المستثمر الجاد الذي يسهم في تعزيز هذا الاقتصاد الناتج عن إعادة تدوير هذه المخلفات الناتجة سواء كان من قطاع الزراعة أو حتى الثروة الحيوانية. هل هناك ما تود إضافته دكتور فهد في ختام هذا اللقاء؟
1: شكرا حقيقة جزيلا على هذه الاستضافة، ويعني مهم مثل هذه المواضيع دائما نتناقش فيها حتى كذلك يزيد الوعي عند جميع في سلطنة عمان.
0: بارك الله فيك دكتور، وهذا واجبنا، وفعلا نحن نحث كل المستثمرين هنا في سلطنة عمان المحليين وحتى المستثمر الأجنبي الذي لديه الفكرة ولديه الجدية الكافية لإذكاء هذا الملف المهم جدا وإعادة تدوير المخلفات الزراعية وقطاع ناشئ ورائد، وبالإمكان استحداث الكثير من المشروعات فيه. بارك الله فيك دكتور، وشكرا لهذه المعلومات. أحسن،
1: شكرا جزيلا. شكرا، بارك الله فيك.
0: شكر الجزيل لضيفنا الدكتور فهد بن محمود بن سعيد اليحيائي، وهو رئيس قسم بحوث تغذية الحيوان بمركز بحوث الإنتاج الحيواني في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، حدثنا مشكورا عن مشروع إعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر في سلطنة عمان.

0: رجعنا معكم مستمعينا الكرام، نكمل مشوارنا إلى 9:00. صباح الخير عليكم والبركة والنجاح والتوفيق والسداد، والله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا رايحين لمقر العمل، ولا تسمعونا من مقر العمل عبر منصة عين، أو حتى أيضا من خلال كذا مشاويركم اللي يمكن تقضون فيها حاجياتكم الخاصة بالعيد.
1: العيد السعيد.
0: العيد السعيد إن شاء الله. مثل ما خبرناكم كان بداية الحلقة عن الإجازة التي تم الإعلان عنها يوم الأمس الخاصة بعيد الأضحى المبارك، اللي تبدأ من يوم الثلاثاء القادم، يعني الأسبوع القادم، حتى الأحد 31 أو نعم الحادي حتى 31 من مايو 2025.
1: يعني بيخلص ما يعني نهاية الإجازة،
0: يعني نبدأ بداية الدوام خلاص يوم الأحد. صباح الخير والبركة عليكم جميعا. نقرأ رسائلكم اللي توصلنا على 7244410. صباح الخير لأبو النورين، الله ينور عليك إن شاء الله. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير على الجميع. حقيقة من يتعمق في التاريخ لا يمكن ألا يستمع، وكان لي الشرف أني كنت أحد المشاركين في شخصيات فيلم عمان في التاريخ، وطبعا الكل يعرف أن عمان لها تاريخ ممتد لا يمكن أن ينتهي، وشخصية الدكتور توماس شخصية لا يمكن أن تنسى. هذه لفتة ممكن أن تعمل نقلة في وزارة الإعلام لاهتمام بمثل هذا النوع من الأفلام، لأن توجد شخصيات عمانية كثيرة كتبت أسماءها بماء الذهب في التاريخ. هذا أبو النورين، هو ممثل وكاتب، تحياتنا صباحية لك يا أبو النورين، وزين تشير لنا أيضا إلى هذه الأسماء التي تريد، وكذا أيضا المستمعين الكرام، أن تكون لها أفلام وثائقية خاصة بها. رسالة أخرى أيضا من أبو أسعد الساعدي، يقول من المسلسلات اللي كنا نتابعها مسلسل رأفة الهجان، يتحدث عن قضايا اجتماعية وتاريخية، وبخصوص دكتور توماس كنا نسمع من أحاديث الأباء وهم يذكرون هذا الدكتور وعمله بالسلطنة. انتظر يا أبو أسعد، يوم الغد إن شاء الله وزارة الإعلام راح تطلق الفيلم الوثائقي دكتور توماس، وراح تكون إن شاء الله المشاهدة متاحة للجميع. أما عبد الله الهنائي أبو ميرا فيقول المسلسلات التاريخية اللي تابعتها أرطغرل عثمان، أورهان، أرسنال، وصلاح الدين الأيوبي. ماذا عن الأفلام الوثائقية أو المسلسلات التاريخية العمانية يا أبو ميرا؟ صباح الخير عليك.
1: إذن مستمعينا 7244410 شاركونا ذكرياتكم، وشاركونا أيضا الأفلام التي هكذا يعني تابعتوها، أفلام تاريخية سواء كانت وثائقية أو حتى دراما يعني وثقت التاريخ. يعني اليوم نقدر نقول فعليا أنه النتاج التاريخي واسع جدا، والبعض يقول أنا أحاول أكون حريص فعليا حول ما أشاهده، لأنه التاريخ قد يكون فعلا تاريخ عميق وتاريخ متجذر لبعض التفاصيل. لذلك إذا كنت ما واثق من الفيلم فاقرأ كتاب حول التاريخ. فنرجو لكم أكيد أوقات ممتعة تقضوها معنا في هذه الصباحات، ونذكركم مجددا برقم التواصل 7244410. إذن يوم غد بإذن الله تعالى مستمعينا سيتم إطلاق الفيلم الوثائقي الدكتور توماس، الذي يسلط الضوء على ويلز توماس وبصمته الطبية في إذن هذا الفيلم الوثائقي الذي سيأخذكم هكذا في جولة تاريخية حول هذا الدكتور وحول هذا الدختر كما يقول العمانيين. يتناول محطات مهمة في حياته، تطوير مستشفى الرحمة، إطلاق مبادرات متخصصة لعلاج الأمراض المعدية والجذام، رحلات العلاجية إلى مختلف الولايات، وأيضا علاقة الوثيقة بالمجتمع العماني. نرجو لكم إن شاء الله هكذا مشاهدة ماتعة بإذن الله تعالى لهذا الفيلم ولكل الأفلام التي تشاهدوها حول التاريخ المتنوع. وما بين التاريخ ومعلومات تاريخية، نروح معكم أيضا إلى محطة ومعلومات طبية وصحية. في بعض الخبراء يحذرون من عادة شائعة تهدد صحة الملايين، وهذه العادة تكمن في تخزين بقايا الطعام والمكونات التي يحتاجونها في المطبخ في العلب البلاستيكية، غير أن خبراء يحذرون فعليا من خطورة ذلك. أتوقع فعلا يعني نحن بحاجة أحيانا لاستخدام بعض العلب بالبلاستيك لكي نخزن بعض الأشياء، بعض المكونات لطبخاتنا، أو أحيانا بعض بقايا الطعام. ولكن أوضح خبراء حماية المستهلك أن توفر الحاويات الزجاجية والفولاذية الآمنة للتجميد بديلا متينا وطويل الأمد عن البلاستيك لتجميد بقايا الطعام. وأضافوا أيضا أنه عند التجميد يمكن أن يصبح البلاستيك هشا، وقد يؤثر ذلك على إلى انفصال شظايا صغيرة جدا منه وخروجها على شكل جزيئات بلاستيكية دقيقة. أيضا الباحثون أوضحوا أن تسخير المنتجات داخل العلب البلاستيكية يزيد من إطلاق الجزيئات البلاستيكية الدقيقة التي قد تترسب أو تتسرب مباشرة إلى الطعام نفسه، وفق صحيفة ديلي ميل. يعني يومين نحن صايرين نسمع معلومات حول البلاستيك خالد، وكيف فعلا انه دخل في اغلب يعني امور حياتنا. وما ننكر انه موضوع الاكل نحن نستخدم البلاستيك، نستخدم يعني ابسط مثال هذا اكواب الورق اللي فيها ماده بلاستيكيه، فنحاول قدر الامكان فعليا ان نقلل من استهلاك البلاستيك. واذا وجدنا البدائل الزجاج الفولاذ أتوقع أنه فعلياً راح يكون الوضع آمن أكثر لنا جميعاً.
0: طبعاً وإحنا أشرنا في صباح الخير يا بلادي لهذه المعلومة في كثير من المرات، وأيضاً لابد أن نذكر فيها بين فترة وأخرى.

0: هيمن على أرقى الجمال ولمه وجمع ثقافات البشر في تاجه، قمه على قمه وذوقه قمه،
1: ذوقه جمال وغرة وهاجه.
0: هيمن على أرقى الجمال ولمه وجمع ثقافات البشر في تاجه، قمه على قمه وذوقه قمه، ذوقه جمال وغرة وهاجه.

طرفا كحيل وفي رموشه سمه والعود يسبي داجه وديباجه وخصرا مثل كسره وراها ضمه وفتحه على حد السكون تواجه

0: حاجة.
1: طرف كحيله في رموشه سمه، والعود يسبي داجه وديباجه، وخصرا مثل كسره وراها ضمه، وفتحه على حد تكون تواجه. اهتم من همه، همي همه، من هاج قلبي من هجه من هاجه، دمه على دمي ودمي دمه، وهو الدواء وانا طبيب علاجه. اهتم من همه، همي همه، ومن هاج قلبي من هجه من هاجه، دمه على دمي ودمي دمه، وهو الدواء وانا طبيب علاجه.
2: اهتم من همه وهمي همه،

إن شاء الله كذا معنوياتكم الإيجابية في القمة دايم. صباح الورد والسعادة والنور والإشراق لكل جميلة تسمعنا الآن، ولكل رجل نبيل مخلص رايح في طريقة لعمله أو لأي مشوار صباحي آخر. سمح الله لكم هذه الدروب، ودائما نقول أنت المستمع الاستثنائي لأنك تسمع صباح الخير يا بلادي، تسمع المعلومة الطيبة إن شاء الله، تسمع الخبر الجميل، تسمع الأخبار المبشرة عن بلادنا الحبيبة والنماء فيها. ولمن يفوته أي مثلا مساحة حوارية، شيء محدد بالإمكان أنك تعود لكل هذه اللقاءات على منصة عين، فقط تكتب صباح الخير يا بلادي وتجد كل اللقاءات. وكذا أيضا نذكرك بالاشتراك في قناة إذاعة سلطنة عمان على الواتساب ليصلك كل جديد. ولمن يود التفاعل معنا 724-24-10، شكرا على هذه الرسائل الطيبة والتفاعل الإيجابي.

0: على ما توصل رسائلكم مستمعينا الكرام على 724-24-10. ناخذكم الآن في محطة حوارية يكون الحديث فيها عن إطلاق أول تقرير للاستدامة هناك في ميناء صحار والمنطقة الحرة ودوره في تعزيز النمو المستدام والتنافسية الاقتصادية. ميناء صحار والمنطقة الحرة أطلقوا أول تقرير للاستدامة للفترة 2024-2025. نتحدث عن هذا التقرير وكذا أيضا مبادرات الاستدامة في ميناء صحار والمنطقة الحرة رفقة ضيفنا عبر الاتصال الأستاذ المختار بن صالح السيفي خبير الطاقة بميناء صحار والمنطقة الحرة. أستاذ مختار يسعد صباحك بكل خير، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا وصباح الخير أخي الكريم وصباح الخير لك وللمستمعين الفاضل.
0: بارك الله فيكم. ميناء صحار والمنطقة الحرة أطلق أول تقرير الاستدامة للفترة 2024-2025، أهمية هذه الخطوة وكيف لها أن تعكس توجه المنظومة نحو دمج الاستدامة في مختلف العمليات التشغيلية والاستثمارية.
1: بارك الله فيك أخي العزيز، حقيقة هذه الخطوة تعتبر خطوة هامة من الناحية الأولى. أول شيء لتعزيز رؤية عمان 2040، يعني الميناء صحار والمنطقة الحرة يعتبر واحد من أكبر المواني في سلطنة عمان، 70% إلى 80% من البضائع التي تدخل وتخرج إلى سلطنة عمان تكون عن طريق ميناء صحار والمنطقة الحرة. بالنسبة لنا في ظل الظروف الراهنة الحالية، التسارع الهائل في الاقتصاد في حول العالم، احنا ضروري جدا ان يكون عندنا ميزه تنافسيه في الاستدامه بكل انواعها، الاستدامه من ناحيه الاستدامه الماليه والاجتماعيه والبيئيه وايضا الحوكمه. هذه بالنسبه لنا تعتبر ميزه تنافسيه نعيد فيها تعريف المعنى كموضع الميناء والمنطقه الحره محليا واقليميا ودوليا.
0: نعم، عذرني مهندس، انا لم اذكر المهندس المختار في
1: لا يهمك، بارك الله فيك،
0: بارك الله فيك طال عمرك. الله يحفظكم. بداية، كيف تسهم أيضا، يعني السؤال الثاني، كيف تسهم مبادرات الاستدامة مثل كفاءة الطاقة، التحول الرقمي، حوكمة الأعمال في تعزيز التميز التشغيلي ورفع تنافسية ميناء صحار والمنطقة الحرة على المستويين الإقليمي والعالمي؟ نحن نعلم أن ميناء صحار والمنطقة الحرة كانت لهم خططهم الاستراتيجية أن يصلوا إلى أرقام على مستوى تنافسية ليست محلية أو على بقعة جغرافية تشمل مثلا الوطن العربي أو قارة آسيا، وإنما حتى على الإطار العالمي يا مهندس.
1: نعم صحيح أخي الكريم، يعني لو نظرنا إلى الأشياء اللي قاعدة تحدث في العالم الآن، في تنافسية هائلة على يعني مستوى المواني والمناطق الحرة. بالنسبة لنا إحنا موضوع الاستدامة لو مسكناها من الجانب الأول، الجانب البيئي، فالجانب البيئي حول العالم الآن في حراك هائل من قبل المستثمرين بأنهم نوعا ما يبحثوا عن الأماكن اللي يكون فيها الطاقة مستدامة، اللي يكون فيها الاعتناء بالبيئة رقم واحد. احنا الحمد لله في ميناء صحار والمنطقة الحرة كان عندنا مبادرات كثيرة، عندنا محطة شمسية 25 ميجاوات، عندنا استخدام للوقود الحيوي في القوارب الصغيرة إلى نسبة تصل إلى 20%. معنا كثير من المشاريع التي تدور حول بما يسمى الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر. في هذا الجانب أيضا احنا الأسبوع الماضي دشنا بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن ومركز عمان الحياد الصفري ما يسمى بأول كتيب، يعتبر كتيب تعليمي في مجال كفاءة الطاقة للمباني في ميناء صحار والمنطقة الحرة، وهذا مما يساهم في خفض الاستهلاك الكهرباء وكفاءتها بما يقارب من 15% إلى 30%. في الوقت الذي نتكلم فيه الآن أيضا دور كهرباء العمليات والطاقة المتجددة، أيضا الحديث عن الطاقة في ازدياد أسعارها حول العالم، فإحنا أيضا نبحث عن حلول مستدامة، نبحث عن حلول تكون قيمتها التنافسية أقل مما يتيح، قيمتها تكون أقل مما يتيح لنا يكون يرفعنا من قيمتنا التنافسية حول العالم، وهذا عادة ميزة جذب للمستثمرين والناس اللي يرغبون في الاستثمار في عمان.
0: نعم مهندس، أيضا سلطنة عمان تسعى أن تكون مركزا عالميا للتجارة والاستثمار المستدام.
1: نعم،
0: يعني مهم جدا أن تكون على يعني مستوى تنافسية كبير، يأتي ذلك من خلال ما تم الإشارة إليه في التقرير، هذا التقرير المؤسسي. نتحدث عن دعم مستهدفات رؤية عمان 2040 في يعني وما أشار إليه هذا التقرير في خطته الاستراتيجية أو كخطة استراتيجية لميناء صحار والمنطقة الحرة في جعل سلطنة عمان مركز عالمي للتجارة والاستثمار المستدام.
1: نعم أخي الكريم، طبعا التقرير ما فقط ركز على الجوانب البيئية ولكن ركز على ما يسمى بالمحاور الثلاثة المهمة اللي هي البيئية والاجتماعية وأيضا الحوكمة. هذه الجوانب الثلاثة كلها تعزز التنافسية لعمان ولميناء صحار خاصة والمنطقة الحرة حول العالم. الأمر الأول الاعتناء بالبيئة والاعتناء بموضوع الغازات الدفيئة وغازات ثاني أكسيد الكربون والتخفيض فيها والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وفي ما يسمى خلنا نقول المحاور الستة اللي هي الأولى مثل ما ذكرت سابقا كفاءة الطاقة، رقم اثنين كهربة العمليات والطاقة النظيفة، رقم ثلاثة الهيدروجين الأخضر، رقم أربعة عندنا تخزين الطاقة، رقم خمسة عندنا احتجاز الكربون، وأيضا في الأخير بما يسمى التشجير. فإحنا هذه الجوانب الآن شغالين فيها بشكل ممتاز الحمد لله في مجال الدراسات وفي مجال المشاريع. في الجانب الآخر أيضا الأشياء اللي تخص الجانب المجتمعي، خدمة المجتمع، المبادرات اللي نقدمها للمجتمع، عدد الوظائف اللي تكون موجودة معنا الحمد لله عدد وظائف في ميناء صحار والمنطقة الحرة وصل إلى 48 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. أيضا الجوانب الأخرى اللي تخص الحوكمة وهذه أيضا تعزز من شفافيتنا أمام العالم. فالشركات الآن ومثلا أصحاب الأعمال يبحثوا عن المنظومات التي تتمتع بمقومات يعني اللي تشمل الجوانب الثلاثة هذه البيئية والاجتماعية والحوكمة. وهذه مما يعني يدفعها بأنه خصيصا لميناء صحار والمنطقة الحرة يعزز من تنافسيتها وأيضا من تنافسية سلطنة عمان إقليميا ودوليا.
0: نعم، بما أن أشرنا إلى رؤية عمان 2040 وتحقيق مستهدفاتها مهندس، يعني التقرير جاء لأن يكون ضمن خطة تحول أوسع تتماشى مع الرؤية، وكذا أيضا لابد أن نذكر هدف الحياد الصفري 2050. هذه ضمن خطة أوسع للمستقبل. ماذا عن أيضا الأولويات والمشروعات في المستقبل فيما يتعلق بميناء صحار والمنطقة الحرة خلال المرحلة المقبلة لتعزيز هذه الاستدامة البيئية؟
1: بارك الله فيك أخي الكريم. يعني احنا الآن شغالين حقيقة بشكل متواصل ومقرب مع وزارة الطاقة والمعادن وأيضا مع مركز عمان الحياد الصفري. فكثير من المشاريع اللي نشتغل عليها الأول دشلنا معاهم مثل ما ذكرت سابقا الكتيب اللي يخص في كفاءة الطاقة، وهذا عادة يستهدف من 15 إلى 30% من خفض الاستهلاك الكهرباء في المباني. رقم اثنين الطاقة النظيفة، احنا الآن عندنا 25 ميجاوات محطة شمسية، أعددنا دراسة الحمد لله والآن في مراحل متقدمة لضخ ما يقارب 2 جيجاوات من الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة. وفي جانب الآخر عملنا دراسة الحمد لله رب العالمين متكاملة فيما يخص الهيدروجين الأخضر ما يقارب 100 ميجاوات، وأيضا هذا يعتبر مشروع صغير ولكن أيضا لدعم التحول في الميناء والمنطقة الحرة، لأنه حاليا في ميناء صحار والمنطقة الحرة أغلب المستخدمين يستخدمون ما يسمى الهيدروجين الرمادي. فأول ما يتاح إن شاء الله الاستخدام للمجال الهيدروجين الأخضر يكون التحول مباشرة مناسب. الأمر الآخر نشتغل مع شركاء عالميين وشركاء إقليميين فيما يخص موضوع احتجاز الكربون، وحاليا الحمد لله عملنا دراسة متكاملة فيما يخص احتجاز الكربون ما بين 1 إلى 2 مليون طن سنويا، وهذه كلها تخدم المستهدفات رؤية عمان 2040 وأيضا مستهدفات وصول عمان نحو الحياد الصفري 2050.
0: نعم، كل التوفيق إن شاء الله لكل هذه الجهود والمشروعات المستقبلية على مستوى ميناء صحار والمنطقة الحرة التي أطلقت أول تقرير للاستدامة. شكرا لكم مهندس مختار، بارك الله
1: شكرا
0: فيكم.
1: لكم بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
0: شكرا للمهندس المختار، بارك الله فيكم. شكرا للمهندس المختار بن صالح السيفي خبير الطاقة بميناء صحار والمنطقة الحرة.

0: صباحكم الخير والبركة مستمعينا، نرحب بكم أكيد في هذه المساحة الصباحية في صباح الخير يا بلادي. ثواني قليلة تفصلنا عن 8:30 ونحن أكيد مواصلين معكم هذا المشوار. نذكركم بتفاصيل حلقتنا لليوم، هناك العديد من المواضيع المختلفة التي هكذا نطوف عليها إلى جانب موضوع حلقتنا الذي من خلاله أيضا نستمع إلى مشاركاتكم المختلفة حول الإنتاجات التاريخية التي شاهدتموها، أو لماذا اليوم نحن صرنا فعليا نميل إلى مشاهدة تلك الأفلام أو حتى تلك المسلسلات التاريخية. وهذا يتزامن أيضا مع إصدار وزارة الإعلام للفيلم الوثائقي للدختر توماس 7/2/2014. شاركونا مستمعينا هكذا ذكرياتكم إذا كانت هناك ذكريات، وأيضا شاركونا تلك الأفلام التي تودوا أو شاهدتموها، أو حتى إذا كانت في شخصية معينة تود أن تكون بطل فيلم قادم بإذن الله تعالى، توثيق تاريخي عبر 7/2/2014. أكيد نستقبل كل تلك المشاركات. رسائل عديدة وصلتنا اليوم عبر الواتساب، لربما الموضوع شيق فعليا، ورسالة من أبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار. صباحك الخير يا أبو حكيم، يقول في رسالته: صباح الأنوار لكم عائشة خالد رويدة ولجميع طاقم البرنامج والمستمعين. يقول: وبعد كان والدي الحاج سالم الدبدوب أحد النواخذة المعروفين في منطقة الباطنة ولاية صحار في الخمسينيات وحتى بداية السبعينيات من القرن الماضي، وكانت تربط علاقة قوية بتجار مسقط، ومنهم الحاج إسماعيل الميمني والمشهور بإسماعيل الصايغ وأبو مقبول تاجر الذهب بمطرح، وأيضا التاجر المشهور الحاج
1: لالو رضا
0: الزجالي، وهو أيضا يعتبر أحد الوجهاء في ولاية مطرح والمشهور بتجارة بيع خشب الكندل والمؤسس لجامع الحاج لالو رضائي بمطرح، وبيت قريب من مستشفى توماس، وللعلم أنا من ضمن مواريد مستشفى الرحمة بالسلام أو ما يسمى مستشفى توماس لعام 1969. وأيضا أخي يونس الدبدوب وهو من مواريد 1971، وللعلم علاقتنا بالعائلتين ما زالت قائمة ومستمرة ليومنا هذا، وربي يديم المحبة والمودة بين الجميع. شكرا لك يا أبو حكيم، شكرا لكل هذه الذكريات الطيبة التي شاركتنا إياها. فعليا قلنا ولازلنا نقول أيضا أنه الدختر توماس راح يعرض وراح ينبش الكثير من الذكريات للكثير من العمانيين.
1: صحيح رويدة خالد ومستمعنا العزيز، بالطبع يعني يمكن من ضمن ما ذكر في حقبة ما انتشر الجذام سلمنا وسلمكم الله والنبي عليه الصلاة والسلام، وصلنا أن نستعيذ من ضمن الأدعية يعني كان إن الجنون والبرص والجذام وسائر الأسقام. فهذيك الفترة كان موجود الدختر توماس، وكان هذا المستشفى مستشفى رحمة، وحتى كان في عزل كذا معين يوضع فيه بعض الأشخاص اللي عندهم بعض الأمراض المعدية. فيمكن هذه يمكن من ضمن الحقبات الزمنية اللي تحدث عنها مستمعنا أبو حكيم الدبدوب. ومستشفى الرحمة يمكن هذه الكلمة إذا سمعتوا فيها كذا من أجدادكم أو أبائكم الكبار تعرفوا أنه أيضا كان من ضمن الأماكن اللي عمل فيها طبعا الدختر توماس أو أسسها حتى. 7/2/2014 شاركونا مرئياتكم آراءكم. وكما نقول دوما أن دائما الصناعة في الأدب والفن والسينما إذا ما استغلت أو اغتنمت بالشكل الصحيح هي دائما أداة حضارية مهمة، لذلك تشوف كثير من الدول يعني تدر الكثير من الأموال في هذا السياق في توثيق التاريخ بالأفلام والمسلسلات، سواء كانت أفلاما وثائقية أو حتى فنية يدخل فيها سياق تاريخي. من ضمن الأخبار في هذا الجانب كنت أنا ذكرت في بداية الحلقة أن يعني كثير الدراما والسينما اللي مرتبطة بالفايكينجز مثلا على سبيل المثال تلقى رواجا كبيرا للكبار وأيضا الأطفال الصغار، لذلك هناك إنتاجات حتى في الرسوم المتحركة للفايكنج. يمكن تعرفوا هذا الاسم إيرلينغ هالاند في ملاعب كرة القدم. هالاند الله يسلمكم مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي يستعد لظهوره السينمائي الأول من خلال أدائه لشخصية كرتونية في الفايكنجز تحمل نفس اسمه. اسمها هالاند. هذا هو الرسوم المتحركة اللي من إخراج المخرج النرويجي هالارد زاروت، وهو حسب ما ذكرت صحيفة The Hollywood Reports أنه بيشارك هالاند ضمن الفريق. هو أصلاً سبحان الله حتى ملامحه تشبههم، يعني بطوله الفارع وملامح كذا يعني الجلفة خلينا نقول في وجهه، وشعرها أيضاً الأشقر الفاتح الطويل أساساً، بس ما يعد بعمرهم يسفوا له شوية كذا كم من سفة وبيطلع مرة من أشكال يعني أجداده الفايكينجز. ولكن هذه المرة هو بيشارك بصوته، وتقول أيضاً بعض الأخبار أن حتى الرسمة الموجودة في هذه الرسوم المتحركة ستشبه هالاند بشكل كبير. هذا الفيلم يصنف أنه إطار كوميدي مغامرات في لمحة بسيطة من التاريخ، وتدور أحداثه في عالم المحاربين الشجعان والمضائق الجليدية وأساطير طريق الحرير. دائما نقول إن من وسائل مهمة للتعليم هي صناعة الفن بهذه الطريقة المحببة خاصة للأطفال، بدل لا نخلي ثقافات أخرى تصنع أبطال وهميين يشوهون أساسا الكثير من التاريخ. يعني كم من أطفالنا، كنت قد خصصت حلقة سابقا تحدثنا فيها عن الرسوم المتحركة وأثرها في بناء شخصية أبنائنا، وكيف أنهم متعلقين ببعض الشخصيات حتى في ملابسهم، في استيكرات، في حقائبهم، وكلها عبارة عن يعني إذا تنبش تحتها تشوف وراها بلاوي، سواء كان نفسية أو حتى يعني حقائق تاريخية مغلوطة. فنحن أولى بتاريخنا أن نصنع من رموزنا كذا محتوى محبب خالد ورويدة لأطفالنا ويتعلموا فيه التاريخ، ولكن بطريقة مسلية.
2: نعم فعلا، استخدام الرموز وتسويق الشخصيات المهمة على مستوى البلد في واستغلالها في توثيقات مختلفة تهم تاريخ البلد، يمكن هذا ما أشار إليه مخرج هذا الفيلم، أن انضمام هالاند للفيلم يضيف شيء ما يعرف بالطاقة والأصالة. إيش طاقة والأصالة؟ يعني هو شخصيته تتناسب مع أجواء القصة، ويعني هو رمز عصري يرتبط بصورة الفايكينج في الثقافة الشعبية الحديثة، ناهيك عن أن أمر مهم جدا اللي هو القبول، الناس تعرفه،
1: شعبية كبيرة
2: وشعبية كبيرة،
1: يعني حتى اللي ما يتابع عمره ممكن رسوم متحركة ولا يتابع مسلسلات بما أنه يحب هالاند ويحب لعبة أكيد راح يتابع هذا الفيلم. يعني
2: نعم، الفيلم راح يعرض خلال هذا العام 2026، وشارك عدد من الأسماء الفنية العالمية فيها، من بينهم المغنية الشهيرة ريتا أورا، وراح يواصل هالاند في الوقت نفسه تألق الكروي مع مانشستر سيتي فيما تبقى أيضا من الدوري الإنجليزي، ويستعد أيضا لأن يخوض كأس العالم.
1: أخبارنا المنوعة ورحلتنا معك في صباح الخير يا بلادي تستمر حتى تمام التاسعة، لا تروح بعيد، وهم شيء خليك مبتسم ومصحصح في الطريق. الله يحفظكم.

تحية صباحية لكم مستمعينا، لازلنا مواصلين معاكم هذا المشوار في صباح الخير يا بلادي. محطاتنا لليوم مختلفة منوعة، وهكذا أيضا مساحاتنا الحوارية عديدة، ووصلنا معاكم أكيد إلى المساحة الحوارية الأخيرة في

0: العديدة حابين نتعرف من خلالك أكيد حول ندوة عمان للتمويل الإسلامي والاستدامة. حدثنا بداية عن هذه الندوة، ما هي وما أبرز الأهداف التي تسعى لتحقيقها؟
1: شكرا أستاذ رويدة. طبعا تنظم غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة المال والتأمين ندوة عمان للتمويل الإسلامي والاستدامة، والتي ستقام غدا إن شاء الله الأربعاء في فندق كراون بلازا مركز المعارض. تسعى الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية التكامل بين مبادئ الصيرفة الإسلامية ومتطلبات التمويل المستدام.
0: نعم، واضح. أيضا نود هكذا أن نتعرف من هم المشاركين في هذه الندوة، أيضا حول الحضور الذي سيحضر لهذه الندوة.
1: أستاذة رويدة، تجمع الندوة إن شاء الله نخبة من القيادات المصرفية والمالية على المستويين المحلي والدولي. يشارك فيها ممثلو كبرى المصارف الإسلامية العمانية، نذكر بعضا منها كبنك التنمية العماني، بنك نزوة الإسلامي، الصحارة الإسلامي، مزن للصيرفة الإسلامية. وعلى الصعيد الدولي نستضيف الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف IIRA والتي مقرها مملكة البحرين الشقيقة، ومن جمهورية الصين ممثلين بوكالة CCXI، ومن روسيا عبر صندوق استثمار جمهورية تترستان. طبعا يتوج هذا الحضور الدولي بإذن الله بتوقيع مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مجال التمويل المستدام.
0: نعم، إذن ندوة عمان للتمويل الإسلامي اليوم أستاذ كليم، كيف يمكن للصيرفة الإسلامية فعلا أن تسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة وأيضا رؤية عمان 2040 فيما يخص القطاع المالي والاستثماري؟
1: نعم، حقيقة تكتسب هذه الندوة أهميتها من السياق الإقليمي العالمي المتسارع نحو الاستثمار المسؤول والاقتصاد الأخضر. لم يعد التركيز مقتصر على تحقيق العوائد المالية كالسابق، بل امتد ليشمل الأثر البيئي والاجتماعي. تنسجم هذه الفعالية مع مستهدفات رؤية عمان 2040 والرامية إلى بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام قائم على الابتكار والمعرفة والاستثمار في القطاعات المستقبلية. أيضا أستاذة رويدة، الصيرفة الإسلامية تمتلك مقومات راسخة تجعلها شريك استراتيجي في مسيرة التحول نحو الاستدامة، وتقوم على مبادئ العدالة والشفافية وتقاسم المخاطر وربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي. هي مبادئ أستاذ رويدة عالمية تتوافق مع معايير الـ ESG العالمية التي تشمل البيئة والمجتمع والحوكمة. هذه المعايير باتت من أهم الأدوات التي يعتمد عليها المستثمرون وصناع القرار لتقييم المخاطر والفرص، ويفتح لنا المجال أمام تطوير أدوات تمويل مبتكرة في السلطنة في مقدمتها السقوق الخضراء لدعم المشاريع والطاقة النظيفة وبناء نظام مالي متوازن ومستدام.
0: ممتاز. إذن هذه الندوة مثل ما تفضلت وذكرت ستشهد طرح هذه الملفات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر والصكوك الخضراء، وأيضا مثل ما تفضلت أيضا هي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كيف سيحدث ذلك فعليا أستاذ كليم؟
1: كما تعلمين أستاذ رويدة أنه يشكل الهيدروجين الأخضر إحدى القطاعات الاستراتيجية المهمة في السلطنة ويحظى باهتمام وطني بالغ.
0: نعم.
1: في إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، تبرز الصكوك الخضراء بوصفها الأداة التمويلية الأنسب لدعم هذا القطاع وسواه من مشاريع الطاقة النظيفة. فنظرا لانسجامها مع مبادئ التمويل الإسلامي من جهة ومتطلبات الاستدامة من جهة أخرى، ويسهم تطوير هذه الأدوات في استقطاب الاستثمارات النوعية وترسيخ مكانة السلطنة مركزا إقليميا واحدا في مجال التمويل الإسلامي والاستثمار المستدام.

0: نعم واضح. يعني تفاصيل جميلة ذكرتها أستاذ كريم حول هذه الندوة، وأكيد إن شاء الله هكذا يعني ستخرجون بمجموعة من النتائج والتوصيات. ما هي تلك النتائج والتوصيات المأمولة التي من خلالها ستدعم مستقبل التمويل الإسلامي وأيضا الاستدامة في سلطنة عمان؟
1: سؤال جيد جدا ورائع. إن شاء الله نعول على هذه الندوة أن تثمر عن توصيات ومبادرات عملية قابلة للتطبيق، تدعم تطوير القطاع المالي العماني وتعزز استدامته، ونؤمل أن ترسخ ثقافة الحوار البناء بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص والجهات التنظيمية، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الأسواق المالية على المدى البعيد. أستاذة رويدة، تطمح غرفة تجارة وصناعة عمان إلى تعزيز دعم كافة التوجهات نحو بناء منظومة مالية دولية في سلطنة عمان تتسم أكثر مرونة وقدر على مواجهة التغييرات الاقتصادية والبيئية العالمية من خلال تطوير الكفاءات الوطنية وتعميق الاستفادة من الخبرات الدولية.
0: ممتاز، إذن راجين لكم التوفيق بإذن الله تعالى في هذه الندوة أستاذ كليم، وشكرا جزيلا لك لكل هذه التفاصيل التي طرحتها حول هذا الموضوع. هل هناك من إضافة حاب أن تضيفها في ختام هذا الحوار؟
1: نتوجه للشكر لكم أستاذ رويدة ولبرنامج صباح الخير يا بلادي، وندعو الجميع للمشاركة في هذه الندوة والذي مثل ما ذكرت ستقام في فندق كراون بلازا مركز المعارض غدا إن شاء الله في تمام الساعة 9 صباحا، والدعوة مفتوحة للجميع لمن أراد المشاركة.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ كريم،
1: يومكم سعيد. شكرا على الاستضافة.
0: يومك أسعد يا رب، شكرا جزيلا.
1: بإذن الله، مع السلامة.
0: إذن شكرا للأستاذ كليم اليعقوبي عضو لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان، حديثنا معاه كان حول ندوة عمان للتمويل الإسلامي والاستدامة، هذه الندوة التي ستقام غدا بإذن الله تعالى، والدعوة لكم أيضا مستمعينا للي حاب يحضر هذه الندوة ويتعرف أكثر حول تفاصيل التمويل الإسلامي والاستدامة.

0: رقم سيارتي
1: من الأغاري.
0: رقم السيارة اللي تقدر تغيره لموسم خريف ظفار 2026 حسب ما أصدرت شرطة عمان السلطانية. آلية إصدار هذه اللوحات التذكارية يكون كذا لونها أبيض وفيها علامة خريف ظفار. تقدم الطلب من خلال مراكز الخدمة، موقع شرطة عمان السلطانية الإلكتروني، وتطبيق شرطة عمان السلطانية. ولكن صلاحية هذه اللوحة التذكارية تكون فقط من الأول من يونيو 1/6 لحد 31 من ديسمبر من عام 2026، وتصرف اللوحات التذكارية بذات رقم المركبة وتسري عليها أحكام تسجيل المركبات وأحكام التأمين.
1: حلوة هذه الخطوة من شرطة عمان السلطانية ك يعني أرقام تحمل مثلا ذكرى معينة أو تذكارية تكون مثلا ل خلينا نقول حدث معين صار على مستوى الوطن، لربما نشوف مثلا في قادم يعني الأشهر مثلا شيء عن رؤية عمان 2040 أو شيء عن خطة مثلا متعلقة باستراتيجية وطنية أو حدث معين تستضيفه سلطنة عمان. بتروحوا تأخذوا هذه الأرقام ولا لا؟ وتأخذوها معاكم إلى أيضا موسم خريف ظفار. حلو، بعد تكون إلى 31 من ديسمبر على نهاية العام. اليوم سولفنا عن توثيق تاريخي على شكل أفلام وثائقية لأحداث صارت معنا أو أحداث ارتبطت برموز أو شخصيات معينة. ما يتم توثيقه أيضا هناك طرق مختلفة عن طريق المتاحف. يوم الأمس سولفنا عن اليوم العالمي عن المتاحف. معلومة سريعة عن عدد المتاحف اللي موجودة معنا في سلطنة عمان بحسب ما أشارت إليه البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إجمالي زوار المتاحف خلال العام الماضي بلغ 538 ألف زائر، وتنوعوا بين 445,997 زائرا للمتاحف الحكومية و92 ألف ويزيد للمتاحف الخاصة. موجودة معنا في سلطنة عمان 34 متحف بنهاية 2025. طيب متى كانت الذروة؟ الذروة كانت في شهر فبراير 2025، ذروة الإقبال على المتاحف. بعدها بشهر كان الأقل من حيث عدد الزائرين.
0: يمكن إجازة تترافق إجازة المنتصف، الأجواء بالضبط جميلة. يعني اقتصاد المتاحف اقتصاد كبير. هناك أمس أيضا كان في أنباء بيانات رسمية في الصين، متاحف الصين تدر على الصين أكثر من مليار. يعني متخيلين هذا الرقم كبير جدا، 0.56 خلال يعني عدد الزائرين جدا كبيرة ومبالغ كثيرة كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا. وهم عندهم أساسا كثير متاحف، يعني أكثر من 7000 متحف.
1: وعندهم الحين أعتقد أو الأسبوع الماضي فترة إجازة العمال بالنسبة لهم، هذه فترة طويلة جدا
0: تنشط
1: فيها زيارات للمتاحف.
0: أكثر من مليار يعني زائر للمتاحف ومبالغ كثيرة جدا. إن شاء الله يا رب كذا تكثر المتاحف في سلطنة عمان ويكثر أيضا التوثيق لرموزنا الحضارية والثقافية اللي شاركتونا كذا الحديث عن أفكاركم حولها خلال هذه الحلقة. نذكركم أن مساء الغد إن شاء الله سيكون إطلاق الفيلم الوثائقي العماني الدختر توماس.
2: إذن مستمعينا بهكذا نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لليوم. نرجو لكم صباحات سعيدة، ونرجو هكذا كنا لك أيضا رفقة طيبة لكم في هذه الساعات، على أن نلقاكم إن شاء الله تعالى يعني فيما تبقى من أيام هذا الأسبوع. وتقبلوا تحيات فريق العمل في حلقة اليوم، رافقناكم إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي، عائشة بنت سالم الهناي، ورويدة بنت حميد الرواحي. وهذه تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في التنسيق والمتابعة، وتحيات مخرجنا هزاع بن سيف الراسبي.
0: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية كوريا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستعرض مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون في مختلف المجالات. جهاز الاستثمار العماني يعلن تسجيل أرباح تقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية العام الماضي، وإجمالي وصول بنحو 23 مليار ريال. الرئيس الأمريكي يعلن تأجيل الهجوم على إيران ويتحدث عن مفاوضات جادة. مقتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن استهداف منصة للقبة الحديدية في معسكر تابع للجيش الإسرائيلي. الأمم المتحدة تطالب إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، وحركة حماس تندد بإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي البدء في إجراءات تطبيق عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين. هكذا مستمعين الكرام، قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان عناوين الأخبار.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس استوديو الظهيرة
0: إذاعة سلطنة عمان
2: العمارة مثل أي شيء آخر تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد
3: رفعت الجادرجي
4: فن العمارة خلاه يسميه يفرق إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل
3: معاذ الألوسي
5: التكوين العمراني المادي هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة وهذا لا تجده في المدن الحديثة
3: راسم بدران
6: اللي يبنى ده اسمه مباني بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة
3: شهيرة فهمي
0: الفضاء والتخطيط الهندسة والاستدامة من التراث إلى الحداثة وما بعدها
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس دبلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيداني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: انت زعلان لان مخالف اعطانا كنا ذيك المبالغ.
2: تقصد اني احسدكم يا فتى؟
1: اقول يمكن، ترى عيونكم دائما على اللي عند غيركم.
2: اسكت اسكت ولا تنطق ببنتي شفه.
1: وانت انطق وحرك براطمك وقل.
2: ماذا اقول؟ ليته لم يفعل، ليته لم يفعل.
3: طيب اهدأ اهدأ، ما كنت أظن أنك يعني تحسدنا نحن أخوانا لأن أعطانا المبالغ.
2: هل تتوقع أنه وهبكم أنتم لوحدكم فقط؟ لقد أعطى أعطاني وأعطى نجيب وغيرنا.
4: ما دام سكت وما كملت فهذا معناه أن مخالف غرق كل اللي يعرفهم بالفلوس.
2: ليته لم يفعل، ليته لم يفعل.
1: سمعني العم أبو نعيم، أنا اليوم ما بتركك.
2: ماذا؟
3: أقصد ما بخليك لحد ما أعرف مخالف على إيش ناوي بعد ما أعطانا كل ذيك المبالغ.
4: لو ظليت تتغمغم يومين ما بتركك لين ما تتكلم.
2: سوف أتكلم ولكني أسألك.
1: وأنا أسمعك.
2: عندما أعطاك مخالف المبلغ ألم يطلب منك أن تعمل به شيئاً معيناً؟
5: أول شيء أريدك تسويه فقر بعد ما تستلم المبلغ إنك ترجع الفلوس اللي خضيتها من موكلينك بدون حق.
6: لا لا لا لا لا، ما طلب مني شيء.
2: هل أنت متأكد؟
5: شرطي الوحيد لك يا أخوي يا نمر قبل لا أعطيك المبلغ اللي طلبته كامل مكمل هو إنك ترجع زوجتك وأولادك في البيت، وخاصة خليل، وتكرمهم وما ترفع ايدك ابدا على اي واحد منهم من اليوم.
4: احلف لك ان ما طلب مني شيء. انت ليش ما مصدق؟
2: انا اصدقك، لكن يا سبحان الله انا قلت انه من المحتمل انه طلب منك شيئا تفعله قبل اعطائك المبلغ.
5: شرطي الوحيد يا ليث هو انك تجمع اولادك وبناتك من مطلقاتك وتربيهم بمعرفتك.
1: وأنا إيش دراني بتربيتهم؟
5: شوف منهن تريد ترجع لذمتك ورجعها. يا أخوي ما يستوي تكون من عشل بأولادك وكأنهم أيتام.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا، ما طلب مني شيء أبدا. أنت مالك قال سلوك الكلام
2: غريبة. إذن لماذا أعطاك المبلغ؟
3: تراني أنا هذا اللي جالس أسألك إياه يا بني آدم من ذيك الساعة. هيا هيا خبرني.
2: سأخبرك ولكن بشرط.
3: موافق موافق بشرطك قبل لا أسمعه.
2: إياك ثم إياك أن تخبر بهذا الأمر أحدا.
4: اطمن اطمن ولا كأني سمعت منك شيء.
2: إذن اسمع
1: خالة فوح.

0: والله ما أدري ألوم نفسي ولا ألومك يا مطلوب، لأن ما لميناهم وربيناهم على طباعنا وهم صغار. لما كنت أقول لك بهذا كنت ترد علي بمزاحك الدايم.
1: كان المفروض يكونوا مثل أولاد السنانير اللي يتعرفوا على أمهم وهم يا دوب يشوفوا النور.
0: بس هم أولادنا وهذا دورنا.
1: لا تلومي نفسك ولا تلوميني بسببهم. اللي ما تطبع أحوال الدنيا ويشوف خيرها من شرها ما تعلم خيزران ولا نزاع. اطمني، أنا حاط لهم اللي بيربيهم ويطبعهم بالخير وهم كبار.
0: مخالف؟ أيوة أسمعك. أحسنت وما قصرت. يلا مع السلامة. يا حسرتي عليكم يا أولادي.

0: يا يا اي ام وذ يو. بعد اذنك عقيله شويه. ايوه ايوه سمعك.
1: ما اول مره هذه اليومين لما يجي تليفوني يبتعد عشان ما اسمع.
0: جاهزه نخرج؟
1: انا جاهزه اسمعك. تخبرني مع من كنت تتكلم؟
0: مع المهندس يوشيكو، انت تعرفيه؟
1: المهندس يوشيكو ها؟ ولا المهندس اكيمي؟
2: نورت بيت اخوش يا عقيله، وزين ان الشمق معك.
1: وين زوجتك نبيله والاولاد؟
2: في الحديقه ورا البيت، عاد ما شاء الله كلهم مشتاقين يشوفوك.
1: وانا بعد مشتاقه لهم كثير كثير. بعد شويه بروح وبوصل لهم هذه الهدايا.
0: نجيب كلمني قبل نص ساعه يوشيكو.
2: توقعت يكلمك، مع اني اتفقت معه على كل الاجراءات، نعم فيما يتعلق بنقل الشغل، بس انت تعرف يعني اليابانيين يريدوا يطمنوا.
0: معك حق، هذيل الجماعة يعجبني فيهم التزامهم بالعمل والدقة في التنفيذ.
1: يلا أنا أستأذن منكم، بروح أشوف الأولاد ونبيلة.
2: طيب كان يعني من الأول. ما جاء الوقت أن يكون لها دور مثل الباقين.
0: أريد أتأكد من مدى قبولها بالأول. أنت تعرف أختك تفكيرها؟
2: أعرفها، بس أنا يعني متأكد أنك بتقدر تعتمد عليها بعد ما تقنعها.
0: والله بيني وبينك أنا أفكر إنها تتولى غزالة.
2: أعتقد إنها الأنسب لها.
0: بما أن ضاحي بيسافر معي فما يمنع تساعد مهرة على دليلة بعد.
2: وأبو نعيم بدأ مع صقر ونمر وليث، لكن يعني يحتاج له واحد مصرقع يساعده.
0: خليت له مصرقع وبيكون جاهز بعد أيام، وأنا متأكد من نجاحه.
2: من؟ وين الحين؟
0: في دورة تدريبية مع الراس العود، وأظن وصل عندها الحين.

0: أحسنت يا خليل يا ولدي، أحسنت. الله يسعدك ويرضيك.
1: حبوه سامحيني، صار لي أنا مدة ما كنت أقدر أقيش فيها دائما.
0: وإيش اللي كان يردك يا ولدي؟ أنا كل مرة أكلمك فيها أقول لك تعال.
1: كان عندنا حضرة قوال في البيت.
0: ها؟ أبوك مانعكم عندكم أنتوا وأمكم يعني؟
1: والله أبوي الله يسلمش مسوينا مثل الحظر يعني في البيت، كل شيء حرام، كل شيء عند ذا الرجال حرام وما يصير وممنوع، وين تقولي كأنه ضامن عمره يعني دنيا وآخرة.
0: الله يهديه، بس الله يهديه.
1: ما أظني حد بيهدي.
0: المهم إنك قدامي أنت الحين، هذا أهم شيء، وأنا فرحانة كثير وما واسعتن الدنيا.
1: أخاف يسوي عليك بلاغ إنك خطفتيني.
0: عقب ليش قلت لي؟
1: قريت في وجه عمي مخالف إن حياتنا بتتغير بوجوده.
0: هذا رأيك؟
1: طبعا، واحد يريدني أكمل الكلية، بينما الفاضل أبوي ما عنده غير كلمة فاشل.
0: وانت ليش صدقته؟
1: ما يستوي حبه الواحد يكذب أبوه.
0: خليل خلي عنك هذه الحجج وتكلم. تكلم.
2: عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم. جداً، مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف ملتزم جداً.

0: مخالف ملتزم جدا.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.
2: بانوراما. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: مستمعين الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو.
4: منذ نعومة أظفارنا تعلمنا أن الشمال هو الشمال وأن إبرة البوصلة دائما ما تشير إلى مكان واحد ثابت. هذا المجال المغناطيسي الخفي الذي يحيط بكوكبنا ليس مجرد أداة للتوجه، بل هو الدرع الحارس الذي يحمينا من عواصف الشمس الفتاكة.
3: لكن هل تعلم أن هذا الدرع ليس ثابتاً كما نظن؟ العلماء يقولون إن الأرض قد عكست قطبيها مئات المرات عبر التاريخ. ماذا لو حدث ذلك اليوم؟ ماذا لو انعكس القطبان المغناطيسيان فجأة فأصبح الشمال جنوباً والجنوب شمالاً؟ هل سنفقد حمايتنا الكونية؟ وكيف سيتصرف عالمنا التكنولوجي أمام هذا الارتباك الكبير؟
4: في اللحظات الأولى للانعكاس سيسود الارتباك. أنظمة الملاحة العالمية والأقمار الصناعية ستصاب بالجنون. الطائرات في السماء والسفن في المحيطات ستفقد قدرتها على التوجه الدقيق. ستصبح البوصلة التقليدية فيما بعد مجرد قطعة من الحديد لا نفع منها، فهي تشير إلى اتجاه غريب لم نعهده.
3: ولكن الأمر لن يتوقف عند الأجهزة. هناك كائنات تعتمد حياتها على هذا المجال. الطيور المهاجرة والنحل وحتى الحيتان في أعماق البحار ستفقد طريقها. سنرى أسراب الطيور تتيه في السماء، وسنجد الحيتان تجنح نحو الشواطئ بسبب ضياع رادارها الفطري. إنه انهيار لنظام التواصل الطبيعي والبشري على حد سواء.
2: ماذا لو؟
4: الخطر الأكبر ليس في تغير الاتجاهات، بل فيما يحدث أثناء الانعكاس. عملية التبديل بين القطبين قد تستغرق مئات السنين، وخلال هذه الفترة سيضعف المجال المغناطيسي للأرض إلى أدنى مستوياته. بدون هذا الدرع سنكون عرضة للرياح الشمسية والإشعاعات الكونية القاتلة. ستنقطع شبكات الكهرباء بما يعرف بالعواصف الجيومغناطيسية.
3: ستحترق المحولات وسيغرق العالم في ظلام دامس. والأخطر من ذلك أن معدلات الإصابة بالأمراض الناتجة عن الإشعاع سترتفع، لأن المظلة التي كانت تمنع هذه الجسيمات من الوصول إلينا قد تمزقت.
4: خلال هذه الفترة سيشهد سكان الأرض ظاهرة بصرية لا تنسى. أضواء الشفق القطبي التي لا ترى إلا عند القطبين ستظهر في كل مكان، سيرى سكان مسقط وصلالة والقاهرة أنوارا خضراء وحمراء تتلألأ في سمائهم ليلا.
3: سيكون مشهدا ساحرا، لكنه في الحقيقة علامة على اختراق الإشعاعات لغلافنا الجوي. سيتعين على البشر ابتكار تكنولوجيا جديدة لحماية شبكات الاتصال، وربما نضطر للعيش لفترات أطول تحت سقوف محصنة. سنتعلم أن الأرض كائن حي يتنفس ويتغير، وأن علينا التكيف مع مزاجها المغناطيسي المتقلب.
4: في نهاية مطافنا ندرك أن كوكبنا ليس مجرد صخرة صماء، بل هو منظومة معقدة سخرها الله لحمايتنا. انعكاس الأقطاب قد يكون تحدياً عظيماً، لكنه أيضاً جزء من دورة حياة هذا الكون.
3: ماذا لو انعكس القطبان؟ سنفقد اتجاهات بوصلتنا، لكننا يجب ألا نفقد اتجاه عقولنا وإيماننا. فالشمال الحقيقي هو الذي يقودنا دائماً نحو العلم والاستعداد والتفكر في بديع صنع الله. أشكر الله على هذا الدرع الخفي الذي يحمي بيوتكم وأجسادكم وأنتم لا تشعرون.
4: كنتم مع برنامج ماذا لو؟ نلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. أسماء بنت سالم الفورية الحاصلة على وسام التميز الشبابي بمنتدى الدوحة للشباب الإسلامي بدولة قطر ضيفة حلقتنا اليوم.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: هذا كان أول إنجاز لأسماء خارج عمان، وكان بمثابة نقطة الانطلاق لتسجيل حضور في محافل دولية أخرى وتحقيق الإنجازات. عشان كذا الشعور جدا رائع لتميز أسماء في المنتدى، مع الفخر بتحقيق الإنجاز والحصول على وسام التميز وسط مشاركة من 90 شخص يمثلوا 56 دولة حول العالم، ولكن كان مع أسماء الأمل بتحقيق النجاح.
4: للأمانة كان شعور جدا رائع وشعور بالفخر، خصوصا أنه كان أول إنجاز خارجي لي في خارج السلطنة، وتجربة تركت في نفسي أثر جدا عميق. وأقدر أقول أن هذا الإنجاز كان نقطة انطلاق في مسيرتي، منها بديت رحلتي نحو

0: عرفت أسماء عن المسابقة في مواقع التواصل الاجتماعي وقررت تشارك فيها، وبعدها تم اختيارها هي وشخصين آخرين من سلطنة عمان، ثم راحوا إلى قطر، وهناك كان العمل الشبابي بداية من تعزيز الوعي بقضايا الشباب وثم المحاكاة الدبلوماسية وطرح العديد من القضايا اللي تهم الشباب في العالم الإسلامي.
1: نشر رابط تسجيل في مواقع التواصل الاجتماعي، فقررت أني أنا أسجل بحيث أنك أنت مطابقة للمعايير اللي كانوا يبوها للتسجيل أو للمشاركين. فبعدها تمت يعني قبولي في المنتدى، رحت للدوحة بمعية 3 من شباب وطني، ومثلنا عمان في أول 3 أيام، ثم في آخر يومين كل شخص يمثل دولة معينة يتم اختيار هذه الدولة له. مثلا أنا كنت أمثل دولة المغرب. طبعا المنتدى بشكل عام جاء عشان يكون مساحة حوارية غنية تعزز الوعي بقضايا الشباب وتتيح لنا فرصة التعبير عن آرائنا وتمثيل أوطاننا ضمن محاكاة دبلوماسية لأجندة منظمة التعاون الإسلامي، بحيث أننا ناقشنا موضوعات كانت جدا مهمة مثل الحوكمة الرشيدة والشفافية والإدارة السليمة والنزاهة والتنمية المستدامة. طبعا خلال أسبوع كامل من النقاشات والورش التفاعلية عشنا روح المنافسة الحقيقية، وقيمونا بناء على التحليل والمبادرة والتعاون والقدرة على التعبير بأسلوب دبلوماسي. المحاكاة هي عبارة عن يعني هي عادة تصير بين دول الأعضاء الموجودة في كل منظمة، وفي منظمة التعاون الإسلامي يوجد ما يقارب 56 دولة، فكل دولة يكون لها ممثل خاص، هذا الممثل يتكلم عن الدولة وعن الموضوعات المتعلقة بدولته وما هو موقف دولته إزاء هذه المواضيع. اختيار الدول لنا كان بشكل عشوائي. في كل منظمة من منظمات العالم يوجد لها ممثلين من دول الأعضاء، فكل دولة يكون لها مواقف اتجاه قضايا معينة يتم مناقشتها. أنا اختاروا لي موقف دولة المغرب. تم اختيار لي دولة المغرب كون أنه الاختيار للمشاركين في موضوع الدول يكون عشوائي، وعشان إحنا نكون ملمين بتلك الدولة، لأنه قبل كنا في 3 أيام نتكلم عن مواقف سلطنة عمان اتجاه بعض القضايا ودورها المحوري في هذه القضايا. فهذا الشيء خلاني أني أنا أطلع على مواقف دولة المغرب أو المملكة المغربية، وأدرس مواقفها اتجاه القضايا مثل الشفافية والحوكمة الرشيدة والإدارة السليمة. كذلك من ضمن الأهداف أنهم يحطونا في دول غير عن دولنا، أنهم يشوفوا مدى اطلاعنا لهذه الدول حول قضايا معينة تتم مناقشتها، والقضايا اللي شاركناها مثل الحوكمة الرشيدة والشفافية والإدارة السليمة كذلك، ويتم من خلالها تقييم مدى قدرتنا على تمثيل دولة إحنا ربما ما كنا نعرف شيء عنها.

0: أبرز إنجازات أسماء كانت في الاستمرارية في تمثيل سلطنة عمان في محافل إقليمية ودولية، ومتابعة الدراسة في درجة الماجستير في تخصص السياسة العامة، والتعاون مع مركز قطر التطوعي، واختيارها كقائدة في برنامج حيهم في كأسي العرب والعالم بدولة قطر وغيرها من الإنجازات.
1: طبعاً أقدر أقول أن كان منتدى الدوحة نقطة انطلاق في مسيرتي، منها بديت رحلتي نحو التمثيل الإقليمي والدولي. بعد هذه التجربة صرت إنسانة أحب أنخرط بشكل عام في الفعاليات الإقليمية والدولية، شاركت في العديد من فعاليات حول العالم. في الوقت نفسه كنت أتابع دراستي في برنامج الماجستير في السياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة في دولة قطر. ساهمت طبعاً أنا ذاك تلك المرحلة في توسيع مداركي حول السياسات الشبابية وكيف يمكن تمكين الشباب عشان يكون جزء من صنع القرار. لاحقاً بدأت مرحلة جديدة من العطاء، بحيث أني تعاونت مع مركز قطر التطوعي في دولة قطر الذي كان تحت وزارة الثقافة. توليت مسؤوليات قيادية في تنظيم فعاليات متنوعة، وهذا الشيء عزز عندي روح العمل الجماعي والمسؤولية الاجتماعية والقيادة طبعاً بشكل جداً كبير.

وخلال كأس العرب وكأس العالم في قطر تشرفت بأني أنا أكون قائدة في برنامج حيهم، هو واحد من البرامج الوطنية القطرية اللي تهدف إلى الترحيب بالجماهير وتعزيز الصورة الإيجابية عن الثقافة القطرية والعربية أمام العالم. حققت كذلك العديد من الإنجازات، وهذه تجارب مدرسة كانت حقيقية في القيادة والمسؤولية والتفاعل الإنساني. اليوم أنا جزء من جائزة We Are Together كخبيرة إقليمية. جائزة We Are Together هي عبارة عن منصة عالمية تكرم المشاريع الفائزة في مجال التطوع والمبادرات الإنسانية واللي تحدث فرق حقيقي في حياة الناس. طبعاً أطلقت هذه الجائزة في عام 2020، وهي تحت إشراف رئيس دولة روسيا فلاديمير بوتين. هذه الجائزة تهدف أنها تعزز قيم الرحمة والتعاون والمساعدة، وتمنح المشاركين من مختلف دول العالم فرصة عشان يبرزوا أعمالهم ومبادراتهم أمام لجنة من الخبراء الدوليين، ويحصل الفائزون على دعم معنوي ومادي يصل إلى 10,000 دولار، إلى جانب فرص التعاون والمشاركة في المنتديات الدولية وتوسيع نطاق تأثير مشاريعهم. من خلال دوري كخبيرة إقليمية للشرق الأوسط في هذه الجائزة، كان لي شرف أني أنا أقيم المشاريع المقدمة من منطقة الشرق الأوسط، وهي طبعا كانت مسؤولية ولا تزال جدا كبيرة وشرف للأمانة لا يوصف. هذا الدور أتاح لي أني أنا أطلع على قصص إنسانية ملهمة في منطقتنا، مبادرات تجسد روح الخير، وتعلمت من هذه التجربة أن كل عمل خير مهما كان صغير أثره جدا كبير. وطبعا هذا الشيء طور مهاراتي كمقيمة أو كخبيرة إقليمية عشان أتعامل مع عملية التقييم بدقة علمية ومسؤولية مهنية، دائما أبحث عن المشاريع اللي تحدث فرق حقيقي.

0: تطمح أسماء إلى تمثيل سلطنة عمان بفاعلية أكثر في المجالات الشبابية، وأنها تكون رائدة أعمال ناجحة، وأنها تتميز في مجال السياسة العامة والتخطيط والحوكمة الرشيدة.
1: طموحي أني أنا أكون فاعلة أكثر في مجال الشباب، وأني أمثل السلطنة بخير تمثيل، وأني أكون رائدة أعمال ناجحة بإذن الله، وأني أكون متميزة في مجال التخطيط والجودة والسياسات العامة والحوكمة الرشيدة كذلك.

0: هذه كانت قصة إنجاز أسماء بن سالم الفورية الحاصلة على وسام التميز الشبابي بمنتدى الدوحة للشباب الإسلامي بدولة قطر. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
1: ونرفع العلم.
2: رفرف على رؤوس السواري والنجاد.
1: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. ليلة جديدة من ليالينا الطويلة، ونحن هنا فوق الجزيرة الغريبة. نهارها حارق لا نستطيع التحرك خلالها، وليلها بارد مظلم يجب أن يلمنا معه.
1: أشهد أنا عمران الأعرج، واحد من نواخدة هذا العصر في القرن الرابع الميلادي، أن فكرة صديقنا بوزرك بن شهريار هي أفضل الأفكار التي كان علينا اتباعها في هذه المحنة.
2: وأنا عند رأيك فيما تقول، فنحن رجال البحر صارت المياه مصيرنا، تنقلنا بين المتاعب وأماكن نجد فيها ضالتنا.
1: هدير الأمواج في آذاننا يجذبنا كي نعود إلى البحر.
0: مثل ما يحدث في هذه الجزيرة الغريبة،
1: رأينا في رحلاتنا ما هو أشد عجبا مما نراه هنا ويحوطنا.
0: أعرف أننا في امتحان حقيقي، وإن إن شاء الله سوف نجتاز المحنة.
1: لكنني أعترف أنه ما كانت الفرصة تسنح لي أبدا أن أعيش هذه التجارب لولا هذه المحنة.
0: يبدو من كلامك أيها الربان عمران الأعرج أن لديك ما هو مدهش ومثير.
3: أخبروني، هل صعدت بكم إحدى المراكب يوما فوق الجبل؟
4: فوق الجبل؟ السفن لا تصعد فوق الجبل.
1: إذن تدثروا أكثر بالدفء، دفء هذه النيران، وافتحوا مخيلتكم معي. فأنا شخصيا ما كان لي أن أتصور أن أجد سفينتي قريبة من السحاب. اسمي عمران الأعرج، خرجت من عمان في مركب مع عدة مراكب إلى جدة في سنة 25 و300.
5: أما أنا لك أيها الربان أن تستريح من عناء البحر.
1: من؟ أنا؟ سوف أعيش إلى أن ترموا بجسدي في المياه فتأكلني الحيتان التي طالما أكلت منها، فأذهب إلى بطونها مثلما أشبعتني يوما ما.
5: يا لها من أفكار غريبة منك يا النقذة.
1: نحن رجال البحر يا رجل، صارت المياه أرضنا اليابسة ولا نطيق الابتعاد عن الأمواج وصفير الرياح.
5: نحن الاثنان معا منذ سنوات، ليس لنا أسر، واقترنا تقريبا بجنيات البحر.
1: نعم نعم، أسمع أصواتهن كل ليلة، تأتيني واحدة منهن تناجيني، أسمع صوتها الناعم.
6: عزيزي هل تراني؟
1: أبدا لم أرك منذ أن تعارفنا، فقط أسمع صوتك.
6: أحاول أن تراني من خلال صوتي.
1: أحاول، العين فقط هي التي ترى،
6: وأنا أجتهد بما أملك. ضبطتك أيها النخبة الخائن.
1: ماذا؟ أنت؟
6: من هذه يا عمران؟ إنها تنافسني عليك.
1: لا أعلم، إنها من عالمكم.
6: أنا لست من عالمها، أنا حورية. وأنا جنية، لماذا تطاردينه يا حورية؟ بل أنت التي تطاردين الرجل البحر الأول أيتها الجنية. أنا الأحق به، فأنا أجمل منك. بل هو الأحق بي لأنني حورية. اسأليه، من أكثرنا جمالا؟
1: كفى، كلاكما جميلتان معا.
6: أنا الأجمل وأنت تعرف، قل لها أن تخرج من حياتي.
1: لا أستطيع، إنها...
6: ماذا تقول؟
1: آه من الغيرة، حتى بين نساء البحر.
6: ماذا تقول؟
1: أغبط نفسي على حيرتي.
6: هي يجب أن تختار فقط واحدة منا، إما أنا أو هي.
1: لا أستطيع، أنا لم أطلب واحدة منكما، لكن هذا قدري.
6: يعني تختارها هي؟
1: وأنت أيضا، كلاكما مهم في حياتي.
6: أنا فقط ولا واحدة غيري.
1: يا إلهي، وغضبت الجنية، وأيضا غضبت الحورية وسط حيرتي، حيث لا أعرف كيف أتصرف. وكل ما حدث أن أعلنت الجنية غضبها.
6: إذن سوف تندم أشد الندم، سوف تصاب بالحيرة إلى الأبد، ستجد نفسك محبوسا بين الماء وبين النار، وستعتذر لكل موجة بحر مرت إلى جوار مركبك.

0: فوقعت علينا في بعض الأيام ريح عظيمة، فرمينا بعض الحمولة، وتخلف بعض المراكب، وأصيب البعض، وسرنا، ووقع بنا خب عظيم وريح عظيمة هائلة، فقطعت الأناجر، ولم تضبط المراسي، وحملتنا الريح، وكان معنا عدة مراكب من عدن.
1: يا إلهي، أين نحن أيها الربان؟
0: نحن ما بعد زمن اللعنة، لكنني أخاف أن أفتح عيني فأرى ما لا يسر ناظري.
1: أنا فتحت عيني أيها الربان. يا إلهي، أين اختفى البحر؟
0: ماذا؟ ماذا تقول؟ البحر اختفى؟
1: ربما، لكنني أرى الصواري المنكسرة وسطح المركب وبعض البحارة. أين نحن يا رجال؟ أين نحن يا رجال؟
2: لا نعرف، لا نعرف.
0: يا إلهي، كنت أنسى اسمي. أنا الربان عمران الأعرج. افتح عينيك أيها الربان. يا إلهي، ماذا أرى؟ نحن فوق المركب، لكن لعل المركب راحت بنا إلى عالم آخر.
1: إنها قمم الجبال تحاصرنا.
2: سفينتنا حطت فوق قمة جبل، محشورة بين فيالق في أعلى الجبل.
1: أين البحر الواسع؟ أين ذهب؟
0: يبدو أن أحدا شربه أو جففه، لكن بالتأكيد العواصف لا تفعل ذلك.
1: إنه الجنون بعينه.
0: يا إلهي، لعله ليس الجنون، إنها لعنة الجنية. ورحت أتطلع إلى ما حولنا، قمم جبال متجاورة على مسافات بعيدة، وليس هناك أي أثر للبحر.
3: الآن عرفنا الحكاية. البحر انحسر بنا بعد هذه العاصفة الهوجاء، وأصاب الجفاف البحر. لعل البراكين شربت البحر.
2: بل هناك وحش عملاق فعل ذلك.
0: فعلا، وحش عملاق، بل وحشة جنية.
1: ماذا حدث لك أيها الربان؟ تقول كلاما غير مفهوم.
0: وهل هناك أحد يمكنه أن يقول كلاما مفهوما في مثل هذه الظروف؟
1: هل لديك تفسير؟
0: الأمر لا يتعدى المزاح. مزاح البحر الواسع قرر أن يستريح من أن يكون بحرا، أراد أن يتقاعد عن العمل.
4: نحن في وادي الجنون بالتأكيد.
0: اسكت، وإلا سمعك. كان يتوق أن تأكله الحيتان، لكنه الآن لو مات فستأكله الجوارح.
5: لكنني لا أرى أي جوارح.

0: وظللنا هكذا عدة أيام وسط القيظ الشديد، معلقين بين فوارج الجبل، وازدادت حرارة الشمس، وبدأ الجوع يسيطر علينا، وشحت المياه في أجسادنا.
1: أيها الحبيب الغالي، أبشر بما استطعت.
0: من أنت؟
1: أنا حورية البحر، ألا تتذكرني؟
0: أين هذا البحر؟ لقد يبس.
1: انظر أسفل المركب، لقد عاد البحر، ألا تسمع هتير الأمواج؟
0: الآن أسمع وأرى سطح البحر مضاء منعكسا على ضوء القمر. يا له من أمر محير.
1: اطمئن، كان عقاب جنية البحر. لجأت إلى أمي الحورية الكبرى التي ذهبت إلى ملك الجان البحري وحكت له الحكاية، فلم يعجبه الأمر ووضع الأصفاد في يدها.
0: يا خسارة.
1: ماذا؟ هل شعرت بالتعاطف معها؟
0: لا لا لا أبدا، سعت جنية البحر إلى إيذائي ورجالي، أما أنت فقد ساعدتني.
1: حسن، أنا أيضا تضطرم الغيرة بالنار في قلبي، لن أتركك بعد اليوم وسأكون معك ووراءك.
0: عندي سؤال يؤرقني، هل أنت أجمل منها؟
1: بالطبع لا، هي الأجمل رغم أنني الحورية.
2: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
4: إذاعة سلطنة عمان.
5: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير اللي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته، نرحب بكم ولقائنا الجديد من برنامجنا هذا تغاريد. بالأمس أعزائي المستمعين كان معنا الشاعر محمد بن حميد بن مالك الحارثي، تكلمنا بالأمس عن الحوز والصلح والسنة، والشاعر قال لنا تغروده للشاعر سلطان بن مالك الحارثي. خلونا نرحب بالشاعر. مرحبا بك محمد، عساكم خير.
3: الله يعافيك.
2: في الأمس تكلمنا عن الحوز وعن السنة والصلع، وانت قلت لنا قصيدة، خلنا نسمع القصيدة أمس، فيها رد وفيها جواب.
3: نعم. عن سلطان مالك كان هو زميل
2: عنده صاحب
3: لهم رحلة، وباتوا هناك في مكان قرب عزبات هناك فرقان.
2: عزبة
3: فرقانة
2: يسمونها، فرقان ولا عزبة؟
3: يسموها ذا عزبات.
2: عزبات
3: جمع
2: عزبات،
3: لأنها العزبة تفرق. العزبة عزبة البوش،
2: عزبة عزبة البوش
3: بروح
2: بروح هاي البدو. يعني العزبة بروح هذا عزبة البوش،
3: عزبة عزبة عزبة بوش اللي يجمعوا فيها البوش ركب ربلة وما هذا، يسموها
2: عزبة
3: عزبة. أما العزبات بيوت،
2: العزبات بيوت
3: والفرقان
2: الفرقان
3: فرقان الجمع وفريق
2: قرية قرية يعني قرية.
3: لا بيوت، بيوت مجموعة
2: فريق الفلانيين،
3: فريق فلان. فرقان فلانيين،
2: فرقان فلانيين
3: وفريق فلان
2: وفريق فلان. بنرجع له، بس خلينا ناخذ القصيدة قبل لا ننساها، لأن احنا وعدنا الأخوان المستمعين أمس قلنا لهم ما اكتملت التغروده.
3: قال سلطان من وصف عامر يا عرب بسمي، هيشم بلاه بيوهر متعمي، وعلى غضيض الشره وصفه تمي، خلا صحيبه من الوشا المهتمي. قال عامر سلطان بشكي لك قلابي سمي، وليتدنا وسط الحشات التمي، من شوف يرعه يا با يغيب الهمي، تدعي قليل الروز ميت غمي.
2: الروز
3: من شوف يرعه يا با يغيب الهمي، تدعي قليل الروز ميت غمي.
2: سمع حد سمعها
3: من الناس، وقال لا يغردوا في الليل ويلهم صوت،
2: رامسين لهم صوت،
3: لا فيهم برد، كان الوقت شتاء. وجايوا الناس قال لك جايبين لهم زولية
2: بيلحفوا
3: بها عن البرد.
2: حد سمعهم يعني من الفرجان، حد سمعهم من الفرجان
3: الناس، وسمعوا
2: هنا قاعدين يغردون، فجاب لهم زولية قال يمكن برداهين،
3: عليهم برد وبدي بهم يتلحف زولية.
2: وصل لهم،
3: وصل الزولية وغرد الشاعر سلطان.
2: سلطان لما جات الزولية
3: زولية
2: غرد فيها،
3: غرد
2: في اللياي بالزولية،
3: اللياي بالزولية.
2: كيف قال؟
3: قال حنيت من قلبي حنيني مالي،
2: حنيت من قلبي حنيني مالي،
3: وعلى غضيض بوذراع مالي، أشهد شهادة يا رفيع العالي، ما سار في طرق الهواء يوالي.
2: اللي يابلهم الزولية غرد فيه،
3: غرد فيه الشعر
2: سلطان. كيف الدمرة؟
3: تحنيت من قلبي حنيني مالي، وعلى غضيض بوذراع مالي، أشهد شهادة يا رفيع العالي، ما سار في طرق الهواء يروالي.
2: يروالي
3: ولا تساير الطربي في سياح خالي، تشبه غضيض الريم لي يفالي.
2: لا تسيف قيت طربي،
3: ولا تساير الطربي.
2: الطربي
3: الطربي المطرب،
2: المطرب
3: الشخص المطرب المهوي،
2: المهوي
3: الهوى
2: اللي هوى. لا تسايره،
3: ولا تساير الطربي في سياح خالي، تشبه غضيض الريم لي يفالي.
2: يفالي
3: بالحل يا ابو منحر شعالي، شبه القمر عقب الظلام بهالي، وتالحوبة تنزد العرب تهنالي، يلي بسط حل المنام زوالي.
2: هذا اللي قبل الزولية غرد في اللي قبل الزولية، هالكلام الحلو هذا. كيف برد عيد هاي الرد كيف يقول؟ غردت
3: حنيت من قلبي حنيني مالي،
2: حنيت من قلبي حنيني مالي،
3: وعلى غضيض بوذراع مالي، أشهد شهادة يا رفيع العالي، ما سار في طرق الهواء يروالي. ولا تساير الطربي في سيح خالي، تشبه غضيض الريم لي يفالي. بالحل يا أبو منحر شعالي، شبه القمر عقب الظلام بهالي. وتالحو بتنزد العرب تهنالي يلي بساط حل المنام زوالي
2: زوالي.
3: عامر تفضل رد بالامثالي ان كان يرضى ابوه دب ميالي.
2: شوف انت رد عليه عامر.
3: عامر ما رد.
2: ما رد ها؟
3: لا. والصباح جاي عندي الشيخ سلطان منصور الغفيلي.
2: هني في مضيبي.
3: لا هناك انا في مضيبي في السيوح.
2: في السيوح مالهم.
3: وقال له الشيخ سلطان سهرتون الباحة وسهرتون العزبات.
2: وانتو تغردون؟
3: مرقدنا قاعدين تغردون طول الليل. يقول وسهرتوا اللمة وما حد اللي رقد أمس. يقول غرد الشايب
2: مرة ثانية سلطان.
3: لا الشيخ.
2: الشيخ مرة
3: سلطانة. قال محمد حبيبي ثور رد الكابنة.
2: محمد
3: حبيبي ثور رد الكابنة نيع العثيوة. العثيوة هناك مكان
2: منطقة
3: واليبين. العثيوة واليبين مناطق.
2: مناطق موجودة هناك عندنا في السيح.
3: قال محمد حبيبي ثور رد الكابنة نيع العثيوة واليبين كدابنا ونحيد دار نسورنا وحيابنا لمزبن الخايف وستر بوابنا.
2: الله لمزبن الخايف
3: وستر بوابنا.
2: بوابنا
3: ومعوده لمن دهر شيابنا. وهين المغرد ليرد وابنا.
2: هين المغرد
3: ليرد وابنا. ويسطان سهرته عمي. ويسطان
2: سهرته.
3: ويسطان سهرته السكون قرابنا. سكون المناطق الناس.
2: الناس اللي قاعدين.
3: ولا تغردوا في سيوحنا وترابنا.
2: كيف؟
3: ولا تغردوا في سيوحنا وترابنا. ولا عليكم بانسن حرابنا.
2: ولا عليكم بانسن
3: حرابنا.
2: حرابنا.
3: ويا سطان سهرت السكون قرابنا.
2: قرابنا.
3: ولا تغردوا في سيوحنا وترابنا.
2: ترابنا.
3: ولا عليكم بانسن حرابنا. ومن باسنا كم من خصيم من هابنا.
2: ومن باسنا كم
3: من خصيم من هابنا.
2: خصيم هابنا.
3: هابنا.
2: كيف عاد السلطان كيف قال رد عليه؟
3: السلطان بالحل من غرد على مسحابنا.
2: بالحل
3: من غرد على مسحابنا.
2: مسحابنا.
3: ومن خاطره لمغرده اسمابنا.
2: ومن خاطره
3: لمغرده اسمابنا.
2: اسمابنا.
3: ويدوم بن منصور ستر حيابنا اللي ما دعا شور الخصيم قرابنا.
2: ليه ما دعا
3: شور الخصيم قرابنا. شايب وشيبه يا محمد صابنا. شايب
2: وشيبه
3: يا محمد صابنا. ويا ليت شيبه يرد عند شبابنا. هم شباب شايب. شايب وشيبه يا محمد صابنا. ويا ليت شيبه يرد عند شبابنا. سور ودايم على الخصيم هيابنا. وعلى عرفنا خصمنا واصحابنا.
2: وعلى عرفنا
3: خصمنا واصحابنا.
2: واصحابنا.
3: ويا شايبي لا تضيع دولابنا. يا شايبي
2: لا تضيع
3: دولابنا. امرك نشل فلوسنا ورقابنا.
2: ورقابنا.
3: لن تهتراك اليوم من شيابنا. وخلنا نتابع سيحنا ومسحابنا.
2: خلنا نتابع
3: سيحنا ومسحابنا.
2: ومسحابنا. محمد بن حميد بن مالك الحارثي اعزائي المستمعين. وهذه التقارير في برنامجنا اليوم تقارير لسلطان
3: بن
2: مالك
3: بن مالك وسلطان بن منصور
2: بن منصور الغفيلي.
3: واحد عامر الغفيلي.
2: الغفيلي هل هم اللي اشتركوا في التقرودة هذه. نرجع الى موضوعنا اللي كنا نتكلم عنه امس. احنا تكلمنا عن الحوز. تكلمنا عن الصلح. في ايضا موضوع اخر اللي هو الربع والجيران. الربع
3: الربع هذاك الربع في السيارات.
2: في السيارات.
3: السيارات
2: لما يتساير
3: بدو مثلا فلان طالب ربع. انت طالب ربع مني انا اني رابعك.
2: رابعك
3: مثلا المكان الفلاني.
2: لقوانين هذا اللي هي
3: لقوانين الربع مثلا. انت حد ولا خايف مثلا. انت خايف من قبيله مثلا. من قبيله الفلانيه. ولا
2: منصوص
3: ولا منصوص. ولا قال فلان مربع.
2: مربع
3: فلان مربعين فلانيين.
2: مربعين فلان. ماشي معه.
3: يوم جاهم هذا الشخص طبعا اذا حليفهم مثلا. ولا انسان معروف يربع.
2: يعني الانسان اللي يرابعك لازم يكون انسان معروف
3: ويعرفك
2: انت. يعرف طباعك.
3: يعرف
2: المكان اللي انت ماشي عليه.
3: ماشي عليه ولا ماشي عند من.
2: ولا ماشي عند من.
3: عند من اربعك. عند من اربعك.
2: يعني يناصحك. يناصحك ويقول لك عون. يعني يقول لك عون. هذا يسمونه الربع.
3: وربع مثلا الى مكان معروف. مثلا من هذا المكان لمكان الفلاني،
2: مكان اخر يمكن يكون دليل بعد دليل غير يختلف.
3: لا دليل غير،
2: دليل غير
3: ذاك الرباع، الرباع انه انك مع انك مثل السند،
2: مثل السند،
3: سند
2: سند
3: عندك يختلف رباعك من مكان الى مكان،
2: مكان
3: من هذا المكان الى المكان. قال انا عاد مني كذي
2: خلاص، عاد
3: هذه حوزه فلانيين دار فلانيين، حتى انا ما
2: اقدر امشي فيها،
3: هذا رباعي لهنا.
2: الجبران أيضا، جبران
3: جبران محمد في حالة الزعل،
2: في حالة الزعل
3: نعم.
2: جبران،
3: جبران مثلا كيف؟ مثلا صار بين خلاف أنا وأنت عيد شوف وجاي وهلا الناس مثل يطيبوا لك خاطرك أنت،
2: يجبرون الخاطر،
3: يجبروا الخاطر قال لا مثلا لازم يفسخوا خناجرهم وسلحتهم وتكدس قدامك انت،
2: قدامك انت الزعلان،
3: الزعلان
2: خناجرهم،
3: خناجر
2: كان عندهم سلاح،
3: سلاح تفاخم حازم،
2: حازم
3: كله
2: بس يقعد بمصرف
3: كله يكدس قدامك. قال فلان والله ميبر له، يبروا له فلان اليوم،
2: يبروا له
3: ان طيبوا لك خاطرك.
2: زعل راح، هذا
3: يسميه يبران،
2: زعل راح
3: لا تميل لك زعل،
2: مالك زعل
3: لا.
2: من يوكل جماعة
3: سواء الجماعة لا من وصلوا وحطوا السلب سميه جبران،
2: جبران
3: قال والله فلان اليوم يبان له،
2: سواء من قبيلتك ولا من غير قبيلتك،
3: غير قبيلتك
2: ربعك ولا من غير ربعك،
3: أغلب يصير إذا ضيوف مثلا عندكم يصير،
2: لكن هم من ربعك يعني
3: اشتركوا عندكم،
2: لكن أكثر شيء من ربعك،
3: لا أكثر
2: ربع هم اللي
3: هل المكان،
2: المكان
3: اللي أنتوا ساكنين فيه،
2: اللي ساكنين فيه،
3: قال إذا في ضيوف موجودين اشتركوا عندكم،
2: اشتركوا معنا،
3: اشتركوا والله فلان بين يبان له وتفضلوا عنده إن شاء الله.
2: عاد انت من خلوه قدامك حتهم عاد ما بقالك زعل ولا بقالك شرها ولا بقالك شيء،
3: زعل راح، انت
2: زعل راح
3: وخاف والله فلان يبر اليوم
2: يبر خلاص. وحبيب عبد الله يقول ان خلاص يبرنا يعني
3: زعل الله خلاص ترى يبران النهاية
2: يقول انتهى حلقة اليوم انتهت. وان شاء الله محمد نتمنى نلقاك في حلقة قادمة ان
3: شاء الله
2: من برنامجنا هذا تغاريد. وفي ختام هذه الحلقة أعزائي المستمعين أشكر الشاعر المعروف محمد بن حميد بن مالك الحارثي اللي كان ضيفنا في هذه الحلقة، وأشكر زميلي حبيب بن عبد الله حبيب، وإلى اللقاء أعزائي المستمعين في حلقة الغد من برنامجنا هذا تغاريد.
0: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تمثيلية الأسبوع. تأليف عصام الزجالي، إخراج فاطمة الرواس. وهم الثراء. مالها الحلوة مبوزة اليوم؟
2: الدوام ملل، والمدير كل شي حاطنا فوق راسنا.
1: شوفي، هو صحيح كلامش، بس عادها كوثر عشرة عمرش موجودة. إذا في عندي الشغل زيادة عطيني، ما مشكلة بساعدش.
2: ترى أنا ما جالسة أتكلم عن التعب، أقول لك ملل، نفس الروتين نفس الضغط، وأنت عاد عارفة حالة الراتب كيف.
1: من هالناحية كلامش صح، بس ترى إيش نسوي؟ أكل عيشنا مثل ما يقولوا.
2: يا أخي تصدقي، أتمنى كذا كذا كذا فجأة يكون عندي فلوس وأكون غنية. لا تسأليني كيف ومن وين، بس أريد أكون غنية، وأريد أفتك من ذا الدوام وأطلع منه.
1: أقول شليني معاش، ها صارونا يوم تكوني غنية أرجوش.
2: بس يلا.
3: تو أنت ليش ما راضي تخبرني؟
4: بالعكس عادي عندي أخبرك، بس أريد أتأكد أول شيء.
3: تتأكد من إيش؟ وأنت كل يوم تعزمني وتقول دي من فلوس الأرباح، ها؟
4: أريد أشوف الأرباح هذه تستمر ولا لا.
3: إنزين أنت ليش متشائم؟ أنت خبرني أول شيء الموضوع عبارة عن إيش؟
4: شوف، تعال. هذا هو التطبيق اللي خبرني عنه قيس. أيوة. والتطبيق بنفسه يدخلك في الاستثمار في العملات الرقمية أو الأسهم أو المشاريع الإلكترونية.
3: كل هذا وبدون ما تسوي أي شيء؟
4: ترى هذا اللي محيرني. أنت تحط رأس المال والمفروض تدخل معاك أكبر قدر من الأعضاء وتحصل نسبة حلوة كل مرة يدخل فيها عضو عن طريقك.
3: أيوة، شوف أنت بالله عليك، وأنا صديقك وحايلك محايلة، زين استفيد مني، خليني استفيد.
4: ما سالفة أنك تحايلني، بس أخاف على مصلحتك. ياما وياما تطبيقات طلعت مزيفة.
3: تخاف على مصلحتي؟ أنا المسؤول. هات جيب، عطيني اسم التطبيق. جيب.
4: دامك مصمم، تعال بدخلك عن طريقي. كم رأس مالك؟
3: رأس مالي مجمعته 200 ريال. هي 200. جيب يلا عاش بقى أبدأ.
4: خلا.
5: أقول لك، جا ماجد عندك؟
2: لا، ليش؟
5: جاني وكلمني عن تطبيق مال استثمارات، يقول مربح واجد، والأرباح كذا مرة سريعة، ويريدني أشارك معه.
2: أرباح؟ يعني كيف؟ تكلمي يلا قولي.
5: روحي سألي أخوك بنفسك، أنا وحدي أخاف.
2: يعني أنت تو ما شاركتي معه؟
5: بصراحة لا، قلت لا يعني أفكر، علشان كذا أنا جاية أستشيرك.
2: أنا وحدي ما فاهمة. إنزين تو هو ماجد وينه؟
5: يا ربي،
2: ماجد ايش تسوي؟
3: اوه سارو، اسميش جيتي في وقتش. سمع تعالي. انا دخلت بشوية فلوس ها في ذا التطبيق، داخل امس بكم؟ 200 ريال. كم تتوقع عندي؟
2: كم
3: تتوقع عندي؟ 350 ريال، وجالس يصعد الرصيد.
2: ولا ايش هالتطبيق؟
3: هي تعالي شوفي، ها هذا شكله، ولو دخلت اوتوماتيكيا يدخل في حسابي رصيد بونس. عاش نزلي ودخلي.
2: اقول لك تعول فهمني. انزين اوكي، هذا التطبيق كيف يسوي وكيف يستخدمه؟ تعول
3: كيف يستخدمه؟ هذا تطبيق سحري، المبلغ اللي تدخليه هو يستثمره في الذهب والعملات الرقمية والاسهم وغيرها، المهم هو يتصرف باستخدام الذكاء الاصطناعي. اوبا، قدام عينش 60 ريال.
2: أشوف
3: دوش.

0: 50 ريال من أمس لليوم؟
1: أيوة تخيلي،
2: سبحان الله، كأنه الله استجاب لدعائي
1: عن طريق أخوي.
0: وماجد من وين عرف هالتطبيق؟
1: يقول عن طريق ربيعه، كل حد يدخل وكل حد يحصل بونس، يعني هذه غير عن الفوائد والاستثمارات المختلفة، ما أعرفه صراحة.
0: عجيب والله. حيل خلا؟
1: خلا وين؟
0: هريد أشارك؟ وانت تحصلي بونس من وراي وانا اصير غنيه معاش؟ احنا ما اتفقنا على كذا؟
1: من عيوني من عيوني. حاضر حبيبتي، شوفي شوفي شوفي، الحين كسبت 20 ريال.
3: اقول ماجد،
4: قولي قولي، عاش عاش، مشغول تراني.
3: أي شغل؟ هذا تراك جالس على التليفون ما تسوي شيء.
4: يا غبية، مو ما تسوي شيء، أنا قاعد أشوف استثماراتي.
3: إنزين، تراني جايت إنك أريد أشارك.
4: ها؟ يعني اقتنعتي؟
3: صراحة يعني سارة كسبت واجد وانت صرت هامور، أريد أدخل 100 ريال، يصير؟
4: طبعا طبعا يصير، كيف ما يصير. بس ها سمعيني، لا تستعجلي على الأرباح.
3: أوكي، أصلا ما مستعجلة.
4: ملك، لا تقوم تهلكيني بعدين وتسألي ليش ما تكسبي واجد. ترى اللي يدخل مبلغ أكبر يكسب أكثر وأسرع. ها، من الحين أقول لش
3: أوعدك ما بهلكك.

0: أقول ما تلاحظ إن المدير شوي مخفف شغل علينا؟ لا بعده ويعاملنا معاملة زينة.
1: ما بكيفه.
0: كيف بعد؟
1: ترى شافني ألعب في التطبيق وسألني عنه.
0: أي تطبيق؟
1: سارة إيش فيش؟ تطبيقنا مال الاستثمارات.
0: إنزين وش سوى؟ وليش تغير يعني تو؟
1: كلمته عنه وشاف أرباحي وقام يسأل كيف وليش. قلت له التطبيق وحده يوزع الاستثمار بالذكاء الاصطناعي.
0: إنزين وبعدين؟
1: سلامة راسك، دخل بألف ريال مرة واحدة وحصلت أنا بونس محترم.
0: آها أنا بعد جاني بونس محترم. تو أنا أقول من وين.
1: أنا دخلت 43 شخص عقد عن طريقي.
0: حبيبتي ما تغلبيني، أنا 89 عقد، وأنت طبعا عاد ما مقصرة، كل ما تضيفي شخص يوصلني بونس.
1: أقول أنا ناوي أشتري سيارة من الوكالة بعد شهر،
0: وأنا ما بسحب فلوسي، بخليهن يضولن يضولن.
1: وحدي ما أقدر أنتظر، سيارتي صارت قرنبع خلاص.

0: الو،
1: هلا ماجد،
0: هلا هلا سالم. يا اخي سالم، عندي مشكله في التطبيق.
1: وش المشكله؟
0: حاولت احول مبلغ من التطبيق لحسابي، المبلغ ناقص من الحساب وما تحول. يعني عاده يتاخر يوم واحده، لكن الحين صار لي يومين.
1: عادي عادي عادي، هذه الامور تحصل، الامور طيبه لا تحاتي.
0: الحمد لله رب العالمين، عشان كذا انا متصل فيك، طمنتني. انا بصراحه خفت، المبلغ صار كبير غير المبالغ الثانيه اللي دخلتها زياده. عاد تحويشه العمر هناك مع السلفيه باقيتها.
1: لا تحاتي يا بزنس مان، انا امس وصلني مبلغ محترم بعد، وما عندي اي مشكله.
0: حلو حلو حلو حلو، اشكرك اشكرك سالم اشكرك.
1: العفو يا صديقي.
2: سارة سارة، فلوسي ما وصلن
3: يا أخي، ولا أنا من 4 أيام،
2: أنا يومين وخايفة. أنتي 4 أيام وساكتة
3: يا أخي؟ أظن في مشكلة، ترى حتى كوثر متغلقة تقول من أسبوع.
2: أسبوع
3: يا أخي، ضروري بروح أشوف أسأل هذا ماجد.
2: سألته، كان واجد متضايق، وبصراحة خفت ينازعني.
3: زينتو بعد ليش متضايق؟
2: مجنونة أسأله. روح أنتي.
3: إيه روحي روحي، أنا بشوفه. أسبوعين؟
0: أيوة أسبوعين، ولما سألت سالم عرفت أنه هو بعد عند المشكلة.
3: ماجد أرجوك لا تخوفني، ترى أنا ما سحبت ولا مبلغ أبدا، ورصيدي واجد بالآلاف بالآلاف.
0: أنا وحدي خايف، رصيدي حطيت فوق 3000 وزيادة.
3: والحل؟
0: الحل ما عندي غير سالم.
3: الله يخليك، كلمه شوفه خبرني إيش بيصير. ترى كل اللي دخلوا عن طريقي أكيد بيلوموني. الله يخليك.
0: طيب
3: شوف
0: طيب
3: المشكلة.
0: طيب طيب، أنا بروح لبنفسي.

0: ايش معناه؟
1: هذا قيس اللي هو قيس صار له شهر ينتظر، يقول يمكن خلل فني في التطبيق.
0: خلل فني شهر؟ يا اخي سالم لا يكون السالفة فيها ان
1: رجوك لا تقول كذا، دم قلبي في التطبيق.
0: عجب انا ايش اقول؟ انت تعرف كم رصيدي؟
1: يا اخوي كلنا والله كلنا.
0: تعرف كم واحد انا مدخل عن طريقي؟
1: يعني انا اللي ما مدخل اكثر من 600 شخص. ايش اقول بس؟
0: قوة الا بالله. المهم طمني، طمني. تعتقد انه هناك شيء امل؟
1: والله علمي علمك.

0: هلا كوثر.
1: سارة لحق التطبيق.
0: ايش فيه؟
1: ما يشتغل خير شر.
0: كيف يعني؟ لحظة ايش هذا؟ ما يفتح. يا ربي ليش كذا؟
1: سارة هلا يكون صار اللي في بالي.
0: ما اتوقع. لحظة شوية، يمكن جالس يعدلوه، يمكن ابديت بيتعدل. لحظة.
1: الله يسمع منك يا رب يتعدل.
2: يعني فلوسنا طارن للأسف. أيوة وبسهولة كذا بعد ما ورطني.
3: أنا حذرتك وطلبت منك تنتظر لحد ما أشوف وضعي، تتذكر؟
2: أتذكر ويا ريتني سمعت كلامك. تو أنا هنا ودي وجهي من الربع وأهلي في البيت، أهلي سالم أهلي.
3: لا بارك الله فيهم، طلعت شركة وهمية وأنا متسلف من البنك عشانها.
2: الله تو مو نسوي. خبرني مو نسوي.
3: ما نسوي شيء، نحن المغفلين اللي قال عنهم القانون لا يحميهم.
4: ايش هالملفات كلها؟
5: لا والله ما تعرف، يعني كله منش ومن أخوش. المدير خسر أكثر من 20,000 وقالس يطلع حوبته فينا. كله منش.
4: أقول لك ترى أنا ما فيني بارض، ها؟ وبروحي خسرانة كل شيء. أقول اشتغلي وانتي ساكتة، وهذا اليوم بنخلصه.
6: استمعتم إلى تمثيلية الأسبوع، تأليف عصام الزجالي، تمثيل رشا البلوشية، عايشة البلوشية، عهود عبد العزيز، المهلب العمري، عبد الرحمن البلوشي، إخراج فاطمة الرواس.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في

0: الحديثة.
1: راسم بدران.
2: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي.
3: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
4: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
3: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
5: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
6: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا عن الأراضي الرطبة في أقليم النورماندي الفرنسي، والأراضي الرطبة هي الأراضي التي تغمرها المياه بشكل كامل أو جزئي. في سلطنة عمان الأخوار هي من الأراضي الرطبة، وضفاف الأودية، الأودية ذات الجريان الماء الدائم، هي من الأراضي الرطبة. وأيضا توجد بعض المواقع ذات رطوبة عالية في التربة بشكل دائم ومستمر، ليست واضحة كثيرا في سلطنة عمان. الأخوار هي القضية الأوضح لهذه الأراضي الرطبة، لكنها في مناطق أخرى حول العالم تنتشر لمساحات واسعة وكبيرة جدا، أراضي رطبة شاهقة تصل في بعض المواقع في أقليم النورماندي إلى 30,000 هكتار. ولهذه الأراضي الرطبة أيضا مهددات كثيرة جدا، يعني أخطرها التجفيف وتحويلها إلى استخدامات عمرانية أو زراعية كثيفة، وتلوث المياه وتغير المناخ وارتفاع مستوى البحر. وتتعرض بعض الأراضي الساحلية لتداخل المياه المالحة، مما يغير تركيبة النباتات والتربة. والأخوار لها أيضا كائنات على الأراضي الرطبة هذه، من ضمنها الأخوار أو الخور، لها أيضا كائنات حية تعيش فيها وتتأثر بشكل مباشر بما يحدث حول هذه الأخوار. وهذه الكائنات الحية لا يستطيع الإنسان أن يستخف بالأنواع الحية، لأنها قد تكون لها فائدة طبية، فائدة بيئية كبيرة جدا يجهلها الإنسان. لذلك المحافظة على هذه الأخوار بشكلها الطبيعي هو من العناصر المهمة جدا للأنظمة البيئية. وعلميا حماية الأراضي الرطبة أصبحت من أهم وسائل التكيف مع تغير المناخ، فبدلا من الاعتماد فقط على القنوات والجدران يمكن للطبيعة أن تساعدنا. فالمستنقعات تمتص الماء والمروج الرطبة وتخفف من الفيضان، والنباتات تثبت التربة، والتنوع الحيوي يجعل النظام البيئي أكثر مرونة وأكثر قابلية للتكيف. النورماندي تذكرنا بأن الماء ليس عدوا دائما، أحيانا يكون الخطر الحقيقي في منع الماء من أداء دوره الطبيعي. فعندما نعطيه مساحته ونعطيه ما يحتاج يحمي الأرض، وعندما نضغط عليه يعود إلينا في صورة فيضان أو تدهور بيئي. الأراضي الرطبة في النورماندي هي ذاكرة الماء، هي المكان الذي يحتفظ بالمطر ويستقبل الفيضان ويغذي الحياة، وتمنح الإنسان درسا واضحا في قيم الطبيعة الهادية. وهذا الأمر أيضا ينطبق على كل الأراضي الرطبة حول العالم، كلها مواقع مهمة جدا. الأراضي الرطبة في محافظة ظفار كثيرة جدا، والأخوار منتشرة في ولاية صلالة، أخوار متعددة ومتتالية، وكل هذه الأخوار أيضا محمية بحكم القانون، وتعتبر محميات طبيعية وتتبع مباشرة هيئة البيئة. كل الأخوار الموجودة في سلطنة عمان لها صفة المحمية الطبيعية، ويمنع استهلاكها ويمنع استخدامها ويمنع الإضرار بها، يمنع لكل البيئة، لكن يمنع استخدامها إلا بإذن من الجهات المختصة. ومن أهم الأخوار الموجودة في محافظة ظفار من ضمنها خور روري وخور الدهاريز اللي موجود عند خور البليد، وأيضا خور عوقد، وكذلك خور محمية خرفوت، خور مهم جدا تاريخي عندما يقال ذاكرة الماء، لأن الأمطار التي هطلت هنا قبل آلاف السنوات هي التي شكلت هذه البحيرة أو هذا الخور. وكان الإنسان أيضا يستخدم الخور في السابق، يستخدم التربة الرطبة في تفكيك الأنسجة النباتية، خاصة من أوراق أشجار عيريب. عيريب أو دم الأخوين عنده أقوى الحبال اللي ممكن أن تصنع في محافظة ظفار. هذه الأحبال من أوراقه الطويلة الورقة الواحدة تسمى ثيرعات محليا. ثيرعات اسم الورقة اللي يصل طولها إلى 50 سنتي و60 سنتي و70 سنتي. تأخذ هذه الأوراق ويتم وضعها في التربة الرطبة في الأخوار، لأن الأخوار دائمة الرطوبة، فتقلفها هذه التربة. بعد أسبوعين 3 أسابيع تتفكك الأنسجة الحية وتبقى الحبال الطويلة يتم تجفيفها والتعامل معها. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
5: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم نشرة أخبار 11 ونستهلها بالعناوين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستعرض مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون في مختلف المجالات. الرئيس الأمريكي يعلن تأجيل الهجوم على إيران ويتحدث عن مفاوضات جادة. قمة روسية صينية لبحث التعاون السياسي والاقتصادي والطاقة. إلى التفاصيل. استقبل صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جيرارد ميستراليه المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون القائمة في مختلف المجالات، كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لا سيما في القطاع اللوجستي وفرص تطوير التبادل التجاري وتعزيز دور الموانئ العمانية في دعم انسيابية الممرات البحرية والتجارة الدولية وضمان تكامل سلاسل التوريد والإمداد بين آسيا وأوروبا. حضر اللقاء معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وعدد من المسؤولين من الجانبين. شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً 13% على أساس سنوي لتبلغ 2,985,000,000 عماني، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط 5%، مسجلاً 1,535,000,000 عماني، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 64 دولاراً للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو 1,025,000 برميل يومياً، فيما ارتفع صافي إيرادات الغاز ب 36% مسجلاً نحو 593,000,000 عماني. وأوضحت وزارة المالية أن الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من هذا العام بلغ أكثر من 3 مليارات ريال عماني مرتفعاً ب 9%، في حين بلغ حجم الدين العام نحو 14.5 مليار ريال عماني مستقراً في المستوى ذاته المسجل بنهاية العام الماضي. حقق جهاز الاستثمار العماني أرباحاً قاربت 3 مليارات ريال عماني خلال العام الماضي، مع عائد على الاستثمار تجاوز 14%. وأوضح اللقاء الإعلامي أن إجمالي أصول الجهاز بلغ نحو 23 مليار ريال عماني ضمن محفظتي التنمية الوطنية والأجيال وصندوق عمان المستقبل. وتتوزع استثمارات جهاز الاستثمار العماني على أكثر من 52 دولة حول العالم، منها 61% محلية. ورفد الجهاز الميزانية العامة للدولة ب 800 مليون ريال عماني خلال العام الماضي، إلى جانب ضخ استثمارات رأسمالية في المشروعات المحلية بلغت نحو 2 ملياري ريال عماني. كما نجح الجهاز في تنفيذ 24 عملية تخارج محققاً عوائد إجمالية تجاوزت 2,800,000,000 عماني، جرى إعادة ضخها في استثمارات جديدة. وإلى الشأن العالمي، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل هجوم عسكري كان مقرراً اليوم ضد إيران، مؤكداً وجود فرصة جيدة جداً للتوصل إلى اتفاق يمنع طهران من امتلاك السلاح النووي. وأوضح ترامب أن التأجيل يهدف إلى إفساح المجال أمام استمرار المفاوضات، مع إبقاء البنتاغون في حالة تأهب قصوى تحسباً لفشل المسار الدبلوماسي. في المقابل، نقلت تقارير
أو نقلت تقارير عن وساطة باكستانية قدمت مقترحاً إيرانياً معدلاً إلى واشنطن يتضمن بنوداً لإنهاء الحرب وبناء الثقة بين الطرفين، لكن مسؤولاً أمريكياً اعتبر المقترح الإيراني غير كافٍ، مؤكداً أنه لا يتضمن التزامات واضحة بشأن وقف تخصيب اليورانيوم أو تسليم المخزون الحالي. من جهتها اتهمت طهران واشنطن بطرح مطالب صعبة، بينما تواصل باكستان جهودها الدبلوماسية لمنع التصعيد وإعادة الأطراف إلى طاولة التفاوض. تتواصل الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان رغم تمديد هدنة وقف إطلاق النار للمرة الثانية لمدة 45 يوما، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي استهدف بصاروخين فجر اليوم منطقة المعشوق بقضاء صور جنوب لبنان، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محافظة النبطية جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى أكثر من 3000 قتيل وإصابة نحو 9300 شخص. في خبر آخر، أعلنت الولايات المتحدة تمديد إعفاء النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات لمدة 30 إضافية، بحسب ما قاله وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. وقال بيسنت أن هذا الإجراء من شأنه أن يساعد في استقرار أسواق النفط الخام وضمان وصول الإمدادات إلى الدول الأكثر عرضة لمخاطر أمن الطاقة. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه أسعار الطاقة ارتفاعاً بسبب الحرب مع إيران، ويمثل ثالث تخفيف مؤقت من هذا النوع للقيود بعد انتهاء الإعفاء السابق خلال عطلة نهاية الأسبوع. يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ في زيارة تهدف إلى تأكيد متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتأتي الزيارة بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، والتي تناولت ملفات أوكرانيا وإيران دون تحقيق نتائج بارزة. ومن المقرر أن يبحث بوتين وشي تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والطاقة إلى جانب القضايا الدولية والإقليمية مع توقيع إعلان مشترك في ختام المحادثات. وتعززت العلاقات بين موسكو وبكين منذ الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 في ظل اعتماد روسيا المتزايد على السوق الصينية لتصدير النفط والطاقة. وإلى الخبر الأخير، حيث ذكرت السلطات الأمريكية أن مراهقين اثنين أطلقا النار على مركز ديني في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن مقتل 5 قبل أن يقدم المشتبه بهما على الانتحار. وشرعت الشرطة في إجراء تحقيق في الحادث باعتباره جريمة كراهية. هكذا مستمعي الكرام نبلغ وإياكم الختام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة. سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستعرض مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون في مختلف المجالات. الرئيس الأمريكي يعلن تأجيل الهجوم على إيران ويتحدث عن مفاوضات جادة. قمة روسية صينية لبحث التعاون السياسي والاقتصادي والطاقة. كان معكم في التحرير يونس بن سعيد القنوبي، في التنفيذ على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وقرأت لكم نشرة الأخبار أحمد بن سالم الكلباني. شكرا جزيلا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان، إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: بيت الدمية
2: هنري كابسن.

0: يعتبر هنري كابسن الذي عاش ما بين عامي 1828 و1906 أبا للمسرح الواقعي الحديث، وينحاز في مسرحياته وسيرته العملية إلى دراسة وطرح واقع الحياة المعاصرة، وله تأثير مباشر في الدراما العالمية، خصوصا في مسرحياته أعمدة المجتمع، الأشباح، ومسرحية عدو الشعب وبيت الدمية.
1: وقد جمع إبسن في هذه المسرحيات البناء الدرامي والجرأة على اختيار الموضوع، ونجد في مسرحه ذلك الإحساس العميق بالفرد من حيث كفاحه في سبيل الصفاء والتحرر الروحي، وهو يناهض كل ما من شأنه أن يخنق سعادة الحياة، وهو لا يكتفي بمناهضة العادات والتقاليد البالية، بل يتخطاها إلى نقد الأفكار التي تشوه الإنسان كالتكبر والتعصب والأنانية والتباهي بالمنصب والمال.
0: يلتزم في معظم أعماله بوحدة الزمان والمكان والموضوع، فأغلب مسرحياته لا يتجاوز زمنها اليومين، ونطاق المكان لا يتعدى غرفة أو حديقة، والأحداث تميل إلى التركيز غالبا. والعرض المسرحي عند إبسن مبني على العقدة والمناقشة، ولا بد من مناقشة المشكلة التي تتناولها المسرحية، والمتلقي لا يذهب إلى المسرح من أجل التسلية، وإنما من أجل المتعة الذهنية، وليشاهد مشاكله معروضة أمامه، وليشاهد نفسه على المسرح ويناقش هذه المشاكل.
1: ومسرحية بيت الدمية تتفوق على معظم مسرحياته الاجتماعية، فقد بلغ فيها أسلوبه الخاص قمة النضوج، وهي تمثل وحدة عضوية تتشابك فيها الأجزاء تشابكا وثيقا، وتقودنا كل مرحلة فيها إلى التي تليها في يسر منطقي. وفي مسرحية بيت الدمية أظهر الكاتب موقع الحقيقة والزيف في الزواج، وركز الكاتب فيها على الحيوية الإنسانية في شخصية الزوجة نورة، والتي يجب ألا تقمع من قبل آراء المجتمع التقليدي.
0: لقد مات الكاتب في مطلع القرن العشرين، ولم يعد أحد ينادي الآن بحرية المرأة ومساواتها بالرجل في أوروبا، ولكن إبسن نادى بذلك في مسرحيته بيت الدمية عام 1879، فأثار زوبعة وثورة في أوروبا، وجعل من نفسه مصدرا للنقد والتجريح عندما جعل نورا تترك بيت زوجها وتصفق الباب خلفها. تلك الصفقة قد اهتزت لها أوروبا آنذاك.
1: شخصية المسرحية: هيملر،
0: محام ومرشح ليكون مدير بنك.
1: نورا،
0: زوجته، جميلة وتحب الحياة وإنفاق النقود.
1: الدكتور رانك،
0: كبير السن، صديق الأسرة ويحب نورا وهو مريض.
1: مدام ليند،
0: صديقة نورا وكانت غائبة عن المدينة.
1: كروغشتاد،
0: محام وموظف في البنك.
1: آن،
0: مربية أطفال.
1: هيلين،
0: الخادمة. المشاهد كلها تجري في صالة استقبال يظهر من تأثيثها أنها تعبر عن الذوق السليم. في المؤخرة وفي جهة اليمين باب يؤدي إلى الصالة الخارجية، وإلى اليسار باب يؤدي إلى مكتب هيملر، وفي منتصف الحائط الأيسر باب، وهناك بيانو ومنضدة، والجدران مزينة بصور. تدخل الزوجة نورا من الخارج حاملة عددا من الهدايا، وبينها شجرة عيد الميلاد الذي اقترب، وهي تغني مرحة، ويخرج هيملر من مكتبه على صوت الغناء.
2: أهذه بلبلتي الصغيرة التي تغرد؟
3: نعم.
2: ومتى عادت بلبلتي؟
3: لقد عادت الآن. ها، انظر ماذا اشتريت، ما رأيك؟
2: كل هذه الأشياء؟ هل عادت بلبلتي إلى الإسراف مرة أخرى؟
3: نعم يا عزيزي، أعتقد أننا نستطيع أن نتمادى قليلا في الإنفاق.
2: ولكننا لا نستطيع تبذير المال، أنت تعلمين ذلك.
3: لكنك سوف تنال الكثير من المال، هل نسيت أنك قد صرت مديرا للبنك؟ وسوف تنال مرتبا ضخما يا زوجي العزيز.
2: نعم نعم، ولكن في أول العام الجديد لابد أن تمر 3 أشهر قبل أن أقبض أول مرتب.
3: نستطيع أن نقترض إذن إلى أن يصرف مرتبك.
2: هذه سذاجة. لنفرض أنني اقترضت اليوم 50 جنيها ثم صرفته كله في عيد الميلاد، ثم حدث ليلة رأس السنة أن سقط لوح من السقف على دماغي فمت، ماذا يحدث عندئذ؟
3: لا تقل هذا الكلام أرجوك. إذا حدث لك شيء فلا أبالي عندها بأي مال.
2: صحيح صحيح، ولكن ماذا يكون شأن أصحاب الديون؟
3: ومن يبالي بأمرهم في مثل هذه الظروف؟
2: هذا المنطق غير صحيح. منذ الآن لا ديون أبدا، لقد كافحنا حتى وصلنا وسرنا في درب السلامة، وسوف نواصل السير في هذه الطريق
3: كما تريد. إذن
2: لا يجوز لك أن تكتئبي يا بلبلة الجميلة.

0: وتريه نورا ماذا اشترت لأولادها وللمربية والخادمة، وبأنها قد اشترت له هدية، لكن لن تسمح له بفتحها قبل حلول يوم العيد. وحين يسألها عن الهدية التي تود أن يشتريها له، تطلب منه نورا مالاً، وبأنها ستعلق هذا المال في شجرة عيد الميلاد، فيعود وينعتها بأنها مبذرة وبأنها تشبه والدها.
1: أنت كأبيك تماماً، لا تضيق بك الحيلة لابتزاز المال مني، ولا يكاد المال يصل إليك حتى يذوب تماما، وإذا بك حائرة لا تدرين أين ذهب المال. لا يسعني إلا أن أخذك على علاتك في هذه مسألة تجري في الدم.
2: ليتني ورثت الكثير من الصفات عن أبي.
1: وأنا لا أريدك إلا كما أنت، بلبلتي. نعم، بلبلتي الصغيرة.
3: ويقرع الباب ويكون الزائر الدكتور رانك صديق الأسرة، فيذهب معه هيملر إلى المكتب. تحضر في الوقت نفسه امرأة تدعى ليند، وهي صديقة قديمة ومحبة لنورا منذ أيام المدرسة، وقد غابت عن البلدة 8 سنوات بعد أن تزوجت لإنقاذ أسرتها من الفقر، ورحلت بعيدا، ولكنها فقدت زوجها وأصبحت أرملة ووحيدة دون زوج أو أطفال. وتحدثها نورا بفرح عن حياتها ونجاحاتها مع زوجها الذي أصبح الآن مديرا للبنك. وتستغل ليند ذلك، فهي قادمة للحصول على وظيفة في البنك بمساعدة نورا.
2: ماذا تعنين؟ تريدين لزوجي أن يسعى لك بعمل في البنك؟
4: نعم، هذا ما أتمناه يا نورا.
2: اطمئني، اتركي الأمر لي. سأطرق الموضوع مع زوجي بلباقة، وأتودد إليه كما يسرني أن أساعدك.
4: هذا كرم منك يا نورا، وتعجبني حماستك للمساعدة، ولكني أخشى عليك يا نورا.
2: لماذا؟
4: أنت قليلة الخبرة في الحياة، لا أقصد تدبير شؤون البيت، فهذه مشاكلها بسيطة. أنت طفلة يا نورا،
2: لا يحق لك أن تظهري بمظهر الحكيم أمامي.
4: أنت لم تجرب الحياة كما جربتها أنا.
2: ولماذا تظنون جميعا أنني لم أواجه الصعاب في حياتي ولم أمر بتجارب قاسية؟
4: ماذا تقصدين يا نورا؟ ألم تسردي علي كل تفاصيل حياتك منذ قليل؟
2: ولكنني لم أكشف لك عن الأمر العظيم الذي فعلته.
4: الأمر العظيم؟ أأنت فعلت أمرا عظيما؟
2: أنت تستهين بي يا ليندا لأن حياتك كانت حافلة بالمصاعب.
4: أنا أفخر بما قدمته من تضحيات لأمي وأخوي الصغيرين.
2: وأنا أيضا أحس بالفخر والرضا.
4: يحق لك ذلك طبعا، ولكني لا أعرف ما تقصدين.
2: أخفضي صوتك حتى لا يسمعك زوجي، وهذا ما لا يجب أن يعرفه أبدا، ويجب أن لا يعرف هذه الحقيقة سوى أنت يا ليندا.
4: وما هي هذه الحقيقة؟ أخبريني.
2: اقتربي مني، سأطلعك على السر الذي أحتفظ به لنفسي.
4: وما هو هذا السر؟
2: لقد أنقذت حياة زوجي هيملر.
4: أنت أنقذته؟ كيف؟
2: لقد حدثتك عن رحلتنا إلى إيطاليا، وهي رحلة كان يتوقف عليها شفاء زوجي من مرضه، ولو لم نقم بها لما كتبت له النجاة.
4: ولكن الفضل يعود لأبيك الذي أعطاك المال اللازم لمصاريف الرحلة.
2: هذا ما يظنه زوجي والناس جميعا.
4: ألم يحدث هذا؟
2: كلا، لم نحصل من أبي على مليم واحد. أنا التي جئت بالمال.
4: كيف تمكنت من الحصول على هذا المبلغ الضخم يا نورا؟ إياك أن تقولي أنك حصلت عليه بطريقة الاستدانة.
2: ولم لا؟
4: القانون هنا لا يسمح للزوجة أن تحصل على قرض دون موافقة زوجها.
2: وإن كانت الزوجة تفهم كيف تدبر هذه الصفقة المالية وكانت على شيء من الحيلة والذكاء مثلي.
4: لست أفهم.
2: لم أقل أنني استدنت المبلغ، بل قلت إني قد حصلت عليه بطريقة ما.
5: ربما أتاني من أحد المعجبين، أنا أمزح.
4: مهما كانت الطريقة التي حصلت بها على المال فهذه حماقة.
5: أمن الحماقة إنقاذ زوجي؟ ها؟
4: نعم، إذا كان الحصول على المال من دون إذنه.
5: كان الظرف يقتضي ألا يعلم شيئا عن الموضوع، لقد كان مريضا جدا، وأسر لي الأطباء بأن حالته مهددة، والأمل الوحيد في إقامته في الجنوب فترة من الوقت.
4: كيف أقنعته؟
5: بأنني أحب السياحة ومشتاقة للسفر، وبعد توسلات مني اقتنع بذلك ظنا منه أن والدي قد قدم إلي هذا المبلغ كهدية، وهكذا أفلحت في حل هذه المعضلة.
4: ألم يتصل بأبيك بعدها فيعلم أن المبلغ جاء منه؟
5: كلا، لقد توفي أبي في تلك الفترة، وكان في نيتي أن أطلع أبي على السر، ولكن الموت لم يمهلني.
4: ومن أين استدنت المبلغ؟
5: ستعرفين فيما بعد، ستعرفين.
4: ألم تكشفي سر هذا الدين لزوجك؟
5: أبدا، لأن هيملر لديه اعتزاز شديد بكرامته.
4: أفي نيتك أن تكشفي عن هذه الحقيقة؟
5: ربما بعد سنين، عندما يذوي جمالي ويفتر حبه لي. ما رأيك أنت؟ هل تظنينني طفلة بعد الآن؟
4: وكيف تدبرين أمر سداد الدين؟
5: كان علي أن أوفر القرش على القرش قدر ما أستطيع، ولم أكن أستطيع التوفير من مصاريف البيت، وأحرم زوجي وأولادي من الطعام واللباس.
4: لم يبقى إذن إلا مصروفك الخاص.
5: بالضبط، كلما أعطاني زوجي نقودا لشراء ما أحتاج إليه من ثياب جديدة، كنت أشتري أبسط الملابس وأرخصها، ومن نعم السماء أن أي نوع من الثياب يناسبني.
4: وكم سددت من المبلغ بهذه الطريقة؟
5: لا أعلم على وجه التحديد، لا أعلم، فأنا لا أعلم كثيرا بتفاصيل صفقات الدين والفائدة والفائدة المركبة، وكل ما أعلمه أنني لم أتوانى عن دفع كل قرش استطعت توفيره.

0: ويقرع الباب ويكون القادم مستر غروكشتاد، وهو محام ويعمل الآن في البنك الذي يديره هاملر زوج نورا، وهو موظف سيء السمعة بشكل عام، ويبدو خائفا من طرده من العمل بعد أن تولى هاملر أمر إدارة البنك. وندرك من خلال اضطراب السيدة لينك عند قدوم غروكشتاد أن هناك علاقة قديمة كانت تربط بينهما، فيدخلونه إلى مكتب هاملر ليتوسل إليه عدم فصله.
1: أتعرفينه يا لينك؟
2: نعم، فيما مضى منذ سنوات كان يعمل سكرتير محام ببلدتنا.
1: هذا صحيح،
2: لقد تغير كثيرا.
1: لم يكن موفقا في زواجه.
2: لقد توفيت زوجته كما أعلم، تاركة له عددا من الأطفال.
3: ولا يستفيد غروكشتاد من لقائه مع هاملر، بل يبقى مهددا بالطرد والفصل من العمل، وهذا ما يغضبه كثيرا، فيفكر بوسيلة انتقام. وفي الوقت نفسه تتوسط نورا لصديقتها لكي تعمل في البنك، فيوافق هاملر على ذلك، وخاصة أن لديها خبرة بأمور المحاسبة.
0: ولا يستسلم غروكشتاد لأمر فصله من العمل، بل نراه يزور نورا في غياب زوجها. وهنا نكتشف سرا آخر من أسرار نورا، وهو أنها استدانت المال لإنقاذ زوجها من مستر غروكشتاد، وهو سوف يستخدم هذا السر للضغط على نورا.

0: إن زوجي في الخارج يا سيد كروشتات.
1: أعلم ذلك.
0: ماذا تريد إذن؟
1: لي كلام هام معك.
0: ولكن لم يحن أول الشهر لدفع قسط الدين.
1: المسألة تتعلق بشيء آخر.
0: ما هو؟
1: هل كانت السيدة ليند هنا؟
0: نعم، لقد وصلت حديثا من السفر.
1: هي صديقة حميمة لك، أليس كذلك؟
0: هذا صحيح، إنها صديقتي.
1: لقد كنت على علاقة حسنة بها في يوم من الأيام.
0: أعرف ذلك، لقد أخبرتني.
1: وهل ينوي زوجك توظيفها؟
0: نعم، أنا قد سعيت لها بذلك.
1: أرجو إذن أن تستغلي نفوذك لصالحي.
0: ماذا تعني؟
1: أرجو أن تعملي على احتفاظي بوظيفتي في المصرف الذي يديره زوجك.
0: وهل فكر أحد في الاستيلاء على وظيفتك؟
1: لا داعي للمضي في التظاهر بالجهل. صديقتك قد جاءت وتريد الاستيلاء على وظيفتي، وأنت ساعدتها بذلك، فالمسؤولية تقع على عاتقك والذنب ذنبك. عليك أن تستخدمي نفوذك لصالحي كما استخدمته لصالح صديقتك. أنت تعرفين ماذا أملك.
0: أنت تهددني؟ بعد أشهر قليلة سوف أسدد لك كامل الدين وأتخلص منك.
1: أرجوك، أنا أعترف بأنني قد ارتكبت في الماضي بعض الأخطاء، وها أنا أعاقب عليها في كل حين. أنا لدي أولاد، وبدأت أشعر بعد هذه الوظيفة في المصرف باحترام الناس، وها هو زوجك المحترم يرفسني برجله خارج البنك الكلب.
0: لا أستطيع مساعدتك.
1: أنا أعرف كيف أرغمك على ذلك.
0: أتريد إخبار زوجي بالمال الذي اقترضته منك؟
1: ولنفرض أنني فعلت ذلك.
0: هذا فعل خال من الشهامة، لأن هذا السر مبعث فخري واعتزازي.
1: المسألة لا تتعلق بمال الدين، فقد يسدد زوجك هذا المبلغ.
0: بما يتعلق إذن؟
1: يبدو لي أن ذاكرتك ضعيفة.
0: لم أفهم.
1: عندما مرض زوجك أتيت لاقتراض مبلغ 250 جنيها، صحيح؟
0: صحيح، لم أكن أعرف أحدا آخر أتوجه إليه إلا أنت.
1: وعدتك بالحصول على المبلغ على شرط أن يكون أبوك ضامنا للدين وأن يوقع على صك الدين.
0: صحيح.
1: وقد أرسلت صك الدين بالبريد إلى والدك كما زعمت، وعدت به بعد 5 أيام، وعليه كما قلت توقيع والدك.
0: صحيح.
1: ولم يلبث أن مات والدك، كان مريضا بالطبع. أخبريني يا مدام هيملر، متى توفى والدك؟
0: في 29 من سبتمبر.
1: وسند الدين الذي معي موقع بعد وفاة أبيك ب3 أيام، وهذا يعني أنك أنت من وقع صك الدين وزورت توقيع والدك.
0: نعم، أنا من وقع عن والدي، وماذا يهمك إذا كنت أسدد لك هذا الدين؟
1: أتدركين خطورة ما فعلت؟
0: لم أكن أفكر في أي شيء أمام الخطر الذي كان يهدد زوجي.
1: ولكن هذا احتيال، والقانون لا يأبه بدوافع الجريمة حتى إن كانت نبيلة.
0: هذا قانون ساذج.
1: ستحاكمين وتسجنين عندما أبرز هذه الوثيقة للقضاء.
0: ألا يحق للزوجة أن تنقذ حياة زوجها؟
1: الأمر الآن بين يديك، وثقي أنني إذا فقدت وظيفتي فسوف تفقدين كل شيء.

0: وتطلب نورا من زوجها كي يبقي جروغشتاد في عمله، لكن هيملر يرفض ذلك بإصرار، ويبين لها سبب ذلك بأنه لا يريد أن يظهر بمظهر الضعيف أمام الموظفين.
1: افهميني يا نورا، إن وساطتك من أجله هي في حد ذاتها سبب قوي يحملني على ألا أبقيه في منصبه، فجميع موظفي البنك يعلمون أنني أعتزم فصله، فهل تريدين أن تنطلق الشائعات الآن بأن المدير قد عدل عن رأيه بسبب ضغط من زوجته؟
2: وماذا في ذلك؟
1: ماذا يهمك أنت ما دمت تريدين تحقيق مآربك فقط؟ لا يصح أن يصل بك العناد إلى هذا الحد. هل يرضيك أن يقول عني الموظفون بأنني ضعيف الإرادة؟
2: أرجوك يا هيملر،
1: هذا مستحيل، لن يعود كرودشتاد إلى منصبه ما دمت أنا مديرا. وهناك سبب آخر يا نورا.
2: ما هو؟ أخبرني.
1: نحن نعرف بعضنا منذ الصغر، وهو لا يلتزم حدود الأدب ويخاطبني باسمي مجردا من أي لقب أمام الناس، ليبرهن لهم أنه يعرفني ولا كلفة بيننا، وهذا يضايقني أشد الضيق. سأنهي هذه المسألة.
3: هيلين.
2: نعم يا سيدي.
1: خذي هذه الرسالة وضعيها في البريد حالا. هاكي بعض النقود.
2: أمرك سيدي.
1: انتهينا، هل استرحت الآن؟
2: ماذا يوجد في الرسالة؟
1: قرار بفصل كرودشتاد.
2: أرجوك يا هيملر، ناديها حالا من أجلي، من أجلك، من أجل الأطفال. إنك لا تدرك ما يمكن أن يفعله هذا الخطاب بنا من كوارث.
1: فات الأوان، وماذا يمكنه أن يفعل؟
2: فات الأوان.

0: ويعود كروغشتاد من جديد ويخبر نورا بأنه قد تلقى إنذارا بالفصل من الوظيفة، فتقسم له نورا بأنها قد حاولت منع فصله بكل الوسائل مع زوجها، فيطمئنها بأنه لن يقدم صك الدين للقضاء ولن يقبل منها المال ولو سددت القرض كله.
1: ولكن لديه خطة انتقام أخرى، وهي إرسال رسالة إلى هيملر يخبره فيها بكل شيء. وبما أن هيملر جبان ويخاف كثيرا على منصبه وسمعته، فسوف يفاوض غروغشتاد مرغما، ولن يقبل غروغشتاد الآن بمنصب أقل من نائب المدير.
2: لن أكتفي الآن بمجرد العودة إلى سابق عهدي، يجب أن أرتفع. سأعود إلى البنك، ولكن في مركز أرقى. ومهمة زوجك بعد هذا الخطاب أن يجد لي المكان اللائق بي.
3: لن يفعل ذلك.
2: سيفعل، أنا خبير بنفسيته الجبانة، ولن يجرؤ على الرفض، ولن يمضي عام حتى أكون الذراع اليمنى له.
3: لا تحلم بذلك.
2: أغاب عن بصيرتك بأن سمعتك ما زالت ملك يدي؟ لقد أعذر من أنذر. سأنتظر الرد فور أن يتسلم زوجك مدير البنك رسالتي، ولتعلمي أنه هو من دفعني للسير في هذا السبيل. طاب يومك يا مدام هيملر. أنا ماض لأضع الخطاب في صندوق بريدكم الموجود قرب الباب.

0: ويضع كروغشتاد الخطاب في صندوق البريد، وتقص نورا على صديقتها ليند ما جرى معها وكيف أنها زورت توقيع والدها، وعن خطورة تهديد كروغشتاد الذي يهدد كيان البيت كله، وتوصيها بأولادها إذا حدث لها أي مكروه من سجن أو طردها زوجها. لكن ليند تعيدها بأنها ستتكلم مع كروغشتاد، فقد كان حبيبا قديما لها، وقد تركته لتتزوج برجل غني يستطيع أن ينفق على أسرتها. وتقابل لين كروغشتاد وتبين له سبب تصرفها حين تركته في الماضي.
1: لا تنسى أنني كنت أعول أما وشقيقتين قاصرين، وكان المستقبل لك يتأرجح في عالم الغيب، والانتظار بالنسبة لي ضرب من المحال.
2: عندما فقدتك مهدت الأرض تحت قدمي، وأنت ترين ما صرت إليه. أنا رجل محطم يتشبث بأي شيء لينجو من الغرق. لو كنت معي لكنت رجلا آخر.
1: قد تكون النجدة قريبة.
2: كيف تكون قريبة وقد انتزعت مني وظيفتي؟
1: دون قصد أقسم لك.
2: وهل تنوين التخلي عنها وقد تبين

0: لم يكن لي مفر.
1: وماذا يمكننا نحن إذن أن نفعل؟
0: ما رأيك أن نتعاون معا؟
1: ماذا تقولين؟
0: إن قوة اثنين في مهب رياح الحياة أجدى من قوة فرد واحد.
1: هل تعنين ما تقولين؟
0: وهل تظن أن عودتي إلى هنا كانت من أجل الوظيفة؟
1: هل عدت من أجلي حقا؟
0: نعم يا كروشتاد، فما فائدة العمل دون هدف؟
1: أتعرفين رأي أهل المدينة في؟
0: أنت رجل طيب في أعماقك، ألم تقل بأنني لو كنت معك لكنت رجلا آخر؟
1: أخشى أن يكون الأوان قد فات.
0: في أعماقي أمومة طال بها العطب، وأطفالك الأيتام بحاجة إلى أم، كلانا بحاجة إلى الآخر. أنا أؤمن بالعنصر الطيب في أعماقي.
1: شكرا يا ليند، سوف أجاهد لتبرئة ذمتي أمام الناس وأستعيد كرامتي.
0: لقد كنت يائسا، وأعلم ما يفعله اليأس بالناس.
1: سأذهب وأسترد خطابي من هيملر. اطمئني، هذا ما تريدينه؟
0: كلا، بعد أن شاهدت بنفسي ما يجري في هذا البيت فقد أدركت بأن على هيملر أن يطلع على الحقيقة. يجب القضاء على السر المؤلم بإظهاره إلى النور. يجب أن يسود الصدق حياتهما، وهذا لن يكون إلا بالكف عما يحيط بحياتهما من أكاذيب.

0: ويقع خطاب جروغشتاد في يد هيملر، فيثور جنونه ويكاد يفقد عقله، فيندفع نحو الصالة حيث نورا، فيصرخ من أعماقه في وجهها ويكاد يكون شخصا آخر.
1: نورا، تعرفين هذا الخطاب؟
2: نعم أعرف، دعني أغادر البيت.
1: لأين؟
2: دعني أذهب أرجوك.
1: صحيح ما كتبه كرودشتاد في الرسالة؟
2: نعم صحيح.
1: أيتها التعيسة البائسة، ماذا فعلت به؟ مستحيل أن يكون صحيحا.
2: لقد دفعني حبك والخوف عليك لأفعل ما فعلت.
1: دعينا من هذه الحجج السخيفة الآن والحركات المسرحية. أتدركين نتائج ما فعلته بي؟ أجيبي.
2: لقد بدأت أدرك الحقيقة الآن.
1: لما كنا أعلم أن في بيتي كاذبة منافقة، والأسوأ أنها مجرمة. يا للعار، كان يجب أن أتوقع منك ذلك، فخصة أبيك وطباعه الحمقاء قد انتقلت إليك. أنت مثل أبيك، نعم، دون دين أو أخلاق.
2: نعم، أنا مثل أبي.
1: لقد حطمت سعادتي وقضيت على مستقبلي وجعلتيني في قبضة هذا الغادر المحتال. سيفرض علي إدارته كما يشاء، وكل هذا بسببك يا حقيرة.
2: ستعود إليك حريتك عندما أنزاح من طريقك. دعني أذهب.
1: هذا لن يفيد، إنه يستطيع أن ينشر الفضيحة، وسيظن الناس أنني شريكك في الجريمة.
2: دعني أذهب أرجوك. دعني.
1: لا، ستبقين هنا، سأحاول الوصول معه إلى اتفاق وإرضاءه، وستبقى المسألة في طي الكتمان مهما يكون الثمن. ويجب أن نحافظ على المظهر العام أمام الناس. أما أنت فلن أسمح لك بتربية أطفالي بعد الآن، فأنت لست أهلا لذلك، وستعرفين الآن ما أنت.
2: نعم أعرف.

0: وفجأة يقرع الباب الخارجي وتدخل الخادمة ومعها خطاب لنورا، فيخطفه هيملر ويفتحه، وإذا به صك الدين كاملا وقد أرسله كروغشتاد. فيطير هيملر من الفرح وينقلب غضبه سعادة، فلم يعد لدى خصمه ما يهدده به، ويصرخ في نورا فرحا:
1: لقد نجوت، لقد نجوت.
2: وأنا؟
1: وأنت أيضا طبعا. انظري انظري، لقد عاد روجستاد صك الدين ويبدي أسفه ويعتذر عما كان ينوي فعله، ويقول إن تحولا سعيدا جرى في حياته.

0: وتدرك نورا الآن وقد صحت من هول الصدمة أنها لم تكن بالنسبة لزوجها سوى دمية جميلة زجاجية يتباهى بها أمام الناس ويلهو بها، لكن الغضب والأنانية قد أظهرا مكنون شخصيته الحقيقية وما في أعماقه من أنانية وقلة احترام لها. وتشعر نورا أنها قد فقدت تماما حب زوجها، فتقرر ترك البيت والعودة إلى بيت أبيها مهما كان الثمن، رغم توسلات زوجها واعتذاراته.
1: ويقال إن نورا حين صفقت الباب مغادرة بيت زوجها قد هزت المجتمع الأوروبي كله في نهاية القرن 19.
2: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتحدث اليوم عن موضوع من مواضيع تاريخ عمان القديم، وهو موضوع المقابر الركامية. وكما تعلمون أن المقابر الركامية منتشرة في مجان في مواقع كثيرة من عمان في الفترة القديمة، وطبعا بدأت تظهر هذه يعني المقابر الركامية بدأت تظهر منذ نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد في فترتين تسمى فترة حفيد، اللي هي الفترة التي استمرت من 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، وهذه لها نوع معين وأشكال معينة من المقابر الركامية، وهي طبعا تمثل معظم المقابر الركامية في السلطنة، وتكاد تكون أكثر من 90% من المقابر الركامية تعود لهذه الفترة. الفترة التي بعدها تسمى فترة أم النار في عمان تحدد، وأيضا الفترة هذه استمرت من 2600 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد. طبعا أشكال المقابر الركامية تختلف الفترة الأولى عن الفترة الأخرى من حيث التصاميم والأحجام وغيرها. وطبعا من المعلوم أن المقابر الركامية منتشرة في معظم مواقع عمان بشكل عام، وتعد يعني تعد يعني أعدادها تزيد عن 100,000 من المقابر الركامية، ومن بينها طبعا المقابر الركامية المعروفة اللي هي في بات في عبري وفي كوبيكب والقيلة ووادي الفليج في صور وغيرها من المواقع الكثيرة التي تنتشر فيها المقابر الركامية. وعلى سبيل المثال المقابر الركامية اللي موجودة في كوبيكب والقيلة وغيرها هذه تعود إلى 3000 قبل الميلاد، يعني 5000 عام من الآن، وتعود إلى فترة حفيد. فهذه أنواع المقابر الركامية الموجودة في عمان، وهي تتباين بين ما هو في حالة جيدة ويشبه الأبراج، وبين دوائر حجرية بسيطة وبعضها يحوي مداخل وبعضها بخلاف ذلك، يعني في بعضها يكون فيها مداخل وبعضها ما يكون فيها مداخل، بعضها موجود بشكلها متكامل حتى الآن في بات وفي صور، وبعضها يعني اندثرت معظمها وباقي أحجار بسيطة منها. ومعظم هذه المقابر دائرية الشكل وبعضها بيضاوي أو مربع أو مستطيل، وتاريخ المدافن يغطي فترة زمنية طويلة تمتد منذ 3300 قبل الميلاد، يعني ظهور هذه المقابر الركامية، وحتى نهاية الألف الأول قبل الميلاد، يعني حتى نهاية الألف الأول قبل الميلاد يعني ما زالت المقابر الركامية موجودة في عمان، وتغطي طبعا فترة طويلة جدا جدا اللي هي تقريبا 3000 سنة. وتحدد الفترة الزمنية لهذه المنشآت عن طريق طرازها المعماري ومحتوياتها. طبعا يعني الطراز المعماري ينقسم إلى قسمين، مدافن حفيد وقدر تاريخها حدود القرون الأخيرة من الألف الرابع قبل الميلاد وحتى النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد، يعني من 3200 3300 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، وهي الفترة التحول الاجتماعي، يعني طبعا هذه الفترة كانت فيها نشاط بشري كبير في السلطنة، وهي أيضا عاصرت تطور الواحات واستغلال النحاس، ومعظم المدافن في عمان تعود لهذه الفترة. معظم المدافن في السلطنة تعود أو مجان بشكل عام تعود إلى الفترة فترة حفيد اللي هي الفترة الأولى الأقدم، وجميعها دائري وتحوي حجرة دفن واحدة ومدخل يتجه نحو الشرق. هذه النوع من المدافن اللي يسمى مدافن حفيد، ويتراوح قطرها بين 4 إلى 7 أمتار عند القاعدة، وتكون مخروطية الشكل في حالة العثور عليها بحالة جيدة، وتستخدم حجارة شبه منتظمة أو غير منتظمة الشكل في البناء، تقلب من التكوينات الجيرية أو غيرها. والجدار الداخلي يتميز بواجهات ناعمة شيدت بحجارة منتقاة رصفت بشكل منتظم تتخللها حشوات من حجارة صغيرة. وهناك نحو 900 مدفن تطل على مستوطنة واحدة اللي هي مستوطنة واحد هيلي، ومئات أخرى في بات، وفي جنوب الشرقية يقدر أعداد المدافن بالألاف. يعني في جنوب الشرقية تقريبا قد يصل العدد إلى أكثر من، يعني بالكامل قد يصل إلى 10,000 من المدافن. أغلب طبعا هذه يعني المدافن أو المقابر الركامية موجودة في المناطق الزراعية مثل واحات الموجودة في الكامل والوافي، جعلان بني أبو علي وجعلان بني أبو حسن. يعني في هذه المنطقة اللي هي الواحات اللي موجودة في الكامل والوافي وجعلان بني أبو علي وجعلان بني أبو حسن، يوجد فيها تقريبا أكثر من 3,000 مقبرة ركامية تم التعرف عليها طبعا في الجزء الشرقي من جنوب الشرقية مقابل السهل والساحل. طبعا في بعضها موجودة في الجبال، وفي بعضها في المناطق الساحلية على امتداد الشاطئ من راس الحد وراس الجنس لحد الأشخرة، وإحنا رايحين في الخبة والدفة وغيرها ممكن نحصل هذه المقابر موجودة خاصة المطلة على البحر منها. طبعا المقابر الموجودة في جنوب الشرقية تعود إلى نهاية الألف الرابع أو بداية الألف الثالث قبل الميلاد، وجميعها تسبق منتصف الألف الثالث قبل الميلاد. يعني معظم هذه المقابر تعود إلى 2500 وما قبل، طبعا قبل الميلاد 2500 قبل الميلاد، هي معظمها تعود إلى هذه الفترة. نكتفي أحبتي الكرام بهذا القدر من المعلومات عن المقابر الركامية اللي موجودة في السلطنة، وتحدثنا فيها طبعا عن بداية ظهور المقابر الركامية في مجان، وعرفنا أيضا نوع من المقابر الركامية اللي هي تسمى مقابر حفيت اللي هي تعود إلى الألف الثالث 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد. في الحلقة القادمة إن شاء الله بنتحدث عن مقابر أم النار فترة معينة من الزمن اللي هي من 2700 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد. إلى اللقاء بكم قريبا أيها الحب الكرام في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما
2: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما
1: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
2: بانوراما
1: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان.
2: بانوراما
0: بانوراما إذاعة سلطنة عمان. رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بن سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نسعى فيه لإيصال رسائل المناسك وقيمها العظيمة إلى قلب كل مؤمن، لندرك معا عظمة هذه الشعائر وكيف تحمل في تفاصيلها معان عميقة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، نحن نعيش في عالم مليء بالأشكال والألوان، ننظر إلى الطريق الممتد وإلى معالم بلادنا العزيزة، لكن حين تكون في الحج تتغير هذه النظرة، فتصبح كل حركة وكل شعيرة رسالة تصل إلى قلبك وعقلك. فالكعبة ليست بناء فقط، وعرفات ليست أرضا فحسب، ومزدلفة ومنى ليست أماكن عابرة، بل هي رموز ارتبطت بأمر الله فاكتسبت عظمتها.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، حين ترمي الجمرات فأنت لا ترمي حجارة، بل تعلن موقفا ضد وساوس الشيطان. وحين تطوف بالبيت فأنت لا تدور حول بناء، بل تدور حول معنى، حول مركز واحد يجمع القلوب. وحدة الاتجاه وانتظام الصف واجتماع القلوب، كلها معان تجسد رسالة الحق.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، حين تقف في عرفات فأنت في أعظم اجتماع، تقف مجردا من كل شيء إلا من صدقك مع الله وإخلاصك له. هناك تتجلى العبودية في أبسط صورها وأعظم معانيها، وفيه مزدلفة حيث السكون تتعلم الطمأنينة والتسليم، وتدرك أن الطاعة ليست حركة فقط، بل ثبات وانتظار. وكأن هذه الرحلة كلها تقول لك إن الإيمان لا يقاس بالمظاهر، بل بالثبات وحسن الامتثال. أيها الموفق للخير، ليست هذه الرسائل للحاج فقط، بل لنا جميعا في حياتنا وفي أعمالنا. حين نفهم الحكمة نحسن الطاعة، وحين ندرك المعنى نتقن العمل. فاجعل حياتك كلها استجابة لأمر الله، واجعل طاعتك واعية منظمة تنعكس على سلوكك وحياتك، فتحيا بها القلوب وتستقيم بها الحياة. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى،
0: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم لقاءنا في هذه النزهة القصيرة،
0: وعبر هذه الحلقة نقترب من الغيوم والسحب،
1: فأهلا بكم معنا.
2: لا تسألوني ما

0: يقال سحاب نمر إذا اجتمع فيه سواد وبياض.
1: وإذا كانت السحابة قطعاً صغاراً متدانياً بعضها من بعض فهي النمرة كذلك.
0: وأول ما ينشأ السحاب فهو النشء،
1: فإذا انسحب في الهواء فهو السحاب،
0: فإذا تغيرت له السماء فهو الغمام،
1: فإذا أظل الأرض فهو الدجن،
0: فإذا اسود وتراكب فهو المحمومي،
1: فإذا تعلق سحاب دون السحاب فهو الرباب،
0: فإذا كان سحاب فوق السحاب فهو الغفارة،
1: فإذا تدلى ودنا من الأرض مثل هضب القطيفة فهو الهيدب،
0: فإذا كان ذا ماء كثيف فهو القنيف،
1: فإذا كان أبيض فهو المزن والصبير،
0: فإذا كان لرعده صوت فهو الهزيم،
1: فإذا اشتد صوت رعده فهو الأجش،
0: فإذا كان باردا وليس فيه ماء فهو الصراد،
1: فإذا كان ذا صوت شديد فهو الصيب،
0: فإذا هراق ماءه فهو الجهام، ويقال بل هو الذي لا ماء فيه.
1: والخلب هو السحاب يومض برقه حتى يرجى مطره ثم يخلف ويتقشع، ويقال برق خلب والبرق الخلب، ويشبه به من يعد ولا ينجز.

0: سيوران فيلسوف فرنسي من أصل روماني كتب في دفاتره الفلسفية ما يلي: السحب تطمئنني، وعندما أستيقظ في الصباح وأراها في فراشي أشعر بالقوة لمواجهة يومي. أما الشمس فإني لم ألفها أبدا، ليس في داخلي ذلك الضوء الكافي الذي يسمح لي بأن أتآلف معها. إنها لا تفعل غير أن توقظ ظلماتي. 10 أيام من الصحو يمكن أن تضعني على حافة الجنون.
1: وفي مسرحية الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير هاملت، يسأل الملك هاملت: ما لي أرى السحب ما زالت مخيمة عليك؟ فيرد عليه هاملت قائلا: بل إني في الشمس أكثر مما ينبغي.
0: وفي قصيدة جوتا المعنونة باسم بروميثيوس نقرأ السطور التالية مستفيدا من الأساطير الإغريقية: استر سماءك يا زوس بسديم السحب، ومارس هوايتك مثل طفل يقطع رؤوس نبات الحسد في أشجار البلوط وفي أعلى القمم، لكن عليك أن تترك لي أرضي قائمة، وأكواخي التي لم تشيدها أنت، وموقد الذي تحسدني أنت على جمره.
1: ويتغنى غوتا بالحب قائلا: أيها الحب، أيها الحب، يا له من جمال ذهبي كسحب الفجر هناك فوق الأعالي. وفي مقطع آخر يقول: حتى أخف سحابة نمت في الشمس وسبحت في أنفاس المسرة الأثيرية، لم تسبح مثل ما سبح قلبي في هدوئه وبهجته، متحررا من خوفي وأكبر من الغيرة. سأحبها، سأحبها إلى الأبد.
0: ويحكى أن عبيد بن الأبرص وامرأ القيس قد اجتمع يوما، فقال عبيد: كيف معرفتك بالأوابد؟ فقال: قل ما شئت تجدني كما أحببت. فقال عبيد من ضمن ما قاله: ما السرد والبيض والأسماء واحدة لا يستطيع لهن الناس تمساسا. فقال امرؤ القيس: تلك السحائب والرحمن أنشأها، روى بها من محول الأرض أي باسا، إلى آخر تلك المساجلات الشعرية.
1: وتعتبر مسرحية السحب من أهم المسرحيات التي كتبها أرستوفانيس، وقد كتبها لتقدم في احتفال ديونيسيا عام 423 قبل الميلاد، وموضوعها السخرية من سقراط وفلسفته، وهي تدور حول قصة شيخ غني من الريف أغرقه ابنه المتلاف في الديون بسبب مراهناته على سباق الخيل.
0: ولما كان الدين هاما بالليل ومذلة بالنهار، فقد لجأ الأب إلى الاستعانة بجماعة السستائيين، وهم الذين يتقنون الجدل، ليخرجوه من ورطته. فقد شاع عنهم أنهم يستطيعون إثبات أي شيء، وإثبات الحق باطلا والباطل حقا.
1: ويلتحق الشيخ بدار الفكر التي أنشأها سقراط، ولكن التعليم لا يجدي في الشيخ، فيرسل ابنه بدلا منه. وبعد أن تتم تربية الولد في دار سقراط والسوفسطائيين، يعود إلى بيت أبيه، فإذا به يضرب أباه ويوشك أن يضرب أمه، ويثبت أن هذا من صميم الأخلاق. ويعرف الأب الشيخ بأن سقراط هو الذي أفسد عقل ابنه، فيحرق دار الفكر تلك.
0: وهنالك قصيدة للشاعر اللبناني صلاح استتية تتطور فيها الغيمة لولبيا إلى رمز شمسي لاهب الغيم، وإلى غيمة مضيئة في آخر القصيدة، والتي تنتهي إلى نور البياض الثلجي في حمى الرغبة.
1: وفي الأساطير الهندية نرى أندرا المحارب الجبار قاهر الشمس والأعداء من البشر والمخلوقات الوحشية، وهو من فتك بالتنين الذي حال دون هبوب الريح الموسمية. سلاحه البرق والصواعق، يعينه على ذلك شراب السوم السحري. أما حلفاؤه الفتيان المنططون السحب فيثيرونها فتهطل مطراً.

0: لقد أضاف الفنان الصيني إلى مشاهد الطبيعة الباعثة على التأمل والخيال مجموعة من الحيوانات والطيور الخرافية التي ولع بها ولعا شديدا. يتصدرها التنين رمز الخير والرفعة، وبعد التنين نرى طائر العنقاء رمز الخلود، ثم يأتي حيوان التشيلين وله رأس أسد وذيل جواد، وينبت في جبهته قرن وحيد كالكركدن، وتنبثق من جسمه أجنحة كقطع السحاب الممزق بالبروق. وثمة حيوان آخر يبدو في الرسوم وفي زخارف الخزف، هو الحصان السماوي المجنح يركض فوق المياه المرسومة رسما محوريا.
1: وبهذا الخيال الذي أوحى بتصوير هذه الحيوانات الخرافية تأثر الخيال الإسلامي في تصويره للسحب، فإذا هو يتسع في تشكيلها سابحة في الفضاء تعبث بها الرياح.
0: وأخيرا نختم هذه الحلقة بهذه المقولة من المأثور الهندي القديم التي تحض على فلاحة الأرض وزراعتها بمعونة الطبيعة السخية.
1: تقول العبارة تلك: يد صناع وفيل مدرب وغمامة سوداء مثقلة بالغيث تهب كما تبتغي.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
1: ظلال
2: المعنى.
1: إعداد صالح العامري.
2: تقديم رشا البلوشي.
1: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
8: مستمعين الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو.
9: منذ نعومة أظفارنا تعلمنا أن الشمال هو الشمال، وأن إبرة البوصلة دائما ما تشير إلى مكان واحد ثابت. هذا المجال المغناطيسي الخفي الذي يحيط بكوكبنا ليس مجرد أداة للتوجه، بل هو الدرع الحارس الذي يحمينا من عواصف الشمس الفتاكة.
8: لكن هل تعلم أن هذا الدرع ليس ثابتاً كما نظن؟ العلماء يقولون إن الأرض قد عكست قطبيها مئات المرات عبر التاريخ. ماذا لو حدث ذلك اليوم؟ ماذا لو انعكس القطبان المغناطيسيان فجأة فأصبح الشمال جنوباً والجنوب شمالاً؟ هل سنفقد حمايتنا الكونية؟ وكيف سيتصرف عالمنا التكنولوجي أمام هذا الارتباك الكبير؟
9: في اللحظات الأولى للانعكاس سيسود الارتباك. أنظمة الملاحة العالمية والأقمار الصناعية ستصاب بالجنون. الطائرات في السماء والسفن في المحيطات ستفقد قدرتها على التوجه الدقيق. ستصبح البوصلة التقليدية فيما بعد مجرد قطعة من الحديد لا نفع منها، فهي تشير إلى اتجاه غريب لم نعهد.
8: ولكن الأمر لم يتوقف عند الأجهزة، هناك كائنات تعتمد حياتها على هذا المجال. الطيور المهاجرة والنحل وحتى الحيتان في أعماق البحار ستفقد طريقها. سنرى أسراب الطيور تتيه في السماء، وسنجد الحيتان تجنح نحو الشواطئ بسبب ضياع رادارها الفطري. إنه انهيار لنظام التواصل الطبيعي والبشري على حد سواء.
7: ماذا لو؟
9: الخطر الأكبر ليس في تغير الاتجاهات، بل فيما يحدث أثناء الانعكاس. عملية التبديل بين القطبين قد تستغرق مئات السنين، وخلال هذه الفترة سيضعف المجال المغناطيسي للأرض إلى أدنى مستوياته. بدون هذا الدراع سنكون عرضة للرياح الشمسية والإشعاعات الكونية القاتلة. ستنقطع شبكات الكهرباء بما يعرف بالعواصف الجيومغناطيسية.
8: ستحترق المحولات وسيغرق العالم في ظلام دامس. والأخطر من ذلك أن معدلات الإصابة بالأمراض الناتجة عن الإشعاع سترتفع، لأن المظلة التي كانت تمنع هذه الجسيمات من الوصول إلينا قد تمزقت.
9: خلال هذه الفترة سيشهد سكان الأرض ظاهرة بصرية لا تنسى. أضواء الشفق القطبي التي لا ترى إلا عند القطبين ستظهر في كل مكان، سيرى سكان مسقط وصلالة والقاهرة أنواراً خضراء وحمراء تتلألأ في سمائهم ليلاً.
8: سيكون مشهداً ساحراً، لكنه في الحقيقة علامة على اختراق الإشعاعات لغلافنا الجوي. سيتعين على البشر ابتكار تكنولوجيا جديدة لحماية شبكات الاتصال، وربما نضطر للعيش لفترات أطول تحت سقوف محصنة. سنتعلم أن الأرض كائن حي يتنفس ويتغير، وأن علينا التكيف مع مزاجها المغناطيسي المتقلب.
9: في نهاية مطافنا ندرك أن كوكبنا ليس مجرد صخرة صماء، بل هو منظومة معقدة سخرها الله لحمايتنا. انعكاس الأقطاب قد يكون تحدياً عظيماً، لكنه أيضاً جزء من دورة حياة هذا الكون.
8: ماذا لو انعكس القطبان؟ سنفقد اتجاهات بوصلتنا، لكننا يجب ألا نفقد اتجاه عقولنا وإيماننا. فالشمال الحقيقي هو الذي يقودنا دائماً نحو العلم والاستعداد والتفكر في بديع صنع الله. أشكر الله على هذا الدرع الخفي الذي يحمي بيوتكم وأجسادكم وأنتم لا تشعرون.
9: كنتم مع برنامج ماذا لو؟ نلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
7: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القرام لما كنت صغير. الله.

0: الطارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
2: أنا ليان بن محمود بن إبراهيم بن عبد الله الريامي، عمري 9 سنوات، من مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي بولاية نزوة.
1: ليان تهوى القراءة والكتابة والرسم وإلقاء الشعر، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا ليان.
2: مرحبتين.
1: كيف حالك؟
2: بخير.
1: أنت ما شاء الله طالبة أيضا متفوقة في مدرسة شعلة العلم، صحيح؟
2: هي.
1: كم جبت في الفصل الأول؟
2: جبت كامل 100.
1: 100%؟ ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك دائما يا رب. وطبعا تتحب القراءة؟
2: نعم.
1: إيش نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيهن؟
2: قصص، يعني هن جمل كلمات ويكونن جمل، قصص متنوعات.
1: آها، مثل إيش يعني قصص متنوعة؟
2: قصة قطتي لا ترفع صوتك. آها. قصة الليمونة لولو.
1: يامي.
2: وقصة متى يرجع أبي.
1: ممتاز يا ليان، إن شاء الله بنتكلم عن هذه القصص، لكن خبريني أولا، طبعا أنت شاركتي في مسابقة اقرأ والتقي، صح؟
2: نعم.
1: من منظم هذه المسابقة؟
2: مدرسة الآفاق الخاصة.
1: آها، شاركتي بكم كتاب أو بكم قصة؟
2: هم يسألون عن القصة، لخص 20 قصة. هم يسألون عن قصص.
1: آها، وأنت لخصتي ما شاء الله 20 قصة؟
2: إيه.
1: جميل، وهذه القصص اللي ذكرتيهن منهن؟ اللي هي الليمونة لولو، قصة قطتي، ومتى يرجع أبي؟
2: نعم.
1: آها، إيش حكاية قصة متى يرجع أبي؟
2: كانت هناك فتاة اسمها انتصار، تركها أبوها في المنزل وذهب عنها إلى أمريكا. حزنت انتصار كثيرا، فقالت لأمها: متى يرجع أبي؟ قالت لها: أريد أن يحتضنني قبل أن أنام، أريده أن يحكي لي قصة قبل أن أنام. وذهبت إلى الغرفة تبكي وضمت صورة أبيها، فقالت لها الأم: لا تخافي يا ابنتي، سوف يرجع معه ومعه هدايا كثيرة.
1: جميل، ما شاء الله عليك، قصة جميلة جميلة. وقطتي، قصة قطتي بعد قلتي لقريتي؟
2: رجعت جهاد من بيت خالها وهي تتحدث بصوت مرتفع، لفت الأب انتباهها وقال لها: لا ترفعي صوتك. لكنها لم تستمع إلى الأب وأكملت لعبها. فقالت الأم: أنا أعرف سبب هذا الصوت العالي، إن أولاد خالها كثيرون، لذلك على الجهاد صوتها كي يسمعوها. قالت الأم: أنا لدي فكرة كيف تخفض صوتها. فبدأت تقرأ لهم قصة قطتي لا ترفع صوتك، بأن قطة كانت تتكلم بصوت مرتفع لكن خفض صوتها. ففي يوم من الأيام خف صوت جهاد ومع الهدوء في البيت.
1: آه جميل، يعني لما حكوا لها قصة القطة خف صوتها.
2: هي.
1: ما شاء الله، ممتاز يا ليان. طيب إيش الاستفادة من هذه القصة؟
2: استفدت أنه إحنا ما نعلي صوتنا، لأن الصوت هو نعمة من الله علينا.
1: آه جميل، وما نزعج الآخرين بهذا. هي. الصوت، ممتاز يا ليان. بعد أريد أسألك عن قصة الليمونة لولو.
2: كانت هناك فتاة لديها ليمونة، كانت الفتاة اسمها لولو. كانت ليمونة لولو عطشانة كثيرا، عندما كانت لولو تمر بين شجراتها رأت شجرتها ليمونة وقالت لها: ما بك يا شجرتي ليمونة؟ قالت لها: أنا عطشانة، لا أحد يسقيني، أنا سأذبل. ذهبت تسرع إلى أصدقائها.

0: فقالت لهم: تعالوا وساعدوني في سقي صديقتي ليمونة. فبعدها ذهبوا وأحضروا دلوا وأعبوه بالماء. فبعدها ذهبوا وسكبوه على النبتة، فشكرتهم النبتة على سقيها.
1: ممتازة يا ليان، ممتاز ما شاء الله عليك. إيش إذا الاستفادة من قصة الليمونة لولو؟
0: أن نتساعد في كل شيء، لأن التعاون هو قيمة.
1: قيمة كبيرة طبعا، ما شاء الله عليك يا ليان. طيب غير القراءة إيش هواياتك الثانية؟
0: الكتابة وإلقاء الشعر،
1: جميل. الكتابة إيش تكتبين بالضبط؟
0: القصص.
1: تكتبين قصص ما شاء الله. جبتي شيء من قصصك؟
0: لا
1: ما جبتي. طيب عن ايش تدور قصصك؟
0: يعني عن فتيات وكان يلعبن وهذا.
1: اها. وتشاركي في مسابقات لكتابة القصة ولا بعدك؟
0: ما أعرف، المديرة هي اللي تشك يعني وتشاركني
1: اها
0: والمعلمات.
1: اها، يعني قصصك تعطيهن المعلمات يقرأنهن؟
0: أي
1: جميل. وشجعنك؟ جميل، ان شاء الله تصيري كاتبة قصة ممتازة في المستقبل.
0: آمين.
1: ايش بعد قلتي لي؟ القاء الشعر.
0: نعم،
1: ايش بتسمعيني اذا؟
0: القدس تنادي،
1: اها.
0: القدس تنادي، القدس عروس الأحلام وأميرة أرض الإسلام. قسما قسما سنحررها لتعود بأمن وسلام. قدسي يا أرض الإسراء، إني أفديك بدمائي. أقصانا أقصانا قبلتنا الأولى، أحرقه حقد الأعداء. القدس تنادي يا عمر، الأقصى داهمه الخطر، والغاصب دنس حرمته، وحماتي قتلوا أو أسروا. أديرة فيها وقيامة، زيت سلام وحمامة، إنجيل قرآن يتلى، ومشاعل مجد وكرامة. سنحرر أرضك يا حطين، نضم صلاح الدين، وأسودا تزأر زاحفة، والويل لجيش المحتلين.
1: ممتازة يا ليان، ما شاء الله نشيد رائع، ويغريني أطلب نشيد ثاني إذا شيء.
0: أقسمت أحبك يا وطني، وأحب ثراك، وأحب بحارك والصحراء، وأحب سماك. لو كل العالم جنات ما اخترت سواك، وكتبت حروفك يا وطني في خد الشمس. وطني سجادة أحلامي في اليوم وأمس، تحيا بسماتك في شفتي والروح فداك. وسألت المعجم عن معنى كل الكلمات، إلا اسمك يا وطني ما احتجت لغات. هل أسأل عنك وفي ذاتي يختال هواك؟
1: الله ما شاء الله عليك يا ليان، أناشيدك جميلة وإلقائك حلو. أيضا من هواياتك الرسم صحيح؟ إيش ترسمين؟
0: أرسم مناظر طبيعية
1: أها
0: والكثير من الأشياء.
1: جميل. طيب أنت قلتي لي أنك القصص توريهن معلماتك، والرسومات توريهن ولا لا؟
0: أراوي أستاذتي الفنية،
1: اه. وايش رايها فيهن؟
0: تعجبني.
1: تعجبها يعني؟
0: أي
1: ما شاء الله عليك. ناوية تواصلي في الرسم؟
0: أي
1: ان شاء الله. ايش امنيتك تصير في المستقبل؟
0: أكون طبيبة
1: طبيبة. ليش؟
0: لأعالج أمي عندما تمرض، وأعالج الناس، وأكتشف الطب.
1: اه ان شاء الله تتحقق امنيتك وتصيرين طبيبة كبيرة في المستقبل، وربنا يبعد المرض عنك وعن أمك وعن أحبابك إن شاء الله.
0: آمين.
1: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: حكمة تقول: لا تعطيني سمكة، بل علمني كيف أصطاد.
1: الله، هذه حكمة ما شاء الله رائعة، تستحقين التصفيق عليها. اشرحي لي إياها.
0: معناها إذا أعطيتني سمكة فأجوع طول حياتي، أما إذا علمتني كيف أصطاد فلن أجوع طول عمري.
1: ممتاز يا ليان، بمعنى انه السمكة مرة واحدة وخلاص، لكن لما تكوني تعرفي تصيدين في اي وقت ممكن تروحي وتصيدي وتنقذي نفسك، وما تظلي تنتظري احد يساعدك او يعطيك سمكة. ما شاء الله عليك، انت رائعة وانا استمتعت بالحوار معك. إذن ليان بنت محمود بن إبراهيم الريامي الطالبة الرائعة في مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي في ولاية نزوى البالغة من العمر 9 سنوات. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأكارم، إليكم عرض الواحدة ظهرا من إذاعة سلطنة عمان. عقد مجلس الوزراء صباح اليوم بمبنى المجلس في مسقط اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى، ترأسه صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، لتعزيز التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة والتوصل إلى رؤى مشتركة تسهم في الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وفي مستهل الاجتماع أشاد سموه بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عمان، بما يعزز انطلاقتها نحو أفاق أرحب ويعمل على صون مكتسباتها، مؤكدا سموه على أن مجلس الوزراء يولي العناية اللازمة بمرئيات مجلس الشورى ويدعم جهوده الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المواطنين. من جانبهم، أعرب معالي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس عن تقديرهم البالغ لما يوليه مجلس الوزراء من اهتمام وحرص على ترسيخ العمل المشترك وتعميق أواصر التنسيق الدائم بين المجلسين، بما ينعكس إيجابا نحو تكامل الجهود المبذولة في خدمة التنمية للبلاد. شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التي تعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف لمناقشة أبرز القضايا والتحديات الصحية العالمية. ترأس الوفد العماني معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، الذي أكد في كلمته أن التحديات الصحية الراهنة لا يمكن مواجهتها بمقاربات منفردة أو متشعبة، بل تستوجب نهجا تكامليا يرتكز على تعزيز الرعاية الصحية الأولية والوقاية ورفع جاهزية النظم الصحية ومتانتها وضمان استدامتها على المدى البعيد. كما شارك معالي الدكتور وزير الصحة ضيف شرف في فعالية الحوار الصحي العربي السويسري رفيع المستوى بهدف تعزيز الشراكات وتسريع الفرص الاستثمارية. وشارك معاليه في جلسة وزارية متخصصة رفيعة المستوى تناولت أولويات النظم الصحية والمشروعات الاستثمارية. من جانب آخر، شاركت سلطنة عمان برئاسة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد بمقر منظمة الصحة العالمية بجنيف. واستعرض الاجتماع أبرز الملفات والقضايا والتحديات الصحية ذات الاهتمام المشترك. وشاركت سلطنة عمان أيضا في الاجتماع الوزاري لتحالف الأبطال لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات الذي نظمته مملكة السويد على هامش أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل هجوم عسكري كان مقرراً اليوم ضد إيران، مؤكداً وجود فرصة جيدة جداً للتوصل إلى اتفاق يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وأوضح ترامب أن التأجيل يهدف إلى إفساح المجال أمام استمرار المفاوضات مع إبقاء البنتاغون في حالة تأهب قصوى تحسباً لفشل المسار الدبلوماسي. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن دخول طهران المسار الدبلوماسي كان نابعاً من رؤية مسؤولة رغم الشكوك تجاه الإدارة الأمريكية، مشيراً إلى أن تناقض المواقف الأمريكية ومطالبها المفرطة تشكل عقبة أمام المسار الدبلوماسي. تتواصل الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان رغم تمديد هدنة وقف إطلاق النار للمرة الثانية لمدة 45 يوما. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي استهدف بصاروخين فجر اليوم منطقة المعشوق بقضاء صور جنوب لبنان، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محافظة النبطية جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى أكثر من 3000 قتيل وإصابة نحو 9300 شخص.
أعلنت الولايات المتحدة تمديد إعفاء النفط الروسي المنقول بحراً من العقوبات لمدة 30 يوماً إضافية، بحسب ما قاله وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. وقال بيسنت إن هذا الإجراء من شأنه أن يساعد في استقرار أسواق النفط الخام وضمان وصول الإمدادات إلى الدول الأكثر عرضة لمخاطر أمن الطاقة. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه أسعار الطاقة ارتفاعاً بسبب الحرب مع إيران، ويمثل ثالث تخفيف مؤقت من هذا النوع للقيود بعد انتهاء الإعفاء السابق خلال عطلة نهاية الأسبوع. مستمعينا الأكارم، نهاية عرض الواحدة، نلتقيكم تمام الثانية في نشرة مفصلة. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن العمارة الترابية، أو يمكن ما يعرف لدينا أكثر بالبناء بالطين. اليوم في كثير من الدول العربية، إلى هذا اليوم لما نتكلم عن المحافظة الداخلية في عمان، لما نتكلم عن شبام في اليمن، مراكش في المغرب، أدرار في الجزائر، وبعض المدن مثل غدامس في ليبيا ومطماطة في تونس وحلب في سوريا، بل حتى في دول الخليج العربي مثل الدرعية وحائل ونجران بالمملكة العربية السعودية، لا زالت هناك شواهد معمارية مبنية من الطين ومبنية من التراب، وتقف إلى هذا اليوم عمرها أكثر من 300 إلى 400 سنة. ولكن يعني في النصف الثاني من القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين تطورت التقنيات وبدأت مواد بناء جديدة، ولكن البناء بالطين خصوصا الطين الخام والمحروق لا زال يحتفظ بشعبيته في كثير من المدن. واليوم بعد يمكن أكثر من قرن أصبحت الأبحاث تعود مرة أخرى لتطوير الطين كواحدة من مواد البناء الحديثة والقديمة في آن. فراح نتكلم شوية عن موضوع العمارة الترابية مع واحدة من المهندسات المعماريات المتخصصات في هذا المجال. أنا يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا من الجزائر، المهندسة المعمارية صليحة بن مسعود. طبعا المهندسة صليحة تخرجت بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الجزائر، وبعدها واصلت دراستها العليا للحصول على مؤهل الماجستير في تخصص العمارة الترابية اللي هو موضوع حلقتنا، من مدرسة العمارة من مدينة غرينوبل هناك تحديدا، من المركز العالمي للعمارة الترابية. والمهندسة صليحة اليوم هي مؤسس لمكتبها الخاص للاستشارات الهندسية في مدينة تمن راست الجزائرية هناك، حيث تنضم إلينا عبر الاتصال. فأهلا وسهلا فيك مهندسة صليحة، شرفتينا.
2: أهلا بك دكتور علي، أنا اللي متشرفة باستضافتك لبرنامجك الرائع اللي أتابعه من حين لآخر. سعيدة جدا بتواجدي على هذه الحصة الجميلة وعلى هذه الحصة الراقية، وسعيدة جدا ليشارك في حصة لإذاعة بسلطنة عمان. شكرا لك.
1: الشكر والتقدير لك على قبول هذه الدعوة مهندسة صليحة، وأنا كنت أتمنى أنه نجري الحوار هنا في الاستوديو في مسقط، ولكن شاءت يعني الظروف أن لبعد المسافة نجريه عبر الاتصال، على أمل إن شاء الله أن تكوني ضيفة هنا في بلدك الثاني عمان عما قريب.
2: شكرا جزيلا، إن شاء الله تكون الفرصة وتشرف أنا بحضوري للسلطنة إن شاء الله.
1: قبل لا نتكلم في العمارة الترابية مهندسة صليحة، خلينا شوية نقترب من شخصك الكريم. أنا أريد أعرف أولا يعني سبب دخولك يعني واختيارك للعمارة، وأيضا لاحقا تخصصك في مرحلة الدراسات العليا على العمارة الترابية. عادة الناس تنفر من المباني الطينية، واليوم ما حد يبني مباني طينية، الناس تدور مباني من زجاج وألمنيوم وإسمنت وحديد. فإيش اللي شدك إلى هذا النوع من العمارة باش مهندسة؟
2: والله صراحة دكتور علي، أنا مهندسة يعني انولدت في بيئة صحراوية، ومكتبي أيضا متواجد في مسقط رأسي، مدينة تمن راست اللي هي مدينة تقع بالجنوب الجزائري وهي منطقة صحراوية. فاهتمامي بالعمارة الترابية نشأ من كوني أنا تولدت في هذه البيئة الصحراوية، حيث الإنسان طور مساكن بمواد متواجدة محليا ومناسبة لبيئة ومناخه. يعني كانت المباني الترابية محيطة بي في كل مكان، وأصلا تولدت أنا في بيت مبني بالتراب أو بالطين. فصحيح كان عصري، لكن الوالد رحمه الله كان فضل بناء بالتراب لأنه هو أيضا تولد في بيت طيني، وكانت عنده قناعة أنه البيوت الترابية لها روح أكثر من البيوت الإسمنتية. وكذلك في هذاك الوقت، يعني هو بنى البيت في أواخر الستينات، يعني سنوات فقط بعد استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي، كان صعب أنك تحصل على مواد بين قوسين معاصرة بحكم البعد. يعني المنطقة ثمان راس تتواجد على بعد 2200 كيلومتر من العاصمة الجزائر، فكان هناك ندرة في وسائل النقل لتوصل المواد الحديثة. بس هو كان عنده قناعة كبيرة، الرغبة في سكن في بيت الطيني، لأنه كان هناك يعني خبرة أيضا كبيرة في المجال من بنائين وحرفيين في المنطقة. فلذلك مباشرة بعد حصولي على دبلوم المهندس المعماري بالجزائر قررت التخصص في هذا المجال. صراحة أكيد كان صعب يعني وقتها إقناع المحيط بأهمية التخصص، نظرا كان هناك نظرة يعني دونية، يعني كان يحملها الجميع تجاه البناء بالطين. لكن أنا أصريت على أني أتخصص في هذا المجال بحكم قناعتي بأنه يعني في كثير من النقاط اللي أكيد التطور العمراني راح يرجع لها، من حيث البيئة، من حيث استخدام الطاقة إلى آخره. فكانت هذه هي الدوافع اللي خلتني يعني أتخصص في
1: أكيد
2: هذا المجال.
1: للوالد الكريم يعني كان دوره أيضا في تشكيل هذه القناعة عندك، بحكم أنه هو كان مقتنع بهذا النوع من البيوت.
2: طبعا أكيد.
1: طيب هل لا زال البيت اللي ولد فيه الوالد وفيما بعد لما بنى هل لا زال موجود إلى اليوم؟
2: هو المنزل موجود، بس صارت فيه تغيرات، يعني كان فيه إضافات إسمنتية يعني للأسف، بحكم أنه كان لازم يتوسع المنزل لأنه العائلة كبرت. لكن هو أساساً اليوم أقدر أقول لك أنه 80% منه مبني بالطين.
1: طيب إيش اللي يخلي مثل هذا، يعني 80% هي نسبة كبيرة، لأنه البيوت الطينية اللي أنا عادة أزورها يمكن حتى ما كملت 100 سنة اليوم مهجورة. الأسقف غالبا تكون منهارة، لكن الجدران الأساسات لازالت بقوتها وصالحة للاستخدام، بس الناس صارت تنفر منها. في حين لما نقارن مع البيوت الإسمنتية، يعني بعد أكثر من 40-50 سنة في عندنا مشاكل. فإيش اللي يخلي العمارة الترابية قادرة على البقاء كل هذه السنين إلى مئات السنين، رغم يعني أنها في مواد بناء حديثة اليوم تنافسها؟
2: أكيد. وشوف في الوطن العربي يعني كانت العمارة الترابية يعني من قصور أو قصبات مثلا في الجنوب الجزائري، في مصر، في المملكة العربية السعودية، في سلطنة عمان، في أمثلة عظيمة جدا كمان في هذا المجال، كانت تجسيد لعبقرية الإنسان في التكيف مع بيئته من خلال استخدام المواد المتوفرة محليا وتطوير مهارات على حسب المتطلبات المجتمعية للإنسان ولكل مجتمع. بس لكن النظرة الدونية للبناء بالتراب والطين نشأت مع موجات التحديث بين قوسين اللي استوردت مفاهيم خرسانية إسمنتية كوجه من أوجه الحضارة، فجعل هذه المباني الطينية توصف بالبدائية لعقود. واليوم الحمد لله تعيد الكثير من الدول العربية كتابة هذا المفهوم من جديد. أما بالنسبة للصمود ومتانة المباني الترابية، هذا راجع طبعا للمهارات الكبيرة للبنائين القدامى، طبعا اللي كان عندهم ليطوروا تقنيات تقلل من الصيانة وتقلل من الجهد وتعزز الصلابة وتعزز المتانة. طبعا كان ضعف إمكانيات في هذاك الوقت، يعني الناس ما كانش عندها إمكانيات كبيرة، يعني إمكانيات تقنية أو تكنولوجية كبيرة. والنقطة الثانية أنه العمارة الترابية ما يميزها هو في جو مجتمعي يعني المجتمع بكامله يشارك في بناء وفي الترميم. فمثلا أخذ على سبيل المثال مدينة جني اللي هي في دولة مالي من مدن الساحل الأفريقي، معروف فيها إلى اليوم يعني في احتفالية كل سنة قبل موسم الأمطار، كل المدينة تجتمع لترميم المسجد الجني العظيم الكبير المعروف طبعا اللي هو مصنف على لائحة التراث العالمي. فهذا الحركية المجتمعية وهذا الاهتمام المجتمع ككل بترميم معلم من المعالم الترابية ومعالم المدينة الترابية هو اللي خلى الكثير من المباني تبقى صامدة إلى يومنا.
1: أنا أعجبتني العبارة اللي أنت قلتيها أن التحضير والتحديث والتمدن لما دخل إلى عالمنا العربي، عمارة الحداثة يعني هي حتى من اسمها الحديث مقابل القديم، فكأنما صار في نوع من الإسقاط الضمني أن هذا القديم هو المتخلف، هو يعني الرجعي، في حين أن هذا القديم الذي كان يمتاز بالمهارة الحرفية بالزخرفة أصبحنا اليوم في الحداثة باسم البساطة، يعني نتخلى عن مهارات، نتخلى عن معارف. وحتى أذكر أحد الباحثين كان يقول إن التربة كمادة بناء يعني هي الأكثر استخداماً من قبل مختلف الشرائح السكانية على مر السنين من بداية الإنسانية إلى هذا اليوم، ما استطاعت يعني رغم أن الحداثة تدعي يعني نوع من القطعية، إلى هذا اليوم ما استطاعت يعني القطيعة مع مع مع هذه المادة. من هنا يعني مهندسة صليحة، وأنت لما رحتي إلى فرنسا، وفرنسا يمكن هناك كان مولد المعماري الحداثة لكربوزيه، ولا زالت كثير من الآثار اللي يعني هو بدأها، وأنت درستي في قلب الحداثة في المركز العالمي للعمارة الترابية وأخذتي ماجستير في العمارة الترابية، كيف ينظروا هناك وهم في عاصمة الحداثة إلى مثل هذه التوجهات في إحياء صنعة قديمة من مادة الطين أو التراب؟
2: شوف، هو صحيح، هو يبدو يعني الأمر غريب أنه إنسان مثلي جاي من بيئة وين فيها التراث الترابي واسع وكبير جدا يتخصص ويجد التخصص هذا موجود في مدينة أوروبية أو دولة أوروبية مثل فرنسا. مركز كراتير اللي درست فيه أنا، واللي هو يعني صراحة يعني مركز عالمي ومعروف ويشتغل على كثير من المشاريع ترميم التراث الترابي، نشأته كان عام 1979 وكان نشأ بالجزائر، يعني للتذكير التاريخي، يعني الأمانة التاريخية. كانت أسس من قبل مجموعة من المهندسين، كانت الجزائر استعانت بهم بعد سنوات بعد الاستقلال لبناء القرى الفلاحية بالجزائر بمنطقة.
1: هل هذا نوع من التأثير العكسي للاحتلال، أنه أيضا يعني المعارف التي كانت في الجزائر تحت تأثير الاحتلال انتقلت إلى فرنسا؟
2: أكيد أكيد أكيد، لأنه الفكرة كانت اللي في وقت الرئيس الراحل هواري بومدين كان عنده برنامج لخلق قرى فلاحية لتثبيت يعني الفلاحين، لجعل الفلاحين يستقرون في مناطق فلاحية، وكان لازم أنه يبنوا مساكن فلاحية اللي تسمح للفلاحين أنه يستقروا في المناطق الزراعية. إذن قام بالاستعانة بمهندسين فرنسيين، ومن هنا جاتهم الفكرة أنه يخلقوا مركز للتدريس أو تكوين أو البحث في مجال العمارة الترابية. وكان اختيار منطقة أو مدينة غرينوبل في فرنسا كان عنده دافع كبير، لأنه المنطقة هذه معروفة بالمباني الترابية، صحيح تقنيات مختلفة ليست كتقنيات مثلا في الجنوب الجزائري، يعني عندنا تقنيات الطوب اللبين عفوا، وفي منطقة غرينوبل ليزير، هذه المنطقة المسماة بليزير معروفة بمنطقة التراب المدقوق، وهي تقنية التراب المدقوق، وهي تقنية يعني معروفة كمان في شبه الجزيرة العربية أيضا في بعض المناطق. فما كانش يعني كيف نقول، ما كانش اختيار عفوي، بل كان اختيار مدروس لإقامة هذا المركز في هذه المنطقة بالذات.
1: وأنت الآن تتحدثي مهندسة صليحة، أنا بس أخذت نظرة سريعة عبر محركات البحث، كنت أريد أشوف في تاريخ يعني تاريخ مشاريع الإسكان كم عدد المباني في العالم اللي اليوم مبنية من المباني، يعني من المباني الطينية، فلاحظت أنه لا زال إلى اليوم 20% من سكان المدن لا زالوا يسكنون في مباني طينية، وأن هذه الأرقام هي أقل من الأرقام الحقيقية. يعني مثلا الإحصائية التي الآن يعني فاتحها أمامي أن في 60% من المنازل في البيرو مبنية من الطين ومن التربة المتكوكة أو المرصوصة. في رواندا 38% من مشاريع الإسكان لا زالت تبنى بالطين. العجيب أنه في الهند أنه حسب تعداد سنة 71 أظهر أن 72% من مجموع المباني هي مبنية طينية. يعني لما نأخذ 72% يعني نحولها على الأرقام، أن أكثر من 67 مليون منزل مبني من الطين، وهذا نحن ما نتكلم اليوم عن يعني لو نزلنا مثلا إلى قارة أفريقيا اللي تمتلك يمكن هذه المعرفة وتمتلك يعني تراكمات طويلة، لأنها لا زالت إلى اليوم يعني تستخدم هذه التقنيات، فأعتقد أن الأرقام راح تكون يعني أرقام أكبر. فهنا سؤالي، يعني هل البيئة والمناخ لها علاقة؟ يعني نلاحظ أنه معظم هذه الدول هي ذات مناخ أقرب للصحراوي، ذات مناخ حار. أنا أستغرب من فرنسا يعني لأنها ما ذات مناخ حار، ولكن هل البيئة والمناخ أيضا كان سبب في الذهاب إلى هذه العمارة الترابية؟ وإذا كان نعم، فهل تعتبر أوروبا استثناء؟
2: طبعا هو شوف، على حسب إحصائيات اليونسكو أكثر من 40% من سكان المعمورة يسكنون في بيوت من طين، وتتوزع أغلبها في مناطق جنوب أمريكا الجنوبية، في أفريقيا، في بعض من المناطق الآسيوية. وصراحة هو كانت هذه التقنيات تطورت بدافع، يعني كان في ذكاء للإنسان اللي خلاه يطور مساكن مبنية من مواد محلية، من مواد متواجدة يعني تحت أرجله، يعني يصير عليها يومين، التراب موجود في كل مكان. بس اليوم هذا الأرقام مرتفعة في نظري ليس لي بدافع الوعي البيئي أو الوعي الفكري حول أهمية البناء بالتراب أو ما يمكن أن يضيفه البناء بالتراب في مناخات مثل هذه، وإنما لضعف المداخيل، لأن الإنسان في مجتمعات في المناطق اللي ذكرتها في أمريكا الجنوبية، في إفريقيا، ما عندهاش موارد مالية تسمح لها أنها تتطور مباني معاصرة بين قوسين، وأصر على هذا القوسين، لأنه أكيد أي إنسان شفناه، يعني أنا اشتغلت في إفريقيا يعني في عدة مناطق، الإنسان في إفريقيا يتوجه دائما إلى بمجرد ما يكون عنده موارد مالية شوي مرتفعة وشوي تتحسن وضعيته المالية، راح يتوجه إلى بناء بمواد إسمنتية.
1: وهذا مش يعني مش حكر على إفريقيا، لأنه في كل الأماكن أينما توفرت طبعاً المادة طبعاً. يعني نحن مثلا دائما لما نشوف مثلا في عمارة سوريا اللي معروفة مثلا في حلب وأدلب أنها من الأماكن المليئة بالمباني الطينية، لكن المباني العامة تأتي حجرية. حتى في عمان يعني التي تمتاز بعدد كبير من المباني الطينية، لكن نزولا إلى الجنوب في صلالة هناك بحكم تجارة اللبان يعني وفرت موارد أفضل، فأيضا نرى هناك أصباغ ونرى هناك أحجار.
2: يعني في تحول في طريقة البناء وفي المواد البناء، وهي صراحة ليست بالضرورة مواد مناسبة للمناخات في مناطقنا. بس الشيء الإيجابي أنه الكثير من الدول العربية اليوم صارت مهتمة بإحياء تراثها الطيني، بل منها من هو في طليعة الدول العربية لتقدم نماذج معاصرة في كيفية إعادة تأهيل هذا الإرث، ليس كيعني قطعة أثرية جامدة، بل كنظم بيئية وسكنية متكاملة. فالعمارة الترابية ما يميزها أنها ليست مجرد جدران من طين، بل هي نظام معرفي متكامل من خلال أولاً الاستدامة البيئية. فهذه المواد وهذه المادة اللي هي التربة توفر عزل حراري ممتاز، خاصة في مناطقنا العربية وين المناخ الصحراوي القاسي المعروف بشدة الحرارة في الصيف والبرودة في البرودة والجفاف في الشتاء، واستخدامها لمواد محلية لا تحتاج أي طاقة سواء لنقلها أو لتصنيعها. فجميع التقنيات اللي طورها الإنسان منذ التاريخ، يعني على عبر التاريخ، ما تتطلبش طاقة للنقل ولا للتصنيع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية نقطة الهوية والانتماء. فهذه الطرق وهذه التقنيات تعكس طرق بناء محلية وتقاليد محلية، وتعكس الذوق الفني للمجتمع أيضا، كالزخارف مثلا في عندنا في منطقة تيميمون معروفة بالزخارف الجدارية اللي مصنوعة من الطين، في مثلا الزخارف الهندسية في تهامة، أو النقوشات المعروفة بمنطقة حضرموت في شبام اللي تسمى منهاتن الصحراء، أين فيها مباني عالية بالطين. والنقطة الثالثة اللي هي المرونة الاستخدام، أو لأنه المباني الطينية أثبتت أنها قادرة على الصمود لقرون، مثل شبام مثلا، أو مثل القصور بالجنوب الجزائري أو بسلطنة عمان أيضا. وأيضا أثبتت إمكانية وإعادة تدوير إنقاذها، مثلا إذا حدث كوارث طبيعية وتسببت في انهيار هذه البيوت أو هذه المباني، فإن نفس المواد راح تستخدم لإعادة بنائها وبنفس الطريقة وبنفس التقنية. فهذه النظرة الدونية في كثير من البلدان العربية نلاحظ اليوم أنها تحولت إلى نظرة اعتزاز، وأنه هذا التحول لم يأتي من فراغ، بل جاء من وعي جديد بأن التقدم لا يعني هدم الماضي.
1: ما تعتقدي مهندسة صليحة أنه يعني الاعتزاز اليوم الذي صار إنما يعني بسبب للأغراض السياحية؟ يعني لا زالت الناس إلى اليوم لو قلنا لهم تعالوا تسكنوا في بيت من جدران طينية مقارنة ببيت آخر من جدران خرسانية وألواح زجاجية، فلا زال يفضل السكن في المباني الإسمنتية، والمباني التراثية أصبحت للأغراض المتحفية والسياحية، رغم يعني هناك في عدد من النزل يعني الفندقية التي يعني تعطيك التجربة للمعيشة في هذه المباني، ولكن هي تجربة ليست للسكن الدائم، يعني أروح أستمتع فيها يوم ويومين. فهل تعتقدي فعلا أن هناك في وعي، وهل من الإمكان أن نعيد الطين كمادة بناء رئيسة مثل ما كانت في السابق؟
2: أكيد هو الوعي راح يكون تدريجي، ما راحش يكون بطريقة سريعة. أكيد أنه اليوم أصبح البناء بالطين كأيقونة للسياحة البيئية والاستدامة. فأكيد الإنس يعني لا أستثني يعني دولة من دولة، ولكن أعتقد أنه في وعي كمان اللي يخلي بعض الناس أو بعض الأشخاص اللي تتوجه لهذا النمط البنائي. أكيد ما راحش يكون بطريقة سريعة، وما راحش يكون بطريقة كيف نقول spontaneous.
1: أنا الحقيقة التقيت قبل فترة بأحد المهندسين العمانيين، أوجه له التحية المكرم، المهندس سعيد الصقلاوي. هو يعني عنده مكتب استشاري، أحد أوائل المكاتب الهندسية في سلطنة عمان. فلما بدأ في واحدة من البيوت الشخصية أو المباني السكنية، الأعمدة والعوارض والأساسات كلها من يعني الإسمنت المسلح بالفولاذ أو يعني بالخرسانة، يعني الخرسانة المسلحة بالحديد. ولكن لما جاء إلى عملية رفع الجدران، فشافوا أن الجدران هي يعني وزن زائد، مثل الأثاث، مثل أي شيء يضاف على يعني على الأسقف. فقاموا يعني بناء هذه الجدران من مادة الطين، وفيما بعد يعني تغطيتها وتكسيتها، ومثل ما أنت قلتي بين قوسين، يعني ما يعني طلعوا بشكل فج، وإنما كان شكل معاصر جداً. فهذه واحدة من التجارب اليوم اللي يعني حاولوا فيها إعادة استخدام الطين. وأيضا تحضرني في حلقة سابقة استضفنا الدكتور محمد المغربي، دكتور مصري أحد الأساتذة في مصر، في هو من مصر ولكن في جامعة أسترالية، وتحدث إلينا اليوم عن تطوير قوة الشد وقوة الضغط في الإسمنت، أنهم يحاولوا أن يصلوا إلى يعني عدد إلى وزن مكافئ للإسمنت، وهم نجحوا لكن على مباني من مستوى طابق واحد وبشكل جديد مخلوط بالفايبر أو بالقش. وهذا رجعني إلى زمان أن آبانا وأجدادنا رغم ما كانت عندهم المكاين يعني حتى يأخذوا الطابوقة الطينية ويخلوها في أجهزة اختبار لمدى تحملها للضغط والشد، ولكن كان يخلطوا معها القش ويخلطوا معها سعف النخيل، وهي أيضا بالنتيجة هي ألياف، هي فايبر بلغة اليوم.
2: طبعا دكتور علي، شوف المشكل الكبير في اللي يخلي الناس يعني تمزج بين الخرسانة المسلحة هو قضية القوانين المتعلقة بالبناء لكل دولة. فأغلب الدول تفرض على أن يكون الهيكل يعني الإنشائي للمباني يكون بالخرسانة المسلحة، وهذا يعني لا ما يمشيش في صالح تطوير المباني الترابية. احنا نشوف شايفين مباني عندها أكثر من 7 طوابق مثلا في شبان في اليمن، أو قصور عندنا بالجزائر أكثر من 12 متر في العلو مبنية كليا بالطين أو بالتراب، وهذا ما منعش أنها تصمد للسنوات أو لقرون حتى. فقضية الأدلة البناء أو القوانين البناء في كل دولة هي اللي تفرض أو تمنع أو
1: يعني تقف عائق، وبالنتيجة تقلل من ثقة الناس بالطين أن البيت الآمن ويحقق مواصفات السلامة لازم يكون حديد.
2: تمام هذا الشيء اللي واقع يعني في بلدان، في أغلب البلدان في العالم ككل، بس في بلدان اللي طورت مثلا عندنا في الجزائر في المناطق الصحراوية في هناك قوانين خاصة للبناء في المناطق الصحراوية، وين تقريبا هو مش مفروض ولكن محبب جدا أنه يكون البناء بالطين أو بالحجارة بنسبة كلية، يعني ما فيش إدراج أو خلط مع الإسمنت المسلح إلا للضرورة القصوى، كي تكون في حالة مباني عمومية يعني تتطلب مساحات كبيرة أو يعني وين ما نحتاج يكون أعمدة في وسط الفضاءات.
1: طيب خلينا نخبر المستمعين الكرام مهندسة، خلينا نعمل مقارنة بين جدار من الخرسانة الإسمنتية المسلحة أو من الطابوق الإسمنتي مع جدار من الطين أو من التراب، يعني بماذا يمتاز التراب عن الإسمنت؟ لو بغينا نخبر الناس عن ميزات التراب هذه، أنا أسمع زمان يعني الشياب يقولوا أن العمارة الترابية تتنفس، فإلى أي حد أن العمارة أما البيت الإسمنتي يكون في كتمة لما تدخل فيه في حرارة على عكس فإيش السر المرتبط بهذا؟
2: السر في هذا الميزات اللي تميز المباني الترابية راجع لمكونات الفيزيائية للتربة. فالتربة كما تعرف أخي علي مكونة من طين، من حجارة، من حصى، من سيلس، وهذه المكونات يعني اللي يربطها أو المكون الأساسي فيها اللي يربطها هو الطين. لهذا أنا لا أحب استعمال كلمة الطين، لأنه الطين جزء من أجزاء التربة، أفضل أن أقول العمارة الترابية.
1: فالطين هو ليس جزء العمارة الطينية لا تعطيني وصف دقيق، هي العمارة الترابية.
2: تمام لأن الطين جزء من أجزاء التربة، وهو العامل اللي يربط كل هذه المكونات اللي ذكرتها من حصى، من تراب، إكسترا. فهذا المكون أو هذا المزيج يعطي للتربة خصائص فيزيائية وخصائص كيميائية تجعلها تربة أو تجعلها مادة تتنفس، يعني تسمح بانتقال الهواء من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل. فوجود الماء
1: بحكم المسامية، صح؟
2: بحكم المسامية طبعا.
1: طيب هنا اسمحي لي شوية أني يعني شوية أكون مشاكس، نحن لو كان عندنا خرسانة إسمنتية وما فيها عزل مائي، لأن معروف الأسمنت مش مادة عازلة. طبعا أنا ما أتكلم عن الخرسانة اللي جاية من الـ من الـ من الـ اللي هي مخلوطة بشكل يعني دقيق جدا من المصنع. أنا أتكلم غالبا عن الخرسانات التي تخلط يدويا. لو عملنا فيها ماء، يعني صبينا كمية من الماء على السطح، فراح نلاحظ أنها لأنها ليست عازلة فهي نفاذية، يعني في خاصية نفاذية، فالماء ينفذ من خلالها إلى الداخل، وهذا نلاحظ في آثار رطوبة. فأيضا يعني هذا يعطينا أن هناك في مسامات. فلماذا المسامات في الإسمنت في التراب تعتبر حاجة جيدة، في حين المسامات إن وجدت لسوء الخلطة أو غيرها، لكن بالنتيجة إذا وجدت المسامات في الإسمنت يعتبر عيب؟
2: هو هذا راجع للتكوين الكيميائي. فتتعرف أنه الإسمنت فيه مواد كيميائية مضرة لصحة الإنسان، فالمسامية هذه راح تجعل أنه الهواء إذا دخل إلى وسط المسكن أو وسط البيت راح ينقل معه مواد قد تكون خطرة لصحة الإنسان. بينما الطين أو التربة فهي مواد طبيعية ما فيها حتى مادة كيميائية، فهي مكونة أساسا من التربة المأخوذة من الموقع نفسه. هذا هو الفرق.
1: بس بينما هل فعلا يعني هذه يعني في ضرر معتبر ولا هو؟
2: طبعا في ضرر معتبر، أكيد في ضرر معتبر. يعني في أبحاث اللي أثبتت أنه الجزيئات اللي قد تنتشر من الجدران الخرسانية إلى داخل المنزل بمجرد ما يتنفسها الإنسان، يعني أكيد راح تكون على طول المد، يعني مش راح تكون في سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، قد تسبب أضرار يعني أو صعوبات في التنفس إكسترا. بينما الطين هي مادة طبيعية، نحن مخلوقين من صلصال يعني أستاذ علي. فالتربة أو الجدار لما يكون من طين راح المسامية اللي يتميز بها راح تخليه ينقل الهواء من الخارج. مثلا في الجو الحار راح ينقل الهواء من الخارج، يكون الهواء حار لما يمر عبر الجدار الترابي اللي يكون غالبا سميك، قد يصل إلى 1 متر أو 1.20 متر من السمك، راح يتصفى وراح ينقل معه جزء من الرطوبة المتواجدة في وسط الجدار، لأنه الخلطات أو مختلف التقنيات بالتراب يستخدم فيها الماء بنسب متفاوتة، فهذا الماء الموجود راح يدخل لداخل البيت ويزيد من الرطوبة، وخاصة كما قلت في المناطق الصحراوية الجافة وين عندنا الجو جاف جدا، فهذا راح يزيد. ما أعرف إذا لاحظت هذا الشيء في داخل البيوت الطينية، في نوع من الرطوبة مقارنة بالجو الخارجي، فهذا راح يلطف الجو طبعا وراح يخفف من
1: يعني شدة. أنت تقصدي الحرارة. هذه النداوة، يعني قطرات الماء اللي تكون في هذه المسامات تشتغل مثل يعني لما يقول مكيف. الجدران تتنفس، إنما هذه القطرات هي التي يعني تشتغل مثل العازل وتعمل على ترطيب الجو، في حين تمام. الإسمنت ما عنده هذه النفاذية للهواء، ما من الإمكان يعني يختزن كل هذه الحرارة ويطلقها. يعني الماء معروف بقدرته على امتصاص الحرارة، في حين الإسمنت هذه الحرارة يعيد إطلاقها إلى الداخل، فأحتاج إلى طاقة تبريد وتكييف أكبر.
2: بالضبط الماء يعمل أو جدار التراب اللي يكون سميك يعمل دور المكيف، إذا تبغي راح يبرد الجو، راح يبرد الهواء اللي يدخل من الخارج ويزيد له رطوبة. هذا هو الفرق بينه وبين الجدار الإسمنتي.
1: يعني وأنت تتكلمي أنت تبهريني كيف الآباء والأجداد، يعني رغم أن المعرفة ما كانت عندهم ولكن الفهم للطبيعة، يعني هذه النداوة وهذه قطرات الندى صباحا كيف استغلت في ترطيب وفي تكييف البيئة الحرارية داخل البيوت. صح. من خلال الاستفادة من مسامات يعني التراب، لن أقول الطين.
2: أكيد هو الإنسان ابن بيئته كيف ما نقوله، يعني الإنسان على عبر الزمان طور تقنيات على حسب معرفته الكبيرة بالطبيعة، لأنه كان على اتصال مع الطبيعة، مش كما الآن الإنسان يعني منفصل نوعا ما عن الطبيعة، ويعني ما عندوش نفس الحس بالمكونات الطبيعية في توجهات اتجاه الرياح مثلا، الشمس اكسترا، الانسان كان قريب جدا من الطبيعه على عكس الوقت الحالي.
1: طيب انت قلتي عماره معاصره بين قوسين، لانه غالبا البيوت الترابيه هي مرتبطه بالفقر ومرتبطه بالماضي وبقله الموارد، ولكن لما نقول يعني بيوت معاصره، وان كنت انا اتفق معك يعني ما احب هذه اللفظه، ولكن هل يعني اليوم توجد تجارب تستحق أن تعمم إعادة تقديم العمارة الترابية بشكل معاصر ويليق بالمتطلبات اليوم؟
2: طبعا في في في مشاريع جميلة جدا يعني عبر مختلف القارات، في هناك مشاريع طبعا حسن فتحي يعني لا داعي لذكره لأنه غني عن التعريف، في مشروع الكورنا بالرغم أنه المشروع يعني كان في نهاية المشروع يعني ما كانش في تواصل واهتمام به بطريقة كافية، في مشاريع يعني أنجزت في الولايات المتحدة الأمريكية، في مهندس معماري ريك جوي اسمه، اللي هو مختص في بناء المنازل الفاخرة يعني باستخدام تقنية التراب المدكوك أو رامد أرث، في مشاريع بأوروبا في النمسا وفي ألمانيا مثلا مع أنجزتها المهندسة إيرينا هينيجر، وفي أيضا كثير كثير من الأمثلة. في إفريقيا عندنا مريم كامارا اللي أنجزت مشروع جميل جدا، مشروع ثقافي بدولة النيجر مبني كليا بالتراب ومسطح بالقباب مبنية بطوب اللبن. ففي مبادرات جميلة جدا اللي أثبتت نجاعتها يعني عبر العالم صراحة.
1: هناك من يوجه نقد إلى المهندس حسن فتحي، يعني هو أصلا مسمينه معمار الفقراء لأنه تمسك بالطين، ويقال أن مشروع قرية القرنة فشل، يعني لا يعتبر من المشاريع الناجحة، فلماذا اليوم لازلنا نتغنى به؟ هل تعتقد أنه لازال يعني مشروع يستحق أن يضرب كمثال للمشاريع الناجحة؟
2: أعتقد طبعا من يعتبر من المشاريع الناجحة ومن المبادرات في هذاك الوقت، إن كان من الصعب جدا أنك تفرض أو تجيب مشروع مثل هذا النوع باستخدام المادة التراب، كان من الصعب جدا أنك يعني

0: ففصلوه طلعوه. طبعا راح ينادي بعمارة الطين إلى أن فصل حتى من الجامعة واتهم من المكان أستاذ جامعي.
1: أكيد.
0: وفيما بعد تبنت الأمم المتحدة وطبعت كتابه، واليوم أصبح شيخ للمعماريين. يعني بعد وفاته كنت أتمنى أن يشوف الاحتفاء الذي حصل يعني لأفكاره ولرسالته، والتي تحظى بقبول عالمي اليوم في الغرب قبل الشرق. ولكن بعيدا عن هذا الجانب، يعني عن هذا الاصطدام السياسي، أنا أتكلم يعني هل قرية القرنة ربما، لأن البيوت الطينية أيضا تحتاج إلى صيانة بعد المطر طبعا. بعد الرطوبة، يعني أنا أعرف أن هناك في تقاليد في أفريقيا بعض الدول عندهم مهرجان سنوي الناس طبعا. تجتمع للصيانة. فهل فشل المشروع هو كان يعني لعيب في التصميم ولعيب في مادة البناء، أم لاحقا في مرحلة التشغيل والصيانة وهذا الذي يعني الإهمال أدى إلى هذا الفشل؟
2: لا أعتقد أنه كان في مشكل في التصميم أو في طريقة البناء، وإنما كان في تقبل المجتمع للفكرة ككل. لأنه في هذاك الوقت يعني كان الشعب أو المجتمع أكيد يطمح لمباني معاصرة، ويشوف الدولة تبني مساكن من الخرسانة ومن المواد الحديثة بين قوسين. أكيد ما كان في قبول أو تقبل، لأنه كان الإنسان رابط فكرة البناء بالتراب مربوطة بالفقر. فهذا هو اللي كان المشكل في أعتقد في مشروع القرنة. لهذا ما الإنسان يعني أو المجتمع ما كانش مهتم بعملية الصيانة الدورية. وصحيح كما ذكرت أنه في الدول الإفريقية، كثير من الدول الإفريقية وحتى في المغرب العربي عندنا ما يسمى بالتويزة، وصحيح هي ظاهرة يعني في ابتدت تختفي شوية. تويزة هي موسم واحتفال يعني سنوي يقوم فيه سكان قرية أو منطقة ما بتعاون على ترميم مجموعة من المساكن. فمع التطور ومع انشغالات الناس ومع هجران الناس للمناطق القروية وانتقالهم إلى المناطق المدن الكبيرة أو الحضرية، طبعا خلى المساكن الطينية يعني تتهدم يعني وتتلاشى بشوي شوي مع مرور الوقت. لهذا هو كان المشكل، كان من اللازم العمل على التوعية المجتمعية أولا قبل بناء أي مشروع أو بناء يعني تجيب فكرة جديدة، وهي ما هي جديدة بس تكون خارجة من التاريخ، بس تجيب فكرة أنك تبني بناء بالطين من غير ما تحضر المجتمع لها كيف نقول
0: واضح. أنا أريد
2: إيش لازم يعني كمشاركة للمجتمع في ترميم والصيانة الدورية.
0: أريد أدخل شوية مهندس صليحة يعني إلى نقطة فنية وتقنية جدا، باعتبار يعني أنت متخصصة في هذا النوع من البناء. عادة يعني التربة عندها اللي هي خاصية اللدونة، يعني إذا امتصت الماء تنتفخ. فأعتقد أنه سابقا كانت يعني هذا أوضح شيء يكون في المناطق الزراعية، أن نلاحظ أن التربة كانت تحتوي على شيء من الماء، ولكن لاحقا بعد ما تستخدم في البناء وتجف في نوع من الانكماش والجفاف يحصل، وبالتالي نجد في تشققات في داخل البيت. فهل اليوم الاختبارات التي تجرى على التربة يعني نجحت في الحد من التخلص يعني من هذه اللدونة، أو أنها تبقى يعني بمعدلات آمنة بحيث أنا ما أروح أستثمر في الطين وبكرة يجيني مطر إيش اسمه يعني أرى تشققات وأرى يعني رغم أن هذه يعني تنشف تحرق وتعزل وتصبغ بتكسيات، ولكن أنا ما أتكلم عن الإضافات، أنا أتكلم عن مادة البناء نفسها. هل استطاع يعني اليوم المطورين أن يقدموا التربة فعلاً تصلح أن تنافس الإسمنت، ليس من حيث الصلابة ولكن من حيث اللدونة؟
2: طبعا أولا النقطة الأساسية اللي يجب توضيحها هو أنه التربة تختلف من موقع لآخر. يمكن أكون في نفس المنطقة على مسافة مثلا مترين أو ثلاثة عندي تربة مختلفة، والعامل اللي يجعل هذا الاختلاف هو الطين. كيف ما ذكرت لك في البداية أن الطين هو المكون الأساسي اللي يربط بين

0: اللي يربط بين المكونات الأخرى. فالطين طبيعة الطين تختلف من منطقة إلى أخرى، فيها الطين المنتفخ، في نوعية من الطين المنكمش. والإنسان عبر التاريخ يعني هذه التقنيات الأربعة الأساسية المعروفة اللي هي الطين اللبن، تراب المدكوك، العروق، والدب كربون داب هو طورها الإنسان على حسب طبيعة التربة الموجودة فيه. فمثلا التراب المدكوك استخدم لأنه فيه لأنه التربة المتواجدة في المناطق اللي تطور فيها التراب المدكوك تحتوي على كمية ضعيفة من الطين، فالتالي ما راحش يأثر على عملية الدك ولا عملية ولا على صلابة الجدران بعد ما تنشف، بعد ما يتم إزالة القوالب. فالإنسان كما قلت لك طور هذه التقنيات على حسب طبيعة التربة الموجودة عنده. واليوم
1: إذن هي ليست جديدة يعني؟
0: لا لا لا طبعا، لا طبعا هي ليست جديدة، هو على حسب كمية نوعية التربة، لأنه الإنسان كان عنده معرفة وكان قريب جدا من طبيعته، فيعرف أي نوع من الطين عنده في التراب في الموقع تاعه، سواء كانت طين منتفخ أو منكمش. وهذه الخاصيات هي اللي حددت نوعية أو طريقة البناء أو تقنية البناء اللي طورت في كل منطقة. وفي حديثا في مناطق مثلا مش معروفة بمنطقة بتقنية مثلا التراب طوب اللبن وطوروا فيها الطوب اللبن، وهذا من خلال إجراء إصلاحات أو تعديلات على نوعية التربة بإضافة مواد أخرى، منها ما تكون المواد طبيعية أو كيميائية اللي تصلح أو تصحح الخاصية المنتفخة أو المنكمشة للطين المتواجد في التربة هذه.
1: جميل، ممتاز. فإذا هذه ليست عائق، وأنا أعتقد يمكن راح نحتاج حلقة أخرى مع أحد من المهندسين الزراعيين المتخصصين في يعني في التربة حتى يشرحوا للمهندسين المعماريين مثل هذه الخصائص.
0: أكيد. أكيد حتى المهندسين الجيولوجيين، أنا اشتغلت كثير واشتغل لحد الآن مع المهندسين الجيولوجيين لما نبغى نطور تقنية من تقنيات الغير معروفة في المنطقة مثلا أو الغير منتشرة في المنطقة، استشير طبعا المهندسين الجيولوجيين ليعطوني فكرة دقيقة وعلمية على مكونات الطين أو نوعية الطين الموجود، طبعا بإجراء اختبارات، إجراء تحليلات في المختبرات وإيجاد المكون اللي لازم ينضاف للتربة لنحصل على الخاصية المحددة اللي نبغاها.
1: إذن نحن عودتنا إلى العمارة الترابية هي مش عودة يعني إلى أو دعوة رجعية إلى الماضي، وإنما يعني هناك في محاولة أن تكون عندنا مادة أقرب للإنسان وأكثر استدامة.
0: طبعا طبعا طبعا، هو مش رجعة إلى الماضي أو إلى الشيء القديم، وإنما عودة إلى الذكاء الإنساني اللي كان في هذاك الوقت واللي طور تقنيات ملائمة مع البيئة. ونحن في ظل يعني هذا الحديث عن الطاقة والاستهلاك الكبير للطاقة، تبقى مادة التراب كحل مثالي وأمثل لتقليل من كل ما ينتجه قطاع البناء من كل ما يستهلكه من طاقة، كل ما يصدره من انبعاثات يعني مضرة للبيئة.
1: نعم. هي ليست فقط مسألة ترشيد الطاقة، يعني صار عندنا اليوم القضايا البيئية أيضا، مسألة توفير الإسكان الميسر والسريع، الحفاظ على التراث، الاستدامة في البناء، يعني كل هذه موضوعات اليوم أصبحت تدخل في صلب أعتقد هذه الدراسات المتعلقة بتحديث طبعا البناء بالتراب، وهذا الاهتمام المتزايد يعني من قبل سواء الأكاديميين أو من قبل الممارسين يعني يعني من أمثالكم مهندسة صليحة والمهتمين بالبناء يعني بالعمارة الترابية المطورة. فنحن نفتخر بيعني ثمرة جهودكم أنتم من المتخصصين على مدى هذه السنوات، وأنكم تستفيدوا من الخبرات التراكمية في مختلف الثقافات وفي بلدكم، أكيد تقوموا بتصنيفها وأيضا تبسيطها، ووجودك اليوم يعني في هذه النافذة من صوت العمارة نخبر الناس عن مفهوم العمارة الترابية ونسلط الضوء عليه مرة أخرى. فنحن نقدر لك وأيضا نشكر لك هذا الوقت وهذا يعني هذه المعلومات اللي تفضلتي بها علينا مهندسة صليحة.
0: أنا اللي أشكرك دكتور علي، شكرا جزيلا لك لأنك أثرت على أن يكون للتراث الطيني مساحة على موجات أثير حسك في وقت يعني تغيب فيه أصوات كثيرة تحت وطأة المواد الحديثة كالإسمنت والزجاج وكلها. فأشكرك لأنك لم تكتفي بالدعوة للحديث بل كنت شريك في الحوار، وكنت متعطش للمعرفة وحريص على إيصال الفكرة بأمانة. طبعا أتمنى أن تكون هذه الحلقة وهذا البرنامج بها كان تكون قد أضفت لبنة ترابية جديدة في صرح الوعي بتراثنا، وبأن تكون قد أثبت أن التراث قضية محبة قبل أن يكون قضية معرفة. أشكرك جزيل الشكر على استضافتك، وأتمنى لك كل التوفيق والمباركة من الله سبحانه في جهدك وفي كل ما تقدمه من خير وكل ما تقدمه عبر هذه الحلقات. أتمنى أن تكون يعني نبراس للأجيال القادمة إن شاء الله حول شكرا. الهوية والعمارة.
1: شكرا جزيلا، شكر لك مهندسة صليحة، أرجو أنها شكرا. حلقة نالت استحسانكم أعزائي المستمعين، وباسمكم جميعا أتوجه بالشكر الجزيل لضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال من مدينة تمن راست بالجزائر، المهندسة المعمارية الجزائرية صليحة بن مسعود المتخصصة في العمارة الترابية. وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، أخبار عمان من إذاعة سلطنة عمان وفي أبرز عناوينها. مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً مشتركاً مع مكتب مجلس الشورى لتعزيز التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة، وسمو السيد شهاب بن طارق السعيد يشيد بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة. سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف لمناقشة أبرز القضايا والتحديات الصحية العالمية. توقع عقود انتفاع بقيمة قاربت 30 مليون ريال عماني ضمن النسخة الثانية من ملتقى الفرص الاستثمارية بمحافظة الوسطى.

0: أهلا بكم. عقد مجلس الوزراء صباح اليوم بمبنى المجلس في مسقط اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى ترأسه صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع لتعزيز التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة والتوصل إلى رؤى مشتركة تسهم في الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وفي مستهل الاجتماع أشاد سموه بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عمان بما يعزز انطلاقتها نحو أفاق أرحب ويعمل على صون مكتسباتها، مؤكدا سموه على أن مجلس الوزراء يولي العناية اللازمة بمرئيات مجلس الشورى ويدعم جهوده الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المواطنين. من جانبهم أعرب معالي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس عن تقديرهم البالغ لما يليه مجلس الوزراء من اهتمام وحرص على ترسيخ العمل المشترك وتعميق أواصر التنسيق الدائم بين المجلسين بما ينعكس إيجابا نحو تكامل الجهود المبذولة في خدمة التنمية للبلاد. يرعى صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط بعد غد الخميس افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، محافظات ممكنة اقتصادية التي تنظمها وزارة الداخلية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالاقتصاد والاستثمار. وتشتمل أعمال الندوة على عدد من الجلسات وأوراق العمل التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات من خلال طرح عدد من المحاور المرتبطة بالفرص الاستثمارية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مناقشة سبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي بالمحافظات وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية رسالة خطية من معالي تيريزا لازارو وزيرة الخارجية في جمهورية الفلبين تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وقد سلمت الرسالة سعادة نورالين جوبيرا باجا سفيرة جمهورية الفلبين المعتمدة لدى سلطنة عمان خلال استقبال معالي السيد وزير الخارجية سعادتها اليوم بديوان عام وزارة الخارجية. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وتأكيد على الحرص المشترك على مواصلة تنميتها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق. شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التي تعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف لمناقشة أبرز القضايا والتحديات الصحية العالمية. ترأس الوفد العماني معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة الذي أكد في كلمته أن التحديات الصحية الراهنة لا يمكن مواجهتها بمقاربات منفردة أو متشعبة، بل تستوجب نهجا تكامليا يرتكز على تعزيز الرعاية الصحية الأولية والوقاية ورفع جاهزية النظم الصحية ومتانتها وضمان استدامتها على المدى البعيد. كما شارك معالي الدكتور وزير الصحة ضيف شرف في فعالية الحوار الصحي العربي السويسري رفيع المستوى بهدف تعزيز الشراكات وتسريع الفرص الاستثمارية، وشارك معاليه في جلسة وزارية متخصصة رفيعة المستوى تناولت أولويات النظم الصحية والمشروعات الاستثمارية. من جانب آخر شاركت سلطنة عمان برئاسة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد بمقر منظمة الصحة العالمية بجنيف، استعرض الاجتماع أبرز الملفات والقضايا والتحديات الصحية ذات الاهتمام المشترك. وشاركت سلطنة عمان أيضاً في الاجتماع الوزاري لتحالف الأبطال لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات الذي نظمته مملكة السويد على هامش أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف. من جانب آخر، نظمت سلطنة عمان والاتحاد السويسري فعالية دولية رفيعة المستوى بعنوان البيانات الموثوقة في عصر الذكاء الاصطناعي لصنع سياسات صحية فعالة، وذلك بمقر منظمة الصحة العالمية على هامش أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية. مثل سلطنة عمان في هذا الحوار الدولي سعادة الدكتور أحمد بن سالمان منظري، وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي. وأكدت الفعالية أن جودة القرار الصحي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجودة البيانات وموثوقيتها، وأن مستقبل الذكاء الاصطناعي الصحي يعتمد بصورة أساسية على بناء منظومات بيانات دقيقة آمنة. واستعرض سعادة الدكتور وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي التجربة العمانية في التحول الرقمي الصحي، مشيرا إلى أن سلطنة عمان وضعت أولوية استراتيجية لبناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات الصحية عبر تطوير نظام شفاء الذي يربط أكثر من 85% من المؤسسات الصحية في مختلف محافظات سلطنة عمان. ووضح سعادته أن سلطنة عمان انتقلت من مرحلة استكشاف تقنية الذكاء الاصطناعي إلى توظيفها عملياً في مجالات متعددة، من بينها دعم القرار السريري والتشخيص المبكر وتحسين إدارة الموارد الصحية، إلى جانب تحليل البيانات الصحية الضخمة لدعم صناع القرار. ضمن فعاليات أسبوع عمان للاستدامة، أطلقت مجموعة أوكيو تقريرها السنوي للاستدامة تحت شعار أثر مسؤول قيمة مستدامة، والذي يجسد الخطوات الممنهجة التي تتبعها المجموعة لترسيخ ممارسات الاستدامة في عملياتها التشغيلية وأطر الحوكمة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وتطلعات سلطنة عمان لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. رعى حفل إطلاق التقرير معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني. نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حلقة عمل حول قطاع ريادة الأعمال في سلطنة عمان، وناقشت الحلقة أبرز تحديات القطاع والحلول العملية لتعزيز تنافسيته ودعم استدامته ورفع كفاءة المنظومة الريادية.
1: وراء نجاح كل مشروع تجاري تتشكل خلية عمل تبدأ بفكرة وتنتقل لمرحلة دراسة الجدوى الشاملة ثم التخطيط السليم والتنفيذ المتقن، وينظر لقطاع ريادة الأعمال بعين الاعتبار وضمن أهم المستهدفات في الاقتصاد الوطني. وفي هذا الشأن يجتمع أصحاب العلاقة في حلقة عمل يستعرضون خلالها خططهم وطموحاتهم حول واقع ومستقبل هذا القطاع الاستراتيجي. أحمد بن سعيد العوفي مدير دائرة العمل في بركة.
2: تأتي مشاركة وزارة العمل في هذه الورشة من باب كونها شريك استراتيجي في هذا الملف، وتدعم فئة رواد الأعمال من حيث تراخيص العمل ومن حيث التعمين، حيث أن رواد الأعمال دائما احنا نرجع ونقول أنه نعول عليهم عملية توفير فرص في سوق العمل. التركيز في هذه الورشة على أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وعلى ضوء نحاول جاهدين أن نوجد الحلول لهذه الفئة.
1: الحوكمة والسياسات والتشريعات ركائز أساسية تدار عبرها المؤسسات بفعالية وشفافية، وفي هذا الجانب يقدم المرصد العالمي لريادة الأعمال معايير دولية تتسق مع تقييم الشركات حديثة التأسيس من خلال الأخذ بمشورة الخبراء الاقتصاديين وأصحاب المشاريع المستمرة في أعمالها. عمار بن سليم الهاشمي، هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي.
3: تساهم هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بتحسين بيئة ريادة الأعمال من ناحية تخصيص العديد من الأعمال والمناقصات لتقتصر تنافسيتها على أصحاب ريادة، كذلك تخصيص 10% من المناقصات الإنمائية ليكون إسنادها لأصحاب ريادة لزيادة خبرتهم في هذه المجالات.
1: ويبقى قطاع ريادة الأعمال ضمن مؤشرات الارتفاع والانخفاض، فتارة نرى صعودا في الأرباح لدى المؤسسات، وتارة أخرى تتأثر بعوامل خارجية كالأزمات الطارئة والصراعات. وعليه فإن التحليل الجذري للأسباب يقود إلى وضع حلول عملية تسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة المنظومة الريادية. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: شهدت النسخة الثانية لملتقى الفرص الاستثمارية بمحافظة الوسطى توقيع عقود انتفاع بقيمة استثمارية قاربت 30 مليون ريال عماني في عدد من القطاعات التنموية الصناعية والزراعية والتجارية، بما يسهم في تحفيز ودعم الاقتصاد المحلي. واستعرض الملتقى الذي نظمته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع مكتب المحافظ الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز جاذبية محافظة الوسطى كوجهة اقتصادية تمتلك مقومات تنافسية وفرصا نوعية في مختلف القطاعات التنموية. وقعت شركة أبراج لخدمة الطاقة اتفاقيات وشراكات استراتيجية جديدة تدعم الاستدامة التشغيلية وتنمية القيمة المحلية المضافة وتعزيز مستهدفات تطوير قطاع الطاقة في سلطنة عمان، وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر عمان للبترول والطاقة 2026. وتؤكد هذه الاتفاقيات التزام الشركة بالتميز التشغيلي والاستدامة وتنمية القيمة المحلية المضافة. كما شهد الجناح الإيطالي المشارك في أسبوع عمان للاستدامة توقيع اتفاقيتين تتعلق بإنشاء مركز للبيانات المستدامة بطاقة استيعابية تقدر ب 150 ميجاوات وتطوير مشروع الورد العماني وإنتاج زيت الورد في ولاية الجبل الأخضر. وتعكس هذه المبادرة التعاون الاقتصادي والصناعي المتنامي بين جمهورية إيطاليا وسلطنة عمان، ما يفتح آفاقا جديدة للاستثمارات المستقبلية ونقل المعرفة والشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد. من جانب آخر، وقعت شركة البركة للخدمة النفطية اتفاقية استراتيجية مع انتلفت لتطوير حلول مبتكرة وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مستفيدة مما تمتلكه من خبرة عملية واسعة وكفاءة عمانية مؤهلة قادرة على إيجاد حلول للتحديات التشغيلية والمساهمة في تطوير بيئة العمل من خلال رفع مستويات السلامة والإنتاجية والكفاءة التشغيلية. وقعت مدينة خزائن الاقتصادية بمحافظة جنوب الباطنة اتفاقية لإنشاء مصنع متخصص في إنتاج المنتجات الإسمنتية المستخدمة في أعمال الرصف الخارجي بقيمة استثمارية تبلغ 5 ملايين ريال عماني، من خلال إنتاج طوب مبتكر يجمع بين المظهر الجمالي للحجر الطبيعي والمتانة العالية، إلى جانب اعتماده على عمليات تصنيع صديقة للبيئة. كما وقعت مدينة خزائن اتفاقية لتوسعة مشروع مصنع الأغذية والمشروبات باستثمار إضافي يبلغ 2 مليون ريال عماني في خطوة تعكس نمو الاستثمارات الصناعية والغذائية في المدينة وتعزز مكانتها كمركز متكامل للصناعات الغذائية. نظم المتحف الوطني معرضاً فنياً بعنوان رواد الفن العماني في متحف تريتيكوف الحكومي بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الحضور الثقافي العماني على الساحة الدولية. يضم المعرض أعمالاً فنية ل17 فناناً وفنانة من خلال عرض 23 عملاً فنياً في مجالات متنوعة لأبرز رواد الفن التشغيلي العماني. ويبرز المعرض كيفية استلهام الفنان العماني موضوعات رسمه من ثقافته وتراثه وتاريخه وبيئته الطبيعية والاجتماعية. ويسلط المعرض الضوء على مسيرة الفن التشكيلي في سلطنة عمان من خلال مجموعة مختارة لأعمال نخبة من الفنانين التشكيليين العمانيين الذين أسهموا في تشكيل ملامح الحركة الفنية الحديثة. استعرضت النسخة 11 لمؤتمر العصر الجديد للصيرفة بمسقط مستقبل القطاع المصرفي والخدمات المالية في ظل الثورة الرقمية والتحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع إقليميا وعالميا. كما اشتمل المؤتمر على جلسات حوارية وعروض تخصصية ركزت على الابتكارات الرقمية التي تعيد تشكيل نماذج الأعمال المصرفية. راعى المناسبة معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العماني. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 92 سنتا مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 106 دولارات و45 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو المقبل قد بلغ 104 دولارات و73 سنتا للبرميل. تواصل هيئة حماية المستهلك تكثيف جهودها الرقابية على أسواق المواشي في مختلف محافظات سلطنة عمان لضمان وفرة المعروض واستقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي ممارسات تجارية غير عادلة. تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتشمل الجهود الرقابية تنفيذ زيارات ميدانية لأسواق وحظائر بيع المواشي ونقاط التوزيع بهدف التأكد من توافر المواشي بمختلف أنواعها ومتابعة حركة البيع والشراء ورصد مدى التزام المزودين بالأسعار المعلنة والاشتراطات المنظمة للأسواق، إلى جانب التحقق من عدم وجود أي ارتفاعات غير مبررة أو ممارسات قد تؤثر على استقرار السوق. وفي الختام نذكر بالعناوين. مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً مشتركاً مع مكتب مجلس الشورى لتعزيز التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة. وسمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد يشيد بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة. سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف لمناقشة أبرز القضايا والتحديات الصحية العالمية. توقيع عقود انتفاع بقيمة قاربت 30 مليون ريال عماني ضمن النسخة الثانية من ملتقى الفرص الاستثمارية بمحافظة الوسطى. أعدت لكم أخبار عمان منيرة بنت خلفان الهنائي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن بن محمد العجمي، وكانت معكم في التقديم لجينة بنت سالمين البلوشي. في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استوديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم من خلال متابعتنا لمختلف المستجدات على الساحة المحلية ومناقشتنا لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. نرحب دائما وأبدا بمشاركاتكم وتفاعلكم معنا على رقمنا في الواتساب على 7244-2010. واليوم إن شاء الله معنا مجموعة من المواضيع. نحن نترقب طبعا مستمعينا تدشين الفيلم الدختر توماس، وسيكون معنا إن شاء الله الكاتب والمترجم والباحث في تاريخ مطرح الأستاذ أنور بن عبد الرحمن الخنجري، مترجم كتاب الدختر توماس، وراح نتكلم بشكل كبير طبعا عن هذا التاريخ القديم في الخدمات الصحية، وبيكون إن شاء الله معنا الأستاذ أنور للحديث بشكل أكبر. ستكون لنا وقفة مع جهود هيئة حماية المستهلك قبيل عيد الأضحى المبارك، هناك بعض الملاحظات حول ارتفاع أسعار بعض السلع، راح نتكلم إن شاء الله بشكل موسع مع ضيفنا الأستاذ خالد السيابي مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق والمتحدث الرسمي بهيئة حماية المستهلك. أما في فقرة أقلام لليوم سنتحدث عن مقال جسر لم يبلغ الضفة الأخرى للدكتورة ماجدة بن طالب الهنائي، باحثة وأكاديمية عمانية. هذا المقال مستمعينا ومتابعينا في بعض الجوانب التي لفتت نظرنا حقيقة لاختياره ليكون ضمن فقرة أقلام، لأنه يتحدث عن ناتج الاستثمار في التعليم، ويتحدث عن مسيرة الابتكار، ويتحدث عن أبرز الأرقام والمؤشرات في مؤشر الابتكار العالمي ما بين مدخلات الابتكار ومخرجات الابتكار. والدكتورة ماجدة وصفت طبعا المشهد بصورة يعني ملفتة حقيقة ورائعة، راح إن شاء الله نناقشها في هذا المقال ضمن فقرة أقلام. فقط للتصحيح يعني مستمعينا، الأستاذ أنور الخنجري هو مترجم كتاب الحكيم توماس، سيرة واقعية لزمن منسي من عمر الجزيرة العربية. وزارة الإعلام تستعد لإطلاق هذا الفيلم الوثائقي الدختر توماس. يعني ما أعرف إذا كل المستمعين يعرفوا الدختر، يعني كلمة الدختر أيوة معروفة. طيب يعني يمكن كنا يعني نسمع الشيابنا يعني والكبار في السن وأهالينا دائما كانوا يقولوا دختر، وحتى بعضهم يطروا توماس يمكن واحوا عليه، أو يمكن أبانا وأجدادنا واحوا. يعني دائما نسمع قصص عن توماس هذا الطبيب اللي كان موجود في مسقط فقط، وتحدث طبعا عن قبل السبعينات، وكيف الناس كانوا يقطعوا مسافات شاقة للوصول إليه، بعدين صار اسمه مستشفى الرحمة. خلي عمرك ذاك أني قديم واحي على السوالة. لكن إن شاء الله من خلال وجود الأستاذ أنور بنتحدث أكثر عن هذا الموضوع. إذن هذه محطاتنا لليوم مستمعين، وهذا فريق البرنامج يحييكم ويرافقكم خلال الدقائق القادمة إن شاء الله، في التقديم عبدالله السعيدي، وفي الإخراج المرئي ماجد العبري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. فاصل قصير ولنا عودة.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة، محطتنا الأولى لليوم سنتحدث فيها عن الدختر توماس. وتستعد وزارة الإعلام لإطلاق الفيلم الوثائقي الدختر توماس، الذي يعني يعتبر الدكتور الأمريكي أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا عبر الاتصال الأستاذ أنور بن عبد الرحمن الخنجري، كاتب ومترجم وباحث في تاريخ مطرح، مترجم كتاب الحكيم توماس، سيرة واقعية لزمن منسي من عمر الجزيرة العربية. أهلا وسهلا بك الأستاذ أنور.
1: أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم، وشكرا على هذه الاستضافة، ويسعدنا أن نكون معكم اليوم.
0: حياك الله، وسعيدين بهذا التواصل معك. تسمعني من سماعات الهاتف مباشرة؟ عندنا شوية صدى لأنه في
1: سماعة
0: الصوت.
1: الهاتف مباشرة.
0: نعم نعم الآن جيد. نعم، طبعا نترقب تدشين وزارة الإعلام للفيلم الوثائقي الدختر توماس، ويبدو أن شخصية توماس والطبيب توماس يعني حاضرة في الذاكرة العمانية بشكل كبير. عندما نجلس عند يعني آبائنا وأجدادنا دائما نسمع قصص مرتبطة بهذه الشخصية التي كانت تقدم خدمات إنسانية وخدمات طبية في عمان. يعني استحضارها مرة أخرى، وهذه المرة يعني عن طريق فيلم وثائقي، نوضح للمستمع والمتابع هذه الشخصية وارتباطها بالخدمات الطبية في سلطنة عمان.
1: طبعا الطبيب توماس أو الدختر توماس كما يطلق عليه هنا في عمان، هو أكثر من نار على علم ما بين المواطنين. الدختر توماس، هناك أيضا نوع من اللبس في مسألة تسمية الدختر توماس، لأنه في كثير من الدخاترة أو الدكاترة اسمهم توماس في عمان، فكثير يربط بين توماس الأب وتوماس الابن والأطباء الآخرين اللي ما زالوا يشتغلوا في عمان بعض منهم. لكن تركيزنا اليوم راح يكون على الطبيب توماس الابن. ف توماس الابن هو ويلز توماس ابن الطبيب شارون توماس. شارون توماس هو اول من افتتح مستشفى في عمان. لو نرجع للخلف قليلا، الطبيب توماس فتح مستشفى بداية لما قررت البعثة الارسالية الامريكية في عمان افتتاح المستشفى، وكان ذلك في عام 1907 خلال مؤتمرهم السنوي في البحرين. وبذلك قرروا إرسال الطبيب توماس، الطبيب شارون توماس والد توماس المعروف حاليا، لافتتاح المستشفى.
0: 1907.
1: 1907 نعم. لكن في عام 1909 قدم الطبيب شارون توماس إلى عمان بهدف افتتاح المستشفى. واجه بعض العراقيل وبعض الاعتراضات من قبل، خاصة من قبل الإنجليز، لأنه بحكم أنه هو كان أمريكي، وكان الإنجليز خايفين هذيك الأيام تغلق النفوذ الأمريكي في المنطقة. لكن بجهودهم افتتح مستشفى في بيت مستأجر في مطرح، اللي هو اليوم بيت البرندة، يعرف من زمان وحاليا ما زال يعرف بيت البرندة. بيت البرندة كان أول مستشفى غربي حديث افتتح في عمان. قبل مستشفى بيت البرندة أو مستشفى مطرح الإرسالية في مطرح، كانت هناك عيادة صغيرة في مسقط خاصة بالتوليد، توليد النساء، لأن زوجة جيمس كانتن اللي هو أيضا زميل سامويل زويمر، هذا المبشرين الاثنين هم اللي بدوا العملياتهم الإرسالية في المنطقة في جبل الجزيرة العربية بشكل عام. كانتين كان هنا، وزوجته إليزابيث كانت قابلة أو ممرضة أيضا، فارتأت أن نساء مسقط بحاجة إلى عيادة حديثة للاعتناء بهم، لأنه كلهم كانوا يولدوا في البيت. فبذلك افتتحت أول خدمات طبية للإرسالية في مسقط بجهود متواضعة أو في مكان متواضع أيضا، قبل أليجي توماس في 1909. توماس خدم في مستشفى مطرح بيت البرندة لحوالي 4 سنوات، وفي عام 1913 شاء القدر أن يتوفى أثر سقوطه من على السلم وهو يمد خط تلغراف بين مركز التبشير في مسقط وبين المستشفى.
0: نعم، قصة توماس الابن يعني هل هو ولد هنا في عمان مثلا، أو أنه والله قدم في وقت لاحق يعني بعد فترة توماس الأب؟
1: توماس الابن أجا مع والديه، لأن شارون توماس وزوجته ماريون اللي هي والدة توماس من أوائل الأطباء المبشرين اللي جايوا للمنطقة، إذا ما كانوا هم الوحيدين اللي بدوا في الحديث في المنطقة، وكانوا في البحرين. لكن أيضا بحكم الأوضاع اللي كانت سائدة في تلك الأيام، توفيت زوجة شارون توماس اللي هي والدة توماس الابن ماريون في البحرين، وكان توماس عمره 16 شهر فقط. فتأثر والد توماس بوفاة زوجته طبعا، وكان هو صغير وعنده أخوات أكبر منه قليلا. في عام 1909 كما ذكرت، وعشان يخرج من الأزمة اللي هو فيها في البحرين، ارتأت البعثة العربية أن يرسل إلى عمان ويبتدي نشاطه من جديد. فتوماس الابن كان معه، ولغاية بعد ما توفى توماس الأب غادر طبعا توماس الابن هو وأخواته إلى الولايات المتحدة. هناك كمل دراسته والتحق بكلية الطب في جامعة ميشيغان، وقرر أيضا أن يتبع خطى والديه في العمل التبشيري أو العمل الطبي التبشيري، وأتى إلى المنطقة.
0: ماذا نقصد بالعمل الطبي التبشيري؟
1: لأن البعثة الإرسالية أو البعثة العربية كما تسمى في التابعة للكنيسة الإصلاحية الأمريكية، كانوا يبعثوا بالإضافة إلى المبشرين، كانوا يبعثوا أطباء ومدرسين وآخرين للقيام، لأن
0: يعني
1: البعثة
0: يقوموا
1: الكبيرة
0: بأكثر من دور، يعني ممكن يقوم بدور الخدمات والطبيب بالإضافة إلى الدور الأساسي وهو التبشير، أم ماذا يعني؟
1: لا، هو التبشير كان إلى ناس آخرين كانوا مبشرين، أو القساوسة هم اللي قامين بهذا الدور. الدور الأطباء كان جانب خدمي طبي في الأساس. هناك أيضا مثلا في ممرضات، في زوجات الأطباء وزوجات
0: نعم.
1: القساوسة، كان يقوموا أيضا بدور اجتماعي آخر مثل تعليم اللغة العربية وتعليم الخياطة والتطريز وغيرها، يعني للمجتمع
0: نعم
1: المحلي.
0: نعم كيف نشأت العلاقة ما بين توماس الابن وما بين المجتمع العماني؟ يعني احنا يمكن نعرف طبيعة الوضع في تلك الفترة ومحدودية، يمكن إذا ما كان يعني معدم بشكل كامل المجتمع من خدمات طبية. كيف بدأت وتكونت هذه العلاقة وظلت راسخة يعني في ذاكرة العمانيين؟
1: ذاكرة كثير من العمانيين غنية طبعا بخدمات تومس الطبية، ليس في مسقط أو مطرح فقط. كثير من العمانيين يعرفوا الدكتور تومس، لأنه كان يقوم بزيارات ميدانية، بزيارات علاجية في مناطق مختلفة من عمان. زار ساحل الباطنة كله تقريبا، زار بعض المناطق الداخلية، المناطق الشرقية، ظفار مرتين. فكل زياراته كانت من أجل العلاج وخدمة الناس المرضى في هذه المناطق. فلذلك هناك تواصل أو علاقة ممتازة جدا بين الطبيب تومس بين الشيوخ وبين حتى بين السلاطين والأئمة وغيرهم،
0: نعم
1: والمجتمع طبعا، الناس العاديين.
0: نعم يعني تابعنا طبعا إعلان وزارة الإعلام عن هذه الخطوة بإطلاق فيلم وثائقي بعنوان الدكتور توماس. يعني كيف تجد أهمية هذه الخطوة، خاصة لما نتحدث عن توثيق من هذا النوع، يعني عن طريق فيلم وثائقي سخرت له إمكانيات يمكن كثيرة من التصوير الحي ما بين سلطنة عمان والولايات المتحدة، بالإضافة طبعا إلى مختلف الوثائق التي تم الاستعانة بها؟
1: طبعا من وجهة نظري هذه خطوة ممتازة جدا، لأنه كثير من السرديات وكثير من الوقائع اللي كانت حاصلة في ذيك الفترة تفتقر إليها المكتبة المحلية أو حتى الخليجية، لأن الفيلم هذا طبعا هو يوثق حياة ويلز، يوثق علاقاته، يوثق اللي عملوا معاه واللي تعامل معاهم من مختلف الطبقات. هو طبعا ما اشتغل في عمان فقط، لأنه أول ما أجا في عام 1931، أول ما قرر بعد ما بعثوه من الولايات المتحدة للعمل في منطقة الخليج أو شبه الجزيرة. فأتى أولا إلى القدس لتعلم اللغة العربية، القدس والبصرة، ومن ثم عمل في البحرين، ومن ثم نقل إلى الكويت. ومن خلال وجوده في البحرين كان يقوم بالزيارات أيضا إلى إلى إلى إلى إلى السعودية وقطر والإمارات. فخلال زياراته هذه كون علاقات وطيدة مع حكام هذه الدول وشعوبها أيضا. فتوثيق هذه الأحداث وهذه الوقائع من خلال فيلم أو من خلال كتاب، فهذا شيء يحسب له، يعني يحسب شيء جميل ممتاز يعني.
0: نعم، نحن طبعا أكيد نترقب تدشين هذا الفيلم الوثائقي الذي سيعتبر يعني إضافة إلى تدوين التاريخ العماني في مختلف مجالاته. وعندما نتحدث عن الخدمات الطبية يمكن هذا واحد منها، مثل ما يقولوا يعني ما بنحرق على المتابعين إن شاء الله الوقائع اللي بتكون داخل هذا الفيلم. أنا شاكر لك جزيل الشكر الأستاذ أنور، إذا كان هناك ثمة إضافة أخيرة.
1: شكرا جزيلا لكم، ونتمنى أن نشوف هذا الفيلم. طبعا أنا اطلعت على الفيلم هذا طبعا قبل، لكن أتمنى أنه يصل أيضا للمشاهد كما أريد له أن يكون يعني.
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك الأستاذ أنور بن عبد الرحمن الخنجري، كاتب ومترجم وباحث في تاريخ مطرح. شكرا
1: شكرا, شكرا,
0: شكرا جزيلا لك.

تحية لكم مستمعين أينما كنتم وتستمعون لنا عبر تردداتنا أو منصاتنا الرقمية ومن خلال متابعة البث المرئي المباشر على قناتنا في اليوتيوب ومنصة إكس. أهلا وسهلا بكم جميعا. طبعا تابعنا جميعا ويمكن حتى نحن في البرنامج ناقشنا هذا الموضوع حول ارتفاع يمكن

0: لإبراز أو توضيح بعض الأمور للمستهلكين وإبراز دور الهيئة في هذا الموسم، نعتبره الموسم اللي دائما تكثر فيه البلاغات الملاحظات. وإحنا كهيئة حماية المستهلك نقوم بدور المنوط لنا في الحفاظ على استقرار الأسعار ومتابعة الأسواق عن كثب.
1: الشكر لحرصكم طبعا على التواصل الدائم مع المجتمع ومع الناس ومع المستمعين، رغم أن الهيئة أصدرت يعني بيان وضحت فيه يمكن أبرز الجوانب التي رصدتها من خلال طرح الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن اليوم نتناقش إن شاء الله بشكل أوسع ونحاول أن نقرب هذا الفهم. أنتم في هيئة حماية المستهلك مثل ما تفضلت يعني أستاذ خالد، متعودين على أوقات مواسم معينة يزيد نشاطكم في مراقبة الأسواق، لأنها مواسم أو أوقات فيها ذروة حركة يعني في البيع والشراء وهكذا. دعني في البداية أتحدث عن أهم هذه المواسم وطبيعة الاستعداد المضاعف لهيئة حماية المستهلك.
0: نعم، جزاكم الله خير. احنا طبعا عندنا عدة مواسم خلال العام، نبداها بالعودة للمدارس، ثم عيد الفطر المبارك، قرب رمضان، شهر رمضان المبارك، وبعدين نبدأ في عيد الأضحى، الله يبلغنا يا لا فاقدين ولا
1: آمين يا رب.
0: مفقودين إن شاء الله، ومن ثم ننتقل إلى الموسم الآخر خريف صلالة، وثم العودة للمدارس. فكهيئة حماية المستهلك يتم تحليل البيانات، رصدها خلال السنوات الماضية، يتم متابعة ما هي القطاعات الأعلى شكاوى، ما هي القطاعات الأعلى بلاغات. طبعا استباقيا قامت الهيئة بالدور الرقابي للتأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية. قمنا قبل فترة بشن حملات على القطاعات التي يستهدفها المستهلك مباشرة، كثفنا عليها الزيارات الرقابية والتوعوية. دورنا ليس رقابي فقط، وإنما دورنا توعوي، نوعي أصحاب المنشآت التجارية بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. شملت عدة قطاعات، كانت أبرزها المواد الغذائية، محلات الكماليات، بيع الملابس، الأحذية، قطاع الخضروات والفواكه، وطبعا اللي معروف عرف الناس الحين هو المواشي.
1: نعم.
0: فدورنا دور رقابي استباقي للتأكد من الالتزام وتوفر المنتجات بالشراكة مع الجهات ذات
1: نعم.
0: الاختصاص.
1: قبل الحديث عن السلع والمنتجات المرتبطة بفترة العيد، دعنا بداية نتحدث أنه إلى جانب هذه الأوقات المعروفة المواسم تحدث أمور استثنائية أحيانا وظروف جيوسياسية تتأثر سلاسل الإمداد وهكذا، وتصير حالة يعني ربكة أحيانا في سلاسل الإمداد تؤثر على كثير من السلع وعلى كثير من المنتجات. ما غريب على أي أحد الآن يستمع لنا يعرف الظروف الجيوسياسية في المنطقة ويعرف كذلك ظروف الحرب في المنطقة. أنتم في هيئة حماية المستهلك أكيد هدفكم الرئيسي من مسماكم حماية المستهلك،
0: صحيح.
1: المستهلك هم الناس المقيمين اللي يستخدموا الأسواق ويشتروا هذه المنتجات والسلع. منذ بداية هذه يعني الحرب ووجود هذه التوترات أصبح واضح طبعا تأثر سلاسل الإمداد، كيف كان دور الهيئة في متابعتها لهذه التغيرات لأنها بتأثر أكيد بشكل أو بآخر؟
0: نعم، جزاك الله خير على الطرح الجميل. بأمانة يعني هيئة حماية المستهلك تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار. طبعا لدينا إجراءات تم اتخاذها. طبعا جميع المستمعين يعرفوا أن احنا لسنا بمنأى عن ما يدور حولنا. يوجد هناك ارتفاع في الشحن البحري الجوي، ارتفاع في التأمين، المدفوع من قبل الموردين لأصحاب شركات الشحن. طبعا الهيئة تقوم بدورها المنوط في متابعة الأسعار، مراقبتها، التحري في حال وجدنا ارتفاع معين في سلعة يتم طلب المورد، الأخذ بالأسباب ودراسة أسباب الطلب. في حال وجدنا أن الأسباب مبررة، يوجد لديه ما يثبت

0: أن الارتفاع حسب المعطيات، حسب الفواتير اللي يجيب لنا إياها، فهناك تكون معقولة وهامش الربح يكون معقول. هذا لا حول لنا ولا قوة فيه. طبعا الهيئة رصدت، ليس الجميع ملتزم، في منشآت تجارية نخالف المورد، نتتبع المحل التجاري، نطلب منه أنتم الفواتير، نتتبع المورد الأساسي، نناقشه، يحضر عندنا في الهيئة، يتم طلب المستندات الثبوتية لما هي أسباب الرفع. في حال وجدنا أن الأسباب مبررة، الرفع مبرر، فنتعامل معه بكل سلاسة. في حال أن رصدنا أن الرفع غير مبرر، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشأة التجارية أو صاحب المحل التجاري، لأن في بعض الأحيان تحصل أن المورد أسعاره معقولة،
1: نعم.
0: لكن صاحب المنشأة التجارية أو المتعامل النهائي مع المستهلك بالغ في السعر، فهنا الهيئة تقف وتتعامل

0: نبحث ونتحرى بشكل أدق، نطلب الجهات، نطلب المنشآت، نطلب الشركات، ويأتون بمبرراتهم. في حالة وجدنا أن المبرر غير واضح، غير معقول، نقوم باتخاذ الإجراءات. فهنا نحب أن نوضح للمستمعين الكرام أن حتى لو كان المنتج عماني، فهناك مواد خام تؤثر على الإنتاج النهائي الذي يصل للمستهلك.
1: نعم، من ضمن الأشياء اللي طرحت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي أسعار مواد البناء، ويمكن وضحت هيئة حماية المستهلك من خلال متابعتها. نحن نشوف مجموعة من الفيديوهات والتغريدات والمنشورات اللي يعني تخبرنا عن حجم الارتفاع ومستوى الارتفاع، ويمكن البعض ينقل تجربته يعني.
0: صحيح.
1: فكيف تابعتوا هذا الموضوع وتقصيتوا فيه؟
0: نحن نتابع جميع المواضيع عن كثب أستاذي. نحن ما نغفل عن أي ملاحظة تردنا من المستهلكين أو المغردين، طبعا نتابعها، لا نتخذ قرار نهائي، لأن مثل ما قلت لك احنا عندنا المديرية العامة للدراسات، نقوم بتحليل الطلب، مراجعة الفواتير. طبعا انتشرت في الآونة الأخيرة بعض التغريدات عن مقارنات بين أسعار المواد البناء، فاستوضحنا، تابعنا، رصدنا الأسعار اللي موجودة معنا كقاعدة بيانات، كم كان أسعارها في بداية السنة لما كانت الأوضاع مستقرة، كم الارتفاع اللي المغرد أو صاحب الحساب تم نشره. طبعا خذنا البيانات، عملنا مقارنات، استوضحنا أن الكلام غير صحيح. بناء عليه بعد ما جمعنا المعطيات، البيان اللي صدر بالأمس من الهيئة يوضح للمستهلكين ما هي الفروقات أو ما هي الزيادات التي طرأت على المواد البناء. طبعا ممكن المستمع مر عليه البيان اللي هو كان أسعار الحديد ارتفعت بنسبة 12%، وهذا بسبب مثل ما قلت لك أستاذي، بسبب المواد الخام التي تأتينا من خارج السلطنة. أما بالنسبة للأكياس الإسمنت ارتفعت بنسبة 18%، فكانت هناك في موافقات، كانت هناك في مطالبات من الشركات المصنعة في سلطنة عمان قبل الأوضاع اللي كانت موجودة، فتم إعطائهم الموافقات. بناء عليه النسبة معقولة بناء على المعطيات التي تم تقديمها من قبل المصنع. فإحنا نتابع عن كثب جميع المواد البناء، نتابع جميع التغريدات، ونتمنى من المستهلكين أن يتيقنوا من مصدر المعلومة، لأن في بعض من الأخوان ممكن اجتهادات من قبلهم. طبعا احنا نجلس عندهم نسمع وجهة نظرهم، من أين أتتكم هذه البيانات، فنستوضح في النهاية تجينا النتيجة أن هذا اجتهاد شخصي من عندي أنا. تختلف أسعار المواد البناء من منطقة إلى أخرى، من محل إلى آخر، من منطقة إلى أخرى، بسبب النقل، بسبب التنافس في بعض الأحيان. يعني بعض الأحيان تحصل في محلين جنب بعض، تحصل هذا يمكن يغريك بالسعر بخمسين بيس أو 25 بيس، يقول لك تعال عندي أنا بخفضك. فالسعر غير ثابت، في تنافس مثل ما قلت لك، تحكمه المنطقة الجغرافية لبعدها عن المصنع نفسه.
1: نعم. لما نتكلم عن دور هيئة حماية المستهلك، ما هي نقطة التوازن عند الهيئة ما بين حرية السوق اللي دائما نسمع أنه يعتمد على العرض والطلب وهكذا، وما بين مراقبة السوق، بمعنى أنه هل تشترط مثلا هيئة حماية المستهلك على التاجر أنه يأخذ الموافقة اللازمة قبل لا يرفع أسعاره؟ ونعرف أنه هذا نقطة يمكن جدلية شوية، لكن صحيح. من الجيد يضحى.
0: إحنا كهيئة حماية المستهلك عندنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، جميع أطراف المعادلة، من المستهلكين، من أصحاب المتاجر الإلكترونية، المصنعين، ما نحب نخسر أحد الأطراف المعادلة. المستهلك مهم بالنسبة لنا، المصنع أو المورد مهم بالنسبة لنا، لا ضرر ولا

0: لا ضرار في حالة ان نشوف ان الطلبات مبررة بالرفع، يتم دراستها، يتم مراجعتها، الجلوس مع المصنعين الموردين، ندرس الطلب ونتخذ في قرار. طبعا الهيئة لا تسمح برفع سعر المنتج في حال عدم الحصول على موافقة من هيئة حماية المستهلك. نحن لا نقول أن نمنع رفع الأسعار، وإنما ننظمها بطريقة أن صاحب المنشأة التجارية يجب عليه تقديم طلب، إعطاء مبررات واضحة، بناء عليه نعطيه الموافقة لضمان وصول السلعة النهائية للمستهلك. يكون لا التاجر متضرر ولا المستهلك متضرر. فهنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار اللي نمشي عليها كهيئة، أن نحب نرضي الجميع ويكون السوق متوازي ومتوازن ونحافظ على الأطراف جميعا.
1: لكن الموافقة مشروطة وملزمة.
0: نعم، الموافقة مشروطة، تكون في فترة معينة بسبب المبررات التي يحضرها المورد أو المصنع. بمعنى أنا كشركة جيت قدمت طلب، جبت مبرراتي أن في رفع في المواد الخام، يتم إعطاء موافقة لفترة زمنية معينة ويتم دراستها بعد مضي الفترة، يجي يقدم يقول أنا الأوضاع بعدها مستمرة، المواد الخام بعدها أريد أمدد الطلب، يتم دراسة الطلب وإعطاءه موافقة مرة ثانية. ليش؟ للحفاظ على رجوع الأسعار في حالة استقرار الأسواق في المستقبل.
1: نعم، قبل أن ننتقل إلى محور آخر، يمكن كثيرين من اللي يسمعونا الآن، لأن أشوف رسائلهم على الهاتف، يعني في مرحلة بناء، يعني يبنوا، وبالتالي هم يعني بشكل مستمر يمكن يشتروا مواد البناء وهكذا. الحين في سؤال، إنه هل من حق المستهلك التأكد أن هناك موافقة برفع الأسعار؟ يعني هو متعود يشتري من مورد معين، حديد على سبيل المثال، يشتري الطن بكذا كذا، فجأة زاد السعر 30 ولا 20%، هل المستهلك من حقه أنه يطلع أو يتأكد أنه هذا الارتفاع مبرر ومسموح بعد ما تأكدت الجهة ذات العلاقة وهي حماية المستهلك أنه المبررات كلها مقنعة؟
0: نعم، يحق للمستهلك معرفة سعر المنتج قبل الشراء. المستهلك لازم يكون، التاجر عذرا، لازم يكون واضع سعر المنتج ويوضحه للمستهلك قبل الشروع في عملية الشراء. طبعا المستهلك عنده الخلفية بكم كان سعره،
1: نعم.
0: ممكن أنه يطلب أو يستوضح من هيئة حماية المستهلك هل حقيقي أن ارتفع السعر بمبررات واضحة لديكم كهيئة. احنا عندنا هيئة حماية المستهلك، مركز الاتصال متواجد، منظومة حماية متواجدة، يمكن للمستهلك الاستفسار في أي وقت، سوف يتم الرد عليه في حال تساءل عن منتج معين، سوف يتم الرد عليه هل يوجد موافقة من عدمه.
1: نعم، نحن نطلع لفاصل قصير وبعدها بنتكلم إن شاء الله عن السلع والمنتجات المرتبطة بفترة موسم عيد الأضحى المبارك.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نسأل الله العلي القدير أن يعيد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأكيد الاستعدادات طبعا للعيد والإجازة أعلنت أمس، يعني وخلاص الكل يجهز أموره وزحمة الأسواق بتبدأ أو ممكن بدت بعد. ونحن نعرف في عيد الأضحى المبارك موضوع المواشي دائما واحد من يعني السلع والخدمات اللي دائما تحرص الأسواق على توفرها، لأن الكل تقريبا أو جميع الأسر يعني تشتري من هذه المواشي بمختلف أنواعها. كل عام وأنت بخير
1: أنت بخير أستاذي.
0: خلنا نبدأ من أهم يعني شيء دائما يمثل قلق عند الناس، رقم واحد توافره، وبعدين حتى مسألة الأسعار. لكن من خلال متابعتكم مع شركائكم في المنظومة، كيف تبدو المؤشرات حول توفر المواشي في الأسواق؟
1: لله الحمد، يعني قامت الهيئة بالشراكة والتكامل مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، قمنا باجتماعات مسبقة للتأكد من توفر المواشي. طبعا جلسنا مع الموردين الأساسيين في محافظة ظفار، الأخوان قاموا بدورهم، احنا في مسقط قمنا بدورنا للتأكد من الكميات التي سوف تصل والتي وصلت من بداية شهر 4. طبعا الأخوان في وزارة الثروة الزراعية قائمين بدور يشكروا عليه، ويخلونا أول بأول معلوماتنا متشاركة، معلوماتنا متبادلة. طبعا كان عندنا زيارة بالأمس في الصباح الباكر بيننا ومعهم هم مع الوزارة بالشراكة مع الأخوان من بلدية مسقط. وقفنا على السوق المعبيلة المركزي، تأكدنا من توفر المواشي التي من المتوقع حسب الإحصائيات أنها تكون، يجب أن تكون متوفرة. تأكدنا أن المواشي متوفرة وبشكل يفوق المتوقع أو المطلوب لدى أسواقنا المحلية. طبعا ما تزال يوميا المواشي ترد عبر ميناء صلالة. نؤكد من هنا أستاذي بأن الكميات وفيرة، المعروض إن شاء الله بيغطي السوق واحتياجات المستهلكين. هنا نتضمن احنا كهيئة حماية المستهلك أن الأسعار سوف تكون متناسبة، لأن عملنا دراسات مسبقة لسعر المنتج من بلد من البلد المصدر كم سعره، حسبنا الشحن، حسبنا النقل الداخلي، حسبنا الربح للتاجر اللي هم تجار الحظائر المتعاملين مباشرة مع المستهلكين. بدورنا كهيئة حماية المستهلك نظمنا العملية للحفاظ على راحة المستهلك، لنتأكد من أن المستهلك يحصل على حقه بالسعر المناسب للسلعة التي يختارها. فنطمئن المستمعين الكرام بأن الوفرة موجودة والأسعار إن شاء الله تكون مناسبة لجميع الفئات.
0: إذا ما تكلمنا عن المصدر وبعدها عن النقل وبعدها الوصول إلى المورد المحلي، بالإضافة إلى طبعا التجار المحليين، وين التحدي اللي وضح لكم في موضوع الزيادة النسبية في الأسعار، يعني المصدر، النقل، أو الكلفة هنا الداخلية؟
1: هي الأساس من المصدر نفسه.
0: المصدر في زيادة؟
1: في زيادة من المصدر، وهناك في مسببات. بعد الجلوس مع الموردين الأساسيين تم مناقشتهم، تم طرحها، تم الوقوف عليها. طبعا ما يخفى علينا احنا كمسلمين كدولة مسلمة حالنا حال الدول المجاورة، لازم يكون في أضاحي. فالمملكة العربية السعودية تستقطب عدد كبير من الأضاحي خلال موسم الحج، ويتم توريدها من نفس بلد المصدرة يعني، هناك في تنوع حسب الأسعار. طبعا احنا كسلطنة عمان استهدفنا بعض المصدرين، جلسنا عندهم، كانت في صعوبات لكن الحمد لله رب العالمين تمت حلحلتها ووصلتنا كميات ولله الحمد تكاد تفوق الاحتياج الفعلي. طبعا احنا ندرس الأوضاع من مثل ما قلت لك أستاذي، من بلد المصدر إلى ما توصل للمستهلك النهائي، بناء عليه تم إنزال المنشور أن لا تتعدى سعر الأضحية في الصومالي عن 60 ريال، وهذا خاضع للرقابة في الأسواق التي تخضع تحت رقابتنا. بمعنى إحنا كمسقط عندنا أسواق معينة، سوق العامرات اللي تابع بلدية مسقط، لدينا سوق المعبيلة اللي تابع بلدية مسقط، الحظائر التي بداخل المسالخ تخضع للرقابة وغير ذلك. هناك عندنا ممكن المستمعين الكرام يعني يعرفوا النظام العماني، عندنا المناداة وعندنا الهبطات وعندنا
0: هذا
1: المزايدة،
0: موضوع آخر.
1: هذا موضوع آخر. هناك الهيئة لا تدخل في هذا الجانب للرقابة لأن تدخل فيها حتى الصومالي يمكن أن يصل لأسعار تفوق 60 بسبب تكلفة الشخص اللي جاب هذه وأطعمها لفترة
0: نعم،
1: زمنية،
0: تربية المحلية
1: تربيتها
0: هنالك.
1: المحلية، فهناك الأسعار تختلف حسب العرض والطلب، أو المستهلك له الخيار في شرائها
0: نعم،
1: من عدمه.
0: هو النسبة الأكبر للي موجود في السوق أو اللي بيستورد هو من الصومالي.
1: من الصومالي هنا.
0: نعم، شفت بعض الأسئلة اللي يقول إنه يعني يمكن تم تحديد نطاقات الأسعار بناء على الوزن.
1: نعم.
0: طيب، نحن نعرف يعني ترى لما تروح هذه الزرايب الموجودة يعني وأسواق المواشي يعني،
1: نعم.
0: أنت ما توزن يعني المواشي الحية، يعني الميزان دائما يكون في المقاصب وهكذا.
1: نعم.
0: ف يعني كيف يستطيع المستهلك التمييز؟ لأنه بعد نخاف أنه يكون في استغلال، يقول لك والله السقف 60،
1: نعم.
0: أنا أخلي كل الأحجام ب 60، من اللي جاي يميز من نظر العين؟ يعني
1: نعم
0: صعب.
1: صحيح. يعني هي شكرا على السؤال، وهذه احنا وقفنا عليها كهيئة حماية المستهلك. ففي الزيارة المشتركة مع شركائنا بالأمس وضعنا موازين للمواشي، وضعناها في سوق المعبيلة. المستهلك ممكن، حد من المستهلكين اليوم زار ممكن يعطينا
0: موازين
1: خبر،
0: المواشي الحية.
1: موازين المواشي الحية موجودة في سوق في المعبيلة، وضعنا ميزانين للتأكد من أن المستهلك يحصل على حقه حسب الوزن الذي يشتريه. هناك نطمئن المستهلكين أن في حالة رصدوا أي حظيرة لم تقم بوزن، المستهلك يحق له يطلب أنه من صاحب الحظيرة جيب لي إياها وخلنا نوزنها.
0: هذه موازين مشتركة
1: موازين
0: وفرتها
1: مشتركة وفرناها كميزانين،
0: موجودة.
1: المستهلك يسحب ذبيحته يحطها في الميزان، كم تجيب تدفع فلوسك
0: كويس.
1: حسب الاتفاق. هناك تختلف الموازين، احنا ما قدرنا نحددها لان هذه الاسعار اللي حطيناها من والى صعب انك تحددها فصلا، ان الوزن كذا تعطي هذا
0: انتوا
1: السعر.
0: حددتوا نطاقات.
1: احنا نحددنا نطاقات، وهذا ما ارتأينا ان الافضل المستهلك ما عجبك هذه الاضحية رجعها واطلب اضحية ثانية من اي حظيرة ثانية. هناك نعطي المستهلك الاطمئنان أن يكون هو طالع من السوق وهو مطمئن. إحنا هذا الدور الأشياء اللي نقوم فيها أشياء استباقية لتقليل عدد البلاغات، لتقليل عدد الشكاوى التي تردنا خلال السنوات الماضية. مثل ما قلت لك أستاذي، إحنا نرصد ما يتم إبلاغ عنه خلال السنوات الماضية، ونحاول
0: نعم،
1: تحليله أو إيجاد الحلول لإرضاء المستهلكين في النهاية، وهو هدفنا كهيئة حماية المستهلك أن المستهلك يحافظ على حقه، يحصل على السلعة بناء على المبلغ اللي يدفع.
0: نعم نذكر المستمع المتابع بنطاقات الأسعار بالنسبة للمواشي الصومالية.
1: إحنا المواشي الصومالية كانت من بسعر من 6 إلى 8 كيلو، من 38 ريال إلى 42 ريال، من 9 إلى 12 كيلو كانت من 43 ريال إلى 46 ريال، من 13 كيلو فما فوق لا تتعدى 60 ريال عماني.
0: نعم.
1: فأي أضحية، نؤكد من للمستمعين الكرام، أي أضحية من الصومال يتم شرائها من أي حظيرة ألا تتعدى 60 ريال عماني. في حالة تعدت أرقامنا موجودة، أرقام مجانية كمركز اتصال، أن منظومة حماية، منظومة رقمية يستطيع المستهلك الولوج إليها، تقديم بلاغ مباشرة. عندنا فرق ميدانية موجودة على مدار الساعة يقوم باتخاذ الإجراءات المنوطة فيهم ومخالفة من تسول له نفسه أن يخالف أو يرفع السعر بدون مبرر.
0: نعم، هذه بعض الرسائل من مستمعينا. نشكر ضيفك من هيئة حماية المستهلك الأستاذ خالد على فكرة الحديث عن فكرة الموازين الماشية الحية، ويسألوا عن توفرها، يعني هل ستكون في أسواق معينة يعني كبداية وهكذا، ولا هي متوفرة في أغلب الأسواق أم لا؟
1: احنا حاولنا قدر المستطاع انها تكون متوفرة في جميع انحاء السلطنة. طبعا وفرناها في الاماكن التي يكثر عليه ارتياد المستهلكين لديها. طبعا سوق المعبيلة ما شاء الله سوق نشط، عدد الكثافة السكانية، ويرد المستهلكين من محافظات المجاورة له. طبعا بناء عليه احنا ارتأينا ان نضع الموازين في بعض المناطق. في حال أن المستهلك استطاع إثبات أن الوزن مخالف لما تم دفعه يتواصل معنا مباشرة، ونحن الفرق الميدانية موجودة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها.
0: ممتاز، ممتاز جدا، ونتمنى بهذه الطريقة إنه الأمور تكون واضحة. الوضوح جميل يعني في البيع والشراء، ها،
1: صحيح
0: الميزان
1: بالفعل.
0: موجود، نطاق الأسعار موجود، حتى يعني أحيانا ما يكون له داعي للمجادلة لأنه كل شيء
1: صح،
0: واضح، وهذا
1: واضح.
0: أمر مريح حقيقة للجميع يعني. سننتقل إن شاء الله إلى موضوع الخضروات والفواكه، وهي بعد من المنتجات اللي دائما عليها إقبال كبير في فترة يعني في فترة العيد. لكن قبل ذلك يعني إشارة سريعة فقط،
1: نعم
0: دائما لما يكون المعروض والمتوفر وفير التحدي الأسعار يكون أقل، صحيح؟
1: أقل، صحيح
0: لأنه ما يكون في شح يعني في
1: صح
0: المنتج ويدفع الآخرين للشراء يعني رغما عنهم بهذا السعر، لأنه محدود يخافوا أنه ما يحصل ذبيحتهم، فهذا أمر يعني جيد. الآن موضوع الخضروات والفواكه، هل وصلتكم بلاغات ملاحظات حول أسعارها في الفترة الأخيرة؟
1: نعم أستاذي، حتى لو ما توصلنا بلاغات احنا نتابع أوضاع السوق عن كثب. مأموري الضبط القضائي يقوموا بالرقابة على القطاعات، ومنها قطاع الخضار والفواكه، يتم رصد الأسعار. طبعا عندنا مكتب موجود في سوق سلال المركزي، اللي هو المركز الرئيسي الموزع لجميع أنحاء السلطنة. موجودين الشباب يقوموا بدورهم في الرقابة على الأسعار. يتم رصد الأسعار بشكل يومي بالشراكة مع الأخوان في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. يتم رفعها، تحليلها، الوقوف على في حال كانت هناك ارتفاعات بسبب التوريد، بسبب التصدير، نقف عليها، يتم مناقشتها مع الأخوان وإيجاد الحلول لها إن شاء الله.
0: نعم، بإذن الله تعالى. نحن أكيد نتمنى أنه لكل من يستمع لنا ويتابعنا الآن، بما أن أغلب الرسائل عن موضوع المواشي، يعني نشعر بالاطمئنان حقيقة من خلال الجهود المشتركة هذه، إن شاء الله ما بيكون في تحدي كبير.
1: نتمنى ذلك.
0: ونذكركم فقط مستمعينا ومتابعينا أن المحتوى المهم اللي دائما يسعى الجميع الحصول فيه على المعلومة، ندعوكم إلى متابعة قناة الإذاعة على الواتساب على هذا الرقم 7244-2010، الاشتراك في قناة الواتساب، وسيصلكم إن شاء الله كل يعني جديد وهام مما يدور في برنامجنا من طبعا نقاشات حول مواضيع هي في غاية الأهمية. بالنسبة للتوفر، ما عندنا مشكلة في توفر الخضروات والفواكه.
1: الحمد لله، يعني اللي سوف يحتاج إليه السوق خلال الفترة القادمة متوفر. في بعض المنتجات الغير موسمية التي أسواق أو المزارع لدينا ما موسمها فيها بعض الارتفاعات، لكن ارتفاعات مبررة وللمستهلك الخيار.
0: نعم، هذه من السلع اللي دائما سرعة التغير فيها وتيرتها أكثر عن بقية السلع.
1: متغيرة بسبب العرض والطلب، مثل ما تفضلت أنت في البداية،
0: نعم.
1: يعني تعتمد على العرض والطلب. اليوم كان عدد كثير يفوق الشراء اليومي في سوق سلال، بتنزل الأسعار. إذا جات شحنة واحدة من
0: أيوة
1: منتج واحد في سوق سلال، طبعا بيكون في شح، هناك بتكون في مسببات، لأن هذه بعض المنتجات تأتينا من خارج السلطنة، فتتأثر في النقل، في أسعار الديزل، في الدول الأخرى التي يتم التصدير منها.
0: نعم
1: في بعضها نقول لك الحمد لله، يعني الأوضاع مستقرة مطمئنة، إن شاء الله بتكون الوفرة موجودة خلال الأيام القادمة لبعض السلع، وأغلب السلع الحمد لله أوضاعها مستقرة، وإن شاء الله على الفترة القادمة قبل العيد بتكون الخضار والفواكه بأسعار مناسبة.
0: بإذن الله تعالى. قبل الختام، ما هي أبرز النصائح التي قد تقدمونها للمستهلكين خاصة خلال هذه الفترة؟ وأنتم دائما تذكروا وتؤكدوا أنه المستهلك هو ذراعكم اليمين، يعني في تحقيق أهدافكم في
1: صحيح.
0: هيئة حماية المستهلك، جوانب معينة، نقاط، ملاحظات من خلال الخبرة التراكمية التي يجب على المستهلك مراعاتها خلال هذه الفترة حتى لا يتعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال.
1: نوجه رسالتنا إلى المستهلكين بأن يأخذوا ما هم بحاجة إليه. طبعا البحث عن البدائل مطلوب من قبل المستهلكين، المقارنة بين الأسعار بين المنشآت التجارية أو المحلات التجارية. طبعا نعول على المستهلك الكثير هنا، في حالة أن المستهلك ارتأى أن منشأة تجارية غير مطبقة أو رفعت أو خالفت قانون حماية المستهلك، نتمنى منهم التواصل مباشرة معنا ليتسنى لنا اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. نعول على المستهلك الكثير، لأن المستهلك هي مثل ما تفضلت عيوننا في الأسواق، الأسواق مترامية الأطراف، عدد المنشآت التجارية كبير، الكادر البشري لدينا لا يستطيع تغطية جميع المنشآت التجارية، فهنا نتمنى من المستهلكين إفادتنا في حال رصدوا أي ملاحظات في الأسواق. نعول على التاجر أو صاحب المنشأة الكثير، لأنه هو شريك في النهاية مثل ما قلت لك في المعادلة الشرائية، أن يتم الالتزام توفير الخدمة أو السلعة حسب ما يطلبها المستهلك. ما يخفى عليك، يعني في خلال الأيام القادمة احنا نتوقع زيادة بعض القطاعات، الخياطين والشكاوي على الخياطين، وهذا سلمني ملابسي وهذا ما سلمني ملابسي، وخاصة الأخوات يعني. فنتوقع أن تردنا استباقيا، احنا زرنا الخياطين وأكدنا عليهم أن يقوموا بتوفير السلع في الوقت المعين.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد، سعيدين بهذا الحوار معك، ويعني جوانب كثيرة كنا نعتقد أنها مقلقة ومربكة، ولكن لله الحمد من خلال التطمينات التي ذكرتها إن شاء الله يعني تكون الأمور كلها بسلاسة ويسر بإذن الله. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم وشكرا للمستمعين الكرام، أتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله.
0: طبعا أنا أشكركم كذلك مستمعينا، كنت أول بأول معنا في هذا اللقاء، ولكن يبدو من ردودكم أنكم راضين ومطمئنين إن شاء الله. نحن بنطلع لأذان العصر وبعدها نواصل إن شاء الله باقي محطاتنا في استديو الظهيرة.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم. فقرتنا القادمة ستكون في محطة أقلام مع مقال جسر لم يبلغ الضفة الأخرى.
1: أقلام.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في فقرة أقلام، ومقالنا الذي اخترناه لهذه الفقرة جسر لم يبلغ الضفة الأخرى للكاتبة والأكاديمية الدكتورة ماجدة بن طالب الهنائي. أهلا وسهلا بك الدكتورة ماجدة.
2: السلام عليكم جميعا، أهلا وسهلا.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تابعنا مقالك عبر صفحات جريدة عمان، والذي ركز بشكل كبير على الاستثمار في التعليم. نتحدث دكتورة عن أبرز ما جاء في هذا المقال.
2: جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا.
0: نتحدث دكتورة عن أبرز ما جاء في هذا المقال.
2: تريد مني الحديث عن أبرز ما جاء في المقال يعني؟
0: نعم، فكرة هذا المقال والرسالة والفكرة التي يود إيصالها.
2: بداية كانت الفكرة عن المحرك أو الرافعة التي تنقلنا إلى نحو أو الاقتصاد القائم على المعرفة. فنظرت إلى الابتكار كرافعة أو كمحرك يوجه المجتمع بالكامل أو الاقتصاد بالكامل لأن يتنوع ويكون قائم على المعرفة. فبدأت أنظر للإنفاق على التعليم والبحث ومخرجات التعليم والبعثات ومخرجات مؤسسات التعليم العالي، وكيف يمكن أن ينظر إلى ذلك يعني وأثره في الابتكار، والذي بدوره ينتقل إلى أن يكون منتج يقبله المجتمع ويقبله السوق. فإذا بي أتنقل من موضوع للآخر لأصل إلى مستويات الجاهزية، وليس كل ما ينشر يصل إلى السوق، وأن السوق لديه تطلعات والبحث لديه تطلعات، وهناك فجوة قائمة بين البحث والسوق، وهو ما عرف في المقال أو في الأدبيات باسم وادي النبض.
0: نعم دكتورة، كانت لك قراءة عميقة في مؤشر الابتكار العالمي ومركز سلطنة عمان في هذا المؤشر، ودعوتي إلى النظر إليه بشيء من التمعن ما بين مدخلات الابتكار وما بين مخرجات الابتكار. نتحدث عن هذا المؤشر وعن المدخلات والمخرجات، وكيف يمكن أن تقيس بشكل أو بآخر المردود من هذا الاستثمار.
2: بداية مؤشر الابتكار العالمي يقوم على أداتين للقياس، أداة للمدخلات وقياس المخرجات. المدخلات لديهم في هذا المؤشر 5 محاور، وهو المؤسسات، رأس المال البشري والبحث العلمي، هذا هو المحور الثاني. المحور الثالث يتناول السوق، تطوير الأسواق وتطوير الأعمال، وهناك محور آخر اللي هو البنية الأساسية. هذه الانفاق في هذه 5 محاور ينتج عنه بديهيا كما يشير المؤشر مخرجات، والمخرجات تتناول المخرجات التقنية والمخرجات الإبداعية، المخرجات المعرفية والتقنية والمخرجات الإبداعية. لما ننظر إلى المدخلات ونجد أن عمان في تصنيفها في المدخلات متقدمة نسبيا، ولكن في المخرجات يعني واصلين المرتبة أعتقد 89.
0: 55 في المدخلات.
2: نعم،
0: و89 في مخرجات الابتكار.
2: نعم. فيبدأ الشخص يستفسر، انفقنا على المدخلات، انفقنا على التعليم ومردوده في البحث والابتكار، ولكن في واقع الأمر يعني بعد ما جلست أدرس هذا المؤشر، كيف يمكن لي أن أقول أن انفاقي على التعليم في عام 2025 يساوي كذا، ومخرجاتي من التقنية والإبداع وقفت عند الحد 89. الإنفاق الذي ينتج معرفة وينتج إبداع لن ينتجه في ذات العام، ولكن أثر يظهر بعد على مستوى أبعد، بعد عقد من الزمان أو أكثر. فإنفاقك على التعليم أو البحث العلمي له مردوده، ولكن بعد فترة زمنية. إنفاقك على تطوير السوق وتطوير الأعمال هذا هو الذي يأتي بمردود أسرع.
0: نعم
2: تطوير السوق لتمويل البحث وتطوير الأعمال للمغامرة والدخول والقبول والإقبال على يعني شراء هذا المنتج وتمويله.
0: نعم دكتورة، دعوتي إلى تحرير مفهوم الابتكار من هالته النخبوية، ماذا تقصدين بذلك؟
2: دائما ينظر الابتكار على انه لابد ان يكون داخل معمل ولا بد ان يكون شيء يعني بحث وعلم واختراع. هو ليس اختراع، وقد اشرت الى ذلك في المقال ذاته، لان منتج مثل تمور تعيد تغليفها بشكل لائق وتحتوي على مثلا المعلومات الغذائيه وتحتوي على بعض المعلومات عن المنتج والى اخره، يصبح قابل الى ان تدخل به في الاسواق العالميه خارج عمان. هذا يعتبر ابتكار. فكرة تطور الأفلاج في عمان، هذا يعتبر ابتكار له مردود استراتيجي علينا، ولكن لا يقدره أي اقتصاد ليست لديه أفلاج.
0: نعم، وصفت مراحل الابتكار أو مستوياته من 1 إلى 9، ومن 1 إلى 3 تتبنى فيه الجامعات والحكومة المرحلة هذه المبكرة. نعم. ومن 8 إلى 9 مرتبطة بالإنتاج والتسويق وهي لصيقة بالقطاع الخاص. المستويات اللي من 4 إلى 7 ويبدو أنه تمثل مكمن التحديات والمشكلات، أو توصف أحيانا بما هو أعمق من ذلك بوادي الموت. يعني نتحدث كيف يمكن أن تسد هذه الفجوة، فجوة المستويات من 4 إلى 7؟
2: كما أشرت أن هناك 9 مستويات للجاهزية التقنية، وهنا أنا أتكلم عن الجاهزية التقنية، وسيكون لي حد

0: الوظيفة الأخرى المستوى الثامن والتاسع من الجاهزية التي تنتقل بهذا البحث إلى السوق، وما بينهما مستويات من 4 إلى 7 بحاجة إلى شخص أو جهة تغامر وتأخذ الابتكارات من المستوى الثالث لتنقله إلى المستوى الثامن والتاسع ليخرج إلى السوق في هيئة منتج. وهنا أتناول مثلا أضرب مثلا موضوع ليكن في قطاع البترول لديهم تحدي ما وبحاجة إلى جهاز معين، ولكن البحث سيقوم الجامعات بعمله، وهنا نحتاج إلى من يقوم بتجريب هذا النتاج البحثي وتطويره وعمل بروتوتايب نموذج أولي منه، ثم يعني نجربه. طبعا في قطاع مثل النفط مثل هذه الأعمال تتكلف مبالغ طائلة لا يستطيع أن تتحملها الجامعة، وهي ليست الجهة المنوطة بتحمل ذلك، ولا يستطيع أن يتحملها الباحث بنفسه، فيقف البحث حائر بين الضفتين. وهنا ما قصدته بأنه جسر لم يبلغ الجهة الأخرى، هو موجود وبدأنا في العمل عليه، ولكن بحاجة إلى أن يصل إلى الجهة الأخرى.
1: نعم، الدول تنظر بأهمية كبيرة إلى مؤشر الابتكار العالمي، لو أنه هو يعني من المؤشرات المعقدة نوعا ما، لأنه يحتوي على مؤشرات فرعية كثيرة. لكن نظرتك دكتورة، وأحب أني أسمع وجهة نظرك في موضوع الاعتماد على المؤشر كأداة قياس لتقدم الدولة في الابتكار، يعني هل تعتقدي أن محتاجين إلى مؤشرات وطنية تقيس بكفاءة أكبر منظومة الابتكار في عمان، بعيدا عن تعقيدات هذه المؤشرات الدولية، ونعرف يعني كم البيانات والاستمارات التي يتم تعبئتها للحصول على مركز متقدم؟ يعني
0: بداية نتناول الحديث عن المؤشرات العالمية. هي بنيت أصلا في الغالب على تجارب دولية اقتصادية أو دول اقتصادية متقدمة، ربطت الابتكار ببراءات الاختراع، بالشركات التقنية القائمة هناك، بالإنفاق في هذه الاقتصادات على البحث العلمي والتطوير. ولكن الابتكار في حد ذاته يعني حسب ما تناولته أيضا الأدبيات مؤخرا هو عابر للتخصصات، وليس أيضا كلمة عابر للتخصصات قد تفهم على أنها تخصص بيني، يعني يربط العلوم بالهندسة والطب، لكن هذه هي التخصصات البينية. ولكن الآن التوجه الأحدث هو بالابتكار أن يعبر التخصصات إلى أن يصل إلى المجتمع. المجتمع الذي يبتكر حلول كما أشرت لك في حديثي عن نقص المياه، أو حلول لأنظمة لوجستية تربطنا بالمناطق البعيدة، أو للموانئ الذكية، ابتكارات كلها يقدرها المجتمع. هو هذا المجتمع الذي يقدم هذا النوع من الابتكارات، هو مجتمع يمارس الابتكار بصورة حقيقية ويكون له مردود اجتماعي اقتصادي عليه هو شخصيا. قد تظلم الابتكارات إذا حاولنا أن نضعها على مقياس عالمي، لأنها هي تخصنا نحن ولا يقدرها مثلا بعض جهات أخرى، أو لا يعني إذا حاولت أن تأخذ لها براءة اختراعات مثلا على المستوى العالمي قد لا تأخذ براءة الاختراع، ولكنها بتفيدنا محليا. فهذا هو ما أردت أن أشير إليه، أن أحيانا تظلم الابتكارات، ولا يعني وقد تكون هناك ابتكارات جيدة ولكن لا تتجاوز حدود الورقة البحثية التي نشرت فيها.
1: نعم، ختمت المقال بدعوة للتفاؤل دكتورة.
0: نعم،
1: كيف تجدين مستقبل الابتكار في عمان من خلال وضوح بداية البوصلة، وهي رؤية عمان 2040 التي حددت مستهدفات واضحة في 2030 و2040 قياسا يعني بمؤشر الابتكار، بالإضافة إلى الحراك الذي حدث في الفترة الأخيرة؟
0: نعم، يعني صراحة كما أشرت هناك دعوة تفاؤل. نحن لا نبدأ من الصفر، لدينا الجامعات والقطاع والمراكز البحثية، وهناك يعني في العمل البحثي يعني قائم، وأيضا لدينا أيضا محاولات لبناء شراكة حقيقية في بين القطاع البحثي وقطاع الأعمال، وهذا أيضا يعني يتضح في منصة إيجاد، وأيضا في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كلها محاولات جادة وكلها ستأخذنا بمشيئة الله إلى الضفة الأخرى. ولكن الذي كنت أسلط عليه الضوء هي الفجوة الموجودة بين المستويات الجاهزية التقنية، والتي أشرت إلى أن تكون هناك منظومة تحدد أولويات

0: حياتنا الوطنية، ما الذي نريده من الابتكار؟ هل فقط نريد الابتكار من أجل الابتكار؟ هل نريد الابتكار من أجل التصنيف العالمي؟ أما الذي نريده حقا من الابتكار، نحدد أولوياتنا الوطنية. قد يكون من ضمن الأولويات قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، القطاع اللوجستي والموانئ الذكية، الصحة والتقنيات. نحدد أولوياتنا وتوجهاتنا، ما الذي نريده من الابتكار أن يعزز في قطاعاتنا التنموية، ثم نوجه الجامعات ومراكز الأبحاث إلى هذه القطاعات لتقدم الأبحاث فيها. ويعني ومن ثم تأتي قياس النجاح في النجاح في الابتكار، ليس بالكم وليس بالنشر وليس بالتصنيف العالمي أو المحلي، ولكن بالأثر والمردود الاقتصادي لهذا الابتكار. يعني أنا أنفقت سين من المبالغ على تعليم وعلى بحث وابتكار، ما المردود الذي جاء لي؟ كم نسبة العائد من سين؟ هل استطعت أن أحقق عائد نصف ما أنفقته؟ إذا الإنفاق تجاوز العائد. هل العائد تساوى مع الإنفاق؟ إذا إحنا وصلنا إلى مرحلة تعادل. أم نريد بالعائد أن يتجاوز ما أنفقناه على الأبحاث؟ وهنا أنظر إلى تمويل الابتكار. لا أنظر إلى تمويل الابتكار، أنا أنظر إلى تمويل ترجمة ونقل الابتكار من أرفف الأبحاث والمجلات العلمية إلى السوق. وهذه هي الفجوة والمنظومة التي تطرقت إليها بصورة مقتضبة جدا، ولكنها هي أحد مواضيعي التي أقوم بالعمل عليها في أحد أبحاثي العلمية، وهي منظومة لترجمة ونقل الابتكار.
1: نعم، سعيدين دكتورة بهذا الحوار معك. دكتورة، هذا أول مقال في جريدة عمان؟
0: صراحة هو أول مقال في جريدة عمان، لكن كان لي كتابات في السابق مع جريدة الرؤية.
1: نعم، نتمنى إن شاء الله أن نتابع ونقرأ مقالاتك القادمة بإذن الله دكتورة،
0: وستكون بمشيئة الله سلسلة عن الابتكار، ثم أنتقل إلى موضوع آخر لدي أيضا فيه أبحاث، وفي كل موضوع أسلط الضوء على كما لو كان رادار يلتقط التحدي.
1: نعم،
0: وبوصلة تهدينا لتجاوز هذا الابتكار
1: بإذن الله تعالى. شكرا، شكرا جزيلا لك دكتورة.
0: شكرا جزيلا،
1: الله يحفظك. شكرا، شكرا. إذن فقرة أقلام كانت معنا الدكتورة ماجدة بن طالب الهنائي، جسر لم يبلغ الضفة الأخرى. بفقرة أقلام مستمعين ومتابعين وصلنا معكم إلى نهاية استديو الظهيرة لهذا اليوم. تقبلوا منا أجمل التحايا فريق البرنامج عبد الله السعيدي، ماجد العبري، ومخرجتنا شمس الريسي. نلقاكم غدا في نفس الموعد في أمان الله.

أنا أحسدها، أنا أحسدها مراياتك تشاركني بلمحاتك، عسى ربي ثبتني إذا قبلت ضحكاتك.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية في قراءتها خالد بن عبد العزيز العبري وأحمد بن سالم الكلباني، والبداية مع أبرز العناوين.
1: مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً مشتركاً مع مكتب مجلس الشورى لتعزيز التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة، وسمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد يشيد بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة.
0: سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف لمناقشة أبرز القضايا والتحديات الصحية العالمية.
1: الرئيس الأمريكي يعلن تأجيل الهجوم على إيران ويتحدث عن مفاوضات جادة بين الجانبين.
0: في وقت تصاعد فيه كييف ضرباتها بالمسيرات، الجيش الروسي يبدأ مناورات نووية تستمر 3 أيام.
1: إلى التفاصيل. عقد مجلس الوزراء صباح اليوم بمبنى المجلس في مسقط اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى ترأسه صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع لتعزيز التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة والتوصل إلى رؤى مشتركة تسهم في الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وفي مستهل الاجتماع أشاد سموه بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عمان بما يعزز انطلاقتها نحو آفاق أرحب ويعمل على صون مكتسباتها، مؤكدا سموه على أن مجلس الوزراء يولي العناية اللازمة بمرئيات مجلس الشورى ويدعم جهوده الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المواطنين. من جانبهم أعرب معالي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس عن تقديرهم البالغ لما يوليه مجلس الوزراء من اهتمام وحرص على ترسيخ العمل المشترك وتعميق أواصر التنسيق الدائم بين المجلسين بما ينعكس إيجابا نحو تكامل الجهود المبذولة في خدمة التنمية للبلاد. يرعى صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط بعد غد الخميس افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، محافظات ممكنة اقتصاديا التي تنظمها وزارة الداخلية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالاقتصاد والاستثمار. وتشتمل أعمال الندوة على عدد من الجلسات وأوراق العمل التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات من خلال طرح عدد من المحاور المرتبطة بالفرص الاستثمارية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مناقشة سبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي بالمحافظات وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. في خبر آخر، تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية رسالة خطية من معالي تيريزا لازارو وزيرة الخارجية في جمهورية الفلبين تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وقد سلمت الرسالة سعادة نور إيلين جوبايرا باغا سفيرة جمهورية الفلبين المعتمدة لدى سلطنة عمان خلال استقبال معالي السيد وزير الخارجية سعادتها اليوم بديوان عام وزارة الخارجية. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين والتأكيد على الحرص المشترك على مواصلة تنميتها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق. شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التي تعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف لمناقشة أبرز القضايا والتحديات الصحية العالمية. ترأس الوفد العماني معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، الذي أكد في كلمته أن التحديات الصحية الراهنة لا يمكن مواجهتها بمقاربات منفردة أو متشعبة، بل تستوجب نهجا تكامليا يرتكز على تعزيز الرعاية الصحية الأولية والوقاية ورفع جاهزية النظم الصحية ومتانتها وضمان استدامتها على المدى البعيد، كما شارك معالي الدكتور وزير الصحة ضيف شرف في فعالية الحوار الصحي العربي السويسري رفيع المستوى بهدف تعزيز الشراكات وتسريع الفرص الاستثمارية، وشارك معاليه في جلسة وزارية متخصصة رفيعة المستوى تناولت أولويات النظم الصحية والمشروعات الاستثمارية. من جانب آخر، شاركت سلطنة عمان برئاسة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد بمقر منظمة الصحة العالمية بجنيف، واستعرض الاجتماع أبرز الملفات والقضايا والتحديات الصحية ذات الاهتمام المشترك. وشاركت سلطنة عمان أيضا في الاجتماع الوزاري لتحالف الأبطال لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات الذي نظمته مملكة السويد على هامش أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف. حصلت سلطنة عمان على جائزة منظمة الصحة العالمية تقديراً لاستدامة التحقق من القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري والزهري من الأم إلى الطفل، ويضاف هذا الإنجاز الصحي الدولي إلى سجل سلطنة عمان في مجال الصحة العامة. تسلم الجائزة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة ضمن أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حالياً بجنيف. من جانب آخر، نظمت سلطنة عمان والاتحاد السويسري فعالية دولية رفيعة المستوى بعنوان البيانات الموثوقة في عصر الذكاء الاصطناعي لصنع سياسات صحية فعالة، وذلك بمقر منظمة الصحة العالمية على هامش أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية. مثل سلطنة عمان في هذا الحوار الدولي سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، وأكدت الفعالية أن جودة القرار الصحي ترتبط ارتباطا وثيقا بجودة البيانات وموثوقيتها، وأن مستقبل الذكاء الاصطناعي الصحي يعتمد بصورة أساسية على بناء منظومات بيانات دقيقة آمنة. واستعرض سعادة الدكتور وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي التجربة العمانية في التحول الرقمي الصحي، مشيرا إلى أن سلطنة عمان وضعت أولوية استراتيجية لبناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات الصحية عبر تطوير نظام شفاء الذي يربط أكثر من 85% من المؤسسات الصحية في مختلف محافظات سلطنة عمان. وأوضح سعادته أن سلطنة عمان انتقلت من مرحلة استكشاف تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى توظيفها عمليا في مجالات متعددة، من بينها دعم القرار السريري والتشخيص المبكر وتحسين إدارة الموارد الصحية، إلى جانب تحليل البيانات الصحية الضخمة لدعم صناع القرار. فرص التعاون الاقتصادي والإمكانات الاستثمارية المتاحة بحثها معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني مع نورلان زاكوبوف الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية الكازاخستاني سامروك كازينا الذي يزور سلطنة عمان حالياً. وأكد الجانبان عزبهما على الاستثمار المشترك في المشروعات الواعدة والشراكات القائمة، كما ناقش سبل تعزيز الشراكة وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. مع الزميل خالد بن عبد العزيز العبري.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل هجوم عسكري كان مقررا اليوم ضد إيران، مؤكدا وجود فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وأوضح ترامب أن التأجيل يهدف إلى إفساح المجال أمام استمرار المفاوضات مع إبقاء البنتاغون في حالة تأهب قصوى تحسبا لفشل المسار الدبلوماسي. في المقابل نقلت تقارير عن وساطة باكستانية قدمت مقترحا إيرانيا معدلا إلى واشنطن يتضمن بنودا لإنهاء الحرب وبناء الثقة بين الطرفين، لكن مسؤولا أمريكيا اعتبر المقترح الإيراني غير كاف، مؤكدا أنه لا يتضمن التزامات واضحة بشأن وقف تخصيب اليورانيوم أو تسليم المخزون الحالي. من جهتها اتهمت طهران واشنطن بطرح مطالب صعبة، بينما تواصل باكستان جهودها الدبلوماسية لمنع التصعيد وإعادة الأطراف إلى طاولة التفاوض. تتواصل الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان رغم تمديد هدنة وقف إطلاق النار للمرة الثانية لمدة 45 يوما. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن طيران الاحتلال استهدف بصاروخين فجر اليوم منطقة بقضاء صور بالجنوب، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محافظة النبطية جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي لأكثر من 3000 قتيل وإصابة نحو 9300 شخص. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ولبنان مع اقتراب انتخابات الكنيست، فيما طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل بمنع وقوع أفعال إبادة في قطاع غزة والضفة الغربية.
2: طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في قطاع غزة، كما ندد بمؤشرات تفيد بوجود تطهير عرقي في الضفة الغربية كما في غزة. القطاع بحسب تقرير لمجلس السلام تدمرت 85% من بنيته العمرانية، وربط المجلس إعادة الإعمار بإيجاد حل لملف نزع السلاح الذي يعرقل حتى اللحظة تنفيذ الخطة الشاملة لتأهيل القطاع. وحسب مجلس السلام فإن الحاجة الفعلية لتنفيذ الخطة تصل إلى 30 مليار دولار، فيما لم يتجاوز إجمالي التعهدات 17 مليارا. في غزة أعلنت وزارة الصحة استشهاد 3 فلسطينيين خلال الساعات 24 الماضية، وشن الطيران الحربي غارات على جباليا شمالا وخان يونس جنوبا، إضافة لإصابة صيادين بنيران البحرية الإسرائيلية التي سيطرت قطع منها على 40 قاربا من أصل 54 تشارك في أسطول الصمود العالمي المتوجه لغزة، واعتقل 300 ناشط على الأقل. في القدس المحتلة جدد المستوطنون بدعم شرطة الاحتلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، كما أغلق الجنود حاجز قلنديا شمال القدس وعرقلوا الحركة إلى المدينة المقدسة. جرافات الاحتلال هدمت منشآت سكنية وتجارية غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، وجرفت أراض في قرية نحالين غرب مدينة بيت لحم. الجيش الإسرائيلي نفذ اعتقالات لعشرات الفلسطينيين خلال مداهمات لمنازل بالضفة، إضافة لاعتداءات مستوطنين على مقبرة في بيت لحم. إسرائيل تتحرك تصعيديا في الأراضي الفلسطينية وترسم مشهدا مشابها جنوب لبنان، حيث أعلن عن استشهاد وإصابة لبنانيين في غارات إسرائيلية على بلدات في الجنوب. الغارات طالت مجدل سلم ودبين والملكية وكفرة وغيرها، كما أصدر جيش الاحتلال إنذارا بالإخلاء لـ 12 قرية وبلدة. بالمقابل أعلن حزب الله استهدافه تجمعات لجنود إسرائيل وآليات في الجنوب، كما دوت صفارات الإنذار شمال إسرائيل تحسبا لتسلل المسيرات المقاتلة لحزب الله. التصعيد سيبقى حاضرا في المنطقة، فساسة إسرائيل يستخدمونه لتدعيم وجودهم خلال انتخابات الكنيسة المقبلة. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: يصل الرئيس الروسي مساء اليوم إلى بكين بدعوة من نظيره الصيني في الذكرى 25 على توقيع معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين، وتهدف الزيارة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما والتوقيع على صفقات كبرى.
3: تبدأ مساء اليوم 19 مايو زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الروسي بوتين إلى الصين، وتستمر عمليا قرابة يومين حيث تختتم في 20 مايو الحالي. وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى بكين، ما دفع بيوشكوف مساعد الرئيس الروسي إلى توضيح أن لا علاقة لزيارة بوتين إطلاقا بزيارة الرئيس الأمريكي قبل أيام معدودة، وأنها تأتي بدعوة رتبت في بداية فبراير الفائت، خاصة أنها تأتي متزامنة مع الذكرى 25 للتوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين. وأوضح شكوف أن روسيا والصين أشادتا نظاما تجاريا مستداما ومتبادلا، وهو محمي من تأثير الدول الأخرى وحتى من الاتجاهات السلبية في الأسواق العالمية. ومن بين المواضيع الهامة التي سيتناولها الرئيسان التعاون في قطاع الهيدروكربونات، وبشكل خاص مشروع خط أنابيب الغاز المسمى قوة سيبيريا 2 الذي ستتم مناقشته بالتفصيل. وسيرافق الرئيس بوتين في هذه الزيارة وفد يضم عددا من كبار المسؤولين الروس. من جانبه أعلن بيسكوف الناطق باسم الكرملين أن لدى موسكو توقعات جدية بشأن هذه الزيارة، يقصد على الأرجح ما ستتمخض عنه، مضيفا أن أي اتصال بين رئيسي الدولتين يساهم في تعميق وتطوير علاقات التعاون بين البلدين، خاصة أنها تتسم بتنوعها الكبير في مختلف المجالات. فيما ركز المتحدث باسم الخارجية الصينية على أن الرئيسين سيتناولان إبان اللقاء عددا من القضايا العالمية والإقليمية، منوها بأنه من المقرر أن يتم في نهاية الزيارة التوقيع على بيان مشترك وعدد من الوثائق الحكومية والدولية. أجدر بالذكر أن الرئيس بوتين وجه هذه المرة بديلا عن تقليد المقالة أو الحوار الذي يسبق الزيارات الرسمية رسالة متلفزة للشعب الصيني، أكد فيها أن التحالف الاستراتيجي الروسي الصيني الوثيق يلعب دورا هاما في تحقيق الاستقرار على الساحة الدولية. وتتوجه الأنظار إلى نتائج هذه الزيارة غدا وما هي أهم الوثائق والصفقات التي سيتم التوقيع عليها. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: وقبل ساعات من وصول الرئيس فلاديمير بوتين إلى الصين، بدأ الجيش الروسي مناورات نووية تستمر 3 أيام ويشارك فيها آلاف الجنود في مختلف أنحاء روسيا، في وقت صعدت كييف ضرباتها بالطائرات المسيرة. وتأتي المناورات بعد أشهر من قضاء أجل معاهدة نيو ستارت الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة، والتي هدفت إلى الحد من الانتشار النووي، وأيضا في ظل موجة تصريحات أدلى بها بوتين حول القدرات النووية لبلاده، وخلال هجومها المستمر على أوكرانيا منذ ما يزيد على 4 سنوات، استعرضت موسكو امتلاكها للأسلحة النووية ولوحت مرارا باستخدامها. أعلنت الولايات المتحدة تمديد إعفاء النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات لمدة 30 يوما إضافيا، بحسب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. وقال بيسنت إن هذا الإجراء من شأنه أن يساعد في استقرار أسواق النفط وضمان وصول الإمدادات إلى الدول الأكثر عرضة لمخاطر أمن الطاقة. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه أسعار الطاقة ارتفاعا بسبب الحرب مع إيران، ويمثل ثالث تخفيف مؤقت من هذا النوع للقيود بعد انتهاء الإعفاء السابق خلال عطلة نهاية الأسبوع. توفي 10 أشخاص على الأقل جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب الصين ووسطها وتسببت بفيضانات عارمة وفقا للسلطات الصينية. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الصينية أن عددا من المناطق تواجه بشكل كبير خطر التعرض لكوارث مرتبطة بالأمطار، منها انهيارات أرضية وسيول وفيضانات. وأكدت السلطات الصينية أنها بدأت عمليات استجابة طارئة في عدد من المناطق المتضررة. وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقيتين، الأولى تمثلت بتوقيع عقد أداء الطاقة مع شركة إينوفا لإدارة المرافق والطاقة، فيما تمثلت الاتفاقية الثانية في تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة مع جامعة السلطان قابوس. جاء ذلك خلال أسبوع عمان للاستدامة الذي شهد أيضا إبرام الوزارة سلسلة اتفاقيات لإدارة وجرد الغازات الدفيئة على المستوى المؤسسي.
4: في كل زاوية من معرض أسبوع عمان للاستدامة هناك حديث وتساؤل، أين وصلت سلطنة عمان في إنتاج الطاقة المتجددة؟ والإجابة تشير أنها في صف مقدمة التنافس الدولي. تتسابق المؤسسات لتكون جزءا في خفض الانبعاثات الكربونية، لتوقع وزارة الطاقة والمعادن اتفاقيتين، شملت الأولى توقيع عقد أداء الطاقة مع شركة إينوفا لإدارة المرافق والطاقة، فيما تمثلت الاتفاقية الثانية في تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة مع جامعة السلطان قابوس. سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن تحدث قائلاً:
5: وقعنا اتفاقيات مع شركات لبدء أعمال مشاريع تعزيز كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، وهي خطوة في محلها وفي وقتها المناسب حتى تكون الحكومة مثالا يحتذى به في المباني في الحفاظ على فوائد الكهرباء بشكل جيد والاستفادة من الكهرباء بشكل جيد. وسوف يبنى على ذلك طبعا مشاريع مستقبلية في الحكومة وأيضا في القطاع الخاص.
4: مركز عمان للحياد الصفري المشرف على مشاريع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية التي تشمل في الحزمة الأولى 13 مبنى حكومية، يتوقع تحقيق نتائج خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 28% وخفض الانبعاثات بمقدار أكثر من 6000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا. وفي ذات التوجه أبرمت وزارة الطاقة والمعادن سلسلة اتفاقيات لإدارة وجرد الغازات الدفيئة على المستوى المؤسسي، وذلك في منصة ميزان التي تعد البنية الرقمية الوطنية المركزية لإدارة بيانات الانبعاثات. من جانب آخر، وقعت المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان 3 مذكرات تعاون لرفع كفاءة الاستثمار الاجتماعي وتنفيذ المشاريع المجتمعية بما يعظم الأثر الاجتماعي للمبادرات المجتمعية في قطاع الطاقة. المهندس محمد بن أحمد الغريبي الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان تحدث قائلا:
6: يأتي توقيع مذكرات التعاون هذه مع كل من مؤسسة جسور والجمعية العمانية للطاقة أوبال، وكذلك مع المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، من أجل تبادل الخبرات، تبادل أيضا المعرفة، وكذلك أفضل الممارسات بين هذه المؤسسات، كل ذلك من أجل تعظيم الأثر الاجتماعي للمسؤولية الاجتماعية، بما في ذلك تبادل البيانات، استخدام الموارد، التدريب على سبيل المثال، وكل ما من شأنه أن يعظم من الفائدة الاجتماعية.
4: خطوات مدروسة والتزام دولي للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2050 في الكرة الأرضية التي زادت حرارتها درجة ونصف الدرجة المئوية، ارتفعت معها الكوارث الطبيعية، فالعالم أجمع بدأ استشعار الخطر. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
0: ضمن فعاليات أسبوع عمان للاستدامة، أطلقت مجموعة أوكيو تقريرها السنوي للاستدامة تحت شعار أثر مسؤول قيمة مستدامة، والذي يجسد الخطوات الممنهجة التي تتبعها المجموعة لترسيخ ممارسات الاستدامة في عملياتها التشغيلية وأطر الحوكمة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وتطلعات سلطنة عمان لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. رعى حفل إطلاق التقرير معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني. نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حلقة عمل حول قطاع ريادة الأعمال في سلطنة عمان، وناقشت الحلقة أبرز تحديات القطاع والحلول العملية لتعزيز تنافسيته ودعم استدامته ورفع كفاءة المنظومة الريادية.
7: وراء نجاح كل مشروع تجاري تتشكل خلية عمل تبدأ بفكرة وتنتقل لمرحلة دراسة الجدوى الشاملة ثم التخطيط السليم والتنفيذ المتقن، وينظر لقطاع ريادة الأعمال بعين الاعتبار وضمن أهم المستهدفات في الاقتصاد الوطني. وفي هذا الشأن يجتمع أصحاب العلاقة في حلقة عمل يستعرضون خلالها خططهم وطموحاتهم حول واقع ومستقبل هذا القطاع الاستراتيجي. أحمد بن سعيد العوفي مدير دائرة العمل في بركة:
8: تأتي مشاركة وزارة العمل في هذه الورشة من باب كونها شريك استراتيجي في هذا الملف، وتدعم فئة رواد الأعمال من حيث تراخيص العمل ومن حيث التعمين، حيث أن رواد الأعمال دائما احنا نرجع ونقول أنه نعول عليهم عملية توفير فرص في سوق العمل. التركيز في هذه الورشة على أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وعلى ضوء نحاول جاهدين أن نوجد الحلول لهذه الفئة.
7: الحوكمة والسياسات والتشريعات ركائز أساسية تدار عبرها المؤسسات بفعالية وشفافية. وفي هذا الجانب يقدم المرصد العالمي لريادة الأعمال معايير دولية تتسق مع تقييم الشركات حديثة التأسيس من خلال الأخذ بمشورة الخبراء الاقتصاديين وأصحاب المشاريع المستمرة في أعمالها. عمار بن سليم الهاشمي، هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي.
9: تساهم هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بتحسين بيئة ريادة الأعمال من ناحية تخصيص العديد من الأعمال والمناقصات لتقتصر تنافسيتها على أصحاب ريادة، كذلك تخصيص 10% من المناقصات الإنمائية ليكون إسنادها لأصحاب ريادة لزيادة خبرتهم في هذه المجالات.
7: ويبقى قطاع ريادة الأعمال ضمن مؤشرات الارتفاع والانخفاض، فتارة نرى صعودا في الأرباح لدى المؤسسات، وتارة أخرى تتأثر بعوامل خارجية كالأزمات الطارئة والصراعات. وعليه فإن التحليل الجذري للأسباب يقود إلى وضع حلول عملية تسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة المنظومة الريادية. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: شهدت نسخة الثانية لملتقى الفرص الاستثمارية بمحافظة الوسطى توقيع عقود انتفاع بقيمة استثمارية قاربت 30 مليون ريال عماني في عدد من القطاعات التنموية الصناعية والزراعية والتجارية، بما يسهم في تحفيز ودعم الاقتصاد المحلي. واستعرض الملتقى الذي نظمته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع مكتب المحافظ الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز جاذبية محافظة الوسطى كوجهة اقتصادية تمتلك مقومات تنافسية وفرصا نوعية في مختلف القطاعات التنموية. وقعت شركة أبراج لخدمات الطاقة اتفاقيات وشراكات استراتيجية جديدة تدعم الاستدامة التشغيلية وتنمية القيمة المحلية المضافة وتعزيز مستهدفات تطوير قطاع الطاقة في سلطنة عمان، وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر عمان للبترول والطاقة 2026. وتؤكد هذه الاتفاقيات التزام الشركة بالتميز التشغيلي والاستدامة وتنمية القيمة المحلية المضافة. كما شهد الجناح الإيطالي المشارك في أسبوع عمان للاستدامة توقيع اتفاقيتين تتعلق بإنشاء مركز للبيانات المستدام بطاقة استيعابية تقدر ب 150 ميجاوات وتطوير مشروع الورد العماني وإنتاج زيت الورد في ولاية الجبل الأخضر. وتعكس هذه المبادرة التعاون الاقتصادي والصناعي المتنامي بين جمهورية إيطاليا وسلطنة عمان، مما يفتح آفاقا جديدة للاستثمارات المستقبلية ونقل المعرفة والشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد. من جانب آخر، وقعت شركة البركة للخدمات النفطية اتفاقية استراتيجية مع إنتلفت لتطوير حلول مبتكرة وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مستفيدة مما تمتلكه من خبرات عملية واسعة وكفاءات عمانية مؤهلة قادرة على إيجاد حلول للتحديات التشغيلية والمساهمة في تطوير بيئة العمل من خلال رفع مستويات السلامة والإنتاجية والكفاءة التشغيلية. وقعت مدينة خزائن الاقتصادية بمحافظة جنوب الباطنة اتفاقية لإنشاء مصنع متخصص في إنتاج المنتجات الإسمنتية المستخدمة في أعمال الرصف الخارجي بقيمة استثمارية تبلغ 5 ملايين ريال عماني من خلال إنتاج طوب مبتكر يجمع بين المظهر الجمالي للحجر الطبيعي والمتانة العالية، إلى جانب اعتماده على عمليات تصنيع صديقة للبيئة. كما وقعت مدينة خزائن اتفاقية لتوسعة مشروع مصنع الأغذية والمشروبات باستثمار إضافي يبلغ 2 مليون ريال عماني في خطوة تعكس نمو الاستثمارات الصناعية والغذائية في المدينة وتعزز مكانتها كمركز متكامل للصناعات الغذائية. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 92 سنتا مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 106.45 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو المقبل قد بلغ 104.73 دولار للبرميل.
1: نعم. نظم المتحف الوطني معرضا فنيا بعنوان رواد الفن العماني في متحف تريتيكوف الحكومي بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الحضور الثقافي العماني على الساحة الدولية. يضم المعرض أعمالا فنية ل17 فنانا وفنانة من خلال عرض 23 عملا فنيا في مجالات متنوعة لأبرز رواد الفن التشكيلي العماني. ويبرز المعرض كيفية استلهام الفنان العماني موضوعات رسمه من ثقافته وتراثه وتاريخه وبيئته الطبيعية والاجتماعية، ويسلط المعرض الضوء على مسيرة الفن التشكيلي في سلطنة عمان من خلال مجموعة مختارة لأعمال نخبة من الفنانين التشكيليين العمانيين الذين أسهموا في تشكيل ملامح الحركة الفنية الحديثة. استعرضت النسخة 11 لمؤتمر العصر الجديد للصيرفة بمسقط مستقبل القطاع المصرفي والخدمات المالية في ظل الثورة الرقمية والتحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع إقليمياً وعالمياً، كما اشتمل المؤتمر على جلسات حوارية وعروض تخصصية ركزت على الابتكارات الرقمية التي تعيد تشكيل نماذج الأعمال المصرفية. رعى المناسبة معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العماني. احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي للمتاحف الذي يصادف 18 من شهر مايو سنويا تحت شعار المتاحف توحد عالما منقسما، بهدف التعريف بالدور الريادي للمتاحف في مد جسور التواصل وإيجاد مساحة لتبادل الخبرات والرؤى حول كيفية تعزيز التقارب الحضاري بين الشعوب. واحتفاء بهذه المناسبة نظمت وزارة التراث والسياحة عددا من الفعاليات الثقافية في مختلف المؤسسات المتحفية والمواقع التراثية بالمحافظات. في خبر آخر، تواصل هيئة حماية المستهلك تكثيف جهودها الرقابية على أسواق المواشي في مختلف محافظات سلطنة عمان لضمان وفرة المعروض واستقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي ممارسات تجارية غير عادلة، وذلك تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وتشمل الجهود الرقابية تنفيذ زيارات ميدانية لأسواق وحظائر بيع المواشي ونقاط التوزيع بهدف التأكد من توافر المواشي بمختلف أنواعها ومتابعة حركة البيع والشراء ورصد مدى التزام المزودين بالأسعار المعلنة والاشتراطات المنظمة للأسواق، إلى جانب التحقق من عدم وجود أي ارتفاعات غير مبررة أو ممارسات قد تؤثر على استقرار السوق. إلى الخبر الأخير، حيث اقترب فريق أرسنال من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه بيرنلي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من المسابقة، وسجل هدف المباراة الوحيد كاي هافرتس في الدقيقة 37، وحافظ أرسنال على صدارته للترتيب برصيد 82 نقطة متقدما بخمس نقاط على مانشستر سيتي الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم ببورنموث. هكذا مستمعين الكرام نبلغ وإياكم الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى لتعزيز التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة، وسمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد يشيد بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة.
0: سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف لمناقشة أبرز القضايا والتحديات الصحية العالمية.
1: الرئيس الأمريكي يعلن تأجيل الهجوم على إيران ويتحدث عن مفاوضات جادة بين الجانبين.
0: في وقت تصاعد فيه كييف ضرباتها بالمسيرات، الجيش الروسي يبدأ مناورات نووية تستمر 3 أيام.
1: هكذا مستمعينا الكرام قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان الفترة الإخبارية الثانية. كان معكم في تحريرها يعقوب بن سيف الهشامي وغانم بن عيسى النبهاني، في التنفيذ على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وقرأناها لكم أنا أحمد بن سالم الكلباني وزميلي خالد بن عبد العزيز العبري. شكرا جزيلا على استماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا ليان بن محمود بن إبراهيم بن عبد الله الريامي، عمري 9 سنوات، من مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي بولاية نزوة.
11: ليان تهوى القراءة والكتابة والرسم وإلقاء الشعر، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا ليان.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: خير.
11: أنت ما شاء الله طالبة أيضا متفوقة في مدرسة شعلة العلم، صحيح؟
12: هي.
11: كم جبت في الفصل الأول؟
12: جبت كامل 100.
11: 100%. ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك دائما يا رب. وطبعا تتحب القراءة؟
12: نعم.
11: إيش نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيهن؟
12: قصص، يعني هن جمل كلمات ويكون جمل قصص متنوعات.
11: آها، مثل إيش يعني القصص المتنوعة؟
12: قصة قطتي لا ترفع صوتك. قصة الليمونة لولو. قصة متى يرجع أبي.
11: ممتاز يا ليان، إن شاء الله بنتكلم عن هذه القصص. لكن خبريني أولا، طبعا أنت شاركتي في مسابقة اقرأ وارتقي، صح؟
12: نعم.
11: من منظم هذا المسابقة؟
12: مدرسة الآفاق الخاصة.
11: آه. شاركتي بكم كتاب أو بكم قصة؟
12: هم يسألون عن قصة، لخص 20 قصة. هم يسألون عن قصص.
11: آه. وأنت لخصت ما شاء الله 20 قصة؟
12: أي.
11: جميل. وهذه القصص اللي ذكرتيهن منهن؟ اللي هي الليمونة لولو، قصة وقصة قطتي، ومتى يرجع أبي؟
12: نعم.
11: آه. إيش حكاية قصة متى يرجع أبي؟
12: كانت هناك فتاة اسمها انتصار، تركها أبوها في المنزل وذهب عنها إلى أمريكا. حزنت انتصار كثيرا، فقالت لأمها متى يرجع أبي؟ قالت لها أريد أن يحتضنني قبل أن أنام، أريده أن يحكي لي قصة قبل أن أنام. وذهبت إلى الغرفة تبكي وضمت صورة أبيها، فقالت لها الأم لا تخافي يا ابنتي، سوف يرجع معه ومعه هدايا كثيرة.
11: جميل، ما شاء الله عليك، قصة جميلة جميلة. وقطتي، قصة قطتي بعد قلتي لقريتي؟
12: رجعت جهاد من بيت خالها وهي تتحدث بصوت مرتفع، لفت الأب انتباهها وقال لها لا ترفعي صوتك، لكنها لم تستمع إلى الأب وأكملت لعبها. فقالت الأم أنا أعرف سبب هذا الصوت العالي، إن أولاد خالها كثيرون، لذلك على الجهاد صوتها كي يسمعوها. قالت الأم أنا لدي فكرة كيف تخفض صوتها، فبدأت تقرأ لهم قصة قطتي لا ترفع صوتك، بأن قطة كانت تتكلم بصوت مرتفع لكن خفض صوتها. ففي يوم من الأيام خف صوت جهاد ومع الهدوء في البيت.
11: آه جميل، يعني لما حكوا لها قصة القطة خف صوتها. ما شاء الله ممتاز يا ليان. طيب إيش الاستفادة من هذا القصة؟
12: استفدت أنه إحنا ما نعلي صوتنا لأن الصوت هو نعمة من الله علينا.
11: جميل، وما نزعج الآخرين بهذا الصوت. ممتازة يا ليان. بعد أريد أسألك عن قصة ليمونة لولو.
12: كانت هناك فتاة لديها ليمونة، كانت الفتاة اسمها لولو. كانت ليمونة لولو عطشانة كثيرا. عندما كانت لولو تمر بين شجراتها رأت شجرتها ليمونة وقالت لها: ما بك يا شجرتي ليمونة؟ قالت لها: أنا عطشانة، لا أحد يسقيني، أنا سأذبل. ذهبت تسرع إلى أصدقائها فقالت لهم: تعالوا وساعدوني في سقي صديقتي ليمونة. فبعدها ذهبوا وأحضروا دلوا وأعبوه بالماء. فبعدها ذهبوا وسكبوه على النبتة فشكرتهم النبتة على سقيها.
11: ممتازة يا ليان، ممتاز ما شاء الله عليك. إيش إذن الاستفادة من قصة ليمونة لولو؟
12: أن نتساعد في كل شيء، لأن التعاون هو قيمة
11: كبيرة طبعا. ما شاء الله عليك يا ليان. طيب غير القراءة إيش هواياتك الثانية؟
12: الكتابة وإلقاء الشعر.
11: جميل. الكتابة إيش تكتبين بالضبط؟
12: القصص.
11: تكتبين قصص ما شاء الله. جبت شيء من قصصك؟
12: لا
11: ما جبتي. طيب عن إيش تدور قصصك؟
12: يعني عن فتيات وكان يلعبن وهذا.
11: وتشاركي في مسابقات لكتابة القصة ولا بعدك؟
12: ما أعرف، المديرة هي اللي تشك يعني وتشاركني. المعلمات.
11: يعني قصصك تعطيهن المعلمات يقرأنهن؟
12: أي.
11: جميل، وشك عنك؟ جميل، إن شاء الله تصيري كاتبة قصة ممتازة في المستقبل.
12: آمين.
11: إيش بعد قلتي لي؟ إلقاء الشعر.
12: نعم.
11: إيش بتسمعيني إذن؟
12: القدس تنادي.
11: أها.
12: القدس تنادي، القدس عروس الأحلام وأميرة أرض الإسلام. قسما قسما سنحررها لتعود بأمن وسلام. قدسي يا أرض الإسراء إني أفديك بدمائي. أقصانا قبلتنا الأولى أحرقه حقد الأعداء. القدس تنادي يا عمر، الأقصى داهمه الخطر، والغاصب دنس حرمته، وحماتي قتلوا أو أسروا، أديرة فيها وقيامة، زيت سلام وحمامة، إنجيل قرآن يتلى، ومشاعل مجد وكرامة. سنحرر أرضك يا حطين، نضم صلاح الدين، وأسودا تزأر زاحفة، والويل لكيش المحتلين.
11: ممتازة يا ليان، ما شاء الله نشيد رائع، ويغريني أطلب نشيد ثاني إذا شيء.
12: أقسمت أحبك يا وطني، وأحب ثراك، وأحب بحارك والصحراء، وأحب سماك. لو كل العالم جنات ما اخترت سواك، وكتبت حروفك يا وطني في خد الشمس. وطني سجادة أحلامي في اليوم وأمس، تحيا بسماتك في شفتي والروح فداك. وسألت المعجم عن معنى كل الكلمات، إلا اسمك يا وطني ما احتجت لغات. هل أسأل عنك وفي ذاتي يختال هواك؟
11: الله ما شاء الله عليك يا ليان، أناشيدك جميلة وإلقائك حلو. أيضا من هواياتك الرسم صحيح؟ إيش ترسمين؟
12: أرسم مناظر طبيعية والكثير من الأشياء.
11: جميل. طيب أنت قلتي لي أنك القصص توريهن معلماتك، ورسومات توريهن ولا لا؟
12: أراوي أستاذة الفنية.
11: وإيش رأيها فيهن؟
12: تعجبها
11: يعني؟
12: أي.
11: ما شاء الله عليك. ناوي تواصلي في الرسم؟
12: أي
11: إن شاء الله. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: أكون طبيبة.
11: طبيبة ليش؟
12: لأعالج أمي عندما تمرض، وأعالج الناس وأكتشف الطب.
11: إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين طبيبة كبيرة في المستقبل، وربنا يبعد المرض عنك وعن أمك وعن أحبابك إن شاء الله.
12: آمين.
11: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: حكمة تقول لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاد.
11: الله، هذه حكمة ما شاء الله رائعة، تستحقين التصفيق عليها. شرحي لي إياها.
12: معناها إذا أعطيتني سمكة فأجوع طول حياتي، أما إذا علمتني كيف أصطاد فلن أجوع طول عمري.
11: ممتاز يا ليان، بمعنى أنه السمكة مرة واحدة وخلاص، لكن لما تكوني تعرفي تصيدين في أي وقت ممكن تروحي وتصيدي وتنقذ نفسك وما تظل تنتظري أحد يساعدك أو يعطيك سمكة. ما شاء الله عليك، أنت رائعة وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن ليان بنت محمود بن إبراهيم الريامي، الطالبة الرائعة في مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي في ولاية نزوة، البلغ من العمر 9 سنوات. شكرا جزيلا لك.
12: شكرا.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. عند 5 مساءً تستمعون إلى برنامج بانوراما، إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: مستمعين الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
2: منذ نعومة أظفارنا تعلمنا أن الشمال هو الشمال وأن إبرة البوصلة دائما ما تشير إلى مكان واحد ثابت. هذا المجال المغناطيسي الخفي الذي يحيط بكوكبنا ليس مجرد أداة للتوجه، بل هو الدرع الحارس الذي يحمينا من عواصف الشمس الفتاكة.
1: لكن هل تعلم أن هذا الدرع ليس ثابتاً كما نظن؟ العلماء يقولون إن الأرض قد عكست قطبيها مئات المرات عبر التاريخ. ماذا لو حدث ذلك اليوم؟ ماذا لو انعكس القطبان المغناطيسيان فجأة فأصبح الشمال جنوباً والجنوب شمالاً؟ هل سنفقد حمايتنا الكونية؟ وكيف سيتصرف عالمنا التكنولوجي أمام هذا الارتباك الكبير؟
2: في اللحظات الأولى للانعكاس سيسود الارتباك. أنظمة الملاحة العالمية والأقمار الصناعية ستصاب بالجنون. الطائرات في السماء والسفن في المحيطات ستفقد قدرتها على التوجه الدقيق. ستصبح البوصلة التقليدية فيما بعد مجرد قطعة من الحديد لا نفع منها، فهي تشير إلى اتجاه غريب لم نعهده.
1: ولكن الأمر لن يتوقف عند الأجهزة. هناك كائنات تعتمد حياتها على هذا المجال. الطيور المهاجرة والنحل وحتى الحيتان في أعماق البحار ستفقد طريقها. سنرى أسراب الطيور تتيه في السماء، وسنجد الحيتان تجنح نحو الشواطئ بسبب ضياع رادارها الفطري. إنه انهيار لنظام التواصل الطبيعي والبشري على حد سواء.
0: ماذا لو؟
2: الخطر الأكبر ليس في تغير الاتجاهات، بل فيما يحدث أثناء الانعكاس. عملية التبديل بين القطبين قد تستغرق مئات السنين، وخلال هذه الفترة سيضعف المجال المغناطيسي للأرض إلى أدنى مستوياته. بدون هذا الدرع سنكون عرضة للرياح الشمسية والإشعاعات الكونية القاتلة. ستنقطع شبكات الكهرباء بما يعرف بالعواصف الجيومغناطيسية.
1: ستحترق المحولات وسيغرق العالم في ظلام دامس. والأخطر من ذلك أن معدلات الإصابة بالأمراض الناتجة عن الإشعاع سترتفع، لأن المظلة التي كانت تمنع هذه الجسيمات من الوصول إلينا قد تمزقت.
2: خلال هذه الفترة سيشهد سكان الأرض ظاهرة بصرية لا تنسى. أضواء الشفق القطبي التي لا ترى إلا عند القطبين ستظهر في كل مكان. سيرى سكان مسقط وصلالة والقاهرة أنوارا خضراء وحمراء تتلألأ في سمائهم ليلا.
1: سيكون مشهدا ساحرا، لكنه في الحقيقة علامة على اختراق الإشعاعات لغلافنا الجوي. سيتعين على البشر ابتكار تكنولوجيا جديدة لحماية شبكات الاتصال، وربما نضطر للعيش لفترات أطول تحت سقوف محصنة. سنتعلم أن الأرض كائن حي يتنفس ويتغير، وأن علينا التكيف مع مزاجها المغناطيسي المتقلب.
2: في نهاية مطافنا ندرك أن كوكبنا ليس مجرد صخرة صماء، بل هو منظومة معقدة سخرها الله لحمايتنا. انعكاس الأقطاب قد يكون تحدياً عظيماً، لكنه أيضاً جزء من دورة حياة هذا الكون.
1: ماذا لو انعكس القطبان؟ سنفقد اتجاهات بوصلتنا، لكننا يجب ألا نفقد اتجاه عقولنا وإيماننا. فالشمال الحقيقي هو الذي يقودنا دائماً نحو العلم والاستعداد والتفكر في بديع صنع الله. أشكر الله على هذا الدرع الخفي الذي يحمي بيوتكم وأجسادكم وأنتم لا تشعرون.
2: كنتم مع برنامج ماذا لو؟ نلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: إذاعة سلطنة عمان
4: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.
5: بانوراما. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان مسا عليكم بالخير، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، رحلة الثلاثاء. ومثل ما تعودتم مستمعينا، هذه الرحلة المسائية من الخامسة إلى السابعة مساء، محطات متنوعة دائما نحضرها لكم، نتمنى أن تنال على إعجابكم ونكون رفقة طيبة لكم في مساء، نتمنى أن يكون جميل ويحلى دائما بتواصلكم معنا ومشاركتكم لنا على رقم الواتساب 7244210، خاصة هذه اللحظات المسائية اللي نقضيها معكم. وكذلك تحية لمن يسمعنا وهو في الطريق ذاهب إلى أي مشوار مسائي، إن شاء الله تستمتع معنا ودرب السلامة، ومسي بالخير على الزميلة فتحية. مسا الخير فتحية.
6: مسا الخيرات ومسا البركات ياسر، وأكيد نمسي بالخير على مستمعينا في رحلة مسائية تجمعنا وإياكم في مساء الثلاثاء ومنتصف الأسبوع. نتمنى لكم أكيد أوقات طيبة وجميلة، خاصة مع وقت العصرية ومجموعة من المحطات والضيوف المعلومات اللي راح تكون حاضرة معنا خلال هالساعتين. ياسر، أكيد الأنظار كلها تتوجه غدا إلى تدشين فيلم وثائقي لوزارة الإعلام.
5: بالفعل فتحية، تدشين الفيلم الوثائقي عن شخصية حقيقة يعني نقدر نقول لها دور إنساني في سلطنة عمان، خاصة في المجال الطبي في تلك الفترة الصعبة التي عاشها العمانيين قبل انبلاج فجر النهضة بقيادة السلطان الراحل جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه، وهو الدكتور توماس.
6: بالفعل ياسر، أكيد هذا الفيلم الوثائقي يعني توثيق حقبة مهمة جدا من حياة المواطن العماني، تتعلق بالجانب الصحي وكيف كان يروح ويرجع على هذا الدكتور وعلى مستشفى الرحمة. أكيد هناك قصص كثيرة سمعناها، حكايات أيضا تم تناقلها من جيل إلى آخر. وإحنا اليوم قبل تدشين الفيلم أيضا حابين نسمع من مستمعينا، يعني أيضا ربما لديهم تجارب تتعلق بآبائهم أو أجدادهم مع الدكتور توماس كما يسميه العمانيين.
5: بالفعل فتحي، يعني الدكتور توماس لم يكون متواجد فقط في مستشفى الرحمة وهو المقر اللي دائما يستقبل فيه المرضى، بل كذلك عنده رحلات علاجية إلى مختلف الولايات هنا في سلطنة عمان في تلك الفترة. وطبعا يعني العمل اللي هو الفيلم الوثائقي اللي ستدشن وزارة الإعلام غدا، الدكتور توماس، يرصد رحلة الدكتور ويلز توماس وتأثره بمعاناة مرضى الجذام والأمراض المعدية في سلطنة عمان، وصولا إلى تكريس حياته للعمل الطبي والإنساني. طبعا عناصر الفيلم اللي ستكون حاضرة فتحية هي سرد تاريخي، مواد أرشيفية نادرة، تصوير حي، ومشاهد درامية معاد تمثيلها. إذا سيكون الفيلم حقيقة يعني مميز إن شاء الله، يحكي هذه الشخصية المميزة والمرتبطة بذاكرة العمانيين.
6: بالفعل ياسر، ومع مستمعينا أكيد هل سبق وأن سمعتم عن شخصية الدكتور توماس من آبائكم أو أمهاتكم أو أجدادكم، وإيش اللي تعرفوه عن قصته ودور الإنساني في سلطنة عمان؟
7: على سبعة يوم اليوم. شنو اليوم من الأيام؟
6: اليوم
7: الثلاثة عدل،
6: يوم جميل جدا طبعا، يسبق الأربعاء والخميس.
7: الإنجليز ما سموه تيوزدي.
6: لا اليوم محمد شكله أموره ما ضابطة مع الثلاثاء.
5: شو بيقول لو في خير ما سميه تيوزدي.
6: محمد من معك مزاجك اليوم؟
5: مع أنه يوم جميل يعني منتصف الأسبوع.
6: نعم مقبلين على إجازة.
5: مقبلين على إجازة.
6: نعم. يعني لا وتبدأ من الثلاثاء.
5: وتبدأ من الثلاثاء. إذن الثلاثاء مميز يعني.
6: يا محمد.
5: خاصة مع إجازة العيد مميز الثلاثاء. نعم. تبدأ من الثلاثاء الإجازة.
6: بس عشان خليه يتذكر إنه في شيء حلو في الثلاثاء القادم.
5: إذن الثلاثاء القادم إن شاء الله طبعا وقف عرفة وتبدأ إجازة العيد. وإحنا نطرح عليكم هذا السؤال عن تدشين غدا وزارة الإعلام للفيلم الوثائقي الدختر توماس، فهل سبق وأن سمعتم عن شخصية الدختر توماس من آباكم أو أمهاتكم أو أجدادكم، وما الذي تعرفونه عن قصته ودوره الإنساني في سلطنة عمان؟ ننتظر أكيد مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244210.
6: هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
5: وفتحية الخنبشي، في الإخراج محمد الشبيبي،
6: ومساء الخير بانوراما.

0: عودة لكم مستمعينا، وتحية طبعا لزميلتنا مروة العماري اللي شرفتنا طبعا استوديو بانوراما، والحمد لله على السلامة مروة، ونتمنى لك أكيد مشوار موفق إن شاء الله عبر أثير الميكروفون. أيضا تحية لرسائل مستمعينا على 7244-2010. كنا نتساءل معاكم أنا وياسر عن القصص أو التجارب اللي سمعتوها من آبائكم وأجدادكم المتعلقة بشخصية كان يلها بصمة خاصة في المجتمع العماني، خاصة في الجانب الإنساني والصحي والطبي. نتكلم عن الدختر توماس.
1: إذا نتحدث عن الدختر توماس مستمعينا، وهل سمعتم عن هذه الشخصية؟ وما الذي سمعتموه عن دختر توماس؟ ورسائل تصلنا حقيقة من مستمعينا. حمد العوفي، أبو شهاب، ولاية العوابي، يقول مساء الخير جميع طاقم البرنامج. الدختر توماس هو طبيب مبشر أمريكي كرس حياته للعمل الطبي والإنساني في سلطنة عمان، عرف محليا بهذا الاسم، وأصبح من أبرز الشخصيات المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في عمان. وحقيقة ما سمعناه عن توماس، طبعا دختر توماس فتحية، أنه اندمج مع المجتمع العماني، مع أخلاق العمانيين، وأعجب بما شاهده هنا في سلطنة عمان. يعني هو يتهم بأنه مبشر، لكن بعد ذلك عندما انخرط مع المجتمع العماني حقيقة قدم خدمات إنسانية جلية في عمان.
0: بالفعل ياسر، وهذا الفيلم الوثائقي اللي راح يتم تدشينه يوم غد طبعا اعتمد على شهادات ولقاءات مع باحثين وأكاديميين وشخصيات ارتبطت بالخدمات الطبية، وأيضا بلقاءات كانت مع أفراد من عائلة الدكتور توماس. كي تفاصيل أكثر حول هذا الفيلم، وزارة الإعلام تستعد غدا لإطلاق الفيلم الوثائقي الدختر توماس. والبعض يسأل متى العرض، هو لحد الآن ما حدد، لكن التدشين بكرة.
1: نعم، إذن التدشين غدا، وزارة الإعلام تستعد لإطلاق الفيلم الوثائقي الدختر توماس الذي يوثق سيرة الدكتور ويلز توماس، أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان. ويجمع الفيلم بين السرد التاريخي والمشاهد الدرامية المعاد تمثيلها والمواد الأرشيفية النادرة والتصوير الحي في سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية ضمن معالجة سينمائية معاصرة.
0: بالفعل ياسر، هذا الفيلم يرصد بدايات رحلة الدكتور ويلز توماس المعروف محليا بالدختر توماس منذ طفولته، وتأثر المبكر بمعاناة مرضى الجذام والأمراض المعدية في عمان، وصولا إلى تكريس حياته للعمل الطبي والإنساني في سلطنة عمان. هذا الفيلم أيضا راح يتناول محطات مهمة في حياة هذه الشخصية، من بينها تطوير مستشفى الرحمة، إطلاق مبادرات متخصصة لعلاج الأمراض المعدية والجذام، أيضا رحلات الدكتور توماس العلاجية إلى مختلف الولايات، وعلاقته الوثيقة بالمجتمع العماني.
1: ومثل ما ذكرتي فتحية، الفيلم يعتمد على شهادات ولقاءات مع باحثين وأكاديميين وشخصيات مرتبطة بالخدمات الطبية في عمان، إضافة إلى مقابلات خاصة مع أفراد من عائلة الدكتور وأكاديميين في الولايات المتحدة، وشملت مواقع التصوير ولايات فلوريدا وكانساس وميشيغان، حيث تم توثيق جوانب من حياته العلمية والعائلية، كما أجري التلوين السينمائي والمكساج الصوتي في استوديوهات متخصصة في لندن. ويهدف فيلم الدختر توماس إلى تسليط الضوء على شخصيات تركت أثرا مهما في الذاكرة العمانية من خلال عمل وثائقي يمزج بين التاريخ والدراما والبعد الإنساني، ويوثق جانبا مهما من تطور القطاع الصحي في سلطنة عمان.
0: بالفعل ياسر، أكيد هذا الفيلم مثل ما أشرت يعني وثق وسيقدم كمادة فيلمية، لأنه لها أثر في ذاكرة الإنسان العماني. التدشين راح يكون بكرة في وزارة الإعلام، وبالتحديد في مسرح وزارة الإعلام بحضور نخبة طبعا من المهتمين طبعا بهذا المجال، وأيضا الشخصيات اللي كان لها دور أيضا في وصول هذا الوثائقي إلى المرحلة النهائية.
1: بالفعل، إذن حقيقة كلنا أكيد شغف
0: فضول
1: لفضول نعم لمشاهدة هذا الفيلم وما يتضمنه من مشاهد. إذن فيلم يعني بشغل جدا راقي، ومثل ما ذكرنا حتى عملية مكساج الصوت وغيرها، كانت في استوديوهات متخصصة في لندن، وهناك يعني مشاهد تصويرية في حتى في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي مسقط رأس طبعا الدكتور توماس. وبالتالي فيلم يعني جميل يوثق حياة شخصية مهمة لها أثر في المجتمع العماني.
0: بالفعل ياسر، وتحياتنا طبعا لناصر بن محمد الزيادي، سمعنا من وادي عندام بولاية المضيب الشمال الشرقية، يقول أجواء معانا جميلة، وبخصوص موضوعكم بصراحة سمعنا بعض القصص الجميلة المتعلقة بالدختر توماس، كانوا الشياب يذكروه في الماضي، وتحياتي لكم. شكرا لك يا ناصر.
1: أم ناصر الهادي تقول مساء الخير ياسر وفتحية وطاقم البرنامج جميع المستمعين، أسأل الله مساكم كل خير. تقول دكتور والدختر توماس سمعنا عنه بس ما نعرفه الصراحة، وننتظر الفيلم اللي سيدشن عن الدختر توماس. طبعا لاحقا سيعرض على شاشة التلفزيون، تلفزيون سلطنة عمان أم ناصر، لكن غدا التدشين هنا في مسرح وزارة الإعلام.
0: تحياتنا لك يا أم ناصر، وأيضا تحياتنا لي أبو أسعد الساعدي، يقول حكايات كنا نسمعها عن الدختر توماس، قدم خدمات طبية لأفراد المجتمع، نتمنى نعرف وقت عرض الفيلم. الفيلم لغاية الآن ما في أماكن مذكورة أو أوقات مذكورة لعرضه، التدشين رح يكون بكرة ويمكن الصورة رح تتضح لاحقا يا
1: سيدي. نعم أكيد سيتم الإعلان عن موعد عرض الفيلم الوثائقي الدختر توماس لاحقا على شاشة التلفزيون، تلفزيون سلطنة عمان. شكرا لك سيف البوسعيدي، يقول حبيت أسلم عليكم، وإحنا بعد شاكرين لك، ونتمنى حقيقة أنكم تشاركونا عن ما إذا كنتم سمعتم عن الدختر توماس، وإيش اللي سمعتم عنه، على رقم الواتساب 7244201. إذن مستمعين أكيد ننتظر مشاركاتكم، فاصل قصير مع الشبيبي وراجعين.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما. بانوراما. بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.
1: وأكيد مساء عليكم بالخير مستمعينا، حياكم الله في بانوراما ورحلة الثلاثاء. واليوم طرحنا سؤالنا عن شخصية تاريخية طبعا مرتبطة بذاكرة العمانيين، وهي الدكتور توماس. فهل سبق وأن سمعتم عن شخصية الدكتور توماس من آباكم أو أمهاتكم أو أجدادكم؟ وما الذي تعرفون عن قصته ودوره الإنساني في سلطنة عمان؟ أكيد ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 724-420-10. أما الحين فنروح لمحطة إيش صاير.
2: إذن أبرز العلوم والأخبار مستمعينا في محطة إيش صاير.
1: وأولى أخبارنا، مجلس الوزراء يعقد اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى برئاسة صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع لتعزيز التنسيق المستمر بين

0: مؤسسات الدولة والتوصل إلى رؤى مشتركة تسهم في الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. سموه يشيد بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عمان بما يعزز انطلاقتها نحو آفاق أرحب ويعمل على صون مكتسباتها، مؤكدا سموه على أن مجلس الوزراء يولي العناية اللازمة بمرئيات مجلس الشورى ويدعم جهوده الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المواطنين. من جانبهم أعرب معالي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس عن تقديرهم البالغ لما يليه مجلس الوزراء من اهتمام وحرص على ترسيخ العمل المشترك وتعميق أواصر التنسيق الدائم بين المجلسين بما ينعكس إيجابا نحو تكامل الجهود المبذولة في خدمة التنمية للبلاد.
1: وصاحب السمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يرعى بعد غد الخميس افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، محافظات ممكنة اقتصاديا تستهدف الجوانب المعززة للتنمية الاقتصادية من خلال طرح عدد من المحاور المرتبطة بالفرص الاستثمارية، تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار.
0: وجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتلقى رسالة من فخامة رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة تتعلق بتعزيز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. قام بتسلم الرسالة نيابة عن جلالته أيده الله صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال استقباله بمسقط معالي رئيس ديوان الرئاسة بجمهورية كازاخستان.
1: وأيضا من أخبارنا مستمعينا، سلطنة عمان تتوج بجائزة منظمة الصحة العالمية تقديرا لاستدامة التحقق من القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري والزهري من الأم إلى الطفل ضمن أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنيف.
0: والتوقيع على اتفاقيات صيانة وتأهيل 12 فلجا بمحافظة شمال الباطنة ضمن المرحلة الأولى لمعالجة الأضرار الناتجة عن الحالة الجوية منخفض المسرات بتكلفة تجاوزت 383 ألف ريال عماني.
1: وسلطنة عمان تؤكد دعمها اتفاقية الجوائح وتستعرض تجربتها بالذكاء الاصطناعي الصحي خلال مشاركتها أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة أيضا بجنيف. إذن هذه كانت أبرز العلوم والأخبار مستمعينا من صوبكم على 7244-2010.

0: 33 دقيقة بعد الخامسة وما زلنا مواصلين معكم مشوارنا في بانوراما. هل سبق وأن سمعتم عن شخصية الدكتور توماس من آبائكم أمهاتكم أجدادكم، وما الذي تعرفون عن قصته ودور الإنساني في سلطنة عمان؟ وأكيد هناك فيلم وثائقي عن هذه الشخصية الإنسانية اللي لها دور حقيقة ويعني مرتبطة بذاكرة العمانيين قديما، خاصة دكتور توماس. وبالتالي ننتظر مشاركاتكم وأراءكم مستمعينا على رقم الواتساب 7244-20-10.
1: تحية لكم مستمعينا وتحية لأبو حكيم الدبدوب، يقول بخصوص الدكتور توماس: كان والدي الحاج سالم الدبدوب رحمه الله من النواخذ المشهورين في الخمسينيات وحتى السبعينيات في شمال الباطنة ولاية صحار، كانت تربط علاقة وثيقة ببعض تجار مسقط ومنهم الحاج إسماعيل الميمني والمشهور بتاجر الذهب والمجوهرات، وأيضا التاجر لالو رضائي الزجالي وهو من تجار مطرح والمشهور بتاجر خشب الكندل، وبيته قريب من مستشفى توماس. وللعلم أنا وأخي يونس من مواليد مستشفى الرحمة، وربي يحفظ ويسعد الجميع. أبو حكيم،
0: ارتبط كثير،
1: أنت شاهد على مرحلة مهمة جدا،
0: يعني لك ارتباط وثيق بشخصية الدكتور توماس.
1: نعم، هذا يعني تاريخ مروي. أبو حكيم لازم نوصل لك يا أخي، تحياتنا لك. يعني شوف حتى ذكر أسماء تجار كان لهم أيضا بدايات للتجارة في سلطنة عمان والأسبقية أيضا.
0: احنا ننصح أبو حكيم أنه ضروري تابع الفيلم الوثائقي.
1: نعم تحياتنا لك يا أبو حكيم.
0: أبو بدر هلال الحارثي يقول: مساء الخير من ولاية إبرة، الأجواء معنا مولعة، حرارة فوق 40. ويقول دكتور توماس أعرف عنه كان طبيب عام في السبعينيات، وأذكره كان يزورنا في ولاية إبرة مستشفى المنزفة وكان يعالج المرضى، وكان هو في مستشفى الرحمة بمطرح ويزورنا أكثر في الولايات في السلطنة. شكرا لك يا أبو بدر. يعني أبو بدر ما شاء الله يعني تذكر شخصية طبعا الدكتور توماس في السبعينيات. تحية لك يا أبو بدر.
1: تحياتنا لك يا أبو بدر وتحياتنا للجميع. وهالمرة نروح لمحطة بالمختصر، وبما أننا في شهر مايو مستمعينا، هذا الشهر أكيد شهر معني بالصحة النفسية، وكيف تعرف إنك مستقر نفسيا، وكيف تعرف أيضا إنه عندك ربما هشاشة نفسية سببتها عوامل كثيرة. طيب كيف ممكن ننتبه لكل هذه العلامات؟ كل هذا وأكثر مع الأستاذة أسماء السويد. أكيد نرحب فيك أستاذة أسماء، مساء الخير.
2: مساء النور، مساء الورد، مساء الصحة النفسية إن شاء الله. الله يسعد مساكم أستاذ ياسر، أستاذة فتحية وجميع المستمعين.
0: أهلا بك أستاذة أسماء. يعني المناعة من الأمراض المختلفة، لكن المناعة طبعا النفسية، يمكن المصطلح البعض يمكن يستمع لأول مرة. يعني المناعة من الأمراض المختلفة الجسدية، نحن نعرف أنه ضروري أن يكون عندك مناعة، لكن مصطلح المناعة النفسية، ماذا تعني المناعة النفسية وما هي أهميتها أستاذة أسماء؟
2: الحقيقة بالبداية قبل ما جاوب سؤالك أستاذ ياسر، بدي أتشكركم على اختيار الموضوع تبع اليوم، خاصة مثل ما قالت أستاذة فتحية أنه نحن بشهر التوعية بالصحة النفسية. الموضوع مهم جدا انه نحن نسعى بشتى الوسائل لموضوع نشر الفهم حول موضوع أهمية السلامة النفسية والعاطفية، لا سيما انه الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية وربما تفوقها. والهدف من هي التوعية تصحيح المفاهيم الخاطئة ومساعدة الناس على إدراك أو معرفة وفهم واستيعاب موضوع الاضطرابات النفسية، بالإضافة لكسر حاجز الوصمة الاجتماعية اللي بتخلي الناس خايفة أنه تعبر عن مشاعرها أو تراجع مختص أو طبيب نفسي أو تقول أنه أنا عندي مشكلة ما. فالله يجزيكم الخير يا رب، مهم جدا أنه نحكي دائما بموضوع الصحة النفسية. أما موضوع المناعة النفسية اللي عم تحكي عنه أستاذ ياسر اليوم، معنى كلمة مناعة نفسية الحقيقة هي قدرة الإنسان على حماية نفسه من أي تأثيرات سلبية محتملة لأي ضغوط، تحديات، مخاطر، إحباطات، أزمات نفسية. مثل ما منعرف ما في أحد منا حياته كاملة، ومثل ما منقول عم يعيش حياة وردية، كلياتنا عايشين بمطبات، بأزمات، بمواقف. الفرق بين اللي عنده مناعة نفسية قوية وبين الإنسان المنخفض المناعة النفسية هو قدرته على التعامل مع هاي الأزمات وتخفيف أثرها قدر الإمكان. بيقدر يطلع من الأزمة، من المطب، من المشكلة بشكل أسرع، بيتعايش معها، أو خلينا نقول بيعيشها، بيحزن، بيغضب، بيكتئب ربما، لكن بيتخطى بشكل أسرع، بيتعافى بشكل أسرع. هي أحد أهمية، أحد أسباب أهمية الصحة النفسية، لأنها بتساعد بشكل كتير كبير على أن تحافظ على توازن الإنسان النفسي والانفعالي، وتخليه قادر على مواجهة هاي الأزمات والتحديات، وقدرته على العودة لحياته الطبيعية بعد الأزمة بشكل أسرع وأسهل.
1: طيب أستاذة أسماء، يعني أكيد حديث جدا مهم، خاصة في زمن يوصف بأنه معدلات القلق فيه مرتفعة، التوتر أيضا، حالات الاكتئاب. يعني أي شخص الآن يستمع لنا الآن يمكن يريد يعرف أيضا كيف ممكن يكتشف أنه عنده نقص في المناعة النفسية.
2: الحقيقة عنا مجموعة أعراض أستاذة فتحية بتخليني أعرف أنه عندي هاي المؤشرات، معناتها مناعتي النفسية منخفضة أو بمستواها الأدنى. عدم القدرة على السيطرة على الانفعالات والمشاعر، سرعة الغضب. كثير من الأحيان منلاقي أشخاص نحن منعرفهم بشكلهم بحالتهم الطبيعية، يعني متوازنين نوعا ما، عندهم قدرة على التعامل مع المشاكل والضغوط، العمل تحت الضغط، لكن لما بتكون انخفضت مناعتهم النفسية منلاقي ما عاد عنده قدرة على سيطرة على انفعالاته ومشاعره. وعدم القدرة على مقاومة الضغوط، يعني في ناس مجرد ما تمر بمشكلة بتلاقيها انهارت بسرعة، تسلمت بسرعة، ما عاد عندها مقاومة أو قدرة على المتابعة. بنفس الوقت لما بيمروا بأزمة بتحسي كأنه وقع بمصيدة ما بيطلع منها بسهولة، ممكن يضل عالق فيها شهر، شهرين، سنة، سنتين، الله أعلم، حسب درجة انخفاض مناعته النفسية، أو حسب خلينا نقول الاضطراب اللي عم يعيشه، أو الأعراض اللي عم يعيشها حسب الأزمة طبعا اللي عم يمر فيها. فكل ما كانت فترة التعافي أبطأ، كل ما معناها هذا الكلام إنه مناعته النفسية منخفضة. وأهم شغلة من الأشياء اللي بتعطيني مؤشر إنه مناعة النفسية منخفضة، التركيز على المشكلة وليس الحل. يعني في عنا نمطين من الناس عادة بموضوع الصحة النفسية، ناس بتعيش المشكلة وناس بتتعايش معها. اللي بتعيش المشكلة بتصير المشكلة أو الأزمة جزء لا يتجزأ من حياتها، ما عم تقدر تعمل ولا أي خطوة إلى الأمام، اتحنطت حياتها وتوقفت عن تاريخ المشكلة الفلانية، خسارة معينة، فقد معين، ترك معين، انفصال ما، خلص تحنطت الحياة هون. لكن لما بيتعايش مع الموضوع، أوكي أنا عندي مشكلة بدي كمل حياتي مع المشكلة الموجودة، بدي دور على طريقة حل. فلما منركز على المشكلة وليس الحل، هذا أحد أعراض انخفاض المناعة النفسية. وأخيرا موضوع الافتقار للمرونة أو التأقلم، يعني في ناس بتلاقي في عندها صعوبة شديدة التأقلم مع بيئات جديدة، أو بعد المرور بمشكلة معينة بتقلك ما عم بقدر أتأقلم بالوضع الفلاني، ما عم بقدر أتقبل أنه صار معي الفقد الفلاني أو الخسارة الفلانية. كمان بيصير في عنا حالة من التحنط، حالة من الثبات أو الوقوف، التجمد، ما عاد في عندي شيء جديد، ما عاد عندي نمو، وإنما في عندي تراجع. هي كلها اللي حكيناها هي أعراض نقص المناعة النفسية.
0: إذن هذه أعراض نقص المناعة النفسية مثل ما ذكرتيها أستاذة أسماء. طيب يعني منهم أصحاب المناعة النفسية العالية، نقول والله هذا الشخص مناعته النفسية عالية، ايش الصفات اللي يتصف بها حتى يصبح هذا الشخص او ممكن ان نصفه بانه مناعته النفسية عالية؟
2: الخطوة الأولى أو خلينا نقول الركيزة الأساسية هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى والرضا والتسليم لأقدار الله. المثال اللي هون ممكن يحضرني الصراحة، لما منلاقي إنسان تعرض لمشكلة أو مجموعة مشاكل، خسارات معينة، بتلاقي هذا متوازن، ما يظهر عليه أنه هو مر بخسارة أو فقد. يعني الناس حواليه متوقعة أنه ينفجر بالغضب، يعترض، يكون يعني out of control، ما عم نقدر نضبطه، عم يعبر عن غضبه بشكل مخيف. لكن لما منلاقي هذا الإنسان ما في على لسانه غير كلمة الحمد لله على أقدار الله، الحمد لله الله قدر ولطف، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، فمنلاقي أنه الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى، الرضا والتسليم لأقدار الله، هي أول خطوة أو أول صفة وأهم صفة بموضوع صفات أصحاب المناعة النفسية المرتفعة. أيضا القدرة على التعبير على مشاعرهم باختلافها، سواء كانت إيجابية أو سلبية، عم يقدر يحكي مشاعره بدون ما تتحكم فيه المشاعر السلبية، عم يقدر يفرغها بشكل صحي بشكل متوازن. أيضا القدرة على التعامل مع المشكلات بشكل فعال، عنده قدرة على حل هاي المشكلات، على إدارة الأزمات، على أنه يوازن بين الحلول والخيارات والبدائل اللي موجودة أمامه، ما عم يترك خلينا نقول القرار لانفعالاته، أو ما عم ياخد قرارات مشاعرية ممكن يرجع يندم عن بعدها. من ضمن الصفات أيضا خلينا نقول القدرة على احتواء الآخرين، رغم أنه هو عنده مشكلة أو عنده أزمة معينة، عنده ذكاء عاطفي عالي، عنده وعي لمشاعره، وعنده قدرة على التعاطف مع مشاعر الآخرين وتقديم الاحتواء اللازم بالنسبة لهم. من أهم الصفات أيضا القدرة على مواجهة الأزمات والعودة إلى الحياة الطبيعية. يعني في ناس منشوفها علقت بمشكلة معينة وما طلعت منها، منحسها غرقانة، عم تدور على أي أشي، في نظرة خلينا نقول تعب، حزن بعيونها. لكن الناس اللي عندها مناعة نفسية مرتفعة بتلاقي عطل نفسه يومين ثلاثة، خلص تركوني رتب أفكاري، أقدر لملم نفسي وإن شاء الله برجع لكم أحسن من أول، بيعطي لحاله فترة زمنية يعيش المشاعر السلبية، يفرغها، يتعامل معها، ومنلاقيه رجع من أول وجديد بطاقة، بحيوية، تدريجيا، ما استغرق فترة طويلة. أيضا من ضمن صفات أصحاب المناعة النفسية المرتفعة تحمل المسؤولية. تحمل المسؤولية هذا مؤشر كتير مهم عند أصحاب المناعة النفسية المرتفعة، يتحملوا مسؤولية تصرفاتهم، أفعالهم، أخطائهم، ما بيدور على شماعات أو أعذار ليقول طيب أنا عندي مشكلة لازم تراعوا ظروفي، أنا عندي مصيبة، أنا فقدت، أنا خسرت، أنا صار عندي أزمة معينة. ما عنده تعذر بالظروف، قادر يواجه الظروف، قادر يتجاوزها، قادر أنه يتعامل معها ويتحمل المسؤولية حتى النهاية. أنا غلطت في الموضوع الفلاني، أنا قادر صحح غلطي وأدفع نتيجة هذا الغلط، أو صحح الآثار المترتبة على هذا الخطأ.
1: ممتاز.
2: أيضا من الصفات المهمة التقبل التغيير. نحن قلنا بأعراض نقص المناعة النفسية

0: من الخبرة إذا كان في عندي تجربة سابقة سلبية، ما بيهمش الجانب السلبي أو بيلغي، وما بيركز فقط على الإيجابية، وإنما يستفيد من الدروس السابقة مع النظرة الإيجابية المستقبلية. هي كلها منقدر نقول صفات أصحاب المناعة النفسية المرتفعة.
1: نعم أكيد، تحية لكل هذه الشخصيات فعلا اللي ما زالت تحتفظ ب يعني مناعة نفسية مرتفعة، لأنه ممكن أن ينقذوا أيضا اللي يعانوا من مناعة نفسية منخفضة. طيب اللي يستمع لنا الآن أستاذة أسماء، ويمكن فعلا هو يستشعر بينه وبين نفسه إنه مناعته النفسية ضعيفة أو منخفضة، كيف ممكن أقوي مناعتي النفسية في هالحالة؟
0: الحقيقة سؤال مهم جدا، الله يجزيك الخير أستاذة. أهم شغلة اللي دائما منركز عليها إنه يكون في عندي اهتمام بالصحة الجسدية لحتى ينعكس الموضوع على الصحة النفسية. مثل ما منقول العقل السليم بالجسم السليم، لازم يكون في عندي الحد الأدنى حتى ما نقول عم ننظر ومثالية وهالأمور كلها. الحد الأدنى من الطعام الصحي، الحد الأدنى من ممارسة الرياضة، الحد الأدنى من النوم المتوازن، الحد الأدنى من الابتعاد عن كل خلينا نقول الأخبار السلبية، مصادر الضغط والتوتر والقلق، هاي الأمور كلها. بنفس الوقت نحن بحاجة لما نسميه الوعي الذاتي. يعني في ناس لما بتقول لسه في حدا عم يعني يحكي بموضوع التطوير الشخصي والوعي الذاتي، طبعا موضوع التطوير الشخصي والوعي الذاتي مهم جدا، وخاصة للناس المنخفضة الوعي واللي مناعتها النفسية منخفضة. بحاجة هدول الناس بشكل دائم ليراقبوا حوار مع ذاتهم، اللغة الداخلية، الصوت الداخلي اللي عم يحكوا مع ذاتهم، يستبدلوا الأفكار السلبية. في عنا ما نسميه الأخطاء التفكير أو التشوهات المعرفية، الحذف والتشويه والتعميم، بالإضافة ل يعني التهويل، مجموعة كبيرة من أخطاء التفكير في حال تم استبدالها بإيجابية حنلاقي إنه الإنسان اختلفت نظرته لذاته، اختلفت نظرته للآخرين، استطاع إنه يفكر بشكل إيجابي، فحترتفع تلقائياً عنده مناعته النفسية. بنفس الوقت نحن بحاجة لما نسميه التدريب على اليقظة الذهنية، موضوع هنا والآن، إنه يعيش كل موقف بموقفه، يعيش يستمتع باللحظة اللي عم بيعيشها، يترك القلق والتوتر ويركز على اللحظة الآن. أنا الآن عم بتناول وجبة طعامي، ما بدي ركز لا بالخسارة ولا بفقد ولا بموعد بعد شوي، بدي استمتع باللحظة اللي أنا عايشة. هي من الأشياء اللي مهم جدا اكتساب مهارتها. أيضا تطوير شبكة العلاقات الداعمة، كل إنسان بحياته في دائرة اجتماعية صغيرة وتتوسع. الدائرة الداعمة أو الدائرة القريبة مني مهم جدا أن تكون داعمة، مشجعة، محفزة، إيجابية، عم تعطيني دعم، كلمات التشجيع والثناء والمدح، ربما عم تخليني يعني أركض وراء حلمي، وراء إصرار على موضوع معين، ما عم بشعر بالإحباط، ما في خذلان، ما في يأس، ما في تيئيس، ما في سوداوية وتشاؤم. بدي أفتح مشروع جديد، لا شو بدك خسره، الدنيا واقعة، الحرب، المضيق مسكر، ما بعرف مين، لا، في عنا دعم وتشجيع وتركيز دائما على الأشياء الإيجابية. لما بيقعد الإنسان مع هيك دائرة اجتماعية بيطلع منها آخذ جرعة إيجابية من الأمل، من التفاؤل، من الدعم، بتخليه يعزز القرارات الإيجابية اللي عم يفكر فيها، عكس الدائرة اللي ممكن تشده 100 خطوة لورا.
2: نعم.
0: وأخيرا وليس آخرا، فكرة الحدود الشخصية. أحيانا كتير في ناس منلاقيها مستنزفة ومستهلكة صحتها النفسية بسبب أنه حدودها الشخصية خلينا نقول مستباحة أو غير واضحة.

0: لما بحط أنا حدود واضحة بيني وبين الآخرين وبعرف أقول كلمة لا بالوقت المناسب وللأشياء المناسبة اللي ممكن تستنزفني، تزعجني، تضايقني لحتى أبقى بحالة نفسية مرتاحة، فهذا أيضا من أهم الأشياء اللي بتساعد على رفع المناعة النفسية وتعزيزها.
1: إذن أكيد تعزيز المناعة النفسية، بما أنه مثل ما ذكرنا في بداية حوارنا أن شهر مايو هو شهر التوعية بالصحة النفسية، والإنسان محتاج أن تكون صحته النفسية جيدة. وموضوعنا طبعا عن المناعة النفسية وأهمية تقوية هذه المناعة، يمكن ذكرتي نقطة مهمة، ويمكن هذه النقطة أعتبرها هي الأهم، أنك تجلس مع أشخاص إيجابيين، أن تكون الإيجابية حاضرة في كل شيء حتى يعني تشعر بالراحة النفسية. احنا أكيد شاكرين لك أستاذة أسماء، موضوع جدا مهم اللي هو موضوع المناعة النفسية وكيف أقويها. كل الشكر للأستاذة أسماء السويد، مرشدة أسرية وأخصائية تعديل سلوك وخبيرة في التطوير الشخصي والمؤسسي. شكرا جزيلا لك أستاذة أسماء.
0: شكرا لكم، الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله نكون جميعنا بصحة نفسية إيجابية ومناعة نفسية مرتفعة. شكرا لكم، الله
2: بإذن
0: يعطيكم
2: الله.
0: العافية.
2: أستاذة أسماء كل الشكر لك، وموضوع مهم فعلا، ويمكن بعض النقاط اللي ذكرتيها أستاذة أسماء ممكن تنفيذها في هذه الأيام المباركة، خاصة أيام ذي الحجة، بما أنك أشرتي إلى أهمية يعني تقوية الجانب الروحاني تقوية أيضا المناعة النفسية. كل عام وأنت بخير مقدما، وأكيد نتمنى لك مساء سعيد. شكرا جزيلا.
0: الله يسعدكم يا رب، وأنتم الخير لكل عام دائما، يومكم سعيد.
2: تسلمي، ومتواصلين معاكم مستمعينا بانوراما.

0: ما مستمعينا مساءات سعيدة نتمناها لكم جميعا، وشكرا لرسائلكم اللي توصلنا على 7244-2010، وشاركونا أكيد تجاربكم أو القصص اللي وصلتكم من أبائكم وأجدادكم حول أكيد شخصية الدختر توماس، هذه الشخصية التي سيتم توثيقها عبر فيلم وثائقي ستدشن وزارة الإعلام مساء الغد إن شاء الله.
1: إذن رسائل وصلتنا من مستمعينا. أحمد بن عزيز الحسيني يقول: الدختر توماس هو الاسم الذي اشتهر في سلطنة عمان، ويعد من أبرز الشخصيات الطبية والإنسانية التي ارتبطت بتاريخ الخدمات الصحية في البلاد، خصوصا في فترات كانت فيها الرعاية الصحية محدودة في بعض المناطق. من أبرز أعماله وإنجازات القيام برحلات علاجية إلى مختلف الولايات والمناطق لخدمة المرضى، خاصة في الأماكن البعيدة التي كانت تعاني من نقص الخدمات الطبية. ترك بصمة واضحة في تاريخ القطاع الصحي العماني، لدرجة أن وزارة الإعلام العمانية تعمل حاليا على إنتاج فيلم وثائقي بعنوان الدختر توماس، هي أنتجته وغدا إن شاء الله التدشين، يوثق سيرته وأعماله الإنسانية والطبية، كما يسلط الفيلم الضوء على الجانب الإنساني في حياته وكيف تأثر منذ طفولته بمعاناة المرضى، الأمر الذي دفعه لتكريس حياته للعمل الطبي والخيري في عمان. شكرا لك يا أحمد الحسيني على هذا السرد الجميل.
0: وشكرا أيضا لأبو مصطفى سالم الحراسي، يقول: أبو مصطفى، موضوعكم اليوم عن الدكتور توماس. نعم، والدي الله يرحمه في الستينات تعرض لحادث سيارة وتم علاجه في مستشفى توماس، وكانت السيارات قليلة جدا، وتم نقله من الرستاق في سيارة كبيرة كانت تسمى العربية، ومكث فيها 6 أشهر، والحمد لله قد تم شفاءه في ذلك الوقت. حكى لنا الوالد الله يرحمه عن شطارة هذا الدكتور دختر توماس اللي تعالج معاه، وكل الناس تذكره بالخير من جميع أنحاء السلطنة. تحية لكم ولهالبرنامج ولجميع الأصدقاء، تحية لك يا أبو مصطفى، ورحمة الله على والدك الكريم. شكرا جزيلا لك.
1: وتحية لسيف العوفي من الرستاق، يقول: زار دكتور توماس ولاية الرستاق، وكانت له عيادة في حارة بيت القرن في قلب مدينة الرستاق، وكان ذلك في الستينات حسب ما سمعت من كبار السن. وبعد ذلك استقر الدكتور توماس في مسكن، طبعا هي مسقط بنطق شيابنا كان زمان يقولوا مسكن، وهذا ما تداوله الشياب. تحية لك يا سيف العوفي.
0: تحياتنا لك يا سيف، وفعلا يعني روايات جميلة من مستمعينا طبعا حول هذه الشخصية. تحية أيضا لأبو السلط البطاشي، يقول: في أجواء إيمانية جميلة تعيشها ولاية قريات مع أيام التهليل والتكبير في العشر الأوائل من ذي الحجة، انطلقت التهلولة من دغمر وسط حضور رائع للأطفال والشباب في مشهد يعكس فرحة الأهالي وتمسكهم بالعادات العمانية الأصيلة. أجواء مميزة تملأها المحبة والتكبير والفرح، وكل عام وأنتم بخير. تحية لكم ياسر وفتحية وعساكم من عوادة. شكرا لك يا أبو السلط، وكل عام وأنت بخير.
1: وكل عام وأنت بخير، وعيدك مبارك مقدما يا أبو السلط. شكرا لك على التهنئة. وأكيد يعني شخصية الدختر توماس يعني مرتبطة بكثير من الأهالي هنا في سلطنة عمان. يمكن الأبناء استمعوا هذه القصص فتحية من أبائهم أمهاتهم أجدادهم وعن دوره، يعني احنا من لما كنا صغار نعرف شخصية الدختر توماس، نسمع عنها، نسمع من أبائنا لما يذكروا والله كان دختر توماس، رحنا مع الدختر توماس، عالجنا مع الدختر توماس لما كان في مطرح، هو زار مجموعة من الولايات حسب ما ذكر كثير من المستمعين، وكان له دور حقيقة في علاج الكثيرين ودور إنساني، يعني رغم أنه هو شخص واحد كيف أثر على مجتمع بأكمله حقيقة، وكيف عمل هذا العمل الإنساني التطوعي بزيارة ولايات السلطنة مختلف الولايات لتقديم هذه الخدمات الصحية.
0: بالفعل ياسر، هذا ما سيوثق طبعا الفيلم الوثائقي لوزارة الإعلام حول الدختر توماس. أكيد البداية ستكون من مسرح الإعلام لتدشين هذا الفيلم مساء الغد إن شاء الله. البعض يتساءل هل ممكن مشاهدته تلفزيونيا أو في أماكن أخرى، يعني لحد الآن ما في شيء واضح لطريقة عرض هذا الفيلم لاحقا، سواء فيما يتعلق بالمواقع أو حتى التوقيت. كل هذا سيتضح ربما بعد التدشين.
1: نعم، يمكن بعد التدشين سيتم تحديد تحديد مكان العرض سواء في دور السينما أو حتى على شاشة التلفزيون.
0: نعم.
1: ستقوم وزارة الإعلام أكيد بالإعلان عن موعد طبعا عرض الفيلم والآلية التي سيتم عرض هذا الفيلم الوثائقي، لكن غدا سيتم التدشين طبعا هنا على مسرح وزارة الإعلام.
0: بالفعل ياسر، وأكيد في انتظار المزيد من الحكايات والقصص حول الدكتور توماس على 72 44 2010.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: عودة لكم مستمعينا، وهالمرة نروح لمحطة تكنو. وفي تكنو اليوم الأخبار يمكن ما رح تعجبكم فيما يجري الآن في القطاع التكنولوجي. الخدمات المجانية أو اللي تعودنا أنها تكون مجانية في فترة من الفترات ستكون مدفوعة الثمن الفترة المقبلة، بداية مع منصة إكس.
1: منصة إكس، وخاصة الأشخاص اللي مرتبطين بهذه المنصة، هناك تعديلات على منصة إكس للحسابات غير الموثقة خاصة. بيكون عندك حدود معينة سواء للتغريد، للاقتباس، للريتويت أو غيرها. حدك اليومي 50 مشاركة، تغريدات، اقتباسات، ريتويت، و200 رد في اليوم.
0: يعني هذه شروط أنا أشوفها صراحة شروط تعجيزية. يعني الآن يعني أعتقد أنه مع هذه التحديثات الإجبارية للمستخدمين في منصة إكس تويتر سابقا، ستكون في هجرة جماعية من هذه المنصة، لأنه الأهداف واضحة يعني جدا مادية. يعني تتذكر سالفة التوثيق؟ إذا ما توثق بيحذف الحساب. دخلت ميزة التوثيق وظلت الحسابات كما هي. الآن إنه إذا ما غردت 50 تغريدة، 50 اقتباس، 50 ريتويت، 200 رد، 500 رسالة، يا ربي يعني من فاضل.
1: يعني إذا كان شخص بشكل يومي يستخدم المنصة إكس بشكل يومي بشكل كبير، فما يقدر أكثر من 50 تغريدة. بشكل عام واقتباس مع بعض، يعني تغريدات، اقتباسات، ريتويت، حدك 50. أكثر لازم تدفع.
0: بالفعل يعني أنا أعتقد أنه منصة إكس تويتر سابقا فعلا يمكن ستصبح منصة يعني غير مهمة للكثيرين من المستخدمين. وهذا المنصة يتواجد فيها السياسي والاقتصادي والرياضي، ويعني معظم المجالات موجودة في هذه المنصة، أو الفئة النخبوية والمهمة، يعني حتى المؤسسات الحكومية والخاصة موجودة في هذه المنصة. لكن أعتقد مع هذا التعنت الكبير جدا ممكن فعلا انه المشهد يختلف،
1: لانه بعد يمكن هو بيقول لك انا اعطيتك عدد كبير، يعني سواء كان مثلا الرسائل الخاص في الخاص. يعني يقول لك انا اعطيتك 500 رساله في الخاص.
0: طيب يعني من فاضي يكتب 500 تغريده؟
1: ترى انت لك 500 أو 500. اذا زدت يقيد حسابك. فهو بيقول لك انا اعطيتك 500، انت اذا زدت تريد زياده تدفع. لكن ما أتوقع في أشخاص يرسلوا على الخاص 500 رسالة في اليوم أو بشكل عام يعني في اليوم مكتوب. فهو بيقول لك أنا أعطيتك عدد كبير من الرسائل الخاصة، أعطيتك 200 رد ممكن أنك ترد، فيعني أنت عندك فرصة بعد ذلك إذا تريد زيادة تدفع. لكن أتوقع مع هذا التوجه يمكن في المستقبل حتى هذه الأمور بتخفض. لو شافوا أنه والله ما جابت نتيجة وأن البعض اكتفى بهذه الأعداد اللي أعطتها لإدارة إكس، فيمكن يخفض حتى يجبرك أنك توثق حسابك وتدفع. طبعا التوثيق بمبالغ. التوثيق ليس مجاني
0: طبعا. إيلون ماسك ما يتفهم إلا بلغة المال يعني. وفعلا الكثير من رواد هذه المنصة مستغربين من التحديثات الجديدة، وطبعا أكيد مسألة وقت بنشوف الأيام الجاية يعني ما الذي سيحدث مع إيلون ماسك. يمكن يمكن يمكن هذه التحديثات تصير غير واقعية مثل ما قالت مروة. تقول يمكن مجرد إشاعة. وممكن تكون حقيقة. أيضا في خبر جديد في محطة تكنو مع زميلة مروة، وطبعا هذا الموضوع يتعلق أيضا بأنك ممكن راح تدفع فلوس،
1: خاصة يعني تطبيقات الذكاء الاصطناعي
0: الآن مجانية. يعني شات جي بي تي، التطبيق المتعلق بالرسم عن طريق الذكاء الاصطناعي، أيضا المونتاج السينمائي أو المرئي، كلها الآن تطبيقات مجانية، حتى طلاب المدارس استخدموها. بتصير مدفوعة؟
1: يعني حسب ما ذكر أنه يمكن حتى الذكاء الاصطناعي سيتحول تدريجيا من مجرد خدمة رقمية إلى مورد يباع ويستهلك مثل باقات الانترنت. يعني مثل باقة الانترنت تشترك وتدفع، صح؟ كم تريد الباقة مالك تدفع، كل ما زدت يزيد المبلغ. طبعا هذا بدأ في الصين. بدأت شركات اتصالات صينية في تقديم خطط اشتراك تعتمد على التوكنز الخاصة بالذكاء الاصطناعي بدلا من البيانات التقليدية فقط.
0: نعم فعلا ياسر، إذا الذكاء الاصطناعي يتحول تدريجيا ربما من مجرد خدمة رقمية إلى مورد يباع ويستهلك مثل باقات الإنترنت.
1: يعني بالمستقبل أنت تستخدم شات جي بي تي كم تريد تستخدم تدفع
0: اشتراكك، يمكن شهري أو سنوي
1: مثل الباقة.
0: بالفعل
1: يعني نتوقع كذا بيصير في المستقبل.
0: أتوقع أنه كل شيء ممكن يكون مدفوع لأنه هم يقيسوا مدى الإقبال الآن بالمليارات يستخدموا هذه التطبيقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
1: هم خلونا نرتبط كثير
0: ونتعلق فيها عاطفيا
1: وبالتالي نعتمد عليه كثيرا ولا يمكن أن نستغنى عنه.
0: نعم.
1: بعد ذلك ولا تدفع
0: إذن
1: تضطر يعني.
0: من وقعنا في الفخ من فات الفوت ما ينفع الصوت.
1: ما ينفع الصوت.
0: ما ينفع الصوت. وفعلا الناس اللي تعودوا على هذه التطبيقات مثل مروة العميري مثلي ومثلك مثل محمد الشبيبي ومثل مستمعين ومثل غالب المعمري.
1: مثل الجميع تقريبا.
0: مثل الجميع بيدفع.
1: بيدفع مضطر يعني. يعني الآن أغلب استخداماتنا على شات جي بي تي يعني
0: ومجاني
1: كثيرين. ومجاني أو بتطبيقات أخرى، تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى. فمرتبطين كثيرا حقيقة بهذه التطبيقات وهي مفيدة، تقدم لك خدمات سهلة وسريعة
0: وتبسط لك حياتك
1: الأمور. واللي تريده موجود.
0: صح.
1: فكيف بيكون المستقبل عاد؟
0: الله أعلم. يعني اليوم حبينا نضع مستمعينا في الصورة إن في أشياء ستكون مدفوعة،
1: فخليكم جاهزين يعني لو جاء وخلاص جاء القرار تكونوا جاهزين.
0: نعم. أنا أتوقع هي على فكرة بعض التطبيقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي الأمريكية المصدر هي أساسا مدفوعة، لكن التطبيقات اللي جاية من الصين ما مدفوعة بس بتتحول
1: إلى مبالغ. طبعا
0: إلى مبالغ. مسألة وقت، خلكم معنا.

0: تحية مساءية لكم مستمعينا وبانوراما، مواصلين معكم مشوارنا. نذكركم بسالفتنا لليوم، وسالفتنا اخترناها عن تدشين الفيلم الوثائقي الدكتور توماس، هذه الشخصية الإنسانية المرتبطة بتطور الخدمات الصحية وبدايات تطور الخدمات الصحية في سلطنة عمان. وطبعا الفيلم الوثائقي سيدشن غدا في وزارة الإعلام. ما هي، هل سمعتم عن هذه الشخصية، شخصية الدكتور توماس، سواء من الآباء، الأمهات، الأجداد، وإيش اللي سمعتوه عن الدكتور توماس؟ أكيد ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244210. أما الحين فنروح لمحطة عن قرب.
1: وفي محطة عن قرب خاصة للمهتمين بالخشبة السمراء وعالم المسرح، أكيد رحبوا معنا بالفاضل سعد بن عماد لوهيبي، مؤلف مسرحية حياة من ورق وعضو فرقة أفاق المسرحية. ومساء المسرح سعد، حياك وسهلا.
2: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: أهلا وسهلا بك أخوي سعد. وحديثنا معك أخوي سعد عن المسرح الجامعي، طبعا المسرح الجامعي له دور في صقل الطاقات الشبابية وتحولها نحو الاحتراف. بداية، كيف ممكن أن نعرف المسرح الجامعي ودوره في بالنسبة للشباب، وإيش اللي يختلف عن المسرح بشكل عام؟
2: والله هو في جوهره ما يختلف كثيرا عن المسرح العام، ولكن المسألة متعلقة كلها بالتجربة. يعني تعتبر التجربة المسرحية الجامعية هي تجارب الأولية للمسرح عادة، أو للشباب اللي يمثلوا في المسرح غالبا. فبالتالي يعني عندهم هذه الفرصة الأولى، أو يعني مجرد ممارسة لهواية ما، ومن ثم الاحتراف إنشاء، ومن ثم يعني ربما يختار مسار آخر. طبعا الجامعة أكيد فيها كثير من المسارات المختلفة على المستوى الأكاديمي أو حتى على مستوى الهوايات. فهو بشكل عام يعني في جوهرة لا يختلف، ولكن يعني في التفاصيل المتعلقة بالاحتراف والممارسة بطبيعة الحال.
0: ممتاز. طيب يا أخي سعد، يعني ما أهمية المسرح الجامعي مثل ما ذكرنا في اكتشاف وصقل مواهب الشباب؟
2: هو

0: والله مسألة الاحتراف عادة يعني خاصة في جامعة لا تدرس المسرح
1: نعم
0: بتكون نوعا ما صعبة، لأن عندنا دراسة أكاديمية قد يهوى الفرد أو يعني يطمح أيضا أنه يكون مجال عمله أو مهنته في نفس القطاع الأكاديمي اللي درس لسنوات عديدة.
1: نعم
0: ولكن يعني الموضوع وما فيه أنه طريق الاحتراف وعقباته هي مسألة متعلقة بإيمان الفرد بقدراته.
1: نعم
0: فكل ما كان الإنسان مؤمن أنه ممكن أنه يتعلم أكثر، ممكن أنه يتطور أكثر، أكيد الدروب كلها يعني بتتظافر عشان يعني يسوي الشيء اللي هو يريده. يعني يقولوا في there is a will there is a way.
1: نعم ممتاز. وبالتالي يعني المسرح الجامعي هو بداية الطريق نحو الاحتراف، ووجوده واستمراره جدا مهم. وهناك مثل ما ذكرت تشجيع حقيقة من الجامعات بشكل عام في طبعا صقل مواهب الشباب في مجال المسرح. من وجهة نظرك وأنت أحد المشتغلين في المسرح وكنت موجود في الجامعة، ويمكن يعني أحد يعني الموجودين المسرحيين الموجودين والذين انطلقوا من الجامعة، ما الذي يحتاجه المسرح الجامعي ليستمر في التطور والازدهار؟
0: بطبيعة الحال يحتاج المسرح ل يعني نوعية احتضان جديدة، يحتاج أكيد لتطوير على مستوى المعدات، على مستوى الورشات، حتى على مستوى الاهتمام والإلمام بالمسرح كثقافة وكفن. يعني أعتقد اللي الشباب اللي يشتغلوا معي كطاقم تمثيل وطاقم عمل ككل كانت غالبا يعني هم اختاروا هذا الشيء عن رغبة واطلاع سابق، ولكن أكيد في ناس من الحضور من الجامعة ككل ما كان عندهم خلفية كاملة واضحة عن المسرح، خاصة أنه يعني هو ما شيء داق دائما بالنسبة لنا وما دائما مذكور، خاصة في عمان يعني.
1: نعم.
0: أنا أتكلم بشكل شخصي هنا أيضا، أنه أنا ما كنت أعرف المسرح العماني إلا من قبل 3 إلى 4 سنوات، وحسيت بالانتماء فيه حقيقة للطرح اللي قدمه والتميز اللي موجود فيه على مستوى الممثلين والمسرحيات الموجودة، حتى على مستوى التنوع والتوجهات المختلفة. فالمسرح الجامعي كبداية يعتبر بداية ممتازة جدا لشخص يريد أن يستمر في هذا الجانب ويريد أن يطلع ويريد أن يعني يتطور على المستوى الثقافي والفني، لأن تلك المساحة ما فقط تبدأ من التواجد على الخشبة وعرض الأداء الذي يراد في مرة من المرات أو يعني على حسب مناسبة ما، لكن الموضوع وما فيه أنه ما قبل ذلك على مستوى الفكرة وتواجدها، على مستوى الفكرة والإتيان بها، ومن ثم تمثيلها على المسرح. تجربة حياة من ورق كانت تجربة أولية ل90% أو أكثر من طاقة من العمل. يعني أتمنى أن أكون دقيق في الرقم اللي أذكره، لأن إذا ما خاب ظني الممثلين اللي كانوا على الخشبة 2 منهم لهم تجارب سابقة بسيطة، أما الباقي فكانت تجربتهم الأولى حياة من ورق. أيضا على مستوى الكتابة، على مستوى الإخراج، على مستوى السينوغرافيا وتفاصيلها من أزياء من ديكورات وغيرها. فهذه أغلبهم إذا ما كلهم أصلا تجربتهم الأولى عشان تتضافر كل هذه الجهود ونخرج بعمل مسرحي مشرف حاز على المركز الثاني في المهرجان التطبيقي، وأيضا عرض وقوبل بردات فعل إيجابية. فالمسألة متعلقة غالبا بأنه يعني كل ما كان في عروض، كل ما كان في مساحة لهذه العروض، كل ما كان في مساحة لهذه الإبداعات أنها تتكون وتتشكل، وأيضا يعني يكون لها مساحة أكبر في المستقبل لتفيد وتستفيد. يعني التجربة المسرحية اليوم اللي خاضوها الشباب وخاضوها، يعني أنا ما أتكلم عن حياة من ورق فقط، أتكلم حتى عن الجهود والشباب اللي اشتغلوا في المسرحيات الثانية.
1: نعم.
0: كل حد كان عنده فكرة، كل حد كان عنده توجه، كل حد كان عنده يعني يريد

0: إذن يطور فكرة معينة في باله فبالتالي يعرضها على المسرح، فهذا التنوع يمنح يعني ثراء للمشهد المسرحي العماني، يمنح أيضا ثراء للمشهد الثقافي بشكل عام
1: نعم
0: في عمان. فالشباب بما أنهم صاروا موجودين اليوم داخل المسرح ونشيطين فيه حقيقة، أنا أتمنى أن هذه المساحات يجب أن تتطور، يكون في مسارح فعلا فعالة وحاضنة لهذه المجهودات، يعني ما فقط يعني نكون عرضنا العرض في يوم من الأيام في مسابقة ما وبالتالي ينسى العرض تماما، لا، ينقاد، يناقش، يتطور إلى أي مدى ممكن أن يصل، نراه في يوم من الأيام يؤدى من فرقة ثانية، من جماعة ثانية، فبالتالي يعني تتبادل هذه الخبرات المختلفة في عرض هذا المشهد. أنا يعني أتكلم هنا ككاتب للنص، ما أعرف، ما دائما يعني أعرف النتيجة التي سيصل إليها النص، ولكن هناك أكيد مخرج بتكون عنده رؤية فنية مختلفة،
1: نعم.
0: يخرج النص على الخشبة ويوصل رسائل مختلفة منها من نفس داخل النص. على الجانب المقابل أيضا على مستوى التمثيل والأداء، بعضهم يفضل ممكن النص واحد ولكن الأداء يختلف،
1: نعم.
0: بحد يأخذ بتراجيديا وحد يأخذ بسخرية وحد يأخذ بشيء آخر
1: نعم.
0: مختلف تماما عن ما نريد يعني أو غالبا موجود. فبالتالي يعني دائما هناك فرصة إذا تحركنا وإذا وجدت المساحة لهذه الحركة.
1: نعم.
0: أنا أرى أيضا أن المبدع هو الشخص اللي استغل المساحة اللي موجودة عنده، والحمد لله يعني الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية ما قصرت معنا في هذه المساحة، فبالتالي استغليناها، إن شاء الله نكون يعني استغليناها خير استغلال، وإن شاء الله ما نتوقف هنا ولا يتوقف الشباب أصلا
1: إن شاء الله
0: عن ممارسة هواياتهم المختلفة. الدراسة الأكاديمية أكيد لها مساراتها،
1: نعم.
0: بس في النهاية دائما عندنا هواية ونقدر أن نطورها ونصقلها، أكيد يعني ليش لا.
1: نعم، وتحية لكم وتحية للشباب المشتغلين في المسرح، وخاصة الشباب الطلاب الجامعيين اللي لديهم هذه الموهبة، وطبعا ينمو من موهبتهم في مجال المسرح. وأكيد مثل ما ذكرت، سواء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية أو الجامعات الأخرى لها دور في إبراز مواهب الشباب من خلال المهرجانات اللي يتم تنفيذها لطبعا اكتشاف مواهب الشباب. احنا شاكرين لك سعد بن عماد لوهيبي، مؤلف مسرحية حياة من ورق وعضو فرقة
0: شكرا لك
1: آفاق
0: استاذ علي
1: المسرحية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم على هذه الاستضافة، شكرا لكم على هذا الوقت، ان شاء الله نكون دائما عند حسن الظن ونقدم ما هو جميل لعمان ولشباب عمان ولمستقبل عمان باذن الله. شكرا لكم على هذه
1: شكرا
0: الاستضافة.
1: شكرا جزيلا لك. اذا مستمعين اكيد مواصلين معك مشوارنا، فاصل مع الشبيب وراجعين.
2: يا سلام عليك يا جاكي جاك،
3: مين؟
2: شاكي جاك
3: بيبيع ايدي
2: بيلعب كركديه.
3: كركديه كويس. وبعدين انت اللي هلك صحتك، طول النهار والليل قاعد قدام الترعه وماسك في الطوب تحدف في الطيارات. اقول لك بتعمل ايه؟ تقول لي بلعب اتاري.
4: الودي ودي يا دكتور داد، اطخك عيارين لاجل ما تسيبناش وتفارقنا.
3: وحياة أمك. ما أنت لما تخيني برضه حفارك.
4: وإحنا برضه هنرجع نسيبك.
3: هتعمل إيه يا أبو الجاز؟
4: هنطخ نفسنا عيارين لأجل ما نبقى معاك.
3: علي النعمة، أنت سبب كل النكت اللي بتتقال على الصعايد.
2: أني؟
3: مش فاكر لما قلت لي علمني الشطرنج؟
2: أيوة فاهم.
3: شهرين أعلم فيه الشطرنج وفي الآخر قال لي فهمان، قلت له مات الحصان، قال لي دقيقة ورجع لك. رجع بعد أسبوع، كنت فاني على التريس، قال لي موت الحصان سميت لك البهايم. فكاك.
2: ايوه فكاك.
3: ومش هو لوحده، العيله كلها كده. اخوك مات ازاي يا
2: مات متاثرا بغبائي.
3: اخوه راح للحلاق قال له اعمل لي شعر ششوار، الحلاق قال له ما تقربش من الميه. بعد شهرين لقي اخوه بيطلع في الروح وبيقول عطشان. ده اخوه. ابوك مات ازاي؟
2: ابويا مات بالسكه الجبليه.
3: أبوه كان بياكل بإيده الشمال، الناس قالوا له الشيطان بياكل معاك، حط سم في الأكل. جده اللي جابوه بيطلع في الروح لحقه بالسكينة. بلاش أهو، عمك مات إزاي؟
5: راح للدكتور قال له اشرب حاجة سخنة. شرب مية نار.
3: خالك مات إزاي؟
5: مات
3: كده ها؟ خاله هو اللي نحس الصعيدة، خاله هو ماشي عربية خبطته مات، روحه طلعت وهي طلعة خبطتها طيارة
4: ومات.
3: هو مين؟
4: خاله.
3: ما هي روحه طلعت خبطتها طيارة.
4: ماني فهمان بس هو مات.
3: وفهمان؟ استناني شوية ده انت ارحم منه بكتير. خلوا مد جار.
4: ايه بقول
3: يعني دي اللي هتفهمها، خبطته عربية روحه طلعت خبطتها طيارة
4: ومات.
3: الطيار هو اللي مات.
4: وروحه طلعت
3: وخبطتها صاروخ. هيفهم كيف دي؟ هيفهم كيف؟ اللي بتتوحم تروح. راح لدكتور السنان قال له شل الجير وحط لي ورق حيط.
6: يا سلام تخلف، والله تخلف.
3: ايه عندك حق، بس الحقيقة هم واخدينك مثل أعلى ليهم يا بالعمدة. العمدة أبوك راح البنك ومعاه حبل، قالوا له هتعمل ايه؟ قال حسحب الرصيد.
4: وسحب.
3: البنك كان قافل. بيقولوا لابوك ايه رايك في تجاره المخدرات؟ قال لهم تجاره عين شمس احسن.
6: ايوه احسن طبعا.
3: ليه؟ ليه يا بلعم؟
6: عين الشمس 4 سنين بس.
3: والثانيه؟
6: تأبيدي.
3: من نصيبك ان شاء الله. اختك دخلت السجن كيف يا عتريس؟
6: سياحه.
3: سياحه؟ اخته لجيوها يوم الصباحيه جت لجوزها قال لها قتلتيه ليه؟ قالت بقى شرفي ولا يمكن يضيع هذا.
4: ودخلت عليه.
3: اجري روح يا اخي اجري روح. انا مش فاهم حاجه خالص. ايه ده؟
4: طب لما روح هتمثل ازاي من غيري؟
3: ماشي يا ابو القاسم تعال تعال. بيضحكوا لك مش عارفين عملت ايه. عملت ايه يوم صباحيتك يا ابو القاسم؟
4: عملت راجل.
3: هما كانوا مفهمينك غير كده؟ عملت ايه؟ قال لمراته مامي

يعني مخرج محمد الشبيبي عايشنا أجواء مسرحية راسخة، ربما في ذكريات المسرحيين وأيضا المحبين المسرح المصري. مسرحية صعيدة وصلوا أكيد عنوان ما زال في ذاكرة الفن المصري والعربي. تحياتنا لكم مستمعينا، وتحياتنا أيضا لرسائلكم على 7244201 0. تحية طبعا لأم أيمن الخروصي اللي تستمع لنا من ولاية السويق، تقول نستمع لكم وإحنا ندور في الأسواق نخلص مستلزمات عيد الأضحى. تحية لك يا أم أيمن وللعائلة الكريمة. أيضا تحية لأبو أحمد الذهلي يستمع لنا من ولاية الرستاق، يقول تحية لكم ولمخرجكم محمد الشبيبي ودائما رفيق خفيف في الظل مع مشواركم بانوراما. فيما يتعلق بها الدكتور توماس، تحية كبيرة طبعا لوزارة الإعلام على توثيق هذه المرحلة المهمة طبعا في القطاع الصحي في فترة من الفترات في سلطنة عمان، ولشخصية مثل شخصية الدكتور توماس اللي وصل أثره إلى جميع محافظات سلطنة عمان. شكرا لك يا أبو أحمد. وأيضا تحية لأمجد الغافري يستمع لنا، يقول من الصحراء. تحية لجنود الصحراء خاصة أكيد المنقبين عن النفط، يعطيكم العافية. طبعا يقول شكرا لكم وشكرا لإذاعة سلطنة عمان ولوزارة الإعلام لتدشين هذا الفيلم دكتور توماس، ومحتاجين لكثير من الأفلام الوثائقية اللي توثق أهم المراحل التاريخية في سلطنة عمان. شكرا لك. وأيضا تحية لسوسن، تحية لك يا سوسن، تقول مساء سعيد أتمنى للجميع بأمانة. حابة كنت أمشي لكن الجو برا ما يساعد، وبالتالي الحل مع الأجواء الحارة هو صالات الرياضية. تحياتنا لك. البعض يشوف أنه ارتفاع درجات الحرارة بالعكس، يعني خاصة على فترة المساء، فرصة لإخراج السموم من الجسم لأنه كميات التعرق تكون أكبر، فالبعض ينظر لها نظرة إيجابية جدا، والبعض يمكن فعلا ما يتحمل ممارسة أي نشاط رياضي في الخارج، يقول لك خلاص بطفش بطفح. تحياتنا لك ونتمنى لك مساء سعيد. أكيد مع الرسائل نروح لفاصل مع مخرجنا محمد الشبيبي ونواصل الدقائق الأخيرة من مشوار بانوراما.

0: وشكوت والشكوى علي حرام
1: والشكوى علي حرام. مثل ما يقول أبو نورة محمد عبدو، تحياتنا لكم مستمعينا، وتحية لخالد سليمان العاصم يقول: ضع الناس على الرف الذي وضعوك عليه، واعطهم من الأهمية بقدر ما أعطوك، رتب حضورهم في حياتك كما رتبوا حضورك، المكانة لا تمنح بالكلمات بل بالسلوك. الله عليك يا خالد، كلمات عميقة، وكل كلمة يعني أكيد تحمل معنى كبير. أيضا تحياتنا لفاطمة عيد خلفان المحروق يوم غيث، تقول: العناية بالكلام وفنون أمر حسن، ولكن ماذا عن الإنصاف؟ من آداب المجالس المغفول عنها حسن الإنصات إلى المتحدث، ولا عن الصمت بل الإقبال عليه بجميع حواسك، لا أن تسكت ويداك وعيناك تثرثران بعيدا عنه. والله إني لا أستدل على عقل المرء بحسن إنصاته وتركه مزاحمة غيره القول. شكرا لك يا فاطمة، وشكرا أيضا لأبو حكيم. أبو حكيم طبعا يقول: تحية لكم، وأوجه تهنئة لحفصة الشيدي ابنة أختي، وذلك بمناسبة حصولها على المركز الأول في سلطنة عمان في كتابة الرسائل، وربي يسعد حياتكم ويغفر لكم. تحياتنا لك يا أبو حكيم، وتحية لابنة أختك حفصة الشيدي. إذا مع هالرسائل مستمعينا، وقبل أن نتوقف طبعا مع فترة أذان المغرب، نكون وصلنا معكم إلى نهاية مشوارنا المسائي. هذه تحيات زميلتي طبعا مروة العميري، وأيضا تحيات الزميل ياسر الهنائي، وتحيات مخرجنا محمد الشبيبي. نتمنى لكم طبعا أمسية سعيدة وأوقات طيبة، خاصة مع الزحمة اللي ممكن تكون موجودة هذه الفترة في الأسواق ضمن الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك. وأكيد الأنظار أيضا تتجه هذه الإجازة إلى هبطة يعني العيد، وربما هبطة سابع وثامن ستكون طبعا الملاذ للكثيرين مع قرب عيد الأضحى المبارك. أكيد نستودعكم الله ونلتقيكم في الغد في رحلة جديدة في تمام الخامسة، سامحونا على أي قصور. في أمان الله، ليلة سعيدة.
2: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة من فخامة الرئيس الكازاخستاني تتعلق بتعزيز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين، تسلمها سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى، وسمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح بعد غد الخميس أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. قرعة كأس الخليج 27 تضع منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية والكويت والعراق. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، تتعلق بتعزيز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. قام بتسلم الرسالة نيابة عن جلالته أيده الله صاحب السمو السيد يزن بن هيثم السعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال استقباله اليوم بمكتبه مع رومان سكليار رئيس ديوان الرئاسة بجمهورية كازاخستان. وأجرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون والشراكة بين البلدين وبحث فرص تنميتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. وأكد الجانبان على أهمية تنويع مجالات الشراكة والتعاون وفتح آفاق جديدة لتحقيق المنافع المتبادلة بين البلدين. حضر المقابلة معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول في وزارة الخارجية، وسعادة يعرب بن عبد الله اليعربي الأمين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، فيما حضرها من الجانب الكازاخستاني نورلان جاكوبوف رئيس مجلس إدارة شركة صندوق الثروة السيادي الكازاخستاني سامروك خزينة، وسعادة السفير حيدر بيك توماتوف سفير جمهورية كازاخستان المعتمد لدى سلطنة عمان. عقد مجلس الوزراء صباح اليوم بمبنى المجلس في مسقط اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى ترأسه صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع لتعزيز التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة والتوصل إلى رؤى مشتركة تسهم في الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وفي مستهل الاجتماع أشاد سموه بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عمان، بما يعزز انطلاقتها نحو آفاق أرحب ويعمل على صون مكتسباتها، مؤكدا سموه على أن مجلس الوزراء يولي العناية اللازمة بمرئيات مجلس الشورى ويدعم جهوده الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المواطنين. من جانبه معرب معالي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس عن تقديرهم البالغ لما يوليه مجلس الوزراء من اهتمام وحرص على ترسيخ العمل المشترك وتعميق أواصر التنسيق الدائم بين المجلسين، بما ينعكس إيجابا نحو تكامل الجهود المبذولة في خدمة التنمية للبلاد. يرعى صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم السعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط بعد غد الخميس افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، محافظات ممكنة اقتصاديا التي تنظمها وزارة الداخلية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالاقتصاد والاستثمار. وتشتمل أعمال الندوة على عدد من الجلسات وأوراق العمل التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات من خلال طرح عدد من المحاور المرتبطة بالفرص الاستثمارية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مناقشة سبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي بالمحافظات وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية رسالة خطية من معالي تيريزا لازارو وزيرة الخارجية في جمهورية الفلبين تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وقد سلمت الرسالة سعادة نورالين جوبايرا باغا سفيرة جمهورية الفلبين المعتمدة لدى سلطنة عمان خلال استقبال معالي السيد وزير الخارجية سعادتها اليوم بديوان عام وزارة الخارجية. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين والتأكيد على الحرص المشترك على مواصلة تنميتها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار آل سعود نائب أمير منطقة المدينة المنورة سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج العمانية، وذلك في مكتب سموه اليوم. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية والأمور ذات الاهتمام المشترك وجهود المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام. حضر المقابلة عدد من رؤساء وفود البعثة وعدد من المسؤولين من الجانب السعودي. بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان كان محور اجتماع معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني مع نورلان زاكوبوف الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية الكازاخستاني سامروك كازينا، واستعرض الجانبان الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة مؤكدين أهمية تعزيز الاستثمار المشترك في المشروعات الواعدة والشركات القائمة بما يتوافق مع أولويات البلدين ويدعم توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. كما أكد الجانبان على أهمية التواصل الذي من شأنه أن يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي تسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار ودعم جهود التنمية المستدامة ورفع القيمة المحلية المضافة للاقتصاد في البلدين. حصلت سلطنة عمان على جائزة منظمة الصحة العالمية تقديرا لاستدامة التحقق من القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري والزهري من الأم إلى الطفل، ويضاف هذا الإنجاز الصحي الدولي إلى سجل سلطنة عمان في مجال الصحة العامة. تسلم الجائزة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة ضمن أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنيف. من جانب آخر، نظمت سلطنة عمان والاتحاد السويسري فعالية دولية رفيعة المستوى بعنوان البيانات الموثوقة في عصر الذكاء الاصطناعي لصنع سياسات صحية فعالة، وذلك بمقر منظمة الصحة العالمية على هامش أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية. مثل سلطنة عمان في هذا الحوار الدولي سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، وأكدت الفعالية أن جودة القرار الصحي ترتبط ارتباطا وثيقا بجودة البيانات وموثوقيتها، وأن مستقبل الذكاء الاصطناعي الصحي يعتمد بصورة أساسية على بناء منظومات بيانات دقيقة آمنة. واستعرض سعادة الدكتور وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي التجربة العمانية في التحول الرقمي الصحي، مشيرا إلى أن سلطنة عمان وضعت أولوية استراتيجية لبناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات الصحية عبر تطوير نظام الشفاء الذي يربط أكثر من 85% من المؤسسات الصحية في مختلف محافظات سلطنة عمان. ووضح سعادته أن سلطنة عمان انتقلت من مرحلة استكشاف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوظيفها عمليا في مجالات متعددة، من بينها دعم القرار السريري والتشخيص المبكر وتحسين إدارة الموارد الصحية، إلى جانب تحليل البيانات الصحية الضخمة لدعم صناع القرار. احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي للمتاحف الذي يصادف 18 من شهر مايو سنويا تحت شعار المتاحف توحد عالما منقسما، بهدف التعريف بالدور الريادي للمتاحف في مد جسور التواصل وإيجاد مساحة لتبادل الخبرات والرؤى حول كيفية تعزيز التقارب الحضاري بين الشعوب. واحتفاء بهذه المناسبة، نظمت وزارة التراث والسياحة عددا من الفعاليات الثقافية في مختلف المؤسسات المتحفية والمواقع التراثية بالمحافظات. نظم المتحف الوطني معرضا فنيا بعنوان رواد الفن العماني في متحف تريتيكوف الحكومي بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الحضور الثقافي العماني على الساحة الدولية. يضم المعرض أعمالا فنية ل17 فنانا وفنانة من خلال عرض 23 عملا فنيا في مجالات متنوعة لأبرز رواد الفن التشكيلي العماني. ويبرز المعرض كيفية استلهام الفنان العماني موضوعات رسمه من ثقافته وتراثه وتاريخه وبيئته الطبيعية والاجتماعية. ويسلط المعرض الضوء على مسيرة الفن التشكيلي في سلطنة عمان من خلال مجموعة مختارة لأعمال نخبة من الفنانين التشكيليين العمانيين الذين أسهموا في تشكيل ملامح الحركة الفنية الحديثة. شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التي تعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف لمناقشة أبرز القضايا والتحديات الصحية العالمية. ترأس الوفد العماني معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، الذي أكد في كلمته أن التحديات الصحية الراهنة لا يمكن مواجهتها بمقاربات منفردة أو متشعبة، بل تستوجب نهجا تكامليا يرتكز على تعزيز الرعاية الصحية الأولية والوقاية ورفع جاهزية النظم الصحية ومتانتها وضمان استدامتها على المدى البعيد. كما شارك معالي الدكتور وزير الصحة ضيف شرف في فعالية الحوار الصحي العربي السويسري رفيع المستوى بهدف تعزيز الشراكات وتسريع الفرص الاستثمارية. وشارك معالي في جلسة وزارية متخصصة رفيعة المستوى تناولت أولويات النظم الصحية والمشروعات الاستثمارية. من جانب آخر، شاركت سلطنة عمان برئاسة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد بمقر منظمة الصحة العالمية بجنيف، واستعرض الاجتماع أبرز الملفات والقضايا والتحديات الصحية ذات الاهتمام المشترك. وشاركت سلطنة عمان أيضا في الاجتماع الوزاري لتحالف الأبطال لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات الذي نظمته مملكة السويد على هامش أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف. ناقش المجلس البلدي بمحافظة ظفار في اجتماعه الدوري الخامس لهذا العام عددا من المبادرات التنموية والمجتمعية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتمكين مختلف الفئات والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق العامة، بما يدعم جهود التنمية ويعزز الشراكة المجتمعية بالمحافظة. واستعرض المجلس التصور المقدم بشأن مبادرة ظفار أجمل الهادفة إلى الارتقاء بالمشهد الحضري وتعزيز الهوية الجمالية للمحافظة، بالإضافة إلى مبادرة تطوير ممرات المشاة ومبادرة صوتكم يصل الهادفة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وتعزيز اندماجهم المجتمعي. ترأس الاجتماع صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. وناقش المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة خلال اجتماعه الخامس لهذا العام مشاريع الخطة الخمسية والمشاريع التنموية المقترحة للعام القادم بمختلف ولايات المحافظة. واستعرض المجلس حزمة من المشاريع ذات الأولوية شاملت تطوير البنية الأساسية والطرق الداخلية والواجهات البحرية والمخططات الحضرية، إلى جانب مشاريع تحسين جودة الحياة وتطوير المداخل والخدمات والمناطق التجارية والسياحية بما يعزز أهداف التنمية المستدامة. كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات الخدمية والاجتماعية. ترأس الاجتماع سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة رئيس المجلس. كما ناقش المجلس البلدي بمحافظة الوسطى خلال اجتماعه الخامس لهذا العام مقترح فرض رسوم لمعالجة آثار الحوادث المرورية وتوفير عدد من الخدمات التنموية بولايتي هيما والجازر، كما استعرض المجلس الخطة التنفيذية لإدارة نفايات البناء والهدم بالمحافظة والمخطط الصناعي بولاية محوت، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات واتخذ بشأنها التوصيات والقرارات المناسبة. ترأس الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن مسلم الكثيري محافظ الوسطى رئيس المجلس. نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حلقة عمل حول قطاع ريادة الأعمال في سلطنة عمان، وناقشت الحلقة أبرز تحديات القطاع والحلول العملية لتعزيز تنافسيته ودعم استدامته ورفع كفاءة المنظومة الريادية.
1: وراء نجاح كل مشروع تجاري تتشكل خلية عمل تبدأ بفكرة وتنتقل لمرحلة دراسة الجدوى الشاملة ثم التخطيط السليم والتنفيذ المتقن، وينظر لقطاع ريادة الأعمال بعين الاعتبار وضمن أهم المستهدفات في الاقتصاد الوطني. وفي هذا الشأن يجتمع أصحاب العلاقة في حلقة عمل يستعرضون خلالها خططهم وطموحاتهم حول واقع ومستقبل هذا القطاع الاستراتيجي. أحمد بن سعيد العوفي مدير دائرة العمل في بركة:
2: تأتي مشاركة وزارة العمل في هذه الورشة من باب كونها شريك استراتيجي في هذا الملف، وتدعم فئة رواد الأعمال من حيث تراخيص العمل ومن حيث التعمين، حيث أن رواد الأعمال دائما احنا نرجع ونقول أنه نعول عليهم عملية توفير فرص في سوق العمل. التركيز في هذه الورشة على أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وعلى ضوء نحاول جاهدين أن نوجد الحلول لهذه الفئة.
1: الحوكمة والسياسات والتشريعات ركائز أساسية تدار عبرها المؤسسات بفعالية وشفافية، وفي هذا الجانب يقدم المرصد العالمي لريادة الأعمال معايير دولية تتسق مع تقييم الشركات حديثة التأسيس من خلال الأخذ بمشورة الخبراء الاقتصاديين وأصحاب المشاريع المستمرة في أعمالها. عمار بن سليم الهاشمي، هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي:
3: تساهم هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بتحسين بيئة ريادة الأعمال من ناحية تخصيص العديد من الأعمال والمناقصات لتقتصر تنافسيتها على أصحاب ريادة، كذلك تخصيص 10% من المناقصات الإنمائية ليكون إسنادها لأصحاب ريادة لزيادة خبرتهم في هذه المجالات.
1: ويبقى قطاع ريادة الأعمال ضمن مؤشرات الارتفاع والانخفاض، فتارة نرى صعودا في الأرباح لدى المؤسسات، وتارة أخرى تتأثر بعوامل خارجية كالأزمات الطارئة والصراعات. وعليه فإن التحليل الجذري للأسباب يقود إلى وضع حلول عملية تسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة المنظومة الريادية. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: شهدت نسخة الثانية لملتقى الفرص الاستثمارية بمحافظة الوسطى توقيع عقود انتفاع بقيمة استثمارية قاربت 30 مليون ريال عماني في عدد من القطاعات التنموية الصناعية والزراعية والتجارية، بما يسهم في تحفيز ودعم الاقتصاد المحلي. واستعرض الملتقى الذي نظمته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع مكتب المحافظ الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز جاذبية محافظة الوسطى كوجهة اقتصادية تمتلك مقومات تنافسية وفرصا نوعية في مختلف القطاعات التنموية. كما شهد الجناح الإيطالي المشارك في أسبوع عمان للاستدامة توقيع اتفاقيتين تتعلق بإنشاء مركز للبيانات المستدام بطاقة استيعابية تقدر ب 150 ميجاوات وتطوير مشروع الورد العماني وإنتاج زيت الورد في ولاية الجبل الأخضر. وتعكس هذه المبادرة التعاون الاقتصادي والصناعي المتنامي بين جمهورية إيطاليا وسلطنة عمان، ما يفتح آفاقا جديدة للاستثمارات المستقبلية ونقل المعرفة والشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد. وقعت مدينة خزائن الاقتصادية بمحافظة جنوب الباطنة اتفاقية لإنشاء مصنع متخصص في إنتاج المنتجات الإسمنتية المستخدمة في أعمال الرصف الخارجي بقيمة استثمارية تبلغ 5 ملايين ريال عماني من خلال إنتاج طوب مبتكر يجمع بين المظهر الجمالي للحجر الطبيعي والمتانة العالية إلى جانب اعتماده على عمليات تصنيع صديقة للبيئة. كما وقعت مدينة خزائن اتفاقية لتوسعة مشروع مصنع الأغذية والمشروبات باستثمار إضافي يبلغ 2 مليون ريال عماني في خطوة تعكس نمو الاستثمارات الصناعية والغذائية في المدينة وتعزز مكانتها كمركز متكامل للصناعات الغذائية. استعرضت النسخة 11 لمؤتمر العصر الجديد للصيرفة بمسقط مستقبل القطاع المصرفي والخدمات المالية في ظل الثورة الرقمية والتحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع إقليميا وعالميا. كما اشتمل المؤتمر على جلسات حوارية وعروض تخصصية ركزت على الابتكارات الرقمية التي تعيد تشكيل نماذج الأعمال المصرفية. رعى المناسبة معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العماني. تواصل هيئة حماية المستهلك تكثيف جهودها الرقابية على أسواق المواشي في مختلف محافظات سلطنة عمان لضمان وفرة المعروض واستقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي ممارسات تجارية غير عادلة تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وتشمل الجهود الرقابية تنفيذ زيارات ميدانية لأسواق وحظائر بيع المواشي ونقاط التوزيع بهدف التأكد من توافر المواشي بمختلف أنواعها ومتابعة حركة البيع والشراء ورصد مدى التزام المزودين بالأسعار المعلنة والاشتراطات المنظمة للأسواق إلى جانب التحقق من عدم وجود أي ارتفاعات غير مبررة أو ممارسات قد تؤثر على استقرار السوق. وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقيتين، الأولى تمثلت بتوقيع عقد أداء الطاقة مع شركة إنوفا لإدارة المرافق والطاقة، فيما تمثلت الاتفاقية الثانية في تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة مع جامعة السلطان قابوس. جاء ذلك خلال أسبوع عمان للاستدامة الذي شهد أيضا إبرام الوزارة سلسلة اتفاقيات لإدارة وجرد الغازات الدفيئة على المستوى المؤسسي.
4: في كل زاوية من معرض أسبوع عمان للاستدامة هناك حديث وتساؤل، أين وصلت سلطنة عمان في إنتاج الطاقة المتجددة؟ والإجابة تشير أنها في صف مقدمة التنافس الدولي. تتسابق المؤسسات لتكون جزءا في خفض الانبعاثات الكربونية، لتوقع وزارة الطاقة والمعادن اتفاقيتين شملت الأولى توقيع عقد أداء الطاقة مع شركة إنوفا لإدارة المرافق والطاقة، فيما تمثلت الاتفاقية الثانية في تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة مع جامعة السلطان قابوس. سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن تحدث قائلا،
5: وقعنا اتفاقيات مع شركات لبدء أعمال مشاريع تعزيز كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، وهي خطوة في محلها وفي وقتها المناسب حتى تكون الحكومة مثالا يحتذى به في المباني في الحفاظ على فوائد الكهرباء بشكل جيد والاستفادة من الكهرباء بشكل جيد، وسوف يبنى على ذلك طبعا مشاريع مستقبلية في الحكومة وأيضا في القطاع الخاص.
4: مركز عمان للحياد الصفري المشرف على مشاريع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية التي تشمل في الحزمة الأولى 13 مبنى حكومية، يتوقع تحقيق نتائج خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 28% وخفض الانبعاثات بمقدار أكثر من 6000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا. وفي ذات التوجه أبرمت وزارة الطاقة والمعادن سلسلة اتفاقيات لإدارة وجرد الغازات الدفيئة على المستوى المؤسسي، وذلك في منصة ميزان التي تعد البنية الرقمية الوطنية المركزية لإدارة بيانات الانبعاثات. من جانب آخر، وقعت المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ركان 3 مذكرات تعاون لرفع كفاءة الاستثمار الاجتماعي وتنفيذ المشاريع المجتمعية بما يعظم الأثر الاجتماعي للمبادرات المجتمعية في قطاع الطاقة. المهندس محمد بن أحمد الغريبي الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان تحدث قائلا:
6: يأتي توقيع مذكرات التعاون هذه مع كل من مؤسسة جسور والجمعية العمانية للطاقة أوبال، وكذلك مع المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، من أجل تبادل الخبرات، تبادل أيضا المعرفة، وكذلك أفضل الممارسات بين هذه المؤسسات، كل ذلك من أجل تعظيم الأثر الاجتماعي للمسؤولية الاجتماعية، بما في ذلك تبادل البيانات، استخدام الموارد، التدريب على سبيل المثال، وكل ما من شأنه أن يعظم من الفائدة الاجتماعية.
4: خطوات مدروسة والتزام دولي للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2050 في الكرة الأرضية التي زادت حرارتها درجة ونصف الدرجة المئوية، ارتفعت معها الكوارث الطبيعية، فالعالم أجمع بدأ استشعار الخطر. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
0: ضمن فعاليات أسبوع عمان للاستدامة، أطلقت مجموعة أوكيو تقريرها السنوي للاستدامة تحت شعار أثر مسؤول قيمة مستدامة، والذي يجسد الخطوات الممنهجة التي تتبعها المجموعة لترسيخ ممارسات الاستدامة في عملياتها التشغيلية وأطر الحوكمة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وتطلعات سلطنة عمان لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. رعى حفل إطلاق التقرير معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني. وقعت شركة أبراج لخدمة الطاقة اتفاقيات وشراكات استراتيجية جديدة تدعم الاستدامة التشغيلية وتنمية القيمة المحلية المضافة وتعزيز مستهدفات تطوير قطاع الطاقة في سلطنة عمان، وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر عمان للبترول والطاقة 2026. وتؤكد هذه الاتفاقيات التزام الشركة بالتميز التشغيلي والاستدامة وتنمية القيمة المحلية المضافة. من جانب آخر، وقعت شركة البركة للخدمات النفطية اتفاقية استراتيجية مع انتلفت لتطوير حلول مبتكرة وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مستفيدة مما تمتلكه من خبرات عملية واسعة وكفاءات عمانية مؤهلة قادرة على إيجاد حلول للتحديات التشغيلية والمساهمة في تطوير بيئة العمل من خلال رفع مستويات السلامة والإنتاجية والكفاءة التشغيلية. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 92 سنتا مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 106 دولارات و45 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 104 دولارات و73 سنتا للبرميل. تحتفي وزارة الإعلام غدا بإطلاق الفيلم الوثائقي الدختر توماس في عرض يقام على مسرح وزارة الإعلام بحضور نخبة من الإعلاميين والمثقفين والمؤرخين وصناع المحتوى الثقافي. ويوثق الفيلم سيرة الدكتور الأمريكي ويلز توماس المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، حيث يجمع بين السرد التاريخي والمشاهد الدرامية المعاد تمثيلها والمواد الأرشيفية والتصوير في سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية. ويرصد الفيلم بدايات رحلة هذه الشخصية المعروفة محليا في عمان بالدختر توماس ومحطاته الحياتية المهمة في العمل الطبي والإنساني، ويوثق جانبا من تاريخ التحولات الاجتماعية والصحية في عمان. وتعمل وزارة الإعلام على تعزيز الإنتاج الوثائقي الوطني الذي يقدم قراءة بصرية للتاريخ العماني الحديث تجمع بين البحث الأكاديمي والسرد الإبداعي والتقنيات الرقمية المعاصرة، بما يسهم في حفظ الذاكرة الوطنية، حيث أطلقت الوزارة مجموعة من الوثائقيات والكتب والبرامج مثل الفيلم الوثائقي بيت العجائب بأجزاء الثلاثة وبرنامج ولنا أثر بتلفزيون سلطنة عمان الذي يسلط الضوء على الشخصيات العمانية الخالدة، كما تضم منصة عين مجموعة من إصدارات الكتب الصوتية والبرامج المرئية والمسموعة للتاريخ العماني. وتعمل الوزارة على تأسيس مشروع لإنتاج فيلم سينمائي روائي للرحلة التاريخية للسفينة العمانية سلطانة. أوقعت قرعة كأس الخليج العربي الذي سحبت مساء أمس في مدينة جدة المملكة العربية السعودية في نسختها 27 منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية والكويت والعراق، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن. وتنطلق منافسات بطولة خليج 27 يوم 23 من سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين في مدينة جدة السعودية. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة من فخامة الرئيس الكازاخستاني تتعلق بتعزيز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين، تسلمها سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى، وسمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح بعد غد الخميس عمل الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. قرعة كأس الخليج 27 تضع منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية والكويت والعراق. كان معكم في التحرير سليمان بن السهيل الكيومي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا عن الأراضي الرطبة في أقليم النورماندي الفرنسي، والأراضي الرطبة هي الأراضي التي تغمرها المياه بشكل كامل أو جزئي. في سلطنة عمان الأخوار هي من الأراضي الرطبة، وضفاف الأودية، الأودية ذات الجريان الماء الدائم، هي من الأراضي الرطبة. وأيضا توجد بعض المواقع ذات رطوبة عالية في التربة بشكل دائم ومستمر، ليست واضحة كثيرا في سلطنة عمان. الأخوار هي القضية الأوضح لهذه الأراضي الرطبة، لكنها في مناطق أخرى حول العالم تنتشر لمساحات واسعة وكبيرة جدا. أراضي رطبة شاهقة تصل في بعض المواقع في أقليم النورماندي إلى 30,000 هكتار. ولهذه الأراضي الرطبة أيضا مهددات كثيرة جدا، يعني أخطرها التجفيف وتحويلها إلى استخدامات عمرانية أو زراعية كثيفة، وتلوث المياه وتغير المناخ وارتفاع مستوى البحر. وتتعرض بعض الأراضي الساحلية لتداخل المياه المالحة، مما يغير تركيبة النباتات والتربة. والأخوار لها أيضا كائنات على أراضي الرطبة هذه، من ضمنها الأخوار أو الخور، لها أيضا كائنات حية تعيش فيها وتتأثر بشكل مباشر بما يحدث حول هذه الأخوار. وهذه الكائنات الحية لا يستطيع الإنسان أن يستخف بالأنواع الحية، لأنها قد تكون لها فائدة طبية، فائدة بيئية كبيرة جدا يجهلها الإنسان. لذلك المحافظة على هذه الأخوار بشكلها الطبيعي هو من العناصر المهمة جدا للأنظمة البيئية. وعلميا حماية الأراضي الرطبة أصبحت من أهم وسائل التكيف مع تغير المناخ، فبدلا من الاعتماد فقط على القنوات والجدران، يمكن للطبيعة أن تساعدنا. فالمستنقعات تمتص الماء والمروج الرطبة وتخفف من الفيضان، والنباتات تثبت التربة، والتنوع الحيوي يجعل النظام البيئي أكثر مرونة وأكثر قابلية للتكيف. النورماندي تذكرنا بأن الماء ليس عدوا دائما، أحيانا يكون الخطر الحقيقي في منع الماء من أداء دوره الطبيعي. فعندما نعطيه مساحته ونعطيه ما يحتاج يحمي الأرض، وعندما نضغط عليه يعود إلينا في صورة فيضان أو تدهور بيئي. الأراضي الرطبة في النورماندي هي ذاكرة الماء، هي المكان الذي يحتفظ بالمطر ويستقبل الفيضان ويغذي الحياة، وتمنح الإنسان درسا واضحا في قيم الطبيعة الهادية. وهذا الأمر أيضا ينطبق على كل الأراضي الرطبة حول العالم، كلها مواقع مهمة جدا. الأراضي الرطبة في محافظة ظفار كثيرة جدا، والأخوار منتشرة في ولاية صلالة، أخوار متعددة ومتتالية. وكل هذه الأخوار أيضا محمية بحكم القانون، وتعتبر محميات طبيعية وتتبع مباشرة هيئة البيئة. كل الأخوار الموجودة في سلطنة عمان لها صفة المحمية الطبيعية، ويمنع استهلاكها ويمنع استخدامها ويمنع الإضرار بها، يمنع لكل البيئة، لكن يمنع استخدامها إلا بإذن من الجهات المختصة. ومن أهم الأخوار الموجودة في محافظة ظفار من ضمنها خور روري وخور الدهاريز اللي موجود عند خور البليد، وأيضا خور عوقد، وكذلك خور محمية خرفوت، خور مهم جدا تاريخي عندما يقال ذاكرة الماء، لأن الأمطار التي هطلت هنا قبل آلاف السنوات هي التي شكلت هذه البحيرة أو هذا الخور. وكان الإنسان أيضا يستخدم الخور في السابق، يستخدم التربة الرطبة في تفكيك الأنسجة النباتية، خاصة من أوراق أشجار عيريب. عيريب أو دم الأخوين عنده أقوى الحبال اللي ممكن أن تصنع في محافظة ظفار. هذه الأحبال من الأشجار، من أوراقه الطويلة، الورقة الواحدة تسمى ثيرعات محليا، ثيرعات اسم الورقة اللي يصل طولها إلى 50 سنتي و60 سنتي و70 سنتي. تأخذ هذه الأوراق ويتم وضعها في التربة الرطبة في الأخوار، لأن الأخوار دائمة الرطوبة، فتقلفها هذه التربة بعد أسبوعين 3 أسابيع تتفكك الأنسجة الحية وتبقى الحبال الطويلة يتم تجفيفها والتعامل معها. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.
3: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا، بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيس.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: انت زعلان لان مخالف اعطانا كنا ذيك المبالغ.
2: تقصد اني احسدكم يا فتى؟
1: اقول يمكن، ترى عيونكم دائما على اللي عند غيركم.
2: اسكت اسكت ولا تنطق ببنت شفه.
1: وانت انطق وحرك براطمك وقل
2: ماذا اقول. ليته لم يفعل، ليته لم يفعل.
3: طيب اهدأ اهدأ، ما كنت أظن أنك يعني تحسدنا نحن أخوانا لأن أعطانا المبالغ.
2: هل تتوقع أنه وهبكم أنتم لوحدكم فقط؟ لقد أعطى، أعطاني وأعطى نجيب وغيرنا.
4: ما دام سكت وما كملت فهذا معناه أن مخالف غرق كل اللي يعرفهم بالفلوس.
2: ليته لم يفعل، ليته لم يفعل.
1: سمعني العم أبو نعيم، أنا اليوم ما بتركك.
2: ماذا؟
3: أقصد ما بخليك لحد ما أعرف مخالف على إيش ناوي بعد ما أعطانا كل ذيك المبالغ.
4: لو ظليت تتغمغم يومين ما بتركك لين ما تتكلم.
2: سوف أتكلم ولكني أسألك.
1: وأنا أسمعك.
2: عندما أعطاك مخالف المبلغ ألم يطلب منك أن تعمل به شيئا معينا؟
5: اول شيء اريدك تسويه يا صقر بعد ما تستلم المبلغ انك ترجع الفلوس اللي خذيتها من موكلينك بدون حق.
6: لا لا لا لا لا، ما طلب مني شيء.
2: هل انت متاكد؟
5: شرطي الوحيد لك يا اخوي يا نمر قبل لا اعطيك المبلغ اللي طلبته كامل مكمل هو انك ترجع زوجتك واولادك في البيت، وخاصه خليل، وتكرمهم وما ترفع ايدك ابدا على اي واحد منهم من اليوم.
4: احلف لك ان ما طلب مني شيء. انت ليش ما مصدق؟
2: انا اصدقك، لكن يا سبحان الله انا قلت انه من المحتمل انه طلب منك شيئا تفعله قبل اعطائك المبلغ.
5: شرطي الوحيد يا ليث هو انك تجمع اولادك وبناتك من مطلقاتك وتربيهم بمعرفتك.
1: وأنا إيش دراني بتربيتهم؟
5: شوف منهن تريد ترجع لذمتك ورجعها. يا أخوي ما يستوي تكون من عشل بأولادك وكأنهم أيتام.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما طلب مني شيء أبداً. أنت مالك جالس تسلوك الكلام؟
2: غريبة، إذن لماذا أعطاك المبلغ؟
3: تراني أنا هذا اللي جالس أسألك إياه يا بني آدم من ذيك الساعة. هيا هيا خبرني.
2: سأخبرك ولكن بشرط.
3: موافق موافق بشرطك قبل لا أسمعه.
2: إياك ثم إياك أن تخبر بهذا الأمر أحدا.
4: اطمن اطمن ولا كأني سمعت منك شيء.
2: إذن اسمع
1: خالد فوح.

0: والله ما أدري ألوم نفسي ولا ألومك يا مطلوب، لأن ما لميناهم وربيناهم على طباعنا وهم صغار. لما كنت أقول لك بهذا كنت ترد علي بمزاحك الدايم.
1: كان المفروض يكونوا مثل أولاد السنانير اللي يتعرفوا على أمهم وهم يا دوب يشوفوا النور.
0: بس هم أولادنا وهذا دورنا.
1: لا تلومي نفسك ولا تلوميني بسببهم. اللي ما تطبع أحوال الدنيا ويشوف خيرها من شرها ما تعلم خيزران ولا نزاع. اطمني، أنا حاط لهم اللي بيربيهم ويطبعهم بالخير وهم كبار.
0: مخالف؟ ايوه اسمعك. احسنت وما قصرت. يلا مع السلامه. يا حسرتي عليكم يا ولادي.

0: يا يا اي ام وذ يو. بعد اذنك عقيله شويه. ايوه ايوه سمعك.
1: ما اول مره هذه اليومين لما يجي تليفون يبتعد عشان ما اسمع.
0: جاهزه نخرج؟
1: انا جاهزه اسمعك. تخبرني مع من كنت تتكلم؟
0: مع المهندس يوشيكو، انت تعرفيه؟
1: المهندس يوشيكو ها؟ ولا المهندسة أكيمي؟
2: نورت بيت أخوش يا عقيلة، وزين إن الشمقة معك.
1: وين زوجتك نبيلة والأولاد؟
2: في الحديقة ورا البيت، عاد ما شاء الله كلهم مشتاقين يشوفوك.
1: وأنا بعد مشتاقت لهم كثير كثير، بعد شوية بروح وبوصل لهم هذه الهدايا.
0: نجيب كلمني قبل نص ساعة يوشيكو.
2: توقعت يكلمك، مع اني اتفقت معه على كل الإجراءات، نعم فيما يتعلق بنقل الشغل، بس انت تعرف يعني اليابانيين يريدوا يطمنوا.
0: معك حق، هذيل الجماعة يعجبني فيهم التزامهم بالعمل والدقة في التنفيذ.
1: يلا انا استأذن منكم، بروح اشوف الأولاد ونبيلة.
2: طيب كان يعني من الأول. ما جاء الوقت أن يكون لها دور مثل الباقين.
0: أريد أتأكد من مدى قبولها بالأول. أنت تعرف أختك تفكيرها؟
2: أعرفها، بس أنا يعني متأكد أنك بتقدر تعتمد عليها بعد ما تقنعها.
0: والله بيني وبينك أنا أفكر أنها تتولى غزالها.
2: أعتقد أنها الأنسب لها.
0: بما أن ضاحي بيسافر معي فما يمنع تساعد مهرة على دليلة بعد.
2: وأبو نعيم بدأ مع صقر ونمر وليث، لكن يعني يحتاج له واحد مصرقع يساعده.
0: خليت له مصرقع وبيكون جاهز بعد أيام، وأنا متأكد من نجاحه.
2: من؟ وين الحين؟
0: في دورة تدريبية مع الراس العود، وأظن وصل عندها الحين.

0: أحسنت يا خليل يا ولدي، أحسنت. الله يسعدك ويرضيك.
1: حبوه سامحيني، صار لي أنا مدة ما كنت أقدر أقيش فيها دائما.
0: وإيش اللي كان يردك يا ولدي؟ أنا كل مرة أكلمك فيها أقول لك تعال.
1: كان عندنا حضرة قوال في البيت.
0: ها؟ أبوك من عندكم أنتوا وأمكم يعني؟
1: والله أبوي الله يسلمش مسوينا مثل الحظر يعني في البيت، كل شيء حرام، كل شيء عند ذا الرجال حرام وما يصير وممنوع، أوين تقولي كأنه ضامن عمره يعني دنيا وآخرة.
0: الله يهديه، بس الله يهديه.
1: ما أظني حد بيهدي.
0: المهم انك قدامي انت الحين، هذا اهم شيء، وانا فرحانه كثير وما واسعتن الدنيا.
1: أخاف يسوي عليك بلاغ إنك خطفتيني.
0: عقب ليش قلت لي؟
1: قريت في وجه عمي مخالف إن حياتنا بتتغير بوجوده.
0: هذا رايك؟
1: طبعا واحد يريدني أكمل الكلية، بينما الفاضل أبوي ما عنده غير كلمة فاشل.
0: وانت ليش صدقته؟
1: ما يستوي حبه الواحد يكذب أبوه.
0: خليل خلي عنك هذه الحجج وتكلم تكلم.

عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا، مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف ملتزم.

0: أصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
2: منذ نعومة أظفارنا تعلمنا أن الشمال هو الشمال، وأن إبرة البوصلة دائما ما تشير إلى مكان واحد ثابت. هذا المجال المغناطيسي الخفي الذي يحيط بكوكبنا ليس مجرد أداة للتوجه، بل هو الدرع الحارس الذي يحمينا من عواصف الشمس الفتاكة.
1: لكن هل تعلم أن هذا الدرع ليس ثابتاً كما نظن؟ العلماء يقولون إن الأرض قد عكست قطبيها مئات المرات عبر التاريخ. ماذا لو حدث ذلك اليوم؟ ماذا لو انعكس القطبان المغناطيسيان فجأة فأصبح الشمال جنوباً والجنوب شمالاً؟ هل سنفقد حمايتنا الكونية؟ وكيف سيتصرف عالمنا التكنولوجي أمام هذا الارتباك الكبير؟
2: في اللحظات الأولى للانعكاس سيسود الارتباك. أنظمة الملاحة العالمية والأقمار الصناعية ستصاب بالجنون. الطائرات في السماء والسفن في المحيطات ستفقد قدرتها على التوجه الدقيق. ستصبح البوصلة التقليدية فيما بعد مجرد قطعة من الحديد لا نفع منها، فهي تشير إلى اتجاه غريب لم نعهد.
1: ولكن الأمر لن يتوقف عند الأجهزة. هناك كائنات تعتمد حياتها على هذا المجال. الطيور المهاجرة والنحل وحتى الحيتان في أعماق البحار ستفقد طريقها. سنرى أسراب الطيور تتيه في السماء، وسنجد الحيتان تجنح نحو الشواطئ بسبب ضياع رادارها الفطري. إنه انهيار لنظام التواصل الطبيعي والبشري على حد سواء.
0: ماذا لو؟
2: الخطر الأكبر ليس في تغير الاتجاهات، بل فيما يحدث أثناء الانعكاس. عملية التبديل بين القطبين قد تستغرق مئات السنين، وخلال هذه الفترة سيضعف المجال المغناطيسي للأرض إلى أدنى مستوياته. بدون هذا الدرع سنكون عرضة للرياح الشمسية والإشعاعات الكونية القاتلة. ستنقطع شبكات الكهرباء بما يعرف بالعواصف الجيومغناطيسية.
1: ستحترق المحولات وسيغرق العالم في ظلام دامس. والأخطر من ذلك أن معدلات الإصابة بالأمراض الناتجة عن الإشعاع سترتفع، لأن المظلة التي كانت تمنع هذه الجسيمات من الوصول إلينا قد تمزقت.
2: خلال هذه الفترة سيشهد سكان الأرض ظاهرة بصرية لا تنسى. أضواء الشفق القطبي التي لا ترى إلا عند القطبين ستظهر في كل مكان. سيرى سكان مسقط وصلالة والقاهرة أنوارا خضراء وحمراء تتلألأ في سمائهم ليلا.
1: سيكون مشهدا ساحرا، لكنه في الحقيقة علامة على اختراق الإشعاعات لغلافنا الجوي. سيتعين على البشر ابتكار تكنولوجيا جديدة لحماية شبكات الاتصال، وربما نضطر للعيش لفترات أطول تحت سقوف محصنة. سنتعلم أن الأرض كائن حي يتنفس ويتغير، وأن علينا التكيف مع مزاجها المغناطيسي المتقلب.
2: في نهاية مطافنا ندرك أن كوكبنا ليس مجرد صخرة صماء، بل هو منظومة معقدة سخرها الله لحمايتنا. انعكاس الأقطاب قد يكون تحدياً عظيماً، لكنه أيضاً جزء من دورة حياة هذا الكون.
1: ماذا لو انعكس القطبان؟ سنفقد اتجاهات بوصلتنا، لكننا يجب ألا نفقد اتجاه عقولنا وإيماننا. فالشمال الحقيقي هو الذي يقودنا دائماً نحو العلم والاستعداد والتفكر في بديع صنع الله. أشكر الله على هذا الدرع الخفي الذي يحمي بيوتكم وأجسادكم وأنتم لا تشعرون.
2: كنتم مع برنامج ماذا لو؟ نلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير.

0: ساعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
2: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
3: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
4: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
5: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ.
6: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
7: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
8: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
1: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
7: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. في هذه الحلقة سنحاور المخرجة والكاتبة والممثلة المسرحية التونسية ليلى طوبال.
9: من لي عمري 16 سنة كتبت نص عن سعيد ماسح الأحذية، اللي هو شاب كان ماسح الأحذية في شارع حبيب بورقيبة وقتل في أحداث الخبز. أنا أول دور قمت به أنا عمري 4 سنوات، وكنت أقدم دور وردة تفتح في الربيع وتنغلق في الخريف. يعني أنا كممثلة كنت دائما أطرح على نفسي سؤال، أنا ثلاثة، أنا المواطنة وأنا الممثلة وأنا الشخصية على الركح، فمن أكون؟ الكتابة كانت ملاذ منذ طفولتي، كنت أكتب رسائل حب إلى أبي، إلى أختي، إلى صديقاتي في المدرسة وأنا صغيرة، وأنا في عمر صغير جدا. سلوان هو مسرحية الثورة بامتياز، عمل لأرواح الشهداء، عمل المقاومة الحقيقية، هو شهداء الوطن اللي استشهدوا في عمليات إرهابية. حرية هو عمل مسرحي موسيقي، وأول عمل مسرحي موسيقي يضع آلة البيانو بالكبر والثقل متاعها في منتصف الركح.
7: وقتا مفيدا وممتعا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. ليلى طوبال إحدى أبرز الأصوات المسرحية في تونس خلال العقود الأخيرة، وصاحبة تجربة جمعت بين الكتابة والإخراج والأداء، واشتبكت بعمق مع أسئلة المرأة والذاكرة والتحولات الاجتماعية والسياسية في المجتمع التونسي. ولدت ليلى طوبال في مدينة حمام الأنف التونسية، وبدأت علاقتها بالمسرح منذ سنوات مبكرة قبل أن تدخل المجال الاحترافي مطلع التسعينيات من خلال تعاونها مع المخرج التونسي الراحل عز الدين قنون، وذلك ضمن تجربة مسرح الحمراء، وهي المرحلة التي أسهمت في صقل وعيها الجمالي والفكري بالمسرح. وعلى امتداد مسيرتها لم تكتفي ليلى طوبال بدور واحد فوق الخشبة، وإنما صنعت مشروعها عبر التداخل بين الكتابة والإخراج والتمثيل، خصوصا في أعمال المونودراما التي تحول فيها الجسد الفردي إلى مساحة لطرح أسئلة المجتمع والهوية والحرية، وقد حظيت تجربتها بتقدير واسع داخل تونس وخارجها. فنالت وسام الجمهورية التونسية عام 2015، كما وصلت إلى التصفيات النهائية للجائزة الدولية للمسرح جيلدر كويني عام 2023. امتدت تجربة ليلى طوبال عبر عدد من الأعمال التي تنوعت بين المسرح الفردي والجماعي، وقدمت من خلالها رؤية تنشغل بالإنسان في هشاشته وعزلته وصراعه مع السلطة والذاكرة والعنف الاجتماعي. من أبرز أعمالها سلوان وياقوتة ونهاية وحرية، إضافة إلى عملها الأحدث كيما اليوم. تقوم رؤية ليلى طوبال الفنية على التعامل مع المسرح بوصفه مساحة للبوح والمساءلة وكشف الهشاشة الإنسانية، لذلك تبدو أعمالها مشغولة دائما بالشخصيات المعطوبة نفسيا أو اجتماعيا وبالذاكرة الفردية حين تتقاطع مع الذاكرة الجماعية. كما تحضر المرأة في مشروعها باعتبارها ذاتا تواجه القمع والعنف والتهميش، لا بوصفها رمزا مجردا أو قضية خطابية. وفي عدد من تصريحاتها ومواقفها يبدو واضحا انحيازها إلى المسرح الذي يقترب من الناس ومن الأسئلة اليومية الثقيلة، ويذهب إلى المناطق الحساسة في المجتمع دون خوف من الصدام أو التعرية. هذه الرؤية هي التي منحت تجربتها خصوصيتها وجعلتها واحدة من أبرز المخرجات المسرحيات في تونس والعالم العربي اليوم. خلال مشاركة ليلى طوبال بعرضها المسرحي كيما اليوم خلال مهرجان المسرح العربي في دورته 16 التي أقيمت في القاهرة في الفترة من 10 إلى 16 من يناير 2026، التقيناها هناك في القاهرة وأجرينا معها هذا الحوار. الكاتبة والممثلة والمخرجة المسرحية التونسية ليلى طوبال، مرحبا بك في برنامج نوافذ ثقافية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة، وتحية صباحية عطرة من تونس ولو نحن في القاهرة، من تونسية إليكم إلى كل المستمعين.
0: أهلا بك. دعينا نبدأ من النهاية، أعني من مسرحية النهاية The End أو آخر ساعة، التي تمنح خلالها امرأة ساعة واحدة قبل موتها تستعيد فيها حياتها وتعيد كتابة وصيتها أكثر من مرة. هذه المسرحية كتبت ومثلت قبل أحداث الربيع العربي التي نعرف جميعا أنها بدأت من تونس. عندما تنظرين إليها اليوم، هل ترينها نصا تنبؤيا بشكل ما؟
1: أراها نص كتبته وأنا عايشة الأزمة اللي انطلقت عندها سنوات في تونس، نتذكر كلمات آخر ساعة لما نقول نحبك يا بلادي، نحبك مهما عملت، مهما ظلمت، مهما خسيت، مهما ذليت، مهما عذبت، مهما بكيت. صوته باسم الحرية، صوته للموت باسم الديمقراطية. كانت هذه كلمات كتبت ونحن لازلنا في نظام ديكتاتوري. كانت هذه الكلمات كلمات المواطنة والكاتبة التي تبحث على الحرية والانعتاق والعدل. أنا متورطة في كل ما يخص بلادي وفي كل ما يخص الإنسان. أنا متورطة في كل من له علاقة بالإنسان، بكرامة الإنسان، بحرية الإنسان، بإنسانية الإنسان. أنا متورطة، أنا إنسانة متورطة في كل القضايا التي تمس حق الإنسان في الحياة، وحق الإنسان في الكرامة، وحق الإنسان في الحرية. فملي عمري 13 سنة وكنت ناشطة في المسرح المدرسي، كتبت نص عن سعيد ماسح الأحذية، اللي هو شاب كان ماسح الأحذية في شارع حبيب بورقيبة وقتل في أحداث الخبز عام 78. هي أشياء لا نختارها، هي أشياء يا إما أن تكون تعيشها بوجعتها وتعيشها، ومش تقول أي خليني نولي أنا ممثلة أو كاتبة أو مخرجة نعمل أعمال مرتبطة عضويا. لا لا، إما أن تكون عندك في أعماقك هل هاجس الإنساني هذا أو لا، معناتها ما نجموش نركبه وناخذ أشياء أنت ما عندكش، لأن لما تكون ما عندكش ما تخرجش صادقة، تخرج مركبة وتخرج مغلوطة وتخرج مشوهة. وأنا ضد التشويه، أنا لا أملك الحقيقة، لكن أنا عندي كل اتفاق، كل وعد، كوني لا أكذب على نفسي وبذلك لا أكذب على الجمهور المتلقي.
0: نعم، أود أن أسأل عن علاقتك بالمسرح التي كما تفضلت قبل قليل بدأت منذ الطفولة. أنت اليوم كاتبة ومخرجة وكنت ممثلة أيضا، وإن وسأسألك لاحقا عن التوقف عن التمثيل. هذه الهوية المسرحية أو الفنية المركبة، لماذا اخترت أن تكوني في أكثر من صفة، يعني الكتابة والتمثيل والإخراج، وفي بعض أعمالك أيضا أنت التي تضعين السينوغرافيا؟
1: صدقني كي نقول لك ليس اختيار. ساعة بالنسبة للتمثيل والكتابة، خليني نقول لك بالنسبة للتمثيل والكتابة اللي هما مرتبطين ببعضهم ارتباط كبير، أنا أول دور قمت به أنا عمري 4 سنوات، كنا في نهاية الأشغال، يعني ما نعرفش تسميهم أنتم الروضات، احنا نقولوا اللي قبل الدخول إلى المدرسة. وكنت أقدم دور وردة تفتح في الربيع وتنغلق في الخريف، فأنا ما زلت تلك الطفلة وما زلت تلك الوردة مع كثير من الأوجاع ومع كثير من الخيبات. الكتابة كانت ملاذ منذ طفولتي، كنت أكتب رسائل حب إلى أبي، إلى أختي، إلى صديقاتي في المدرسة وأنا صغيرة، وأنا في عمر صغير جدا بجد الكتابة وأنا عمري 13 سنة. وتزامن مع كوني تواجدت مع أساتذة مسرح وانطلقت ما نجمش نقول المسيرة كممثلة، إنما 13 سنة بجيت نمثل ونكتب كتابات متعددة، شعر بالعربية الفصحى، قصص قصيرة، نصوص مسرحية. كانت الملاذ، كانت الهروب من الواقع إلى واقع آخر ينزل مع دموع الحبر، لأنه حبر ليلى طبيل يبكي ولا يكتب فقط. فكيف نفس الشيء، ما قلتش نهار آية دعني أصبح كاتبة، أو جاءت الأشياء بصفة عادية أو
2: تلقائية.
1: يعني تلقى روحك مشتاق كونك تكتب، مشتاق كونك تقول أشياء للورق.
0: نعم. طيب أنا أود أن أسأل أيضا عن يعني أعمالك، مثلا دعيني أضرب مثالا سلوان وحرية وياقوتة، كلها عبارة عن مونودراما. لماذا اخترت صيغة المونودراما لتكون بيتك المسرحي الأثير؟
1: هو أنا بعد تجربة دامت 25 سنة قررت كوني نخوض تجربة المونودراما في بحث عن هوية الممثل على الركح. يعني أنا كممثلة كنت دائما أطرح على نفسي سؤال، أنا ثلاثة، أنا المواطنة وأنا الممثلة وأنا الشخصية على الركح، فمن أكون؟ التي تتحدث والتي تبكي والتي تتأثر والتي تقدم الأحاسيس، من هي؟ هي هي الممثلة أم الشخصية أم المواطنة التي تجمع بين الممثلة والشخصية؟ وكان سؤال ملح جدا، لأنه أصل إلى حالات من التجلي على الركح، أصل إلى حالات من السعادة القصوى ومن الوجع الحقيقي. فكان السؤال ملح، وإلى الآن لم أجد جواب. خضت ثلاث تجارب مهمة جدا وكانت لها نجاحات كبيرة جدا، سلوان وحورية وياقوتة، وأنا أبحث وأنا أتساءل بعد كل بروفة وبعد كل عرض، من يكون الممثل على الركح؟ من يعطي لمن؟ الممثل للشخصية، الشخصية والحمد لله لم أجد جواب إلى حد الآن.
0: نعم. طيب يعني هذه المسرحيات التي تفضلت بذكرها ومسرحيات أخرى شخصياتها النسائية، طبعا معظمها شخصيات نسائية تقف عند تخوم الفقد والقهر والعزلة، لكنها في نفس الوقت شخصيات مقاومة. هل نستطيع القول أن مسرحك هو مسرح مقاومة كما تصفينه؟
1: أتمنى أن يكون كذلك. أنا أفعل ما بوسعي لكي يكون هذا المسرح مسرح مقاومة. أنا من جرأش ونقول كوني أنا نعمل في مسرح مقاومة، لأن المقاومة أكبر برشا من في اختزالها، يعني في عملية هو نوع من المقاومة أو تكملة للمقاومة، المقاومة ضد الطغيان، المقاومة ضد الجبروت، المقاومة ضد الظلم. أحاول بقدر ما استطعت أن يكون المسرح الذي أشتغل عليه يساهم بطريقة أو بأخرى في أن يكون صوت واحد لشخص واحد في مكان واحد، أن يصل هذا الصوت ويكسر الحاجز بينه وبين من يمارس عليه الظلم.
0: نعم. دعينا نتحدث عن بعض مسرحياتك، مثلا سلوان، من خلال محاكمة امرأة قتلت زوجها يتحول العرض إلى ما يشبه نحتا في الذاكرة الجماعية التونسية. إلى أي حد كنت ترين أن سلوان شهادة على مرحلة تاريخية معينة في تونس وليست مجرد عمل مسرح؟
1: سلوان بالذات إلى حد كبير، لأنه مش أنا نقول الكلام هذايا، سلوان هو مسرحية الثورة بامتياز، لأني أنا حبيت يكون سلوان ضد النسيان. سلوان هو العمل الذي أعتبره عمل للذاكرة، عمل للتاريخ، للتأريخ أيضا، عمل لأرواح الشهداء، عمل للعشرية السوداء، عمل المقاومة الحقيقية احنا نقولوا لبوات وسيودة اللي وقفوا لبلادهم. سلوان هو شكري بالعيد اللي وقع اغتياله، هو شهداء الوطن اللي وقع اللي استشهدوا في عمليات إرهابية. سلوان هم شهداء الثورة اللي خرجوا من 17 جانفي من 17 ديسمبر ل 14 جانفي. سلوان هو حكاية المرأة هذه اللي هي تعلى في وسط الزخم اللي صاير الكل في العوام هذيك. باش نحكي على تونس، تونس العشق والغرام للناس الكل تعرفني، اللي تربطني بالبلاد هذه قصة حب كبيرة البارح واليوم وغدوة، معناتها عندي لدرجة بقى ساعات نقول أنا مريضة بحب بلادي، أنا مريضة بتونس، مريضة بحبها، أنا عاشقة والهانة بالبلاد هذه، ومستعدة نعطيها عيني وروحي وأي حاجة تستحقها تونس أنا مستعدة نضحي بها.
0: جميل. طيب ومسرحية حورية، في هذه المسرحية تختارين أن تروي حكاية امرأة ناجية من الإرهاب عبر شكل موسيقي مسرحي غنائي إنجاز التعبير. في هذه المسرحية تتقاطع الحكاية مع العزف والغناء. سؤالي، لماذا هذه التوليفة الفنية بالذات، وما الذي يضيفه الصوت والموسيقى إلى الحكاية المثقلة بالألم والعنف والقسوة؟
1: حورية هو عمل مسرحي موسيقي مع موسيقي شاب تونسي فرنسي عنده الجنسية التونسية من الأب وفرنسي من الأم. كان لقاء فني تقبلنا في باريس واقترحت عليه يجي لتونس ونقدموا العمل هذايا. وأول عمل مسرحي موسيقي يضع آلة البيانو بالكبر والثقل متاعها في منتصف الركح، فكانت آلة البيانو حاضرة أكثر من أي شيء في ديكور المسرحية، لأني أعتبر أن الفن يمكن أن يقاوم الإرهاب. هي الحكاية تنطلق من كونه يوم تدشين إذاعة جديدة تقع عملية إرهابية، والمنشطة هي الناجية الوحيدة من هذه العملية الإرهابية، ويشاهدها الفنان الفرنسي من فرنسا العملية الإرهابية في تونس، ويأتي إلى تونس بآلة البيانو على كفيه، يدخل بآلة البيانو صغيرة ويجلس على آلة البيانو ويعزف. كم نحتاج في الأوقات الصعبة، كم نحتاج عندما نشاهد صور الدم، كم نحتاج لما تشوف الخطر اللي يهدد وجودك، يهدد بلادك، إلى معزوفة، إلى فن يقول لك ماكش وحدك، إلى معزوفة تقول بعد الظلام لا بد لليل أن ينجلي كما قال أبو القاسم الشابي، ولا بد للقيد أن ينكسر. كم هو جميل أنك تحكي على كل ما هو عنيف وصادم الإرهاب، والآلة الموسيقية تعزف الجمال والحب والحياة والربيع، ونوار الربيع اللي أنا ما زلت نحلم به. هذه المقاربة بالنسبة للمسرحية حورية. الفنان اسمه مهدي ترابلسي.
0: نعم. طيب في هذه المسرحية أنت كنت المؤلفة والمخرجة والمؤدية أيضا. هذا التداخل في الأعمال في نص واحد أو في عرض واحد، هل يعطيك فرصة القول، يعني أن تقول رسالتك كاملة، أم أنه يشتتك كمخرجة بحيث أنك لا ترين العرض من خارجه؟
1: أنا بالنسبة للأعمال الثلاثة سلوان وحورية وياقوتة ما كانش معايا مخرج، وما صورتش روحي وما شفتش روحي، لأني العمل المسرحي بالنسبة لي تعاود تطرح على نفسك برشا أسئلة. احنا نقول المخرج هو العين البرانية اللي تيتو يشاهد من الخارج ولا تيتو أدي، وأنا كنت ديما نقول فما عين دخلانية أيضا، أنا أشعر بأشياء، أنا التي أوظف وأشعر وأعطي ما أشعر به من الداخل. فكانت أيضا عملية تجريبية مسرحية بحتة أن لا يكون معي هالعين البرانية هذه التي تعتبر، وأنا مخرجة اليوم، أن ما هو من الخارج لابد أن يكون أهم ما هو داخلي. فلم أتفاجأ أبدا بالنجاح. إذا كان سيادتك تبارك الله ما شاء الله عليك متبع التاريخ الأعمال الكل، معناتها سلوان اللي هو أول عمل مونودرامي من غير مخرج ومن غير معناتها أنا الكاتبة والممثلة والمخرجة في نفس الوقت، هو سمي كعمل أهم عمل لسنة 2015، كأهم عمل أرخ للثورة التونسية. نجاح الأعمال وإعادة طرح مفهوم الإخراج وعلاقة إدارة الممثل، لأنه هي مش الإخراج فقط، من يدير الممثلين؟ المخرج هكا ولا ليه؟ فهالعلاقة، وإن راني الحاجة ذوما قاعدة ندون وقاعدة نكتب، معناتها بعدك باش نخرجها في كتاب، لأني بالنسبة لي كممثلة وكممثلة زادة وبرشا ممثلين يعانيهم من ديكتاتورية المخرج ومن عدة أشياء، أنا قاعدة ندون في الأشياء هذه الكل، معناتها باش من بعدكش الناس تلقى وتفهم علاش أنا ماخذة ثلاثة أدوار ممثلة وكاتبة ومخرجة. واليوم أيضا أنا كمخرجة مع خمسة ممثلين وممثلة صغيرة عمرها 5 سنوات، أيضا قاعدة نعيش في تجربة مهمة جدا، لأني لا أدير الممثلين كما صار معي. أنا عندي طريقة خاصة بي، ودائما أطرح على نفسي ماذا نريد من الممثل وأي مسرح نريد أن نقدمه.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وما زلنا نواصل هذه الحلقة التي نحاور فيها المخرجة والكاتبة والممثلة المسرحية التونسية ليلى طوبال. نأتي الآن إلى عرض كيما اليوم، وهو العرض الذي عرض في مهرجان المسرح العربي في القاهرة. كيما اليوم في هذه المسرحية تختفي الطفلة دنيا منذ المشهد الأول، لكنها لا تغيب عن العرض، تتحول إلى طيف وإلى مركز خفي طوال مدة المسرحية، وكأنها مركز لكل ما يجري على الخشبة. كيف ولدت لديك فكرة جعل الغياب نفسه بطلا لهذا العمل؟
1: كم من أبطال غائبين عن الوجود، الغياب لا يعني الغياب، الغياب الكامل. كم من ناس حاضرين وهم غائبين، كم من حضور لا معنى له، كم من حضور لا طعم له، لا لون له، لا رائحة له. الغياب اختيار، أن تقول أن الغائب أو المغيب موجود، موجود، موجود بكل ما نحن نحتاجه. الغائب والمغيب نحن، الغائب والمغيب اللي يحبوا يمحيوه، اللي يحبوا ينحيوه من الوجود، اللي يحبوا يفسخوه، اللي يحبوا يدفنوه. فالأحداث الكل تدور حول الطفلة هذية اللي جات وعاشت 5 سنين مع البشر وشافت الويلات واسترجعتها أمها، قالت لهم خلاص عشتها لكم 5 سنين، ماذا فعلتم؟ سعيتم لتشريحها بتشوفوا ايش فيها من داخل. بنت الأرض فيها حب وأمل وشلالات دم. فهالفتاة الغائبة، واخترت ومن اللي بجيت نخمم في كيما اليوم، أول حاجة قرار خذيته كوني باش تكون بنت عمرها 5 سنين موجودة على الركح. أول قرار خذيته هو مش قرار، أول رغبة هكا جاتني جامحة، أردت أن تكون الطفلة بما تحمل من البراءة، من هالطفلة بالنسبة لي هي كل الأطفال.
0: هل واجهت صعوبة في تدريبها؟
1: أبدا، لأني لم أدربها، أحببتها فقط، ضميتها إلى صدري عديد المرات وقلت لها أنت الشمس في هالعمل هذايا. لم أدربها، لا يمكن أن أدرب، نخاف، خاف، خاف برشا على الطفولة. كنت معاها، هي جدتها تعمل معايا مسرح في نادي معناتها، وتعرفني كيف أشتغل، فحتى نصها ما سمعتوش من فمي أنا، لأني أرى فيها كل الأطفال الذين حرموا من طفولتهم، كل الأطفال المتعذبين، كل الأطفال المحرومين، لأني أرى فيها بالمجد قوس قزح هالعالم المظلم، هالعالم الظالم. فهذيك علاش دنيا مشيت وخليتنا احنا في المتاهة، الامل مشي، الفرحة مشيت، البراءة مشيت، وخليت البشر تايه بين اثنين.
0: نعم. طيب، السينوغرافيا في هذا العمل كيما اليوم التي هي عبارة عن جدران مثقوبة ما بينك، إضاءات متقلبة، موسيقى، تبدو وكأنها ذاكرة جمعية مثقوبة أكثر من كونها فضاء محايد. حدثيني عن علاقتك بالصورة والفضاء المسرحي، أين يبدأ عندك التفكير البصري وأين تنتهي الكتابة؟
1: هي العملية تمشي مع بعضها، ما فيهاش بداية ونهاية، يعني مش مفصولة، هي كل شيء تولد، معناتها هي عملية ولادة. يصير كي تتقابل السينوغرافيا مع النص، تتقابل مع الممثلين، ما فماش حاجة تمشي. هي الحائط هذا اللي به ثقب هو العالم الذي نجهله، عالم الأرض. هي الأرض هذيك اللي عملت المتاهة، وقعدت هي نسمع في الصوت والراو في الإذاعة والراو في النور متاحة، ويتقلب من الأخضر إلى الأحمر عندما نتحدث عن الدماء، عندما نتحدث عن الأشياء الجميلة. العملية ليست مفصولة، لا بداية ولا نهاية. العرض يبدأ معناتها هنا نكتب، يقع التفكير معناتها مولد، ما فماش تنظير في العملية بالنسبة لي. ما نعرفش ننظر، أنا نعرف نحس، والأشياء اللي نحسها نعملها نجربها طبعا، لأنه الحائط هذيك معايا مجموعة مهمة، معناتها صبري العتروس وميش بالخير اللي هما معناتها معايا منذ 40 سنة شغل، فيفهموني ويفهموني شنو اللي نحب وشنو اللي في مخي ويقدموه لي ونجرب ونعمل. فما فماش تبدأ الكتابة وتنتهي وتبدأ بالسينوغرافيا وتنتهي، لا لا، هي عملية مكتملة غير مفصولة. السينوغرافيا غير مفصولة على الكتابة الركحية، على كتابة النص، على إدارة الممثل. فهي كتلة متناسقة ومتكاملة لكلها، بداية المسرحية وآخر المسرحية.
0: نعم. طيب أنا أود أن نعود إلى كونك كما قلت في بداية هذا الحوار مهتمة بالإنسان. يعني في حوار لك أو تصريح حول هذا العمل كما اليوم قلت إنه لا يندرج ضمن المسرح الملتزم التقليدي، بل ضمن مسرح الإنسان، وإن الالتزام اليوم هو فعل مقاومة لإبقاء المسرح حيا. ماذا تعنين بهذا التحول من الالتزام الأيديولوجي إلى الالتزام الوجودي، وكيف تلخص كيما اليوم هذا الخيار في مسيرتك المسرحية الطويلة؟
1: المسرحية غير منفصلة على كل ما يجري من حولنا، معناتها احنا كفنانين اذا كان ما نشوفوش ما يجري حول العالم، وتعاود تطرح على نفسك شنو المسرح اللي تعمل فيه والويش تعمل فيه والشكون تعمل فيه. يعني احنا كنا في قضايا معينه، اليوم اصبحنا في اهم قضيه. هل الانسان انسان في كل مكان؟ لا، بين بالكاشف كونه، لا كونه. انت منين؟
0: أنا من عمان.
1: هل أنت إنسان؟ لا، يزمك ترفع صبعك وتقول سامحوني بربي، أنا من أنا داخل في جماعة الإنسان اللي عنده الحق في العيش، واللي عنده الحق في الغطاء، واللي عنده الحق في المسكن، واللي عنده الحق في الدواء، واللي عنده الحق حتى نخلطه للأشياء الكبيرة، حقوق الإنسان معناتها التنقل والواو. أنا بعبيتش وبهذية البيضة عندي، أنا إنسان عندكم يلي الفوق أنتوما، يلي تقرروا شكون إنسان وشكون مش إنسان. تسمحوا لي أنا نكون إنسان معاكم؟ يقول لك استنى شوفوا، استي شوية نظراتك هكا توا نشوفك، ندخلوك معانا أنت في حقوق الإنسان ولا لا؟ نشوف نطبقوا عليك أنت، أنت تعرف؟ أنا ما نعرفش، أنا اليوم ما عادش نعرف أنا داخلة في منظومة حقوق الإنسان ولا لا؟ يحتمل يقولوا لي لا. انا فيسبوك سنصرني، معناتها قطع لي سكر لي الفيسبوك والانستغرام لمده شهر وعشرين يوم. دونك انا ما مانيش داخله في الحق في حريه التعبير، هاني طلعت ما عنديش الحق اللي يحكيوا عليها خاتي بلادي وخاتي بلادك وخاتي الكبار اللي عملوا لنا الاشياء الكبيره. ما سمي رقدنا وقمنا اكتشفنا كونه ليه حقوق الانسان ناس معينين مش ناس الكل. فطبعا المنطق والخطاب نتاع المسرح يتغير، مش ممكن نقعد احنا شادين صحيح نقولوا ليه كيفاش معناتها هذا شيء يمس فيك انت مباشره، يمس فيك انت، يمس في انسانيه الانسان. انا ما شفت حد شيء من عندي، انا مسني، انا نمرض نرقد في الفراش معناتها لما نشوف صور صراخ أطفال دماء، نمرض أنا ليلة طوال، نمرض نعمل وجع نصفي، يتيح لي السكر، ما نجمش نعمل مسرح وأنا مانيش عايشة في الدنيا هذية. اللي صار في فنزويلا، اللي صاير، كيفاش نكون إنسانة أنا؟
0: جميل جدا. بما أننا تحدثنا عن كثير من أعمالك، دعينا نتحدث أيضا عن ياقوتة. في هذا العمل المونودرامي هناك امرأة تدان اجتماعيا قبل أن تفهم إنسانيا في بلد هذه المفارقة أنه يمتلك تشريعات متقدمة لحقوق المرأة وهو تونس منذ أكثر من 6 عقود. ما الذي أردت أن تكشفيه عبر هذه المفارقة بين النص القانوني والواقع المعيش؟
1: هو مرة أخرى ياقوتة تحثت على وتهديت إلى نساء العالم، لأنه حتى العالم المتقدم الأكثر حتى من تونس على مستوى حقوق المرأة، الواقع يبقى مختلف. يعني عدد النساء التي تقتل من طرف رجالها، معناتها رجلها احنا نقول وزوجها، معناها عدد مهول. في أوروبا أيضا النساء التي تتعرضن للعنف في العالم أمر مهول أيضا. فياقوتة تنطلق أيضا من الخصوصية دائما، هذه أنا اختياراتي تنطلق من حكاية تونسية وتتحول إلى نداء عالمي أو صرخة تمس نساء العالم. فطبعا الفرق شاسع وكبير بين ما يكتب، كل ما يكتب في القوانين وكل ما يمارس في اليوم وفي الواقع. فياقوتة تكشف أيضا الكذبة الكبيرة نتاع القوانين هذية، كما احنا اليوم قاعدين نكتشف أكبر كذبة في التاريخ نتاع حقوق الإنسان. ف البشر وتصرفاته وأخلاقه والتزامه والمقاومة متاعه هو المرجع اليوم أصبح لي. انتهت وانتفت بالنسبة لي كل القوانين، ما عادش بالنسبة لي، ما عادش حتى قانون ينجم يحكمني ولا ينجم يدافع علي، لأن القوانين تعاملت الناس معينين. اليوم أنا ليلى طوبال كإنسانة وكمواطنة اكتشفت كوني أني راسي عريان، مني لله، راسي مني الربي، ما فهم حتى قانون يحميني، ما فهم حتى قانون اليوم ينجم يحميني من ظلم جبروت الإنسان. فخلاص احنا نقولوا يبلوهم ويشربوا ماهم القوانين.
0: نعم، في هذا العرض ياقوتة كان آخر ظهور لك كممثلة، وأعلنت بعده أنك ستتفرغين للإخراج أو الكتابة ولكنك لن تمثلي مرة أخرى. لماذا يعني اعتزلت التمثيل؟
1: لأني تعبت مع الركح في قصة حب، وأنا حبيت نقعد نحب بعضنا قبل ما تقولي هي ليلى أي كفاية. معناتها أنا مرأة شعوري رهيف، معناتها ما نقبلش كون الركح يطردني. حبيت نمشي وأنا بكرامتي، حبيت نمشي وأنا في عنفواني كممثلة اللي هو

0: لكن كما قلت لك أنا لا معناتها أنا لا أخجل من دموعي، لا أخجل من أحاسيسي المتطرفة، أنا متطرفة في أحاسيسي، ما نعرفش نعمل كل شيء بالقوي، كل شيء بالبرشة معناتها كما نقولوا احنا بالتونسي، ولا أخجل من هذا. معناتها أهم شيء بالنسبة لي كون نكون صادقة في اللحظة اللي نقول فيه الكلام اللي نقوله، أنا صادقة 1000000%. ممكن إذا حسيت نجم نعاود نطلع على الركح، اللي أنا ما عنديش الإحساس هذا توا، لكني لما غادرت غادرت نهائيا. لكن النهاية الوحيدة في الدنيا هي الموت، فماش نهاية أخرى، النهاية الوحيدة في الدنيا هي الموت
1: بعد عمر طويل إن شاء الله. أود أن أسألك أيضا عن رأيك في المسرح التونسي اليوم، وخاصة مسرح الشباب، وأطرح هذا السؤال لأنك أنت أطلقت مبادرات للعمل مع الشباب خارج تونس العاصمة، يعني خارج المركز في الجهات أو المحافظات التونسية البعيدة، وما الذي اكتشفته في هذه التجربة التي أطلقتها أيضا هناك؟
0: أنا أطلقت برنامج اسمه دريم الشباب أحلمه، لأني أنا وقت اللي كنت شابة حتى حد ما مد لي يده، وأنا الحياة بالنسبة لي عطاء، معناتها ما تنجمش نكون أنا ليلى طوبال عملت كل شيء معناتها ودرت العالم وخذيت جواز وكل شيء، ونقعد نتفرج في الشباب اللي هو ماهوش لاقي حتى دعم. فأطلقت البرنامج هذايا اللي هو يدعم الشباب ماديا وأدبيا على كامل تراب الجمهورية في 24 ولاية، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، الشباب بين 18 و30 سنة للقيام بأعمال مسرحية أو أعمال رقص أيضا كان فيها، أو أعمال موسيقية كانت في اتجاهات معينة. وكانت تجارب مهمة لأنه كم هو جميل أن تعطي الإمكانية للشباب ليحقق الأحلام نتاعه. فصارت تجارب مهمة وأنجب هذا المشروع شباب مهمين، ولات عندهم شركات إنتاج وعملوا أعمال وسافروا، وأنا فخورة جدا جدا جدا جدا لأني عملت الشيء هذايا للشباب تونس اللي هما يعرفوا قداش نحبهم وقداش عندي الهاجس كوني يلزمني نقدم، يلزمني نعمل شيء للآخر. ما نجمش نكون عايشة كان روحي، ما نجمش نكون عايشة كان روحي، لابد أن أقدم للآخرين شيئا ما.
1: نعم. سؤال أخير أستاذة ليلى، هل هناك حلم مسرحي تتمنين تحقيقه؟ ما هو الحلم الذي ما زال يراودك بعد هذه المسيرة المسرحية الطويلة؟
0: حلم يجمع عديد البلدان العربية في عمل واحد. كم نحتاج حتى على مستوى الفن والمسرح أن يجمع عمل عديد الممثلات والممثلين من عديد الدول العربية. أمنيتي نكون أنا الكاتبة والمخرجة، أما كل واحد يترجم للهجة متاعه. هذه من أهم أمنياتي، كانوا يجتمع على القليلة 12 أو 13 أو 15 ممثلات وممثلين على ركح واحد لنقول نحن هنا، نحن نحب الحياة ونستطيع إليها سبيلا عن طريق المسرح.
1: جميل، بهذا الكلام الجميل نأتي إلى نهاية هذا الحوار الممتع معك الأستاذة ليلى طوبال المسرحية التونسية المعروفة.
0: عايشك والله، شكرا، لأنه القعدة معك جميلة، وكنت معناتها خاطر في طاقة اللي يحاول يعدي طاقة للقعدة، فطاقتك جميلة جدا اللي خلتني مرتاحة برشا في هاللقاء هذا. نشكرك برشا ونحييك، وإن شاء الله في لقاءات أخرى، وإن شاء الله في غد أفضل بإذن الله.
1: إن شاء الله، شكرا جزيلا لك.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي حاورنا فيها المخرجة والكاتبة والممثلة المسرحية التونسية ليلى طوبال. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حمد الوردي.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة من فخامة الرئيس الكازاخستاني تتعلق بتعزيز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين، تسلمها سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى، وسمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح بعد غد الخميس أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وطهران تؤكد أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، تتعلق بتعزيز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. قام بتسلم الرسالة نيابة عن جلالة أيده الله صاحب السمو السيد يزن بن هيثم السعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال استقباله اليوم بمكتبه معالي رومان سكليار رئيس ديوان الرئاسة بجمهورية كازاخستان. وجرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون والشراكة بين البلدين وبحث فرص تنميتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. وأكد الجانبان على أهمية تنويع مجالات الشراكة والتعاون وفتح آفاق جديدة لتحقيق المنافع المتبادلة بين البلدين. حضر المقابلة معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول في وزارة الخارجية، وسعادة يعرب بن عبد الله اليعربي الأمين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، فيما حضرها من الجانب الكازاخستاني نورلان جاكوبوف رئيس مجلس إدارة شركة صندوق الثروة السيادي الكازاخستاني سامروك خزينة، وسعادة السفير حيدر بيك توماتوف سفير جمهورية كازاخستان المعتمد لدى سلطنة عمان. عقد مجلس الوزراء صباح اليوم بمبنى المجلس في مسقط اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى ترأسه صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع لتعزيز التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة والتوصل إلى رؤى مشتركة تسهم في الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وفي مستهل الاجتماع أشاد سموه بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عمان، بما يعزز انطلاقتها نحو آفاق أرحب ويعمل على صون مكتسباتها، مؤكدا سموه على أن مجلس الوزراء يولي العناية اللازمة بمرئيات مجلس الشورى ويدعم جهوده الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المواطنين. من جانبه معرب معالي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس عن تقديرهم البالغ لما يوليه مجلس الوزراء من اهتمام وحرص على ترسيخ العمل المشترك وتعميق أواصر التنسيق الدائم بين المجلسين، بما ينعكس إيجابا نحو تكامل الجهود المبذولة في خدمة التنمية للبلاد. يرعى صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط بعد غد الخميس افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، محافظات ممكنة اقتصاديا التي تنظمها وزارة الداخلية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالاقتصاد والاستثمار. وتشتمل أعمال الندوة على عدد من الجلسات وأوراق العمل
التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات من خلال طرح عدد من المحاور المرتبطة بالفرص الاستثمارية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مناقشة سبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي بالمحافظات وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية رسالة خطية من معالي تيريزا لازارو وزيرة الخارجية في جمهورية الفلبين تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وقد سلمت الرسالة سعادة نورالين جوبايرا باغا سفيرة جمهورية الفلبين المعتمد لدى سلطنة عمان خلال استقبال معالي السيد وزير الخارجية سعادتها اليوم بديوان عام وزارة الخارجية. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين والتأكيد على الحرص المشترك على مواصلة تنميتها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق. بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان كان محور اجتماع معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني مع نورلان زاكوبوف الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية الكازاخستاني سامروك كازينا. واستعرض الجانبان الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدين أهمية تعزيز الاستثمار المشترك في المشروعات الواعدة والشركات القائمة بما يتوافق مع أولويات البلدين ويدعم توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. كما أكد الجانبان على أهمية التواصل الذي من شأنه أن يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي تسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار ودعم جهود التنمية المستدامة ورفع القيمة المحلية المضافة للاقتصاد في البلدين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وإنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة لها قبل أن يعلن عن تأجيلها في وقت سابق. في المقابل نقلت تقارير عن وساطة باكستانية قدمت مقترحا إيرانيا معدلا إلى واشنطن يتضمن بنودا لإنهاء الحرب وبناء الثقة بين الطرفين، لكن مسؤولا أمريكيا اعتبر المقترح الإيراني غير كاف، مؤكدا أنه لا يتضمن التزامات واضحة بشأن وقف تخصيب اليورانيوم أو تسليم المخزون الحالي. من جانب آخر اتهمت طهران واشنطن بطرح مطالب صعبة، بينما تواصل باكستان جهودها الدبلوماسية لمنع التصعيد وإعادة الأطراف إلى طاولة التفاوض. تتواصل الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان رغم تمديد هدنة وقف إطلاق النار للمرة الثانية لمدة 45 يوما. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن طيران الاحتلال استهدف بصاروخين فجر اليوم منطقة بقضاء صور بالجنوب، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محافظة النبطية جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى أكثر من 3000 قتيل وإصابة نحو 9300 شخص. أفادت وزارة الدفاع السورية اليوم عن وقوع انفجار خارج مبنى تابع لها في العاصمة دمشق، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة نحو 12 آخرين. وذكرت وزارة الدفاع أن جنودها عثروا على قنبلة جاهزة للتفجير في حي باب شرقي بوسط دمشق، وأثناء تفكيكها انفجرت سيارة بالقرب منهم كانت ملغمة، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤولية عن الهجوم، إلا أنه سبق أن وجهت أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش في تنفيذ هجمات مماثلة. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين مساء اليوم للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك بعد أقل من أسبوع على اختتام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته إلى بيجين. وقد أعلن الكرملين أن بوتين وشي يعتزمان مناقشة التعاون الاقتصادي بين البلدين بالإضافة إلى قضايا دولية وإقليمية رئيسية. وتتزامن الزيارة مع الذكرى 25 لمعاهدة الصداقة الصينية الروسية الموقعة عام 2001.
وتعد الصين شريكا تجاريا رئيسيا لروسيا، لا سيما بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث أكدت بيجين حيادها في النزاع مع الحفاظ على العلاقات التجارية مع موسكو رغم العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة وأوروبا. أعلنت الولايات المتحدة تمديد إعفاء النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات لمدة 30 يوما إضافيا بحسب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. وقال بيسنت إن هذا الإجراء من شأنه أن يساعد في استقرار أسواق النفط وضمان وصول الإمدادات إلى الدول الأكثر عرضة لمخاطر أمن الطاقة. ويأتي القرار في وقت تشهد فيه أسعار الطاقة ارتفاعا بسبب الحرب مع إيران، ويمثل ثالث تخفيف من وقته ويمثل ثالث تخفيف مؤقت من هذا النوع للقيود بعد انتهاء الإعفاء السابق خلال عطلة نهاية الأسبوع. قالت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم إنها سجلت 26 حالة وفاة أخرى يشتبه بارتباطها بفيروس إيبولا خلال يوم واحد، فيما عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن قلقه البالغ إزاء انتشار المرض. وترفع الوفيات الجديدة العدد إلى 131 حالة وفاة مرتبطة بتفشي الفيروس في شرق الكونغو. وتشير النشرة اليومية الصادرة عن السلطات الصحية إلى تسجيل 516 حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس و33 إصابة مؤكدة في الكونغو، فضلا عن حالتين مؤكدتين في أوغندا المجاورة. توفي 10 أشخاص على الأقل جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب الصين ووسطها وتسببت بفيضانات عارمة وفقا للسلطات الصينية. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الصينية أن عددا من المناطق تواجه بشكل كبير خطر التعرض لكوارث مرتبطة بالأمطار، منها انهيارات أرضية وسيول وفيضانات. وأكدت السلطات الصينية أنها بدأت عمليات استجابة طارئة في عدد من المناطق المتضررة. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار آل سعود نائب أمير منطقة المدينة المنورة سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج العمانية، وذلك في مكتب سموه اليوم. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية والأمور ذات الاهتمام المشترك وجهود المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام. حضر المقابلة عدد من رؤساء وفود البعثة وعدد من المسؤولين من الجانب السعودي. حصلت سلطنة عمان على جائزة منظمة الصحة العالمية تقديرا لاستدامة التحقق من القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري والزهري من الأم إلى الطفل، ويضاف هذا الإنجاز الصحي الدولي إلى سجل سلطنة عمان في مجال الصحة العامة. تسلم الجائزة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة ضمن أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنيف. تحتفي وزارة الإعلام غدا بإطلاق الفيلم الوثائقي الدختر توماس في عرض يقام على مسرح وزارة الإعلام بحضور نخبة من الإعلاميين والمثقفين والمؤرخين وصناع المحتوى الثقافي. ويوثق الفيلم سيرة الدكتور الأمريكي ويلز توماس المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، حيث يجمع بين السرد التاريخي والمشاهد الدرامية المعاد تمثيلها والمواد الإرشيفية والتصوير في سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية. ويرصد الفيلم بدايات رحلة هذه الشخصية المعروفة محليا في عمان بالدختر توماس ومحطاته الحياتية المهمة في العمل الطبي والإنساني، ويوثق جانبا من تاريخ التحولات الاجتماعية والصحية في عمان. وتعمل وزارة الإعلام على تعزيز الإنتاج الوثائقي الوطني الذي يقدم قراءة بصرية للتاريخ العماني الحديث تجمع بين البحث الأكاديمي والسرد الإبداعي والتقنيات الرقمية المعاصرة بما يسهم في حفظ الذاكرة الوطنية، حيث أطلقت الوزارة مجموعة من الوثائقيات والكتب والبرامج مثل الفيلم الوثائقي بيت العجائب بأجزاء الثلاثة وبرنامج ولنا أثر بتلفزيون سلطنة عمان الذي يسلط الضوء على الشخصيات العمانية الخالدة، كما تضم منصة عين مجموعة من إصدارات الكتب الصوتية والبرامج المرئية والمسموعة عن التاريخ العماني. وتعمل الوزارة على تأسيس مشروع لإنتاج فيلم سينمائي روائي للرحلة التاريخية للسفينة العمانية سلطانة.
بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة من فخامة الرئيس الكازاخستاني تتعلق بتعزيز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين، تسلمها سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى، وسمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح بعد غد الخميس أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وطهران تؤكد أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة. كان معكم في التحرير سليمان بن سهيل الكيومي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: هوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

نتحدث اليوم عن إحدى أغاني رقيقة واللي كان وصل فيها عبد الحليم حافظ تقريبا إلى حد الكمال في الأداء وأيضا يعني في اختيار اللحن وأيضا في اختيار الكلمات، وهي أغنية جبار تأليف الشاعر الرقيق حسين السيد ومن إلحان محمد الموجي. هذه الأغنية عبد الحليم حافظ غناها في أحد الأفلام، يعني ظهرت لأول مرة في فيلم معبودة الجماهير 1967 قبل ما أتولد. الأغنية أنا كنت سمعتها أول مرة أتذكر لما كنت في الإعدادية تقريبا في الثمانينات من القرن الماضي، وكنت أتأثر كثير جدا بهذه الأغنية في تلك المرحلة، ولا زلت أسمعها إلى هذه اللحظة، وإلى الآن نازلت تنتابني نفس تقريبا المشاعر. يعني عبد الحليم حافظ يعني أعطى كل طاقته تقريبا في أداء هذه الأغنية، والمستغرب أنه هذه الأغنية لم يغنيها للجمهور، يعني أغنية صعبة جدا، يعني أيضا فهمها ليست بالسهل. أنا شخصيا أقارن هذه الأغنية تكاد يعني تنافس أغنية قراءة الفنجان من ناحية الأداء عبد الحليم حافظ، وأيضا من ناحية اللحن نفسه. يعني الأغنية تتكون من 4 مقاطع وبالنظام كأنها سيمفونية، يعني الأغنية تمتاز وكأنها سيمفونية في 4 مقاطع، في مقدمة، في مقطعين، وفي خاتمة في الآخر.

0: الله.
1: ملاحظ أيضا في هذه يعني الأغنية إنه في جملة لحنية تتكرر في المقاطع الأربعة. الجملة اللحنية هذه جميلة جدا، هذه يعني اللي ذكرها عبد الحليم. نلاحظ إنه في المقطع الأول الجملة اللحنية هذه يعني تدار بآلات معينة، ثم يعني الملحن يتعمق أكثر في هذه الجملة ويطورها في المقطع الثاني، والمقطع الثالث تكون أكثر يعني عمقا، ويبدأ تدخل فيها الأصوات النسائية في الخلفية، وفي الآخر يعني تكون الجملة صارت وكأنه عمل أبرالي كبير جدا، يعني مثل يذكرنا بال يعني بالسيمفونية التاسعة لبيتهوفن، المقطع اللي كانت النساء تتحدث وكأنها يستخدم أصوات النساء يعني كآلة مثل الآلات. والملاحظ هذه الأغنية أيضا تمازج يعني الآلات الشرقية مع الآلات الغربية مع بعض، يعني محمد الموجي نجح بامتياز بهذه الأغنية إنه استخدم آلات شرقية وآلات غربية في الأوركسترا اللي يعني عزفت هذه الأغنية، والتوزيع يعني كان رائع جدا. نلاحظ أيضا في هذه الأغنية الخطوط اللحنية، يعني لاحقا عبد الحليم حافظ بدأ يبسط في الخطوط اللحنية هذه، خاصة في الأغاني اللي غناها في السبعينيات. هذا الأغنية يعني كان فيها حوالي يمكن 4 أو 5 خطوط لحنية نسمعها مع بعض، يعني تقدر نسمع في كل مقطع من مقاطع الأغنية في أكثر من خط لحني يمشوا مع بعض بشكل متناغم وانتقال يعني من كل جملة لحنية إلى جملة لحنية أخرى، الانتقال يعني سلس جدا وبشكل يعني يجعل يعني ما تشعر أيضا في هذا الانتقال الجبار. يعني أغنية أيضا تعاني يعني أنا تأثرت فيها سابقا طبعا في العلاقات العاطفية جميعنا مرينا بها يعني في الفترات الأولى من حياة الواحد، فجبار يعني هي تمثل أيضا ما مر به عبد الحليم، يعني تحدث عن قصة حب يعني، وفي النهاية قصة حب هذه الطرف الآخر يعني خان الطرف الأول ويعني تركه وهكذا، فهي جميلة إن النهاية كانت إن ما يستسلم يعني عبد الحليم ما استسلم في النهاية.
2: قلبي قول للحب يبقى.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
0: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
0: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
0: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
0: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
0: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
0: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: مرحبا بكم. كتاب هذه الحلقة يأخذنا إلى إيران من زاوية ثقافية وإنسانية، نتعرف من خلاله على تنوع المدن والناس والعادات، وعلى تجربة السفر وما تتيحه من احتكاك مباشر بالمكان. كما يتوقف كتاب هذه الحلقة عند أهمية القراءة قبل السفر لفهم تاريخ إيران وثقافتها، ويرصد تفاصيل الحياة اليومية من العملة والتنقل إلى معنى الصحبة في الرحلات، ويقدم أيضا صورة مختلفة عن شيراز إلى جانب التنوع الديني والطقوسي الذي قد يجهله كثيرون عن إيران. نلتقي في هذه الحلقة بيحيى المعشري عن كتاب من مسقط إلى أرض فارس، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون عام 2026.

0: مرحبا يحيى.
1: مرحبا أستاذة أمل.
0: يعني دعنا نبدأ من المقطع الشاعري الذي تفتتح به هذا الكتاب لأحد رموز الفارسية شمس الدين التبريزي، وكأنك يعني تفتح الباب لمعرفة إيران من ثقافتها الكبيرة وطبعا الراسخة، بينما الصورة عادة عن إيران مختلفة، عادة هي تبسيطية ومختزلة في ربما التعقيدات السياسية والصراعات السياسية.
1: أهلا وسهلا أستاذة أمل، وفي البداية شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. حقيقة أنا سعيد أن أكون أحد ضيوف هذا البرنامج المتميز إصدارات عمانية. البداية طبعا الموضوع هو اللي كتبته في البداية كاقتباس، ودائما الاقتباسات هي عبارة عن دلالات، ففضلت أن يكون هذا الاقتباس من نفس البلد، واحد من أبرز الرموز في البلد اللي هو شمس الدين التبريزي. الاقتباس كان عبارة عن: الأهم من سفر المكان هو سفر الوجدان، فما نفع تبديل الأماكن وأنت هو أنت. شمس الدين التبريزي هو شاعر وفيلسوف وواحد من كبار المتصوفين، وهو أستاذ جلال الدين الرومي، والناس أغلبهم يعرفوا جلال الدين الرومي. نسبة هذا الفيلسوف ينتسب إلى تبريز، وحقيقة أنا على المستوى الشخصي يعني أحاديث قد تكون مقتضبة نوعا ما في نفس الكتاب. القارئ راح يتبين هذه الأحاديث، أنا ما راح يعني أدلي بها جميعا، فأتحدث عن تبريز وهي المنشأ أو المولد لهذا الفيلسوف، ولديه كتاب اللي هو قواعد العشق الأربعين. فالفكرة أن السفر الحقيقي ليس مجرد الانتقال من مكان إلى مكان، بل هو تغيير من في داخل النفس والمشاعر والأحاسيس، وحتى أخيرا يترجمها إلى التفكير. فما فائدة أن نحمل الأمتعة والجوازات ونحن مثقلين بأشياء كثيرة، وفي الداخل نحن لم نتغير ولم نتبدل. فهذه الفكرة هي يعني صوفية أكثر من كونها كذا، لكنها مهمة جدا للمرتحل والمسافر.
0: نعم، جميل جدا. سأعود لمسألة أنها اختبار للذات ربما، وحتى تطوير للنفس. قبل ذلك، لماذا هنالك تخوف عادة من إيران يحيى؟ يعني على الرغم من قربها الشديد حتى تقاطع ثقافتنا مع ثقافتهم، إلا أنه لا، ما نسمع عن إيران كثيرا ولا نسمع عن الناس تروح إيران، أو حتى عندها فضول تجاه إيران.
1: حقيقة أنا أتفق معك في هذا الجانب، وأنا قبل حتى يعني الشروع أو البدء في السفر إلى إيران، سواء في أول سفراتي كانت اللي هي سفرات العلاجية، أو حتى السفرات اللاحقة اللي هي ترجمت بعد ذلك بهذا الكتاب اللي هو من مسقط إلى أرض فارس. فاللي أراه إن ليس فقط يعني الاختلاف اللي هو الاختلاف الثقافي، وأرى أن هناك حقيقة عوامل ومشتركات أدت إلى هذا التخوف والنفور. إذا القارئ للتاريخ العماني، حقيقة أنا قرأت كتب كثيرة تتعلق بالتاريخ العماني، وهي المشتركات في اللي يدخل فيها الفرس، بدءا من ضعف دولة اليعاربة في تلك الفترة وإجلاءهم عن طريق الإمام أحمد بن سعيد مؤسس الدولة البوسعيدية، هذا على المستوى الداخلي، وكذلك حتى المشاركات أثناء اللي هي ثورة الظفار ودحر الماركسية، وكذلك اللي هي فكر لينين الذي كانت موجودة عندنا في زمن الراحل السلطان قابوس طيب الله ثراه، فكان لهم وجود في عمان، وهذا عامل مشترك. والأهم من ذلك اللي هو الصورة السياسية الإعلامية. حقيقة اللي يعني دائما ما تطرح إيران على أنها مرتبطة بالتوترات الإقليمية، هذا على المستوى الإقليمي. أما على المستوى الخليجي، أثناء تجوالي أنا عادة أوثق هذه الرحلات مرئيا قبل حتى أن أبدأ يعني أكتب، فالتوثيق المرئي والنشر في المجموعات. كثير حقيقة من الأصدقاء من دول الخليج كانوا يسألونني: هل ممكن نحن نسافر إيران، وما هي الصعوبات اللي ممكن نحن نواجهها أثناء السفر إلى إيران، وهل نحن ننتمي إلى هذه الدولة، هل نواجه صعوبات أثناء السفر؟ فكانت هذه المواضيع المقلقة وحقيقة من ضمن الهواجس اللي أنا حقيقة عايشتها يعني وشفتها أثناء التعامل مع الأصدقاء من دول الخليج، الجانب الآخر اللي هو الغموض وقلة تجربة الاحتكاك الإيرانيين، يعني قياسا بالدول الأخرى كذلك تحصل يعني هذا الجانب يشوب الحذر والتوجس والقلق بسبب عامل اللي هو الاحتكاك. الجانب المهم واللي أعتبره حقيقة لربما يكون من أهم اللي هو الجوانب اللي هو اختلاف النظام الاجتماعي اللي حد من زيارة أغلب الناس اللي كانوا لهم رغبة أن يزوروا إيران، هذا الجانب اللي هو من حيث القوانين والحريات، هل أنا حر أستطيع أتنقل من مكان إلى مكان في إيران؟ هل أنا أستطيع أتنقل بوقت ما وقت ما أشاء مثل ما أتنقل في أغلب الدول وأغلب الأقطاب الأخرى؟ فهذا الهاجس حقيقة هو يعني من ضمن الهواجس اللي يعني تضع الإنسان الذي يود زيارة إيران يتردد قبل زيارتها أو حتى التعرف عليها. وغالبا التخوف هو موروث إعلامي سياسي أكثر من كونه تجربة استكشافية أو سياحية.
0: نعم، يعني أنا لفت انتباهي نقطة أنا كنت أريد أسألك عنها من البداية. الناس الآن تدون عن طريق الفلوجرز، عن طريق اليوتيوب، عن طريق المنصات، منصات التواصل الاجتماعي، ومعظم الرحالة صاروا معروفين هناك. صحيح. خيار كتابة كتاب كثر إيش مختلفة وكثر إيش خاصة، خصوصا أنك أنت تسوي فعلا توثق مرئيا، كثر إيش كان مهم بالنسبة لك أنه هذا يصير في كتاب بشكل خاص؟
1: حقيقة هذا الأمر يعني أتى في محض صدفة، يعني أساسا أنا عندي مدونة وأكتب في هذه المدونة منذ سنوات طويلة، ولدي كتابات عن دول زرتها في السابق. فلم أكن يعني ما كنت واضع في يعني في بالي أن أنا أكتب عن إيران وأنشر أول كتاب عن إيران، رغم أني كتبت عن دول أخرى سواء في شرق آسيا، في أوروبا، أو حتى في وسط إيران، في وسط آسيا، أو حتى في عن زنجبار وعديد من الدول كتبت عنها. فالأمر جاء يعني على وجه يعني صدفة، فما كنت يعني مخطط لهذا الأمر. فسبحان الله، رغم أني أنا عندي يعني مدونات، فوجدت التفاعل أثناء النشر اللي هي المقاطع المرئية، وجدت التفاعل الكبير يعني من الإنسان الإيراني وحتى من الزوار الإيرانيين.
0: في فضول كبير بشأن إيران.
1: فعلا نعم. فأنا واجهت هذا الشيء، فكثير من الناس حقيقة يعني طلبوا مني أن أنا أدون هذه المدونات، وأنا أوردي يعني كنت بادي يعني أكتب، فكلما أعود من البلد نفسه مباشرة أرجع إلى هذه اللي هي المدونات المرئية، الفيديوهات، بعد ذلك أبدأ بالكتابة. طبعا عملية الكتابة ما دائما تكون، من الصعب جدا أن أنا مسافر وأتحرك وأتنقل، خاصة أنا أعتمد على يعني نظام النقل نوعا ما شوية مختلف، أعتمد على وسائل النقل العامة والأشياء اللي هي موجودة في إيران نفسها، فأحتاج يعني نوعا ما مكان هادي، ولدي أصدقاء كذلك، الأصدقاء لديهم يعني احيانا
0: متطلبات.
1: نعم.
0: انا ساسالك عن موضوع السفر برفقه تستحب، لكن أيوة. قبل شوي انت اشرت لمساله الذهاب للعلاج، وانت تكتب في الكتاب بانك ذهبت مع والدتك وذهبت ايضا مع والدك للعلاج في ايران في فتره سابقه، وما كان عندك فضول حول يعني ما فكرت انك تروح لها كسائح. خليني اسالك، هل السياحه العلاجيه تخفي إمكانيات كبيرة لأي مكان، يعني إذا تم اختزاله بها، يعني السمعة تكون سمعة مكان علاجي، وهذا حدث معك مثل ما أنا ذكرت قبل قليل، وتطلب الأمر وقت حتى تعود إليها لدافع آخر؟
1: حقيقة هذا الموضوع يعني موضوع مهم جدا، فيختلف طبعا، تختلف اللي هو عملية اللي هي أن الشخص يسافر للعلاج، وإنه يسافر وهو حر، وخاصة نوعية السفر عندي أنا نوعا ما اللي هي سياحية واستكشافية، فالسياحة العلاجية نوعا ما محدودة، فأنت طبعا يعني معلق بالقلق والمسؤولية، عندك مريض فتتابع أحوال المريض، يعني تذهب اللي هو إلى المستشفيات وتذهب إلى العيادات وتراجع، مرتبط بأوقات معينة، وغالبا يعني ما تكون يعني ملتزم أو أن الجانب المسؤولي مع الشخص نفسه، فلا إراديا أنت تتجاهل ملامح هذه المدينة، حتى وإن كانت لديك تلك يعني الرغبة العارمة والصادقة لمعرفة والتنقيب عن هذا البلد. أما الحقيقة اللي هي أوسع من ذلك بكثير صراحة، فالمدن لا تختزل بتتبع العلاج والأمصال. فشيراز مثلا هي مدينة الشاعران حافظ الشيرازي وسعد الشيرازي، وسبب العودة إلى إيران حقيقة هي كانت يعني شبه شرارة من أحد الأصدقاء،
0: نعم،
1: تابع بعض اللي هي التوثيقات المرئية لي، فتحدث كيف ممكن نحن نزور إيران بس هذه المرة بطريقة مختلفة، بعيدا عن الأمصال وبعيدا عن دور الاستطباب وبعيدا عن المستشفيات. فذاكرة العلاج المختمرة في عقلي حقيقة هي يعني ولدت في هذه المشاعر أن نحن نخوض هذه التجربة، لكن هذه المرة بطريقة استكشافية وبطريقة مختلفة بعيدا عن العيادات مثل ما تفضلت. وهنا تتجلى زاوية اللي هي زاوية الرؤية من منظور آخر، رغم أن المكان هو المكان ذاته لم يتغير.
0: نعم، جميل جدا. يعني أنت ذكرت قبل قليل الشاعرين شيرازي، وحتى نحن نقرأ في كل الكتاب بالإضافة لاقتباساتك عن من الثقافة الفارسية مباشرة، تشير لماركيز، تشير لإيميل زولا وأكثر من كاتب. قبل شوي تكلمت بأنك قرأت في التاريخ العماني. أنت قرأت قبل السفر كتاب الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة للكاتب هوما كاتوزيان، نعم، اللي ترجمه أحمد المعيني مترجم العماني. فعلا هنالك أشخاص لا يسافرون أبدا ما لم يقرأوا عن الثقافة التي سيسافرون إليها، ويعتبرون أنه هذا الشيء أساسي كحدة رحالة سافر إلى أكثر من مكان. السفر بالنسبة له يعني تجربة مهمة في حياته. هل تفرق القراءة في التقاطع مع أي موقع أنت مسافر له؟

0: الوسطى والحديثة لهوما كاتوزيان. وهوما كاتوزيان بالفارسية هو همايون كاتوزيان، ولد في عام 1942، وهو ابن البلد واقتصادي وعالم اجتماع وناقد أدبي. ترجمة أحمد حسن المعيني، وهو مترجم ومدرس عماني. هذا الكتاب حقيقة يعني أحياء يعني يعني دا يعني ولد في داخلي شرارة التجربة، معرفة الإنسان الإيراني، معرفة التفكير الإيراني، معرفة اللي هي السياق الإيراني، ومعرفة كذلك التاريخ. عادة هذه النوعية من الكتب لا تشمل الكثير اللي هي الجغرافية، عادة تتطرق إلى الأحاديث السياسية الداخلية وبرؤية نقدية، لأن الكاتب هو مؤرخ أساسا وناقد، فمن منظور نقدي ده يقدم هذا الكتاب، بدءا من الإمبراطورية الفارسية القديمة وحتى إعادة انتخاب أحمد نجاد رئيسا، وذلك في عام 2009.
1: نعم جميل، يعني أنت تقول أنا أقتبس منك مباشرة. تقول: ولا أخفيكم سرا أن قراءتي لكتاب الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة الذي تجاوز عدد صفحات 600 صفحة ما قبل السفر له مردود إيجابي على المستوى الشخصي. وتقول هذا من البداية، وحتى نلاحظ أثر القراءة أثر قراءتك المسبقة عن الثقافة الفارسية في تفاصيل صغيرة جدا، مثل في وقت من الأوقات كنتوا جالسين تخططوا لل مزارات اللي بتروحوها، وشفت مجموعة من الرجال، أحدهم كان كبير في السن يشرب ما يبدو إنه شاي أو شيء كهذا. فأنت فورا استدعيت في تلك اللحظة علاقة خاصة للإيرانيين بالأعشاب ومشروبات مشروبات الأعشاب، وهذا يخليك يعني يقظ تجاه تفاصيل صغيرة وإن كانت جانبية، إلا أنها تعطي القارئ أولا يعني شكل من الحميمية والقرب من التجربة، وأيضا تخليك يعني فعلا ملتحم بشكل خاص مع المكان.
0: في هذا السياق حقيقة الكاتب يعني يفرق عن السائح العادي، فالكاتب هو منقب ومفتش ويبحث حتى عن أدق التفاصيل. فهذا الربط عن التفاصيل الصغيرة يعني يجعلني أمام يعني جزئيات مهمة يعني قد يتطلب مني أن أنا أدركها في داخل الكتاب، على عكس يعني أحيانا الأصدقاء الذين يرافقونني أو يغفرونني هذه الرحلة عندما يعود ويقرأ هذا الكتاب لا يروا نفس يعني التجربة اللي نحن خضناها، يقول يعني هذا من وين أتى هذا
1: نعم،
0: الكلام، فيختلف نوعا ما.
1: تفاعلكم
0: طبعا
1: مع ال
0: التفاعل
1: نعم
0: جانب مهم جدا في هذا السياق، فلذلك يعني أحيانا الإنسان يعني محتاج إنه يكتب أشياء ولو بسيطة جدا، حتى الإيماءات والأشياء الإيحائية البسيطة جدا بمن يلتقيهم من أناس. فلذلك أنا بدأت أكتب هذه الجزئية، وفي الكتاب جزئيات كثيرة يعني أنا تطرقت لها تتحدث عن هذا الجانب.
1: نعم، يعني ذكرنا الأصدقاء أكثر من مرة الآن. سؤال: السفر برفقة أصحاب، خصوصا لشخص مولع بالسفر، دائما صار سؤال مهم وجوهري بالنسبة لكثير من الأشخاص. في ناس يقول لك: أنا أحب أسافر سولو وحدي وما ممكن أستمتع، لأنه كل واحد في النهاية عنده توقعاته من السفر، إيقاعه تبع اليوم مختلف عن إيقاع شخص آخر، تفضيلاته حول الأماكن اللي بده يروحها وما إلى ذلك. أنت في هذه السفرة كنت مع 2 من أصدقائك، وكتبت كثير إيش إنه تجربة كانت مهمة. خبرنا عموما كيف تشوف السفر مع برفقة آخرين، وأيضا السفر بمفردك.
0: لربما هذا الجانب يعني أنا عادة حقيقة شخص انتقائي في السفر، يعني المقربين لدي يعرفون أن لدي يعني لربما أشخاص معينين هم يعني بمواصفات خاصة يعني يصحبوني هذه الأسفار، فأعتمد يعني على جزئيات معينة. فأنا مثلا يعني يتطلب مني المشي الكثير، فهل هذا الشخص هو إنسان يعني يتمتع بلياقة مثلا حتى يستطيع أن يواكب لهذه العملية؟ هل هذا الشخص متقبل لفكرة أن أنا أتنقل بوسائل النقل العامة؟ فهذه ثقافة طبعا نفس الحالة ما كثير يعني يلقوا لها، خاصة
1: صحيح.
0: إذا ما تحدثنا عن دولة مثل إيران.

0: فأغلب الناس يعني يلجؤون إلى المترجمين. لدي أصدقاء كثر، فعندما نتحدث عن هذا الجانب فهم يتحدثون عن التنسيقات المسبقة، أو حتى سواء عن طريق المكاتب السياحية الموجودة في البلد نفسه، أو حتى عن طريق المترجمين. فأنا حقيقة هذه الفكرة كنت يعني أبدا يعني مستبعدينها. موضوع اللي هو السفر السولو ترافل، أو اللي هو السفر الفردي، هذا حقيقة يعني تجربة أنا يعني جربتها حقيقة شخصيا، ففيها إيجابيات
1: نعم.
0: وفيها سلبيات. وكثيرين يعني من الأصدقاء يعني تحدثوا، هل أنا يعني ممكن أسافر يعني فردي لوحدي، ولا من الصعوبة بمكان؟ فكثير كان من الجدل وكثير من المبررات
1: نعم.
0: والأعذار من قبل كثيرين. فهي الإيجابيات، أول شيء أنت تعرف ذاتك، يعني تقيم الذات عندما تكون منفرد
1: نعم.
0: بنفسك، وكذلك اللي هو سرعة التعلم والبحث عن المعلومة، وكذلك التكيف مع الأجواء المحيطة بكافة تجلياتها، كذلك التواصل الأوسع مع السكان. عندما تكون منفرد فأنت من السهل عليك أنك تتواصل مع السكان المحليين، لأنك مرغم، ما في أحد معك،
1: نعم
0: وبالتالي تلجأ إلى هذه الوسيلة اللي هي عملية التواصل. فهي عموما تجربة عميقة جدا، فكل له رأيه في هذا الجانب. فعندما نطرح هذا الموضوع دائما يشوب الاختلاف. السلبيات هي الشعور بالوحدة،
1: نعم
0: يعني عندما تسافر أنت هل يعني عندك الإمكانية وعندك الشجاعة إنك تتكيف مع هذا الشعور؟ وهو من يعني من المشاعر أحيانا في السفر، حتى في نفس البلد، إن الإنسان لما يجلس في مكان وحده فالبعض يحس بالضجر والملل، كيف إذا كان هذا في خارج البلد؟ فالوضع هنا نوعا ما مختلف. فالمسؤولية كاملة وأنت مرتحل وأنت مسافر تقع عليك، على عكس لما يكون معك أصدقاء فتتوزع المسؤوليات، بالإضافة إلى الإرهاق الذهني وعملية البحث وعملية التنسيق وعملية اللي هي جدولة البرامج.
1: نعم
0: والجانب الآخر اللي هو لربما البعض ينظر له بهذا المنظور، اللي هو التكلفة ترتفع أكثر لما تكون بروحك، يعني لما يكون الشخص مسافر يعني سفر فردي، فالتكلفة نوعا ما تكون مرتفعة عن السفر اللي هو المشترك مع مجموعة من الأصدقاء.
1: نعم نحن الآن في لحظة أحداث سياسية خاصة في المنطقة يحيى. أنت أيضا كنت في أثناء وجودك في إيران حدثت أيضا لحظة سياسية خاصة، وقتها كانت سقطت طائرة الرئيس الإيراني وقتها. بالنسبة لك كشخص مولع بالسفر، هل تؤثر الأحداث السياسية على خطة السفر أو المتعة بالسفر؟ يعني في وجهات مثلا يقولوا لك هي جيدة هي جيدة هي جيدة مهما كان فيها حرب، مثلا لبنان، روح بيروت مهما في صواريخ، مهما في
0: نعم،
1: الناس ما زالت موجودة والحياة ماشية. أنت بالنسبة لك كثر إيش هذا مهم أو مقلق، أو ربما حتى ممكن يغير خطة السفر بالكامل؟
0: حقيقة هذه التجربة أنا كتبتها في هذا الكتاب، وكانت هي يعني من الجزئيات يعني المهمة جدا حتى قبل التفكير للسفر إلى دولة مثل إيران، وهي دولة نعرف أنها دولة محاصرة وتحت الحظر، تقع تحت الحظر منذ سنوات طويلة. فسقوط هذه المروحية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه، كان هذا الأمر حقيقة وأنا أعتبره من الأحداث اللي هي نوعا ما المربكة
1: نعم
0: والمقلقة للمسافر. كان في 19 مايو من 2024 في منطقة جبلية بين في أذربيجان الشرقية. فكنت في ذلك الوقت في أصفهان، فأصفهان تعرف يعني تعرف فارسيا بنقش جهان، وتعني نصف العالم
1: نعم
0: لما تحوي من تراثيات وأماكن جميلة وحقيقة من معمار. يعني هذا يعني الأمر ربما يعني أصفهان هي إرشيف لإيران،
1: نعم
0: بالإضافة إلى شيراز وبعض الأماكن اللي نحن زرناها. نعتبر أصفهان من الأماكن للمرتحل اللي مهم جدا إنه يعني يكون ضمن أنظاره حتى يعني يزور هذه المنطقة الجميلة، وبها واحد من أهم الأماكن اللي هو ميدان نقش جهان،
1: نعم
0: وهذا يعتبر واحد من أكبر الميادين حول العالم. فكنا مرتحلين من متنقلين من أصفهان منتقلين إلى شيراز. مباشرة وقع هذا الخبر عند أحد الأصدقاء،
1: نعم.
0: فحقيقة يعني ما كنا يعني لم نلقي له بال في بادئ الأمر، وكنا ماخذين الموضوع على أنه يعني إشاعة وما صحيح. بس لما تتبعنا اللي هي المواقع الإخبارية المعتمدة وجدنا أن الخبر هذا صحيح، وأن الإبراهيم رئيسي يعني توفى ومعه تقريبا 8 من الركاب. وعلى حسب التقارير أفادوا بأن في مشاكل اللي هو في الأوضاع طبعا اللي هي الجوية كانت السبب، لكن كنا نعيش حقيقة ونحن متنقلين هذا القلق
1: نعم.
0: وهذا الهاجس، هل نستطيع تكملة هذه الرحلة ونحن خططنا لهذه الرحلة؟ يعني من الجدير بالذكر أن عادة الرحلة إلى إيران بالنسبة لنا نحن يعني الحجز للذهاب فقط،
1: نعم.
0: وقت ما يعني تحدث هذه الإشكاليات وهذه يعني المواقف مباشرة نحن نحجز حال
1: عودة.
0: طريق العودة. فكان الموضوع يعني حقيقة جدا يعني متعب ومرهق، لكن فور وصولنا إلى شيراز وجدنا الوضع كان طبيعي والناس عايشين بسلام ووئام. وحاولنا نتحدث يعني مع بعض اللي هم اللي نعتبرهم من الموجودين في الفنادق اللي عندهم الجانب الثقافي نوعا ما. فعادة شيراز يعني منطقة يعني منفتحة جدا أكثر عن باقي المدن، بما أنها طبعا منطقة طبية أو مدينة طبية، فكثير من السياح يعني يلجأوا إلى شيراز. فده إنسان شيراز مختلف جدا عن الإنسان في بقية الحواضر وبقية المدن. فكنا نتحدث عن هذا الأمر، فحقيقة يعني أبدو يعني أن لا تقلقوا واستمروا في
1: نعم.
0: السفر وتنقلوا متى ما شئتم، والحمد لله رب العالمين كانت الأوضاع جميلة ويعني ما فيها يعني شيء من الخطر واستكملنا الرحلة.
1: طبعا احنا وصلنا الى الدقيقة الأخيرة من البرنامج، هناك الكثير من الأسئلة للأسف اللي كنا نحاول انه نغطي جزء من هذا الكتاب، ولكن هو كتاب يتكلم عن تفاصيل كثيرة تتعلق بحتى طقوس التنوع في إيران. لكن انا اريد في دقيقة واحدة يحيى جملة انت ذكرتها في بداية الكتاب في المقدمة، انك لم تكن تتوقع هذا التنوع في إيران. في دقيقة واحدة، ما الذي اكتشفته في إيران خلال هذه الرحلة؟
0: حقيقة يعني إيران يعني لا تختزل اليوم إيران في صورة دينية واحدة. فالغالبية عندما يتتبع إيران فدائما ما يعني يسلط الضوء على الإسلام الشيعي أو الاثنى عشري. فالتنوع الديني في والطقوس في إيران يعني مختلفة ولها يعني فصول متنوعة. فتوجد أقليات سنية مثلا في كردستان وبلوشستان، كذلك توجد لديهم طقوس، وحقيقة المطلع يعرف فطقوس مشتركة في حتى مع الدول الخليجية مثل عاشوراء وزيارة الأضرحة. مثلا نحن في مشهد زرنا ضريح الإمام الرضا، وفي قم زرنا ضريح السيدة المعصومة وهي شقيقة الإمام الرضا، بالإضافة إلى القواسم المشتركة بين عمان، يعني إذا ما تحدثت عن عمان وإيران اللي هو فن النيروز،
1: نعم.
0: ويسمى في إيران النوروز وهو عبارة عن رأس السنة
1: نعم.
0: الميلادية أو رأس السنة، وهو من جذور زرادشتية. فحقيقة يعني عندما بمعنى آخر يعني إيران ليست يعني لونا دينيا واحدا، وإنما طبقات تاريخية متراكمة وأديان يعني قديمة وطقوس متنوعة ومختلفة.
1: نعم، يعني الحوار معك ماتع، وأنا صراحة تشوقت كثيرا لزيارة إيران، وإن شاء الله تزول هذه الغمة ويرجع الاستقرار في المنطقة، ويكون في لنا فرصة إنه نكتشف بلاد فارس بعيونك الحين، بما إنه أنت قدمت لنا نظرة عنها. شكرا جزيلا يحيى المعشري، مؤلف كتاب من مسقط إلى أرض فارس، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون عام 2026.
0: شكرا جزيلا أستاذ أمل.
1: إذن نلقاكم أحبتي المستمعين في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد.
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الشهادة طبعاً هي البوابة اللي بتفتح لك الباب الأساسي إنك تدخل سوق العمل.
2: الشهادة ما أقدر أثق فيها.
1: المشكلة عندنا الأساسية باختيار الشخص للتخصص.
2: لكن شوف الواقع، هل الواقع كذا؟
1: هي بتكون الباب والمفتاح إنك تدخلك في سوق العمل.
2: واللي أصلاً أسسه هذا الشيء إيش كان يريد منه؟
1: قدراته العقلية مختلفة عن شخص عنده بس ثانوية.
2: سارة، كلام حلو بس ما دقيق. ما هذه مرة خاطئة، يعني الدراسة الحين ما فيها أي صعب. اللي عندهم شهايد يقعوا في فخ الإطار.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة. حلقة اليوم نتحدث فيها عن متطلبات سوق العمل بين الشهادة والمهارة. هل تعد الشهادة الجامعية الأساس الحقيقي للنجاح في سوق العمل؟ أم أن المهارات العملية أصبحت العامل الحاسم في التنافس المهني؟ يعد سوق العمل أحد أكثر المجالات ديناميكية وتحولا، ولم تعد معايير التوظيف كما كانت في السابق، بل أصبحت تتأثر بالتطورات التقنية وتسارع المعرفة وتغير احتياجات المؤسسات. في ظل هذا التحول يبرز جدل متزايد حول قيمة الشهادة الأكاديمية من جهة، وأهمية المهارات العملية من جهة أخرى. فبينما يرى البعض أن الشهادة تمثل أساس التأهيل العلمي والمعرفي، يرى آخرون أن المهارات التطبيقية والخبرة العملية أصبحت المعيار الأهم في التوظيف والنجاح المهني. فهل ما تزال الشهادة الجامعية معياراً صارماً للعبور لسوق العمل؟ أم أن المهارات باتت العملة الأكثر طلباً في عالم المهن وقطاعات العمل؟ وغيرها من الفرضيات التي نطرحها في هذه الحلقة من برنامج المناظرة بين فريقي الموالاة والمعارضة. في حلقة اليوم نطرح هذه القضية ونضعها موضع التحليل والنقاش في إطار مناظرة بين طرفين. ضيفي أو ضيفتي الأولى في هذه الحلقة سارة بلحاف، حاصلة على ماجستير في ريادة الأعمال أو في ريادة أعمال التقنيات المتقدمة، وماجستير آخر في التحول الرقمي، وهي تدافع عن أهمية الشهادة الأكاديمية بوصفها الأساس في عالم سوق العمل. أهلا وسهلا بك سارة.
1: أهلا وسهلا وأشكركم على هالاستضافة.
3: شكرا لك سارة، أهلا بك. وأيضا في الضفة الأخرى من هذه الحلقة أو في هذه المناظرة، حمد العمري، مهندس ورائد أعمال، يدعم فكرة أن المهارات العملية هي العنصر الأهم في التنافس المهني. أهلا وسهلا بك حمد.
4: أهلا وسهلا أدريس.
3: نبدأ بداية، أضع هكذا محددات بشكل سريع التي نمضي وفقها في هذه المناظرة. طرح الموضوع لا يمت بالضرورة لصلة لبلد أو جهة ما. المناظرة قائمة على تدافع الأفكار لا مواجهة الشخوص أو الأماكن، الالتزام بالموضوع المحدد واحترام الطرف الآخر، منع المقاطعة أثناء الحديث، واستخدام لغة مفهومة للجميع، الاعتماد على الحجة والالتزام بالوقت المحدد. نبدأ في المحور الأول، خطاب الافتتاح. أبدأ معك سارة، الشهادة أم المهارة، أيهما يشكل الأساس الحقيقي لدخول سوق العمل من وجهة نظرك؟ في 3 دقائق يعني تضعي هذه وجهة النظر بشكل شامل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أنا مع فكرة الشهادة وأهمية الشهادة. الشهادة طبعا هي البوابة أو هي الأداة اللي بتفتح لك الباب الأساسي أنك تدخل سوق العمل. لأن لما نتكلم عن الشهادة هي بس مو أن ورقة تحصل عليها كشخص أو كطالب، نحن نتكلم عن منظومة متكاملة، خاصة الشهادات العليا مثل شهادة البكالوريوس أو حتى الدبلوم العالي. الطالب لما يدخل الجامعة ما راح يحصل على مهارة أو معرفة معينة، وإنما بيختلط بمجموعة قرناء، وبيختلط أيضا مع مدرسين لهم باع كبير في القطاع الأكاديمي في مهاراتهم، وأيضا بيتعلم مهارات حياتية. فأنا أتكلم عن منظومة فكرية متكاملة يطلع فيها الطالب بعد ما يحصل على هذه الشهادة. مش بسهولة أبدا إن الإنسان يعدي مرحلة إنه يحصل على شهادة، واللي طلع من أي مرحلة وحصل على شهادة هو إنسان يعني ما شاء الله عليه، يعني يعني خلص الجزء الأصعب من الحياة وباقي لك إنك بس تدخل سوق العمل. ومدام إنك خلصت الجزء الأصعب في إنك تحصل على شهادة أيا كان التخصص، فأنت قادر لإنك تدخل سوق العمل وتشوف إيش المتطلبات اللي موجودة أو مطلوبة منك، وتقدر إنك تنفذها بإذن الله.
3: نعم بإذن الله. إذن هذه وجهة النظر الأولى بشكل شمولي. أستاذ حمد، كما سمعت في خطاب الافتتاح، لا شك أن لديك ضفة أخرى تواجه بها هذه أو هذا الرأي بشكل عام.
2: أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا أنا ما أعارض تماما، أنا متخرج من الجامعة وعندي شهادة وتوظفت بها.
3: نعم.
2: وهذا يمكن يحطيني في التجربة، فأنا ما أتكلم من خارج تجربة. أنا اشتغلت في أكثر من شركة، في أكثر من جهة، في أكثر من دولة، ولا واحد منهم سألني عن شهادتي، ولا اشتغلت بي ولا شيء بشهادتي. الشهادة، إحنا المشكلة الأساسية أنه إحنا ربطنا الشهادة بالعلم، هذا شيئين منفصلين. الأكاديمية أصلا ككلمة هي مفهوم حديث طلع في اليونان يعني، بس العلم شيء أزلي قبل الشهادة. الشهادة تحاول تقرب من كلمة شهادة، تشهد لشخص أنه تعلم حاجة معينة بطريقة معينة، فهذا الأصل فيها أصل نبيل جدا. لكن لما نجي للممارسات الحقيقية الحين، هل كل الحاصلين على شهادات هم جاهزين لسوق العمل؟ هذا جواب منطقي، هذا ما جواب فرضي أبدا. البداية فرضية أيوة، بس هذا جواب منطقي أبدا. جواب أنا أشوفه كرائد عمل، كمدير في شركات، كمحتك بسوق عمل بقطاعات مختلفة، ما بالضرورة أبدا. فالخلاصة اللي ظهرت بها أنه الشهادة ما أقدر أثق فيها تماما. أوكي، هي تقول لي إنه هذا شخص درس في جهة معينة عدد سنوات معينة.
3: نعم.
2: بس هل هو كان نايم طول هذه السنوات؟ هل كان يغش طول هذه السنوات؟ هل تعلم ولا ما تعلم ولا مشاها؟ ما أعرف. فبضطر أرجع مرة ثانية لمهارته، وهذا اللي يهمني. اللي يهمني ما شهادة أعلقها، اللي يهمني إنه جزء معين من عملي يؤدى بطريقة معينة. واضح؟ وهذا ما تجاوبني على الشهادة أبدا في حين تجاوبني على تماما المهارة،
3: حتى وإن كان حديث التخرج،
2: حتى وإن كان حديث التخرج أو حتى قديم التخرج. الشهادة لا تعني، يعني تعني لي انه هذا الشخص درس حاجه معينه بس ما اقدر اثق فيها ابدا. فصرت انه يعني بلا مؤاخذه ما تهمني واجد في في في سوق العمل. تعطيني بعض المعطيات، انا حتى صرت اصلا ما اشوف سي في ولا اشوف ولا شيء. تعال قابلني وبعطيك بعض المهام. اوكي، المهام هذه تثبت لي،
3: نعم،
2: سواء جبتها من طريق شهاده اكاديمي او شيء ثاني. انا ما يعني لو تقدموا لي اثنين، واحد عنده اكاديمي واحد وواحد ما عنده، وعدهم المهارات، أنا بالنسبة لي متساويين هذا.
3: نعم، فأنت تنطلق من معطيات واقعية لابد أن تكون حاضرة لدى الشخص الذي على مشارف أن يدخل في سوق العمل ويكون جاهز ومتهيئ بكل الأدوات والمعطيات. أذهب إلى المحور الثاني، وربما يعني من خلال هذين الخطابين المبدئيين في هذه المناظرة ننطلق أو نذهب نحو يعني نحو أعمق في هذه القضية تحديدا. ربما بعض الجوانب ذكرتوها بشكل أو بآخر، ولكن هناك فرضية تقول الشهادة الأكاديمية تضمن الحد الأدنى من الكفاءة والمعرفة المهنية اللازمة لممارسة العمل. أبدأ معك سارة في الرد على هذه الفرضية، كيف تنظر إليها وتفندي أيضا ما يوازي وجهة نظرك تحديدا؟
1: أنا أيضا أتفق مع حمد في سالفة أن الشهادة ما تعطيك، مش هي المعيار، أو في سوق العمل ما راح يبين أن هذا الشخص كفؤ أو لا إلا بعمله. ولكن خلينا نتفق على أساس واضح أن الشهادة بعد فترة معينة تعطيني إنديكيتر أو مؤشر أن هذا الشخص درس شيء معين لفترة زمنية معينة. إذن خلال هذه الفترة الزمنية تعلم مهارات، اكتسب مهارات سواء من الأعمال الجماعية أو من البحوث الفردية اللي يحتاج أنه يعملها، فاكتسب بالتالي مهارات وأسس مهارية ومعرفية خلته أنه يكون كفؤ ومؤهل بمسمى هذه الشهادة. إذا نرجع للمسمى أو الشهادة هي المعيار أو خلنا نقول اللغة العالمية أن تبين لي أو تثبت لي أن هذا الشخص عنده هذا مجموعة المهارات هذه اللي تتضمنها هذا التخصص. فإذا وجود مهارات معينة أبدا لا ينفي ولا يتعارض مع أن شخص معاه شهادة في مجال معين. المهارات الحياتية الأخرى بيكتسبها بطبيعة الحال في سوق العمل، أكيد هذا شيء طبيعي، ولكن لما يجيني شخص متعلم وخاصة المتخرج من الجامعة أنا أضمن أن قدراته العقلية مختلفة عن شخص عنده بس ثانوية، وليس تقليلا في الشخص اللي عنده ثانوية، ولكن مستوى كمية التحديات اللي مر فيها وكمية المعرفة اللي خضع لها خلال هذه الفترة اللي أثبتتها بالنهاية الشهادة هي ما تؤهل أن هذا الشخص يعني كفء أو مؤهل بهذا الشهادة.
3: نعم، إذن التهيئة الكاملة من الناحية المعرفية منذ تخرجه بأن يكون مهيئا ومجهزا بكل هذه النواحي المعرفية. ترى سارة أن هذه البداية الأولى، ومسألة المهارات أنها ستكون تباعا أو ستأتي تباعا مع دخوله في المراحل الأولى في سوق العمل، كيف ترد على ما ذكرته ساروا على هذه الفرضية المطروحة في هذا المحور حمد؟
2: كلام سارة نظريا صحيح،
3: نعم،
2: بس واقعيا أبدا ما صحيح. يعني نظريا المفروض اللي يتخرج مهندس هو مهندس بعارف بالضبط
3: كل أسس النظرية،
2: كل أسس النظرية، وبعدين تحط له أنت المهارة اللي تريدها. لكن شوف الواقع، هل الواقع كذا؟ تماما بعيد، يعني بعيدا جدا عن هذا الموضوع.
3: نعم.
2: فأسست الأكاديمية عشان تسوي هذا الشيء. أوكي، بس الواقع سوق العمل أسرع بكثير من تطورات الأكاديمية. سوق العمل يتطور بشكل كبير جدا، ديناميكي بشكل كبير جدا، في حين الجانب الأكاديمي بعد بقول في التسعينات يمكن أو بداية الألفينات أو شيء كذا، فما قادر يواكب التغير السريع واحتياجات سوق العمل. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، في تخصصات أنا محتاج أتأكد أن هذا الشخص مر على طريقة معينة من تلقي المعرفة، ما يعني ما أقدر أتعلم بس بأسلوبي. يعني مثلا الطب،
3: نعم،
2: ما بقدر أقول لك طب والله أنا أوسم وأنا أجري وأنا شو اسمه عندي طريقتي الخاصة. لا، ما أريد طريقتك الخاصة، أنا أريد شيء يعني خلاص
3: مثبت. أنا
2: مثبت لأني أريد أثق فيه.
3: نعم.
2: الأشياء الثانية سواء كان الهندسة، ونجي بشكل جدا كبير في الجانب التقني، الجانب التجاري، جانب الماركتينج. يعني أنا الحين في السوق أفضل ماركتيرز أعرفهم ما درسوا ماركتينج، أفضل ماليين أعرفهم حقيقي يدرسوا ما درسوا في هذا الجانب أبدا، واضح؟ يعني درسوا حاجة ثانية مختلفة أو يمكن حتى ما درسوا تماما،
3: استندوا على تكوين هذه الخبرة.
2: شوف، هي هي هي هي عقلية.
3: نعم.
2: يعني مقدرتك على العمل هي عقليتك، هل أنت عقليتك تريد تتعلم؟ لأنه خاصة في زمن هذا.
3: نعم.
2: المعرفة موجودة بشكل يعني فائض من المعرفة، أنت تبي تتعلم ولا لا؟ أنا أشوف الحين أسهل. يعني سارة كانت تقول أنه الجامعة شيء واجد صعب، إذا تخرجت منه أنت عديت أصعب شيء في حياتك، مرة تعارض جدا مع هذا الشيء. أنا أشوف الجامعة نزهة، يعني الجامعة يعني دلع، الواحد رايح ساكن يروح أصدقاء عندي كورسين. أنت لو تشوف العلم كيف يتعلم، خذ لك أمثلة العلم حتى في الجانب الإسلامي القديم، اللي يروح يتتلمذ على يد شيخ ليل نهار، قارنه بالجامعة اللي رايح وتلفون وتصوير وسناب وحضرت محاضرتين وطوفنا هالمحاضرة وبينجح.
3: نعم.
2: أعرفهم طبعا عايش
3: مع أنه ليس هذا هو الشكل السائد يعني في
2: يعني أوكي، بس هذا واقع.
3: نعم.
2: يعني هذا
3: فعليا هذا جزء من المشهد الذي
2: بالضبط هذا موجود، ما نعم. ما ننكره ولا نريد ننكره.
3: نعم. أوكي،
2: طبعا في ناس مجتهدين ويطلع بشهادة قدها وموجود.
3: نعم.
2: بس في اللي بيتخرج، في اللي بيتخرج وانت بتتوقع ان هذا متخرج وعارف، بس لا.
3: نعم. هل الصورة التي ترسم ربما في اذهان البعض كما ذكرها او كما اطرها حمد سارة، بالنسبة لك هذا يعني يؤثر مثلا على صورة الشخص الخارج من البيئة العلمية إلى بيئة سوق العمل في مسألة ما إذا كان هذا كفء في أن أثق أن يكون مباشرة داخل سوق العمل؟ هل مثل هذا النوع من الصور الذهنية هي تؤثر أيضا؟
1: أنا أشوف المشكلة مش بالشهادة كمسمى أو
3: نعم.
1: بالطريقة الأكاديمية، المشكلة عندنا الأساسية باختيار الشخص للتخصص. في ناس فيها شيء يسموها common sense اللي هي الماركتينج والبزنس. في ناس يقولوا I do business I don't يعني I didn't يعني أنا ما درست التجارة ولكن مارستها وبالممارسة عرفت. ولكن ما يصير تجيب مثلا المحامي يقول أنا بس كذا مارست المحاماة، لازم يكون عنده أسس معينة وتعلمها وكذا. هنا تجي لما يكون الشخص اختار تخصص بنفس هويته وبنفس عقليته وبما يتناسب، هنا بيطلع لك بيفرق لك بين المحامي الشاطر مثلا والمحامي اللي بس درس ويريد يكون تبع مكتب معين ويستمر فيه. أنا يمكن استخدمت مثال المحامي لأن والدي محامي، فأعرف بالضبط معنى الفرق بين المهنة وبين الوظيفة. فأبوي يتعامل مع المهنة كمحامي إنه يعيش يعني قرأ الكتب حرفيا ميدانيا وعلميا وأكاديميا كذا، بس بالمهارات الثانية اللي هي لما نقول المهارات الحالية اللي ماركتينج ولا ممكن أي شخص يتعلمها. مدام أنا ممكن أكون متخرجة هندسة زراعية مثلا، وبعدين في سوق العمل مع وجود الحين الشركات الناشئة الجديدة وكذا أتعلم السوشيال ميديا وأبرع فيها. ولكن إيش اللي خلاني أنتقل من هذا لهذا غير إنه شغفي؟ هنا يكون فيه الشغف والهواية أكثر. لكن هنا الأسس العلمية اللي لازم أحتاجها في تخصصات معينة مثل الطيار المهندس، بحتاج إنه يكون فعلا درس بطريقة معينة مثل ما طرحها الأستاذ حمد.
3: طيب، على هذا التباين الموجود يعني بين حضور الشهادة وثقلها أيضا في سوق العمل، وكذلك حضور المهارة وثقلها كذلك كفارق أو كمعيار تعد بنية معيارية في مسألة اختيار شخص دون آخر، هناك من يرى أن هذه المهارات العملية وهذه فرضية مطروحة تقول أن المهارات العملية والخبرة الميدانية أصبحت أكثر طلبا من الشهادات في سوق العمل المعاصر. كيف ترد على هذه الفرضية أستاذ حمد؟
2: إنه المهارات صارت
3: أكثر طلبا،
2: لأنه هذا شيء هذا واقع، يعني هذا واقع خاصة في التخصصات اللي مثلا غير الطب، يمكن حتى غير المحاماة. لأنه المهارة هو اللي أحتاجه أنا، اللي أحتاج حقيقي، ما أحتاج ورقة، ما أحتاج أعرف أنت إيش درست وين درست، أحتاج أعرف أنت إيش تقدر تسوي، إيش العمل اللي تقدر تأديه. واضح؟ فهذا معياره الأساسي هو مهارتك، هي قدرتك على هي المشاريع اللي اشتغلت فيها. واضح؟ هذا هذا هذا وهذا توقع يعني واضح لكل أحد. أنا كشخص أحتاج في شركتي وما كذا بس، غالبا اللي عندهم شهايد يقعوا في فخ الإطار. فأنا مهندس برمجيات، أنا خلاص مهندس برمجيات، إنزين حاول تسوي شيء ثاني، لأ أنا مهندس برمجيات. في حين اللي جاي مفتوح التفكير يتعلم كل شيء وممكن يسوي أي شيء، أنا أسميهم سويس نايف، تعرف السكين اللي فيها عدة أشياء. تلاقيه ممكن يسوي لك أي شيء في الشركة. تلاقيه ممكن يتقن هذا العمل تماما بعدها ينتقل، لأنه بس ما حط في باله فريم. مشكلة اللي يظهر انه لا انا دارس هذا الشيء فلازم اشتغل فيه، خلاص هو يحرم نفسه من فرص كثيره في الحياه. وممكن تكون في بعض الجوانب هو اصلا اقوى منها في من شهادته. بس انه ما قادر يشوف الاطار اللي حطه هو وعززته الشهاده. ما قادر اشيله. يعني انا مهندس، انا اشتغلت في الهندسه 9 سنوات، وبعدها يعني حرفيا لحظيا طلعت من هذا المجال، واللي سويته اني كسرت هذا الفريم. يعني فسويت كل شيء في حياتي، فأنا مدرب، أنا مزارع، أنا اللي تريد، أنا تاجر.
3: أنا مش مسألة كسر نمط
2: بالضبط، بس إيش اللي كسر النمط؟ أني صرت أنا ما مهندس بس، مهندس واحد من الأشياء اللي سويتها، بس أقدر أسوي كل شيء. ولترى الحين أنا مؤمن أنه يعني بعون الله أقدر أسوي أي شيء أحط جهدي فيه. ما معناته ما أدرس. يعني مثلا واحد من الأشياء اللي استهوتني هو نوع من أنواع الزراعة المستدامة، وأريد أكون مصمم في هذا المجال، كيف تنشئ غابات اوكي بشكل مستدام. المهم موضوع طويل، بس عشان اتعلم صح، طبعا في محتوى اونلاين هذا، بس عشان اتعلم صح سجلت في جامعه استراليه وعملته في شهاده، بس انا ما تهمني الشهاده، ودفعت فلوس في شهاده، عندي شهاده. بس ما تهمني الشهاده، يهمني اني تعلمته منهجيا صح. لاني انا اريده. فانا ما عندي مشكله مع الشهاده والاكاديمي. بس بس بس لشيء انت تريده بطريقه بالضبط، ما للشهاده نفسها.
3: فالكم المعرفي والخبرة المعرفية عن الشيء هي القاعدة الأساسية التي تنطلق منها نحو كسر نمط معين أو اهتمام آخر في الحياة. يعني هذه ربما ما ذكره حمد سارة، يعني ذكر قضية أن هناك من يؤطر نفسه ويضع نفسه في دائرة ما ويكون لسنوات طويلة جدا، والخبرة نفسها هي من عززت أيضا أن يكون في هذا الإطار أو في هذا النمط. هل تتفقين مع هذا الأمر؟
1: أظن أنا وحمد متفقين على نفس الموضوع، هي عقلية أو هي سمات فردية.
3: نعم،
1: أنا ممكن أكون عندي نفس المهارات هذه بس أنا ما عندي الجرأة كشخص أن أكسر هذا النمط، أنا مهندس وبس. لكن نرجع نتفق على نقطة أن الدراسة الأكاديمية راح تعطيني المنهجية كاملة اللي أحتاجها، مثل ما قال.
3: نعم،
1: أنا اضطريت أن أدخل جامعة بس عشان أخذ المنهجية كاملة عشان أدرس الموضوع من الأساس من جذوره.
3: نعم،
1: عشان بعدين أبني عليه. وشهادة ما تهمني كثر ما أن المعرفة هل أنا أخذتها بشكل صحيح ولا لا. إذا نرجع لنفس النقطة، المهارات أنت ممكن تنميها كشخص بحسب عقليتك، لأن أنا ممكن أكون فرد عندي كل شيء متاح بالنسبة لي، عندي شهادة وعندي مهارات، ولكن ما قدرت أطوع هذا العلم هذه المهارات اللي عندي بشكل إنه أنجح فيه ويجيب الفلوس. وإيش الفائدة إذا أنا عندي شهادة وما استفدت منها؟
3: نعم،
1: غير إن تستفيد من هذيك المنهجية اللي أنت بنيتها واكتسبتها خلال فترة الدراسة عشان إنك بعدين تكون صاحب مهنة أو صاحب صنعة معينة بسبب إنك تعلمت بالطريقة الأساسية. ومن هناك بتطلع إيلون ماسك مثلا يتكلم دائما عن المبدأ الأولي، إنه ما يعيد نفس الخطأ ولكن أعرف الجذور الأساسية وأنا بعدين ببني منها بطريقة ثانية. هو الطريقة اللي بنى فيها سبيس إكس الصاروخ اللي فشلوا فيه كثير ناس وقلل الوقت، by knowing the first principle يسموه المبدأ الأساسي. فأنت الفكرة أن أنت كيف تتعامل مع المعلومات اللي عندك بطريقة منهجية واضحة، ومن هناك مثل ما نقول الشهادة لما تكون مع الشخص الصح هي بتكون الباب والمفتاح أنك تدخلك في سوق العمل وتكون شخص فعال فعلا في سوق العمل.
3: أكثر مما أن هي تكون أيضا هي رغبة شخصية أو اختيار فردي، قد يكون هذا مرتبط بسياسات، يعني سياسة تتعلق بمخرجات التعليم، بالمنظومات التعليمية، شيء ما يتعلق أيضا بالمعطيات سوق العمل أو ما يضع من سياسات في مسألة يعني استقبال أفواج معينة مثلا من مخرجات هذه المؤسسات التعليمية، وبناء على هذه الأنظمة أو هذه السياسات هي بالتتابع وضعت الأفراد في أن يكونوا في هذا السياق، أنه لابد أن تكون هذه جانب المهارة هو المدخل الأساسي أو جانب التراكم المعرفي، أو أن تكون لديك كسلاح معرفي وهي الشهادة هو الأمر يعني الذي تنطلق منه نحو سوق العمل. هل تتفق أستاذ حمد يعني مع أن الأنظمة أو السياسات المتصلة بالتعليم أو المتصلة بتنظيم أسواق العمل في مختلف البلدان هي ما وضعت هذا التنميط أو هذا التأطير الذي ذكرت أيضا؟
2: بالضبط، هو يعني أنا دائما أستخدم هذه الطريقة لفهم كل حاجة، أنك ترجعوا إلى أصله.
3: نعم،
2: يعني عشان تفهم حاجة ويكون عندك وجهة نظر حقيقية ما بس الجدال، لازم ترجعوا إلى أصله. نعم، هذا من متى صار وليش صار واللي اصلا اسسوا هذا الشيء ايش كانوا يريدوا منه.
3: لا،
2: وهل لا زال هذا الهدف قائم ولا غير قائم، وهل في طريقه ثانيه اصلا الناس كانت عايشه فيها ولا لا. فيعني ما اريد ادخل واجد في الفلسفه لانه موضوع فلسفي، بس اريد ابسطه بشكل عام. الأكاديمية نشات لاهداف الثوره الصناعيه، اوكي؟ يعني تجردت الانسان من جانب المبدا. يعني الحين سوق العمل ترى ما يعني اضافه الى المهاره يحتاج مبادئ.
3: نعم،
2: احتاج مبادئ عمل، ما احتاج بس يعني احنا نعامل الانسان كانه اله اريده يسوي لي اشياء معينه. لا، في مبادئ. فالمبادئ من وين تعلمها الحين؟ الاكاديميه ما تعلمها. الاكاديميه ما تعلمك مبادئ العمل. يعني انا درست في الجامعه يعلموني اسس نظريات، يعني اوكي كيف باخذها لسوق العمل. يعني انا كل شركه دخلت فيها اول شيء يدربوني ايش يريدون اشتغل، اوكي.
3: نعم،
2: واللي درسته اوكي، انا فاهم انه اللي درسته قوى عقلي واستيعابي لهذه الاشياء، واضح.
3: نعم،
2: بس ممكن اسوي هذا بطرق ثانيه.
3: ربما هناك من يعارض الفكره ان هناك مساقات تدريب في
1: بالضبط. هي منهجيات تدريب،
2: هي منهجيه، بس نرجع الى خلاصه انه انا ما لازم يكون عندي شهاده. يعني نفس كل وظيفة اشتغلت فيها كانوا معي ناس ما عندهم شهادة يسوون.
3: نعم،
2: نفس الوظيفة يمكن تكون أفضل مني أو ممكن خبراتهم أكثر في جانب مختلفة. لكل مستمع عشان يطلع بخلاصة، مهم جدا أنه يرجع الموضوع إلى أصله.
3: نعم.
2: ويقيسه على نفسه، ترى يقيسه نعم. على نفسه، لأنه مشكلة الأكاديمية بالنسبة لي أنا أنها تقولب، يعني تعامل كل الناس بنفس الطريقة وبنفس الاختبارات، في حين الناس عندها قدرات مختلفة وقوى مختلفة وأشياء مميزات مختلفة، في حين لما الواحد عنده شغف معين ويشقه بمعرفته، يعني يكتسب هذه المعرفة بطريقته الخاصة، يطلع بطريقة مميزة جدا. فلما تسمع تقول لحظة، أنت بهذه الأشياء وكلها من وين جبتها؟ واضح؟ كلامي أنا من الواقع، من معايشة ناس.
3: نعم. ربما يعني ما ذكرته يعني حينما يسمعه سامع يرى أن هناك، حينما ترد هذا الشيء إلى جذوره أو إلى أصله أو إلى أصل هذه المسألة، يعني أو ربما يفهم أن هناك يحدث نوع من الفجوة بين المخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مما يضعف أيضا من قيمة الشهادة، ولها قيمتها ولا زالت لها قيمتها وتظل لها قيمتها أيضا الشهادة العلمية والشهادة الأكاديمية لا شك. ولكن هذا الأمر يعني ما ذكرته يحيلنا إلى فرضية أخرى نتحدث عنها، يعني سارة وحمد، تقول هذه الفرضية أن هناك أو الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل تضعف قيمة الشهادة الأكاديمية. معك سارة، كيف ترد على هذه الفرضية؟
1: بما أننا جالسين نتكلم عن نرجع الأمور لأصولها،
2: تأصيل
1: التأصيل الأمور، متى جاء أصلا فلسفة أن أحتاج المهارات أكثر؟ لما جاء بعد لأن كان فترة معينة محتاجين إحنا workers اللي هم عمال ينجزوا للأعمال، اللي هو في الفترة اللي جت فيها شهادات وأهميتها والدراسة الأكاديمية. بعدين جاء شيء يسموه بالgig economy، اللي هو أحتاج ناس يعملوا لي بعض المهارات التقنية، اللي ينجز لي مثلا جزء من ويب سايت، ولا يصمم لي بوستر، ولا أي شيء. يعني هذا من هذا المنطلق صارت جدا مشهورة سالفة المهارات أنا أحتاجها أكثر في سوق العمل. بس هنا رجعنا على نفس الأصل، لأن الثروة الصناعية اللي قبل لما كان إن أحتاج الناس يتعلموا عشان إنه يدخلوا في المصانع ويشتغلوا وينتجوا لي أشياء.
3: لا.
1: الحين أنا نفس هذيل الأشخاص أصحاب مهارة، ولكن بس عشان ينتجوا لي بعض الأشياء. المعرفة اللي موجودة في الجامعة عشان إنه تقلل الفجوة بين سوق العمل وبين مثل ما قال حمد، إن في التسعينات الناس اللي يتعلموا الحين ويطلعوا المناهج، فصار في الجامعات شيء اسمه هايبرد، وإنه يسوي شيء لازم الطالب قبل يتخرج يعمل مشروع تخرج، ومن ضمن المتطلبات في التخرج إنه لازم يروح ويتدرب على الأشياء اللي موجودة في السوق أساسا. فإذا معرفته اللي أخذها المنهجية في الجامعة،
3: نعم،
1: راح وسقلها في سوق العمل وعرف إيش الاحتياجات اللي موجودة أساساً، وبالتالي بنى مشاريع تخرج بناء على احتياج سوق العمل، فإذا اكتسب المهارات ولا الاحتياج اللي موجود.
3: نعم.
1: إذا نرجع لأصل الموضوع، أن الشهادة مهمة ولكن المهارات أيضاً مهمة في قطاعات معينة.
3: نعم.
1: والجيج أكونومي.
3: على ما ذكرته سارة، حامر كيف ترد على هذه الفرضية وعلى ما ذكرته؟
2: المشكلة هي لما تخلص آخر جملة تقول لي متفقين، فيعني نوعا ما
1: فأنت لازم تتفق بطبيعة الحال.
2: هو جم متفقين وما متفقين
3: في نفس الوقت،
2: في نفس الوقت، بس الاختلاف لا يفسد يعني الود قضية. أرجع مرة ثانية إلى مسألة ليش أصلا هذه الفجوة، هي فجوة حقيقية ما حد يقدر ينكرها، الفجوة
3: بين
2: المخرجات وسوق العمل فجوة.
3: نعم.
2: حقيقية ما نقدر. نعم. ننكرها، يعني هذا ما شيء نظري، هذا شيء حقيقي.
3: نعم.
2: وفي نفس الوقت هذا دليل.
3: نعم.
2: دليل أنه الجانب الأكاديمي ما قادر يواكب تسارع سوق العمل، أو لأن أصلا هو الفكرة الأساسية أني أتعلم حاجة عشان أشتغل وظيفة في حد ذاته خطأ.
3: نعم.
2: العلم للعلم في ذاته، واضح؟
3: نعم.
2: يعني العلم المفروض يكون للعلم في ذاته.
3: نعم.
2: أوكي؟ وبعدها المشكلة إحنا لأنه خلاص الرأسمالية أكلتنا من كل صوب.
3: نعم.
2: فأنا لازم أدرس عشان أشتغل عشان أعيش.
3: نعم.
2: وهذا في حد ذاته فكرة مرعبة، يعني أنا بدرس أي شيء أحبه ما أحبه بس عشان أشتغل عشان أعيش. المفاجأة إن حتى لو درست ما بتقدر تشتغل الحين. فخلاصة كلامي لكل أحد يسمعنا، إنه ما معناتك لا تروح تدرس، روح أدرس، بس لا تحط في بالك إنها كافية إنها تمكنك في سوق العمل، ما كافية
3: الوحيد.
2: يعني هذه شيء بسيط سوي واجد أشياء في حياتك.
3: نعم.
2: تمام، سوي واجد مهارات في حياتك. يعني أنا مثلا تعرف كيف توظفت؟ أنا كنت من سي ستودنتس في الجامعة، زين، يعني يا دوب ناجح، يمكن أن لايك سارة.
1: لا لايك فير لايك.
2: زين أكيد فاهم معنا سارة. زين بس أنا توظفت لأنه مشروع التخرج مالي في الجامعة كان بناء غواصة وتخرجت بس عشان هذا. يعني توظفت في الشركة وتوظفت قبل لا أتخرج وبدون مقابلة، يعني نادون الشركة ووقعت العقد في اللوبي.
3: وهذا كان يعني المنطلق، يعني
2: المنطلق انه اوكي انا عندي يعني مشروع تخرج اشتغلت فيه، ما ادري
3: في شيء عملي موجود
2: اشتغلت فيه.
3: نعم.
2: زين زائد ركبت سياره رحت بروحي في الكويت واشتغلت هناك تطوعيا.
3: نعم.
2: اوكي هم ما عارفين لحد الحين من 10 سنوات انا ناجح ولا ما ناجح، انا كملت الجامعه ولا ما كملت، ما يعرفوا. فلما ايش اثبت لهم هذا انه نعم. هذا انسان جاد بالضبط. هذا انسان عنده معرفه
3: نعم.
2: قادر انه يعني يتواكب مع كل تحدي ممكن
3: نعم. ممكن مهاريا وحتى ايضا ما تبقى من وقت. نريد ان نجمل هذا الحوار وهذا النقاش في خطاب الختام لكل واحد منكما. دقيقه عن ساره ودقيقه عندك حمد، ابدا معك ساره.
1: انا اقول ان في فروق فرديه، مش معناه أن حمد نجح لأنه عنده مهارات إذا كل الناس لازم يكون ما عندهم شهادة ويروحوا بالمهارات اللي هم تستهويهم، ولكن أنت كشخص يفترض أنك توصل من المعرفة ومن العقلانية والنضج بمكان أنك تعرف الشهادة هذه وين بتوصلك.
3: نعم.
1: وهي الباب، وهي خلينا نقول هي اللغة العالمية. أنت مدام عندك شهادة، هذه الورقة الوثيقة.
3: نعم.
1: هي المعيار الأساسي أنك تثبت أن عندك الالتزام وعندك قوة الجلد أنك تمر بأي تحدي، وأنا بتعلم بعده.
3: نعم.
1: أي حطني في أي تحدي بدخل فيه وبستفيد منه. ولكن هذا لا ينفي أيضا أهمية المهارات الحديثة اللي ممكن تطلع في السوق، وأيضا لازم نحط في عين الاعتبار الفروقات الفردية. إذا الجواز الأساسي والكلمة الأساسية اللي نفاضل بها بين شخص وآخر هي شهادة دفنتلي.
3: نعم هذا هو أساس. المفاضلة بما أشبهته
2: فيه على انتهى تحدي في النهاية.
3: خطاب الفتاة معك حمد في دقيقة.
2: شوفي سارة كلام حلو بس ما دقيق. يعني مسألة أنه الشهادة تثبت أني أنا إنسان اجتهدت ومريت على صعاب، ما هذه مرة خاطئة. يعني الدراسة الحين ما فيها أي صعب مقارنة بطلب العلم الحقيقي، ما فيها أي صعب. يعني أنا شخصياً سويت أشياء في حياتي.
3: نعم.
2: واجد صعب عن الجامعة، جدا صعب عن الجامعة. يعني الجامعة كانت لترالي مزهة يعني.
3: نعم.
2: زين مع أني دارس.
1: وين درست؟
2: درست طنقابوس. درست دراسة حقيقية.
1: دراسة صعبة.
2: أيوة بس يعني أنا أتكلم من تجربة. فخلاصة بغض النظر أنت قررت تدرس أو ما تدرس، الدراسة ادرس عشان العلم نفسه.
3: نعم.
2: لأنه هو هذا اللي بيفيدك كشخص في كل جوانب حياتك.
3: نعم.
2: خليك من سوق العمل بس. نعم. ادرس للعلم بذاته ولا تكتفي من العلم. يعني ادرس في الجامعة، ادرس في أونلاين.
3: نعم.
2: ادرس بحضور ورش، كل حاجة، لأنه هذا اللي بيبنيك وبيكاملك أنت في النهاية. أنت كشخص ترى ما جانب واحد في العمل.
3: نعم.
2: أنا كشخص لما قابلك أنا أشوفك كامل، كل شيء فيك واضح
3: أكيد.
2: وهذا اللي يميزك تماما، هذا اللي يميز الشخص، اسلوبه، حضوره، نقاشه، مهاراته، كل انت انت انت كذا مشروع كامل.
3: نعم.
2: فلا تفترض اني بس تخرجت من الجامعه انا مستحق لعمل.
3: نعم.
2: هذا شيء خاطئ تماما.
3: بالضبط. اشكر جدا حمد، ولا يفهم حتى من مفردات.
2: أيوة.
3: النزهه.
2: أيوة.
3: ايضا فيما ذكرت يعني هي بالمعنى الايجابي، انا يعني افهم
2: هي بالمعنى الايجابي.
3: بالمعنى الايجابي
2: يعني كنت مستمتع.
3: بالضبط.
2: أيوة.
3: كان في متعه في او الذي يفترض ان تكون هناك يعني حاله من المتعه وقدر من المتعه في مساله التعليم حتى يعني تخرج يعني اكبر قدر من جوده هذه المخرجات. انا اشكركم جزيل الشكر ساره بلحاف، حاصل على ماجستير في ريادة الأعمال أو في ريادة أعمال التقنيات المتقدمة وماجستير آخر في التحول الرقمي. كل الشكر لك سارة.
1: العفو. شكرين على الاستضافة، يعطيكم العافية.
3: بارك الله فيك. وأيضا أشكرك حمد العمري، مهندس ورائد أعمال. كل الشكر لك.
2: جزاك الله خير.
3: كما أشكركم أيضا مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذه الحلقة من برنامج المناظرة. في أمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلميه.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيرية.
2: اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج حديث البيئه. تحدثنا عن الاراضي الرطبه في اقليم النورماندي الفرنسي، والاراضي الرطبه هي الاراضي التي تغمرها المياه بشكل كامل او جزئي. في سلطنه عمان الاخوار هي من الاراضي الرطبه، وضفاف الاوديه، الاوديه ذات الجريان الماء الدائم هي من الاراضي الرطبه، وايضا توجد بعض المواقع ذات رطوبه عاليه في التربه بشكل دائم ومستمر، ليست واضحه كثيرا في سلطنه عمان. الأخوار هي القضية الأوضح لهذه الأراضي الرطبة، لكنها في مناطق أخرى حول العالم تنتشر لمساحات واسعة وكبيرة جدا أراضي رطبة شاهقة تصل في بعض المواقع

0: في أقليم النورماندي إلى 30,000 هكتار. ولهذه الأراضي الرطبة أيضا مهددات كثيرة جدا، يعني أخطرها التجفيف وتحويلها إلى استخدامات عمرانية أو زراعية كثيفة، وتلوث المياه وتغير المناخ وارتفاع مستوى البحر. وتتعرض بعض الأراضي الساحلية لتداخل المياه المالحة، مما يغير تركيبة النباتات والتربة. والأخوار لها أيضا كائنات على الأراضي الرطبة هذه، من ضمنها الأخوار أو الخور، لها أيضا كائنات حية تعيش فيها وتتأثر بشكل مباشر بما يحدث حول هذه الأخوار. وهذه الكائنات الحية لا يستطيع الإنسان أن يستخف بالأنواع الحية، لأنها قد تكون لها فائدة طبية، فائدة بيئية كبيرة جدا يجهلها الإنسان. لذلك المحافظة على هذه الأخوار بشكلها الطبيعي هو من العناصر المهمة جدا للأنظمة البيئية. وعلميا حماية الأراضي الرطبة أصبحت من أهم وسائل التكيف مع تغير المناخ، فبدلا من الاعتماد فقط على القنوات والجدران يمكن للطبيعة أن تساعدنا، فالمستنقعات تمتص الماء والمروج الرطبة وتخفف من الفيضان، والنباتات تثبت التربة، والتنوع الحيوي يجعل النظام البيئي أكثر مرونة وأكثر قابلية للتكيف. النورماندي تذكرنا بأن الماء ليس عدوا دائما، أحيانا يكون الخطر الحقيقي في منع الماء من أداء دوره الطبيعي، فعندما نعطيه مساحته ونعطيه ما يحتاج يحمي الأرض، وعندما نضغط عليه يعود إلينا في صورة فيضان أو تدهور بيئي. الأراضي الرطبة في النورماندي هي ذاكرة الماء، هي المكان الذي يحتفظ بالمطر ويستقبل الفيضان ويغذي الحياة، وتمنح الإنسان درسا واضحا في قيم الطبيعة الهادية. وهذا الأمر أيضا ينطبق على كل الأراضي الرطبة حول العالم، كلها مواقع مهمة جدا. الأراضي الرطبة في محافظة ظفار كثيرة جدا، والأخوار منتشرة في ولاية صلالة، أخوار متعددة ومتتالية، وكل هذه الأخوار أيضا محمية بحكم القانون، وتعتبر محميات طبيعية وتتبع مباشرة هيئة البيئة. كل الأخوار الموجودة في سلطنة عمان لها صفة المحمية الطبيعية، ويمنع استهلاكها ويمنع استخدامها ويمنع الإضرار بها، يمنع لكل البيئة، لكن يمنع استخدامها إلا بإذن من الجهات المختصة. ومن أهم الأخوار الموجودة في محافظة ظفار من ضمنها خور الروري وخور الدهاريز اللي موجود عند خور البليد، وأيضا خور عوقد، وكذلك خور محمية خرفوت، خور مهم جدا تاريخي عندما يقال ذاكرة الماء، لأن الأمطار التي هطلت هنا قبل آلاف السنوات هي التي شكلت هذه البحيرة أو هذا الخور. وكان الإنسان أيضا يستخدم الخور في السابق، يستخدم التربة الرطبة في تفكيك الأنسجة النباتية، خاصة من أوراق أشجار عيرب أو دم الأخوين، عنده أقوى الحبال اللي ممكن أن تصنع في محافظة ظفار. هذه الحبال من أوراق الطويلة، الورقة الواحدة تسمى ثيرعات محليا، ثيرعات اسم الورقة اللي يصل طولها إلى 50 سنتي و 60 سنتي و 70 سنتي. تأخذ هذه الأوراق ويتم وضعها في التربة الرطبة في الأخوار، لأن الأخوار دائمة الرطوبة، فتغلفها هذه التربة، بعد أسبوعين ثلاثة أسابيع تتفكك الأنسجة الحية وتبقى الحبال الطويلة يتم تجفيفها والتعامل معها. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده

0: السلام عليكم ورحمة الله. تمام 11 مساء في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم لكم حصاد اليوم الإخباري.
1: أهلا بكم مستمعينا، ونبدأ الحصاد بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة من فخامة الرئيس الكازاخستاني تتعلق بتعزيز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين، تسلمها سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
0: مجلس الوزراء يعقد اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى، وسمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة.
1: سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح بعد غد الخميس أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات.
0: الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وطهران تؤكد أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، تتعلق بتعزيز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. قام بتسليم الرسالة نيابة عن جلالته أيده الله صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، خلال استقباله اليوم بمكتبه معالي رومان سكيليار رئيس ديوان الرئاسة بجمهورية كازاخستان. وجرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون والشراكة بين البلدين وبحث فرص تنميتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
1: هذا وأكد الجانبان على أهمية تنويع مجالات الشراكة والتعاون وفتح آفاق جديدة لتحقيق المنافع المتبادلة بين البلدين. حضر المقابلة معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول في وزارة الخارجية، وسعادة يعرب بن عبد الله اليعربي الأمين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، فيما حضرها من الجانب الكازاخستاني نورلان جاكوبوف رئيس مجلس إدارة شركة صندوق الثروة السيادي الكازاخستاني سامروك خزينة، وسعادة السفير حيدر بيكتوماتوف سفير جمهورية كازاخستان المعتمد لدى سلطنة عمان. عقد مجلس الوزراء صباح اليوم بمبنى المجلس في مسقط اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى ترأسه صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع لتعزيز التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة والتوصل إلى رؤى مشتركة تسهم في الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وفي مستهل الاجتماع أشاد سموه بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عمان بما يعزز انطلاقتها نحو آفاق أرحب ويعمل على صون مكتسباتها.
0: وأكد سموه على أن مجلس الوزراء يولي العناية اللازمة بمرئيات مجلس الشورى ويدعم جهوده الرامية إلى تعزيز التنمية الشاملة وتلبية تطلعات المواطنين. من جانبهم أعرب معالي رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس عن تقديرهم البالغ لما يوليه مجلس الوزراء من اهتمام وحرص على ترسيخ العمل المشترك وتعميق أواصر التنسيق الدائم بين المجلسين، بما ينعكس إيجابا نحو تكامل الجهود المبذولة في خدمة التنمية للبلاد. يرعى صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط بعد غد الخميس افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، محافظات ممكنة اقتصاديا التي تنظمها وزارة الداخلية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالاقتصاد والاستثمار. وتشتمل أعمال الندوة على عدد من الجلسات وأوراق العمل التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات من خلال طرح عدد من المحاور المرتبطة بالفرص الاستثمارية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مناقشة سبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي بالمحافظات وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.
1: تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية رسالة خطية من معالي تيريزا لازارو وزيرة الخارجية في جمهورية الفلبين، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وقد سلمت الرسالة سعادة نورالين جوبايرا باغا سفيرة جمهورية الفلبين المعتمدة لدى سلطنة عمان خلال استقبال معالي السيد وزير الخارجية سعادتها اليوم بديوان عام وزارة الخارجية. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين والتأكيد على الحرص المشترك على مواصلة تنميتها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق.
0: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار آل سعود نائب أمير منطقة المدينة المنورة سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج العمانية، وذلك في مكتب سموه اليوم. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية والأمور ذات الاهتمام المشترك وجهود المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام. حضر المقابلة عدد من رؤساء وفود البعثة وعدد من المسؤولين من الجانب السعودي.
1: بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان كان محور اجتماع معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني مع نورلان زاكوبوف الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية الكازاخستاني سامروك كازينا، واستعرض الجانبان الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة مؤكدين أهمية تعزيز الاستثمار المشترك في المشروعات الواعدة والشركات القائمة بما يتوافق مع أولويات البلدين ويدعم توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. كما أكد الجانبان على أهمية التواصل الذي من شأنه أن يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي تسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار ودعم جهود التنمية المستدامة ورفع القيمة المحلية المضافة للاقتصاد في البلدين.
0: حصلت سلطنة عمان على جائزة منظمة الصحة العالمية تقديرا لاستدامة التحقق من القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري والزهري من الأم إلى الطفل، ويضاف هذا الإنجاز الصحي الدولي إلى سجل سلطنة عمان في مجال الصحة العامة. تسلم الجائزة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة ضمن أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنيف.
1: شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية التي تعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف لمناقشة أبرز القضايا والتحديات الصحية العالمية. ترأس الوفد العماني معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة الذي أكد في كلمته أن التحديات الصحية الراهنة لا يمكن مواجهتها بمقاربات منفردة أو متشعبة، بل تستوجب نهجا تكامليا يرتكز على تعزيز الرعاية الصحية الأولية والوقاية ورفع جاهزية النظم الصحية ومتانتها وضمان استدامتها على المدى البعيد.
0: كما شارك معالي الدكتور وزير الصحة كضيف شرف في فعالية الحوار الصحي العربي السويسري رفيع المستوى بهدف تعزيز الشراكات وتسريع الفرص الاستثمارية، وشارك معالي في جلسة وزارية متخصصة رفيعة المستوى تناولت أولويات النظم الصحية والمشروعات الاستثمارية. من جانب آخر، شاركت سلطنة عمان برئاسة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب الذي عقد بمقر منظمة الصحة العالمية بجنيف، واستعرض الاجتماع أبرز الملفات والقضايا والتحديات الصحية ذات الاهتمام المشترك وشاركت سلطنة عمان أيضا في الاجتماع الوزاري لتحالف الأبطال لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات الذي نظمته مملكة السويد على هامش أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف.
1: من جانب آخر، نظمت سلطنة عمان والاتحاد السويسري فعالية دولية رفيعة المستوى بعنوان البيانات الموثوقة في عصر الذكاء الاصطناعي لصنع سياسات صحية فعالة، وذلك بمقر منظمة الصحة العالمية على هامش أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، حيث مثل سلطنة عمان في هذا الحوار الدولي سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي. وأكدت الفعالية أن جودة القرار الصحي ترتبط ارتباطا وثيقا بجودة البيانات وموثوقيتها، وأن مستقبل الذكاء الاصطناعي الصحي يعتمد بصورة أساسية على بناء منظومات بيانات دقيقة وآمنة.
0: من جانب آخر، استعرض سعادة الدكتور وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي التجربة العمانية في التحول الرقمي الصحي، مشيرا إلى أن سلطنة عمان وضعت أولوية استراتيجية لبناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات الصحية عبر تطوير نظام شفاء الذي يربط أكثر من 85% من المؤسسات الصحية في مختلف محافظات سلطنة عمان. وأوضح سعادته أن سلطنة عمان انتقلت من مرحلة استكشاف تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى توظيفها عمليا في مجالات متعددة، من بينها دعم القرار السريري والتشخيص المبكر وتحسين إدارة الموارد الصحية، إلى جانب تحليل البيانات الصحية الضخمة لدعم صناع القرار.
1: وقعت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التعليم اليوم اتفاقية تعاون علمي وفني مع المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في مقر المنظمة بجنيف، في خطوة تعزز حضور سلطنة عمان في منظومة البحث العلمي الدولي، وتحدد الاتفاقية إطارا للتعاون المشترك في مجال فيزياء الطاقة العالية، تشمل تبادل الكوادر العلمية والمعرفة والمعدات، وفتح المجال أمام العلماء والمهندسين والطلبة العمانيين للالتحاق ببرامج المنظمة البحثية والتدريبية في تخصصات الفيزياء التجريبية والنظرية وهندسة المسرعات والحوسبة والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات وعلم المواد المتقدمة.
0: وقع الاتفاقية عن الجانب العماني سعادة السفير محمود بن حمد الحسني سفير سلطنة عمان لدى الاتحاد السويسري، وعن المنظمة لبروفيسور مارك تومسون المدير العام للمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، حيث أكد سعادة السفير أن هذه الشراكة تجسد توجها واضحا بقيادة جلالة السلطان المعظم نحو بناء اقتصاد معرفي، مشيرا إلى أن الاتفاقية تفتح أمام الكوادر العمانية أبواب التعاون مع أحد أعرق مراكز الأبحاث في العالم. احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي للمتاحف الذي يصادف 18 من شهر مايو سنويا تحت شعار المتاحف توحد عالما منقسما، بهدف التعريف بالدور الريادي للمتاحف في مد جسور التواصل وإيجاد مساحة لتبادل الخبرات والرؤى حول كيفية تعزيز التقارب الحضاري بين الشعوب. واحتفاء بهذه المناسبة، نظمت وزارة التراث والسياحة عددا من الفعاليات الثقافية في مختلف المؤسسات المتحفية والمواقع التراثية بالمحافظات.
1: نظم المتحف الوطني معرضا فنيا بعنوان رواد الفن العماني في متحف تريتيكوف الحكومي بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الحضور الثقافي العماني على الساحة الدولية. يضم المعرض أعمالا فنية ل17 فنانا وفنانة من خلال عرض 23 عملا فنيا في مجالات متنوعة لأبرز رواد الفن التشكيلي العماني. ويبرز المعرض كيفية استلهام الفنان العماني موضوعات رسمه من ثقافته وتراثه وتاريخه وبيئته الطبيعية والاجتماعية، ويسلط المعرض الضوء على مسيرة الفن التشكيلي في سلطنة عمان من خلال مجموعة مختارة لأعمال نخبة من الفنانين التشكيليين العمانيين الذين أسهموا في تشكيل ملامح الحركة الفنية الحديثة. وإلى أخبارنا العالمية في حصادنا الإخباري، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وإنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة لها قبل أن يعلن عن تأجيلها في وقت سابق. في المقابل، نقلت تقارير عن وساطة باكستانية قدمت مقترحا إيرانيا معدلا إلى واشنطن يتضمن بنودا لإنهاء الحرب وبناء الثقة بين الطرفين، لكن مسؤولا أمريكيا اعتبر المقترح الإيراني غير كاف، مؤكدا أنه لا يتضمن التزامات واضحة بشأن وقف تخصيب اليورانيوم أو تسليم المخزون الحالي.
0: من جانب آخر، اتهمت طهران واشنطن بطرح مطالب صعبة، بينما تواصل باكستان جهودها الدبلوماسية لمنع التصعيد وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. أفادت وزارة الدفاع السورية عن وقوع انفجار خارج مبنى تابع لها في العاصمة دمشق، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة نحو 12 آخرين. وذكرت وزارة الدفاع أن جنودها عثروا على قنبلة جاهزة للتفجير في حي باب شرقي بوسط دمشق، وأثناء تفكيكها انفجرت سيارة بالقرب منهم كانت ملغمة، ما أسفر عن وقوع الحادث. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أنه سبق أن وجهت أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش في تنفيذ هجمات مماثلة.
1: يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ولبنان مع اقتراب انتخابات الكنيست، فيما طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل بمنع وقوع أفعال إبادة في قطاع غزة والضفة الغربية.
2: طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في قطاع غزة، كما ندد بمؤشرات تفيد بوجود تطهير عرقي في الضفة الغربية كما في غزة. القطاع بحسب تقرير لمجلس السلام تدمرت 85% من بنيته العمرانية، وربط المجلس إعادة الإعمار بإيجاد حل لملف نزع السلاح الذي يعرقل حتى اللحظة تنفيذ الخطة الشاملة لتأهيل القطاع. وحسب مجلس السلام، فإن الحاجة الفعلية لتنفيذ الخطة تصل إلى 30 مليار دولار، فيما لم يتجاوز إجمالي التعهدات 17 مليارا. في غزة، أعلنت وزارة الصحة استشهاد 3 فلسطينيين خلال الساعات 24 الماضية، وشن الطيران الحربي غارات على جباليا شمالا وخان يونس جنوبا، إضافة لإصابة صيادين بنيران البحرية الإسرائيلية التي سيطرت قطع منها على 40 قاربا من أصل 54 تشارك في أسطول الصمود العالمي المتوجه لغزة، واعتقل 300 ناشط على الأقل. في القدس المحتلة، جدد المستوطنون بدعم شرطة الاحتلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، كما أغلق الجنود حاجز قلنديا شمال القدس وعرقلوا الحركة إلى المدينة المقدسة. جرافات الاحتلال هدمت منشآت سكنية وتجارية غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، وجرفت أراضٍ في قرية نحالين غرب مدينة بيت لحم. الجيش الإسرائيلي نفذ اعتقالات لعشرات الفلسطينيين خلال مداهمات لمنازل بالضفة، إضافة لاعتداءات مستوطنين على مقبرة في بيت لحم. إسرائيل تتحرك تصعيديا في الأراضي الفلسطينية وترسم مشهدا مشابها جنوب لبنان، حيث أعلن عن استشهاد وإصابة لبنانيين في غارات إسرائيلية على بلدات في الجنوب. الغارات طالت مجدل سلم ودبين والملكية وكفرة وغيرها، كما أصدر جيش الاحتلال إنذارا بالإخلاء ل 12 قرية وبلدة. بالمقابل، أعلن حزب الله استهدافه تجمعات لجنود إسرائيل وآليات في الجنوب، كما دوت صفارات الإنذار شمال إسرائيل تحسبا لتسلل المسيرات المقاتلة لحزب الله. التصعيد سيبقى حاضرا في المنطقة، فساسة إسرائيل يستخدمونه لتدعيم وجودهم خلال انتخابات الكنيسة المقبلة. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: وصل الرئيس الروسي مساء اليوم إلى بكين بدعوة من نظيره الصيني في الذكرى 25 على توقيع معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين، وتهدف الزيارة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما والتوقيع على صفقات كبرى.
3: تبدأ مساء اليوم 19 مايو زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الروسي بوتين إلى الصين، وتستمر عمليا قرابة يومين، حيث تختتم في 20 مايو الحالي. وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى بكين، ما دفع بيوشكوف مساعد الرئيس الروسي إلى توضيح أن لا علاقة لزيارة بوتين إطلاقا بزيارة الرئيس الأمريكي قبل أيام معدودة، وأنها تأتي بدعوة رتبت في بداية فبراير الفائت، خاصة أنها تأتي متزامنة مع الذكرى 25 للتوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين. وأوضح شكوف أن روسيا والصين أشادتا نظاما تجاريا مستداما ومتبادلا، وهو محمي من تأثير الدول الأخرى وحتى من الاتجاهات السلبية في الأسواق العالمية. ومن بين المواضيع الهامة التي سيتناولها الرئيسان التعاون في قطاع الهيدروكربونات، وبشكل خاص مشروع خط أنابيب الغاز المسمى قوة سيبيريا 2 الذي ستتم مناقشته بالتفصيل. وسيرافق الرئيس بوتين في هذه الزيارة وفد يضم عددا من كبار المسؤولين الروس. من جانبه أعلن بيسكوف الناطق باسم الكرملين أن لدى موسكو توقعات جدية بشأن هذه الزيارة، يقصد على الأرجح ما ستتمخض عنه، مضيفا أن أي اتصال بين رئيسي الدولتين يساهم في تعميق وتطوير علاقات التعاون بين البلدين، خاصة أنها تتسم بتنوعها الكبير في مختلف المجالات. فيما ركز المتحدث باسم الخارجية الصينية على أن الرئيسين سيتناولان إبان اللقاء عددا من القضايا العالمية والإقليمية، منوها بأنه من المقرر أن يتم في نهاية الزيارة التوقيع على بيان مشترك وعدد من الوثائق الحكومية والدولية. أجدر بالذكر أن الرئيس بوتين وجه هذه المرة بديلا عن تقليد المقالة أو الحوار الذي يسبق الزيارات الرسمية رسالة متلفزة للشعب الصيني، أكد فيها أن التحالف الاستراتيجي الروسي الصيني الوثيق يلعب دورا هاما في تحقيق الاستقرار على الساحة الدولية. وتتوجه الأنظار إلى نتائج هذه الزيارة غدا وما هي أهم الوثائق والصفقات التي سيتم التوقيع عليها. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: أعلنت الولايات المتحدة تمديد إعفاء النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات لمدة 30 يوما إضافيا بحسب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. وقال بيسنت إن هذا الإجراء من شأنه أن يساعد في استقرار أسواق النفط وضمان وصول الإمدادات إلى الدول الأكثر عرضة لمخاطر أمن الطاقة.
0: ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه أسعار الطاقة ارتفاعا بسبب الحرب مع إيران، ويمثل ثالث تخفيف مؤقت من هذا النوع للقيود بعد انتهاء الإعفاء السابق خلال عطلة نهاية الأسبوع. قالت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية إنها سجلت 26 حالة وفاة أخرى يشتبه بارتباطها بفيروس إيبولا خلال يوم واحد، فيما عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن قلقه البالغ إزاء انتشار المرض. وترفع الوفيات الجديدة العدد إلى 131 حالة وفاة مرتبطة بتفشي الفيروس في شرق الكونغو.
1: وتشير النشرة اليومية الصادرة عن السلطات الصحية لتسجيل 516 حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس و33 إصابة مؤكدة في الكونغو، فضلا عن حالتين مؤكدتين في أوغندا المجاورة. توفي 10 أشخاص على الأقل جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب الصين ووسطها وتسببت بفيضانات عارمة وفقا للسلطات الصينية. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الصينية أن عددا من المناطق تواجه بشكل كبير خطر التعرض لكوارث مرتبطة بالأمطار، منها انهيارات أرضية وسيول وفيضانات. وأكدت السلطات الصينية أنها بدأت عمليات استجابة طارئة في عدد من المناطق المتضررة.
0: مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري مستمر معكم، وهذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة من فخامة الرئيس الكازاخستاني تتعلق بتعزيز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين، تسلمها سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
1: مجلس الوزراء يعقد اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى، وسمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة.
0: سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح بعد غد الخميس أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات.
1: الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وطهران تؤكد أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة. أهلا بكم مستمعين مرة أخرى، وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث ناقش المجلس البلدي بمحافظة ظفار في اجتماع الدوري الخامس لهذا العام عددا من المبادرات التنموية والمجتمعية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتمكين مختلف الفئات والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق العامة، بما يدعم جهود التنمية ويعزز الشراكة المجتمعية بالمحافظة.
0: كما استعرض المجلس التصور المقدم بشأن مبادرة ظفار أجمل الهادفة إلى الارتقاء بالمشهد الحضري وتعزيز الهوية الجمالية للمحافظة، بالإضافة إلى مبادرة تطوير ممرات المشاة ومبادرة صوتكم يصل الهادفة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وتعزيز اندماجهم المجتمعي. ترأس الاجتماع صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. ناقش المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة خلال اجتماعه الخامس لهذا العام مشاريع الخطة الخمسية والمشاريع التنموية المقترحة للعام القادم بمختلف ولايات المحافظة، واستعرض المجلس حزمة من المشاريع ذات الأولوية شملت تطوير البنية الأساسية والطرق الداخلية والواجهات البحرية والمخططات الحضرية، إلى جانب مشاريع تحسين جودة الحياة وتطوير المداخل والخدمات والمناطق التجارية والسياحية بما يعزز أهداف التنمية المستدامة. كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات الخدمية والاجتماعية. ترأس الاجتماع سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة رئيس المجلس.
1: كما ناقش المجلس البلدي بمحافظة الوسطى خلال اجتماعه الخامس لهذا العام مقترح فرض رسوم لمعالجة آثار الحوادث المرورية وتوفير عدد من الخدمات التنموية بولايتي هيما والجازر، كما استعرض المجلس الخطة التنفيذية لإدارة نفايات البناء والهدم بالمحافظة والمخطط الصناعي بولاية محوت، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات واتخذ بشأنها التوصيات والقرارات المناسبة. ترأس الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن مسلم الكثيري محافظ الوسطى رئيس المجلس. نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حلقة عمل حول قطاع ريادة الأعمال في سلطنة عمان، وناقشت الحلقة أبرز تحديات القطاع والحلول العملية لتعزيز تنافسيته ودعم استدامته ورفع كفاءة المنظومة الريادية.
4: وراء نجاح كل مشروع تجاري تتشكل خلية عمل تبدأ بفكرة وتنتقل لمرحلة دراسة الجدوى الشاملة ثم التخطيط السليم والتنفيذ المتقن، وينظر لقطاع ريادة الأعمال بعين الاعتبار وضمن أهم المستهدفات في الاقتصاد الوطني. وفي هذا الشأن يجتمع أصحاب العلاقة في حلقة عمل يستعرضون خلالها خططهم وطموحاتهم حول واقع ومستقبل هذا القطاع الاستراتيجي. أحمد بن سعيد العوفي مدير دائرة العمل في بركة.
5: تأتي مشاركة وزارة العمل في هذه الورشة من باب كونها شريك استراتيجي في هذا الملف، وتدعم فئة رواد الأعمال من حيث تراخيص العمل ومن حيث التعمين، حيث أن رواد الأعمال دائما احنا نرجع ونقول أنه نعول عليهم عملية توفير فرص في سوق العمل. التركيز في هذه الورشة على أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وعلى ضوء نحاول جاهدين أن نوجد الحلول لهذه الفئة.
4: الحوكمة والسياسات والتشريعات ركائز أساسية تدار عبرها المؤسسات بفعالية وشفافية، وفي هذا الجانب يقدم المرصد العالمي لريادة الأعمال معايير دولية تتسق مع تقييم الشركات حديثة التأسيس من خلال الأخذ بمشورة الخبراء الاقتصاديين وأصحاب المشاريع المستمرة في أعمالها. عمار بن سليم الهاشمي، هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي.
6: تساهم هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بتحسين بيئة ريادة الأعمال من ناحية تخصيص العديد من الأعمال والمناقصات لتقتصر تنافسيتها على أصحاب ريادة، كذلك تخصيص 10% من المناقصات الإنمائية ليكون إسنادها لأصحاب ريادة لزيادة خبرتهم في هذه المجالات.
4: ويبقى قطاع ريادة الأعمال ضمن مؤشرات الارتفاع والانخفاض، فتارة نرى صعودا في الأرباح لدى المؤسسات، وتارة أخرى تتأثر بعوامل خارجية كالأزمات الطارئة والصراعات. وعليه فإن التحليل الجذري للأسباب يقود إلى وضع حلول عملية تسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة المنظومة الريادية. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: شهدت النسخة الثانية لملتقى الفرص الاستثمارية بمحافظة الوسطى توقيع عقود انتفاع بقيمة استثمارية قاربت 30 مليون ريال عماني في عدد من القطاعات التنموية الصناعية والزراعية والتجارية، بما يسهم في تحفيز ودعم الاقتصاد المحلي. واستعرض الملتقى الذي نظمته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع مكتب المحافظ الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز جاذبية محافظة الوسطى كوجهة اقتصادية تمتلك مقومات تنافسية وفرصا نوعية في مختلف القطاعات التنموية.
1: كما شهد الجناح الإيطالي المشارك في أسبوع عمان للاستدامة توقيع اتفاقيتين تتعلق بإنشاء مركز للبيانات المستدام بطاقة استيعابية تقدر ب 150 ميجاوات، وتطوير مشروع الورد العماني وإنتاج زيت الورد في ولاية الجبل الأخضر. وتعكس هذه المبادرة التعاون الاقتصادي والصناعي المتنامي بين جمهورية إيطاليا وسلطنة عمان، ما يفتح آفاقا جديدة للاستثمارات المستقبلية ونقل المعرفة والشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد.
0: وقعت مدينة خزائن الاقتصادية بمحافظة جنوب الباطنة اتفاقية لإنشاء مصنع متخصص في إنتاج المنتجات الإسمنتية المستخدمة في أعمال الرصف الخارجي بقيمة استثمارية تبلغ 5 ملايين ريال عماني، من خلال إنتاج طوب مبتكر يجمع بين المظهر الجمالي للحجر الطبيعي والمتانة العالية، إلى جانب اعتماده على عمليات تصنيع صديقة للبيئة.
1: كما وقعت مدينة خزائن اتفاقية لتوسعة مشروع مصنع الأغذية والمشروبات باستثمار إضافي يبلغ 2 مليوني ريال عماني في خطوة تعكس نمو الاستثمارات الصناعية والغذائية في المدينة وتعزز مكانتها كمركز متكامل للصناعات الغذائية. احتفلت بورصة مسقط مساء اليوم بمرور 5 أعوام على التحول المؤسسي كأحد أبرز التحولات المؤسسية نجاحاً في قطاع رأس المال العماني خلال السنوات الأخيرة، منذ انتقالها في العام 2021 إلى شركة مملوكة لجهاز الاستثمار العماني، في خطوة عكست توجهاً نحو تمكين البورصة لأداء دور أكثر فعالية في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
0: وتم خلال الحفل استعراض أبرز محطات التطوير والإنجاز التي رافقت انتقالها لنموذجها المؤسسي الجديد، وما أسهمت به في تعزيز كفاءة المنظومة التشغيلية ورفع جاذبية البورصة وترسيخ حضورها على المستويين الإقليمي والدولي كمنصة مالية أكثر تنافسية وانفتاحا على الفرص.
1: استعرضت النسخة 11 لمؤتمر العصر الجديد للصيرفة بمسقط مستقبل القطاع المصرفي والخدمات المالية في ظل الثورة الرقمية والتحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع إقليميا وعالميا، كما اشتمل المؤتمر على جلسات حوارية وعروض تخصصية ركزت على الابتكارات الرقمية التي تعيد تشكيل نماذج الأعمال المصرفية. رعى المناسبة معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العماني.
0: تواصل هيئة حماية المستهلك تكثيف جهودها الرقابية على أسواق المواشي في مختلف المحافظات لضمان وفرة المعروض واستقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي ممارسات تجارية غير عادلة تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وتشمل الجهود الرقابية تنفيذ زيارات ميدانية لأسواق وحظائر بيع المواشي ونقاط التوزيع بهدف التأكد من توفر المواشي بمختلف أنواعها ومتابعة حركة البيع والشراء ورصد مدى التزام المزودين بالأسعار المعلنة والاشتراطات المنظمة للأسواق، إلى جانب التحقق من عدم وجود أي ارتفاعات غير مبررة أو ممارسات قد تؤثر على استقرار السوق.
1: حصادنا الإخباري لا زال مستمرا وتتابعون فيه بعد قليل.
0: قرعة كأس الخليج 27 تضع منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية والكويت والعراق. وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقيتين، الأولى تمثلت بتوقيع عقد أداء الطاقة مع شركة إينوفا لإدارة المرافق والطاقة، فيما تمثلت الاتفاقية الثانية في تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة مع جامعة السلطان قابوس.
1: جاء ذلك خلال أسبوع عمان للاستدامة الذي شهد أيضا إبرام الوزارة سلسلة اتفاقيات لإدارة وجرد الغازات الدفيئة على المستوى المؤسسي.
7: في كل زاوية من معرض أسبوع عمان للاستدامة هناك حديث وتساؤل، أين وصلت سلطنة عمان في إنتاج الطاقة المتجددة؟ والإجابة تشير أنها في صف مقدمة التنافس الدولي. تتسابق المؤسسات لتكون جزءا في خفض الانبعاثات الكربونية، لتوقع وزارة الطاقة والمعادن اتفاقيتين شملت الأولى توقيع عقد أداء الطاقة مع شركة إينوفا لإدارة المرافق والطاقة، فيما تمثلت الاتفاقية الثانية في تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة مع جامعة السلطان قابوس. سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن تحدث قائلا:
8: وقعنا اتفاقيات مع شركات لبدء أعمال مشاريع تعزيز كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، وهي خطوة في محلها وفي وقتها المناسب حتى تكون الحكومة مثالا يحتذى به في المباني في الحفاظ على فوائد الكهرباء بشكل جيد والاستفادة من الكهرباء بشكل جيد، وسوف يبنى على ذلك طبعا مشاريع مستقبلية في الحكومة وأيضا في القطاع الخاص.
7: مركز عمان للحياد الصفري المشرف على مشاريع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية التي تشمل في الحزمة الأولى 13 مبنى حكومية، يتوقع تحقيق نتائج خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 28% وخفض الانبعاثات بمقدار أكثر من 6000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وفي ذات التوجه أبرمت وزارة الطاقة والمعادن سلسلة اتفاقيات لإدارة وجرد الغازات الدفيئة على المستوى المؤسسي، وذلك في منصة ميزان التي تعد البنية الرقمية الوطنية المركزية لإدارة بيانات الانبعاثات. من جانب آخر، وقعت المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ركان 3 مذكرات تعاون لرفع كفاءة الاستثمار الاجتماعي وتنفيذ المشاريع المجتمعية بما يعظم الأثر الاجتماعي للمبادرات المجتمعية في قطاع الطاقة. المهندس محمد بن أحمد الغريبي الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ركان تحدث قائلا:
9: يأتي توقيع مذكرات التعاون هذه مع كل من مؤسسة جسور والجمعية العمانية للطاقة أوبال، وكذلك مع المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، من أجل تبادل الخبرات، تبادل أيضا المعرفة، وكذلك أفضل الممارسات بين هذه المؤسسات، كل ذلك من أجل تعظيم الأثر الاجتماعي للمسؤولية الاجتماعية، بما في ذلك تبادل البيانات، استخدام الموارد، التدريب على سبيل المثال، وكل ما من شأنه أن يعظم من الفائدة الاجتماعية.
7: خطوات مدروسة والتزام دولي للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2050 في الكرة الأرضية التي زادت حرارتها درجة ونصف الدرجة المئوية، ارتفعت معها الكوارث الطبيعية، فالعالم أجمع بدأ استشعار الخطر. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
1: وضمن فعاليات أسبوع عمان للاستدامة، أطلقت مجموعة أوكيو تقريرها السنوي للاستدامة تحت شعار أثر مسؤول قيمة مستدامة، والذي يجسد الخطوات الممنهجة التي تتبعها المجموعة لترسيخ ممارسات الاستدامة في عملياتها التشغيلية وأطر الحوكمة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وتطلعات سلطنة عمان لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. رعى حفل إطلاق التقرير معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني.
0: وقعت شركة أبراج لخدمات الطاقة اتفاقيات وشراكات استراتيجية جديدة تدعم الاستدامة التشغيلية وتنمية القيمة المحلية المضافة وتعزيز مستهدفات تطوير قطاع الطاقة في سلطنة عمان، وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر عمان للبترول والطاقة 2026. وتؤكد هذه الاتفاقيات التزام الشركة بالتميز التشغيلي والاستدامة وتنمية القيمة المحلية المضافة.
1: من جانب آخر، وقعت شركة البركة للخدمات النفطية اتفاقية استراتيجية مع انتلفت لتطوير حلول مبتكرة وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مستفيدة مما تمتلكه من خبرات عملية واسعة وكفاءات عمانية مؤهلة قادرة على إيجاد حلول للتحديات التشغيلية والمساهمة في تطوير بيئة العمل من خلال رفع مستويات السلامة والإنتاجية والكفاءة التشغيلية.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 92 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 106 دولارات و45 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو المقبل قد بلغ 104 دولارات و73 سنتا للبرميل. تحتفي وزارة الإعلام غدا بإطلاق الفيلم الوثائقي الدختر توماس في عرض يقام على مسرح وزارة الإعلام بحضور نخبة من الإعلاميين والمثقفين والمؤرخين وصناع المحتوى الثقافي. ويوثق الفيلم سيرة الدكتور الأمريكي ويلز توماس المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، حيث يجمع بين السرد التاريخي والمشاهد الدرامية المعاد تمثيلها والمواد الأرشيفية والتصوير في سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية. ويرصد الفيلم بدايات رحلة هذه الشخصية المعروفة محليا في عمان بالدختر توماس ومحطاته الحياتية المهمة في العمل الطبي والإنساني، ويوثق جانبا من تاريخ التحولات الاجتماعية والصحية في عمان.
1: وتعمل وزارة الإعلام على تعزيز الإنتاج الوثائقي الوطني الذي يقدم قراءة بصرية للتاريخ العماني الحديث، تجمع بين البحث الأكاديمي والسرد الإبداعي والتقنيات الرقمية المعاصرة بما يسهم في حفظ الذاكرة الوطنية، حيث أطلقت الوزارة مجموعة من الوثائقيات والكتب والبرامج مثل الفيلم الوثائقي بيت العجائب بأجزاء الثلاثة وبرنامج ولنا أثر بتلفزيون سلطنة عمان الذي يسلط الضوء على الشخصيات العمانية الخالدة، كما تضم منصة عين مجموعة من إصدارات الكتب الصوتية والبرامج المرئية والمسموعة عن التاريخ العماني. وتعمل الوزارة على تأسيس مشروع لإنتاج فيلم سينمائي روائي للرحلة التاريخية للسفينة العمانية سلطانة.
0: أوقعت قرعة كأس الخليج العربي التي سحبت اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في نسختها 27 منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية والكويت والعراق، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن. وتنطلق منافسات بطولة خليج 27 يوم 23 من سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين في مدينة جدة السعودية.
1: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حصاد اليوم الإخباري، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة من فخامة الرئيس الكازاخستاني تتعلق بتعزيز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين، تسلمها سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
0: مجلس الوزراء يعقد اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى وسمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، يشيد بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة.
1: سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح بعد غد الخميس أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات.
0: الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وطهران تؤكد أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة.
1: شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة. تقبلوا تحيات محرر حصادنا الإخباري سليمان بن السهيل الكيومي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي.
0: كنا بصحبتكم مستمعينا الكرام في قراءة حصاد الليلة، الزميل خالد بن عبد العزيز العبري وسعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتحدث اليوم عن موضوع من مواضيع تاريخ عمان القديم، وهو موضوع المقابر الركامية. وكما تعلمون أن المقابر الركامية منتشرة في مجان في مواقع كثيرة من عمان في الفترة القديمة، وطبعا بدأت تظهر هذه يعني المقابر الركامية بدأت تظهر منذ نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد في فترتين تسمى فترة حفيد، اللي هي الفترة التي استمرت من 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، وهذه لها نوع معين وأشكال معينة من المقابر الركامية، وهي طبعا تمثل معظم المقابر الركامية في السلطنة، وتكاد تكون أكثر من 90% من المقابر الركامية تعود لهذه الفترة. الفترة التي بعدها تسمى فترة أم النار في عمان تحدد، وأيضا الفترة هذه استمرت من 2600 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد. طبعا أشكال المقابر الركامية تختلف الفترة الأولى عن الفترة الأخرى من حيث التصاميم والأحجام وغيرها. وطبعا من المعلوم أن المقابر الركامية منتشرة في معظم مواقع عمان بشكل عام، وتعد يعني تعد

حفيد. فهذه أنواع المقابر الركامية الموجودة في عمان، وهي تتباين بين ما هو في حالة جيدة ويشبه الأبراج وبين دوائر حجرية بسيطة وبعضها يحوي مداخل وبعضها بخلاف ذلك. يعني في بعضها يكون فيها مداخل وبعضها ما يكون فيها مداخل، بعضها موجودة بشكلها متكامل حتى الآن في بات وفي صور، وبعض يعني اندثرت معظمها وباقي أحجار بسيطة منها. ومعظم هذه المقابر دائرية الشكل وبعضها بيضاوي أو مربع أو مستطيل، وتاريخ المدافن يغطي فترة زمنية طويلة تمتد منذ 3300 قبل الميلاد، يعني ظهور هذه المقابر الركامية، وحتى نهاية الألف الأول قبل الميلاد، يعني حتى نهاية الألف الأول قبل الميلاد يعني ما زالت المقابر الركامية موجودة في عمان، وتغطي طبعا فترة طويلة جدا جدا اللي هي تقريبا 3000 سنة. وتحدد الفترة الزمنية لهذه المنشآت عن طريق طرازها المعماري ومحتوياتها. طبعا يعني الطراز المعماري ينقسم إلى قسمين، مدافن حفيد وقدر تاريخها حدود القرون الأخيرة من الألف الرابع قبل الميلاد وحتى النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد، يعني من 3200-3300 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، وهي الفترة التحول الاجتماعي. يعني طبعا هذه الفترة كانت فيها نشاط بشري كبير في السلطنة، وهي أيضا عاصرت تطور الواحات واستغلال النحاس، ومعظم المدافن في عمان تعود لهذه الفترة. معظم المدافن في السلطنة تعود أو مجان بشكل عام تعود إلى الفترة فترة حفيد اللي هي الفترة الأولى الأقدم، وجميعها دائري وتحوي حجرة دفن واحدة ومدخل يتجه نحو الشرق. هذه النوع من المدافن اللي يسمى مدافن حفيد، ويتراوح قطرها بين 4 إلى 7 أمتار عند القاعدة، وتكون مخروطية الشكل في حالة العثور عليها بحالة جيدة، وتستخدم حجارة شبه منتظمة أو غير منتظمة الشكل في البناء، تجلب من التكوينات الجيرية أو غيرها، والجدار الداخلي يتميز بواجهات ناعمة شيدت بحجارة منتقاة رصفت بشكل منتظم تتخللها حشوات من حجارة صغيرة. وهناك نحو 900 مدفن تطل على مستوطنة واحدة اللي هي مستوطنة واحد هيلي، ومئات أخرى في بات، وفي جنوب الشرقية يقدر أعداد المدافن بالألاف، يعني في جنوب الشرقية تقريبا قد يصل العدد إلى أكثر من يعني بالكامل قد يصل إلى 10,000 من المدافن. أغلب طبعا هذه يعني المدافن أو المقابر الركامية موجودة في المناطق الزراعية مثل واحات الموجودة في الكامل والوافي، جعلان بني أبو علي وجعلان بني أبو حسن، يعني في هذه المنطقة اللي هي بالواحات اللي موجودة في الكامل والوافي وجعلان بني أبو علي وجعلان بني أبو حسن يوجد فيها تقريبا أكثر من 3000 مقبرة ركامية تم التعرف عليها طبعا في الجزء الشرقي من جنوب الشرقية مقابل السهل والساحل. طبعا في بعضها موجودة في الجبال وفي بعضها في المناطق الساحلية على امتداد الشاطئ من راس الحد وراس الجنس لحد الأشخرة، وإحنا رايحين في الخبة والدفة وغيرها ممكن نحصل هذه المقابر موجودة خاصة المطلة على البحر منها. طبعا المقابر الموجودة في جنوب الشرقية تعود إلى نهاية الألف الرابع أو بداية الألف الثالث قبل الميلاد، وجميعها تسبق منتصف الألف الثالث قبل الميلاد، يعني معظم هذه المقابر تعود إلى 2500 وما قبل طبعا قبل الميلاد 2500 قبل الميلاد، هي معظمها تعود إلى هذه الفترة. نكتفي أحبتي الكرام بهذا القدر من المعلومات عن المقابر الركامية اللي موجودة في السلطنة، وتحدثنا فيها طبعا عن بداية ظهور المقابر الركامية في مجان، وعرفنا أيضا نوع من المقابر الركامية اللي هي تسمى مقابر حفيد اللي هي تعود إلى الألف الثالث 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد. في الحلقة القادمة إن شاء الله بنتحدث عن مقابر أم النار فترة معينة من الزمن اللي هي من 2700 قبل الميلاد إلى
2000 قبل الميلاد. إلى اللقاء بكم قريبا أيها الأحبة الكرام في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: وبركاته.
1: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بعناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة من فخامة الرئيس الكازاخستاني تتعلق بتعزيز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين الصديقين، تسلمها سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا مشتركا مع مكتب مجلس الشورى، وسمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح غدا الخميس أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيات لتوفير بنية رقمية وطنية لدعم جرد وإدارة الانبعاثات وتسجيل الأرصدة الكربونية، وتطلق منصة مكمن لتطوير بيانات قطاع الاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز. قرعة كأس الخليج 27 تضع منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية والكويت والعراق. الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وطهران تؤكد أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة. مقتل 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، وحزب الله يعلن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في الجنوب. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سلطنة عمان. صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيداني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: انت زعلان لان مخالف اعطانا كلنا ذيك المبالغ.
2: تقصد اني احسدكم يا فتى؟
1: اقول يمكن، ترى عيونكم دائما على اللي عند غيركم.
2: اسكت اسكت ولا تنطق ببنت شفه.
1: وانت انطق وحرك براطمك وقل.
2: ماذا اقول؟ ليته لم يفعل، ليته لم يفعل.
3: طيب اهدأ اهدأ، ما كنت أظن أنك يعني تحسدنا نحن أخوانا لأن أعطانا المبالغ.
2: هل تتوقع أنه وهبكم أنتم لوحدكم فقط؟ لقد أعطى أعطاني وأعطى نجيب وغيرنا.
4: ما دام سكت وما كملت فهذا معناه أن مخالف غرق كل اللي يعرفهم بالفلوس.
2: ليته لم يفعل، ليته لم يفعل.
1: سمعنا العم أبو نعيم، أنا اليوم ما بتركك.
2: ماذا؟
3: أقصد ما بخليك لحد ما أعرف مخالف على إيش ناوي بعد ما أعطانا كل ذيك المبالغ.
4: لو ظليت تتغمغم يومين ما بتركك لين ما تتكلم.
2: سوف أتكلم ولكني أسألك.
1: وأنا أسمعك.
2: عندما أعطاك مخالف المبلغ ألم يطلب منك أن تعمل به شيئا معينا؟
5: أول شيء أريدك تسويه يا صقر بعد ما تستلم المبلغ إنك ترجع الفلوس اللي خذيتها من موكلينك بدون حق.
6: لا لا لا لا لا، ما طلب مني شيء.
2: هل أنت متأكد؟
5: شرطي الوحيد لك يا أخوي يا نمر قبل لا أعطيك المبلغ اللي طلبته كامل مكمل هو إنك ترجع زوجتك وأولادك في البيت، وخاصة خليل، وتكرمهم وما ترفع ايدك ابدا على اي واحد منهم من اليوم.
4: احلف لك احلف لك انه ما طلب مني شيء. انت ليش ما مصدق؟
2: انا اصدقك، لكن يا سبحان الله انا قلت انه من المحتمل انه طلب منك شيئا تفعله قبل اعطائك المبلغ.
5: شرطي الوحيد يا ليث هو انك تجمع اولادك وبناتك من مطلقاتك وتربيهم بمعرفتك.
1: وأنا إيش دراني بتربيتهم؟
5: شوف منهن تريد ترجع لذمتك ورجعها. يا أخوي ما يستوي تكون منعشل بأولادك وكأنهم أيتام.
1: لا لا لا لا لا لا لا، ما طلب ما طلب مني شيء أبدا. أنت مالك جالس تلوق الكلام؟
2: غريبة، إذن لماذا أعطاك المبلغ؟
3: تراني أنا هذا اللي جالس أسألك إياه يا بني آدم من ذيك الساعة. هيا هيا خبرني.
2: سأخبرك ولكن بشرط.
3: موافق موافق بشرطك قبل لا أسمعه.
2: إياك ثم إياك أن تخبر بهذا الأمر أحدا.
4: اطمن اطمن، ولا كأني سمعت منك شيء.
2: إذن اسمع.
1: خلق فوح.

0: والله ما أدري ألوم نفسي ولا ألومك يا مطلوب، لأن ما لميناهم وربيناهم على طباعنا وهم صغار. لما كنت أقول لك بهذا كنت ترد علي بمزاحك الدايم.
1: كان المفروض يكونوا مثل أولاد السنانير اللي يتعرفوا على أمهم وهم يا دوب يشوفوا النور.
0: بس هم أولادنا وهذا دورنا.
1: لا تلومي نفسك ولا تلوميني بسببهم. اللي ما تطبع أحوال الدنيا ويشوف خيرها من شرها ما تعلم خيزران ولا نزاع. اطمني، أنا حاط لهم اللي بيربيهم ويطبعهم بالخير وهم كبار.
0: مخالف؟ أيوة أسمعك. أحسنت وما قصرت. يلا مع السلامة. يا حسرتي عليكم يا أولادي.

0: يا اي ام وذ يو. بعد اذنك عقيله شويه. ايوه سمعك.
1: ما اول مره هذه اليومين لما يجي تليفون يبتعد عشان ما اسمع.
0: جاهزه نخرج؟
1: انا جاهزه اسمعك. تخبرني مع من كنت تتكلم؟
0: مع المهندس يوشيكو، انت تعرفيه؟
1: المهندس يوشيكو ها؟ ولا المهندسة أكيمي؟
2: نورت بيت أخوش يا عقيلة، وزين إن الشمق معك.
1: وين زوجتك نبيلة والأولاد؟
2: في الحديقة ورا البيت، عاد ما شاء الله كلهم مشتاقين يشوفوك.
1: وأنا بعد مشتاقت لهم كثير كثير، بعد شوية بروح وبوصل لهم هذه الهدايا.
0: نجيب كلمني قبل نص ساعة يوشيكو.
2: توقعت يكلمك، مع أني اتفقت معه على كل الإجراءات، نعم فيما يتعلق بنقل الشغل، بس أنت تعرف يعني اليابانيين يريدوا يطمنوا.
0: معك حق، هذه الجماعة يعجبني فيهم التزامهم بالعمل والدقة في التنفيذ.
1: يلا أنا أستأذن منكم، بروح أشوف الأولاد ونبيلة.
2: طيب كان يعني من الأول. ما جاء الوقت أن يكون لها دور مثل الباقين.
0: أريد أتأكد من مدى قبولها بالأول. أنت تعرف أختك تفكيرها؟
2: أعرفها، بس أنا يعني متأكد أنك بتقدر تعتمد عليها بعد ما تقنعها.
0: والله بيني وبينك أنا أفكر أنها تتولى غزالها.
2: أعتقد أنها الأنسب لها.
0: بما أن ضاحي بيسافر معي، فما يمنع تساعد مهرة على دليلة بعد.
2: وأبو نعيم بدأ مع صقر ونمر وليث، لكن يعني يحتاج له واحد مصرقع يساعده.
0: خليت له مصرقع وبيكون جاهز بعد أيام، وأنا متأكد من نجاحه.
2: من؟ وين الحين؟
0: في دورة تدريبية مع الراس العود، وأظن وصل عندها الحين.

0: أحسنت يا خليل يا ولدي، أحسنت. الله يسعدك ويرضيك.
1: حبوه سامحيني، صار لي أنا مدة ما كنت أقدر أقيش فيها دائما.
0: وإيش اللي كان يردك يا ولدي؟ أنا كل مرة أكلمك فيها أقول لك تعال.
1: كان عندنا حضرة قوال في البيت.
0: ها؟ أبوك مانعكم عندكم أنتوا وأمكم يعني؟
1: والله أبوي الله يسلمش مسوينا مثل الحظر يعني في البيت، كل شيء حرام، كل شيء عند ذا الرجال حرام وما يصير وممنوع، أوين تقولي كأنه ضامن عمره يعني دنيا وآخرة.
0: الله يهديه، بس الله يهديه.
1: ما أظني حد بيهدي.
0: المهم إنك قدامي أنت الحين، هذا أهم شيء، وأنا فرحانة كثير وما واسعتن الدنيا.
1: أخاف يسوي عليك بلاغ إنك خطفتيني.
0: عقب ليش قلت لي؟
1: قريت في وجه عمي مخالف إن حياتنا بتتغير بوجوده.
0: هذا رأيك؟
1: طبعا، واحد يريدني أكمل الكلية، بينما الفاضل أبوي ما عنده غير كلمة فاشل.
0: وانت ليش صدقته؟
1: ما يستوي حبول واحد يكذب أبوه.
0: خليل خلي عنك هذه الحجج وتكلم تكلم.

أنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف ملتزم.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان.
8: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
9: حديث البيئة،
8: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
10: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا عن الأراضي الرطبة في أقليم النورماندي الفرنسي، والأراضي الرطبة هي الأراضي التي تغمرها المياه بشكل كامل أو جزئي. في سلطنة عمان الأخوار هي من الأراضي الرطبة، وضفاف الأودية، الأودية ذات الجريان الماء الدائم هي من الأراضي الرطبة، وأيضا توجد بعض المواقع ذات رطوبة عالية في التربة بشكل دائم ومستمر، ليست واضحة كثيرا في سلطنة عمان. الأخوار هي القضية الأوضح لهذه الأراضي الرطبة، لكنها في مناطق أخرى حول العالم تنتشر لمساحات واسعة وكبيرة جدا، أراضي رطبة شاهقة تصل في بعض المواقع في أقليم النورماندي إلى 30,000 هكتار. ولهذه الأراضي الرطبة أيضا مهددات كثيرة جدا، يعني أخطرها التجفيف وتحويلها إلى استخدامات عمرانية أو زراعية كثيفة، وتلوث المياه وتغير المناخ وارتفاع مستوى البحر، وتتعرض بعض الأراضي الساحلية لتداخل المياه المالحة مما يغير تركيبة النباتات والتربة. والأخوار لها أيضا كائنات على أراضي الرطبة هذه، من ضمنها الأخوار أو الخور، لها أيضا كائنات حية تعيش فيها وتتأثر بشكل مباشر بما يحدث حول هذه الأخوار. وهذه الكائنات الحية لا يستطيع الإنسان أن يستخف بالأنواع الحية، لأنها قد تكون لها فائدة طبية، فائدة بيئية كبيرة جدا يجهلها الإنسان. لذلك المحافظة على هذه الأخوار بشكلها الطبيعي هو من العناصر المهمة جدا للأنظمة البيئية. وعلميا حماية الأراضي الرطبة أصبحت من أهم وسائل التكيف مع تغير المناخ، فبدلا من الاعتماد فقط على القنوات والجدران يمكن للطبيعة أن تساعدنا، فالمستنقعات تمتص الماء والمروج الرطبة وتخفف من الفيضان، والنباتات تثبت التربة، والتنوع الحيوي يجعل النظام البيئي أكثر مرونة وأكثر قابلية للتكيف. النورماندي تذكرنا بأن الماء ليس عدوا دائما، أحيانا يكون الخطر الحقيقي في منع الماء من أداء دوره الطبيعي، فعندما نعطيه مساحته ونعطيه ما يحتاج يحمي الأرض، وعندما نضغط عليه يعود إلينا في صورة فيضان أو تدهور بيئي. الأراضي الرطبة في النورماندي هي ذاكرة الماء، هي المكان الذي يحتفظ بالمطر ويستقبل الفيضان ويغذي الحياة، وتمنح الإنسان درسا واضحا في قيم الطبيعة الهادية. وهذا الأمر أيضا ينطبق على كل الأراضي الرطبة حول العالم، كلها مواقع مهمة جدا. الأراضي الرطبة في محافظة ظفار كثيرة جدا، والأخوار منتشرة في ولاية صلالة، أخوار متعددة ومتتالية، وكل هذه الأخوار أيضا محمية بحكم القانون، وتعتبر محميات طبيعية وتتبع مباشرة هيئة البيئة. كل الأخوار الموجودة في سلطنة عمان لها صفة المحمية الطبيعية، ويمنع استهلاكها ويمنع استخدامها ويمنع الاضرار بها، يمنع لكل البيئة لكن يمنع استخدامها إلا بإذن من الجهات المختصة. ومن أهم الأخوار الموجودة في محافظة ظفار من ضمنها خور روري وخور الدحاريس اللي موجود عند خور البليد، وأيضا خور عوقد، وكذلك خور محمية خرفوت، خور مهم جدا تاريخي عندما يقال ذاكرة الماء، لأن الأمطار التي هطلت هنا قبل آلاف السنوات هي التي شكلت هذه البحيرة أو هذا الخور. وكان الإنسان أيضا يستخدم الخور في السابق، يستخدم التربة الرطبة في تفكيك الأنسجة النباتية خاصة من أوراق أشجار عيريب. عيريب أو دم الأخوين عنده أقوى الحبال اللي ممكن أن تصنع في محافظة ظفار. هذه الأحبال من الأشجار من أوراق الطويلة، الورقة الواحدة تسمى ثيرعات محليا، ثيرعات اسم الورقة اللي يصل طولها إلى 50 سنتي و60 سنتي و70 سنتي. تأخذ هذه الأوراق ويتم وضعها في التربة الرطبة في الأخوار، لأن الأخوار دائمة الرطوبة، فتقلفها هذه التربة. بعد أسبوعين ثلاثة أسابيع تتفكك الأنسجة الحية وتبقى الحبال الطويلة يتم تجفيفها والتعامل معها. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
8: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر، حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. ليلة جديدة من ليالينا الطويلة، ونحن هنا فوق الجزيرة الغريبة. نهارها حارق لا نستطيع التحرك خلالها، وليلها بارد مظلم يجب أن يلمنا معه.
1: أشهد أنا عمران الأعرج، واحد من نواخدة هذا العصر في القرن الرابع الميلادي، أن فكرة صديقنا بزرك بن شهريار هي أفضل الأفكار التي كان علينا اتباعها في هذه المحنة.
2: وأنا عند رأيك فيما تقول، فنحن رجال البحر صارت المياه مصيرنا، تأكلنا بين المتاعب وأماكن نجد فيها ضالتنا.
1: هدير الأمواج في آذاننا يجذبنا كي نعود إلى البحر.
0: مثل ما يحدث في هذه الجزيرة الغريبة،
1: رأينا في رحلاتنا ما هو أشد عجبا مما نراه هنا ويحوطنا.
0: أعرف أننا في امتحان حقيقي، وإن إن شاء الله سوف نجتاز المحنة.
1: لكنني أعترف أنه ما كانت الفرصة تسنح لي أبدا أن أعيش هذه التجارب لولا هذه المحنة.
0: يبدو من كلامك أيها الربان عمران الأعرج أن لديك ما هو مدهش ومثير.
3: أخبروني، هل صعدت بكم إحدى المراكب يوما فوق الجبل؟
4: فوق الجبل؟ السفن لا تصعد فوق الجبل.
1: إذن تدثروا أكثر بالدفء، دفء هذه النيران، وافتحوا مخيلتكم معي. فأنا شخصيا ما كان لي أن أتصور أن أجد سفينتي قريبة من السحاب. اسمي عمران الأعرج، خرجت من عمان في مركب مع عدة مراكب إلى جدة في سنة 25 و300.
5: أما أنا لك أيها الربان أن تستريح من عناء البحر.
1: من؟ أنا؟ سوف أعيش إلى أن ترموا بجسدي في المياه، فتأكلني الحيتان التي طالما أكلت منها، فأذهب إلى بطونها مثلما أشبعتني يوما ما.
5: يا لها من أفكار غريبة منك يا النقذة.
1: نحن رجال البحر يا رجل، صارت المياه أرضنا اليابسة، ولا نطيق الابتعاد عن الأمواج وصفير الرياح.
5: نحن الاثنان معا منذ سنوات، ليس لنا أسر، واقترنا تقريبا بجنيات البحر.
1: نعم نعم، أسمع أصواتهن كل ليلة، تأتيني واحدة منهن تناجيني، أسمع صوتها الناعم.
6: عزيزي هل تراني؟
1: أبدا، لم أرك منذ أن تعارفنا، فقط أسمع صوتك.
6: حاول أن تراني من خلال صوتي.
1: أحاول، العين فقط هي التي ترى.
6: وأنا أجتهد بما أملك. ضبطتك أيها النخبة الخائن.
1: ماذا؟ أنت؟
6: من هذه يا عمران؟ إنها تنافسني عليك.
1: لا أعلم، إنها من عالمكم.
6: أنا لست من عالمها، أنا حورية. وأنا جنية، لماذا تطاردينه يا حورية؟ بل أنت التي تطاردين رجل البحر الأول أيتها الجنية. أنا الأحق به، فأنا أجمل منك. بل هو الأحق بي لأنني حورية. اسأليه، من أكثرنا جمالا؟
1: كفى، كلاكما جميلتان معا.
6: أنا الأجمل، وأنت تعرف، قل لها أن تخرج من حياتي.
1: لا أستطيع، إنها...
6: ماذا تقول؟
1: من الغيرة، حتى بين نساء البحر.
6: ماذا تقول؟
1: أغبط نفسي على حيرتي.
6: هي يجب أن تختار فقط واحدة منا، إما أنا أو هي.
1: لا أستطيع، أنا لم أطلب واحدة منكما، لكن هذا قدري.
6: يعني تختارها هي؟
1: وأنت أيضا، كلاكما مهم في حياتي.
6: أنا فقط، ولا واحدة غيري.
1: يا إلهي،
7: وغضبت الجنية، وأيضا غضبت الحورية وسط حيرتي، حيث لا أعرف كيف أتصرف. وكل ما حدث أن أعلنت الجنية غضبها.
6: إذن سوف تندم أشد الندم، سوف تصاب بالحيرة إلى الأبد، ستجد نفسك محبوسا بين الماء وبين النار، وستعتذر لكل موجة بحر مرت إلى جوار مركبك.

0: فوقعت علينا في بعض الأيام ريح عظيمة، فرمينا بعض الحمولة، وتخلف بعض المراكب، وأصيب البعض، وسرنا، ووقع بنا خب عظيم وريح عظيمة هائلة، فقطعت الأناجر ولم تضبط المراسي، وحملتنا الريح، وكان معنا عدة مراكب من عدن.
1: يا إلهي، أين نحن أيها الربان؟
0: نحن ما بعد زمن اللعنة، لكنني أخاف أن أفتح عيني فأرى ما لا يسر ناظري.
1: أنا فتحت عيني أيها الربان. يا إلهي، أين اختفى البحر؟
0: ماذا؟ ماذا تقول؟ البحر اختفى؟
1: ربما، لكنني أرى الصواري المنكسرة وسطح المركب وبعض البحارة. أين نحن يا رجال؟ أين نحن يا رجال؟
2: لا نعرف، لا نعرف.
0: يا إلهي، كنت أنسى اسمي. أنا الربان عمران الأعرج. افتح عينيك أيها الربان. يا إلهي، ماذا أرى؟ نحن فوق المركب، لكن لعل المركب راحت بنا إلى عالم آخر.
1: إنها قمم الجبال تحاصرنا.
2: سفينتنا حطت فوق قمة جبل محشورة بين فيالق في أعلى الجبل.
1: أين البحر الواسع؟ أين ذهب؟
0: يبدو أن أحداً شربه أو جففه، لكن بالتأكيد العواصف لا تفعل ذلك.
1: إنه الجنون بعينه.
0: يا إلهي، لعله ليس الجنون، إنها لعنة الجنية. ورحت أتطلع إلى ما حولنا، قمم جبال متجاورة على مسافات بعيدة، وليس هناك أي أثر للبحر.
3: الآن عرفنا الحكاية. البحر انحسر بنا بعد هذه العاصفة الهوجاء، وأصاب الجفاف البحر. لعل البراكين شربت البحر.
4: بل هناك وحش عملاق فعل ذلك.
0: فعلا، وحش عملاق، بل وحشة جنية.
1: ماذا حدث لك أيها الربان؟ تقول كلاما غير مفهوم.
0: وهل هناك أحد يمكنه أن يقول كلاما مفهوما في مثل هذه الظروف؟
1: هل لديك تفسير؟
0: الأمر لا يتعدى المزاح. مزاح البحر الواسع قرر أن يستريح من أن يكون بحرا، أراد أن يتقاعد عن العمل.
4: نحن في وادي الجنون بالتأكيد.
0: اسكت، وإلا سمعك. كان يتوق أن تأكله الحيتان، لكنه الآن لو مات فستأكله الجوارح.
5: لكنني لا أرى أي جوارح.

0: وظللنا هكذا عدة أيام وسط القيظ الشديد، معلقين بين فوارج الجبل. وازدادت حرارة الشمس، وبدأ الجوع يسيطر علينا، وشحت المياه في أجسادنا.
1: أيها الحبيب الغالي، أبشر بما استطعت.
0: من أنت؟
1: أنا حورية البحر، ألا تتذكرني؟
0: أين هذا البحر؟ لقد يبس.
1: انظر أسفل المركب، لقد عاد البحر، ألا تسمع هتير الأمواج؟
0: الآن أسمع وأرى سطح البحر مضاء منعكسا على ضوء القمر. يا له من أمر محير.
1: اطمئن، كان عقاب جنية البحر. لجأت إلى أمي الحورية الكبرى التي ذهبت إلى ملك الجان البحري وحكت له الحكاية، فلم يعجبه الأمر ووضع الأصفاد في يدها.
0: يا خسارة.
1: ماذا؟ هل شعرت بالتعاطف معها؟
0: لا لا لا أبدا، سعت جنية البحر إلى إيذائي ورجالي، أما أنت فقد ساعدتني.
1: حسن، أنا أيضا تضطرم الغيرة بالنار في قلبي، لن أتركك بعد اليوم وسأكون معك ووراءك.
0: عندي سؤال يؤرقني، هل أنت أجمل منها؟
1: بالطبع لا، هي الأجمل رغم أنني الحورية.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
2: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
3: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
4: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
5: كتاب كتير مهم، لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشي بتميز هالتاريخ.
6: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
7: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
8: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
1: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
9: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. في هذه الحلقة سنحاور المخرجة والكاتبة والممثلة المسرحية التونسية ليلى طوبال.
10: من لي عمري 16 سنة كتبت نص عن سعيد ماسح الأحذية، اللي هو شاب كان ماسح الأحذية في شارع حبيب بورقيبة وقتل في أحداث الخبز. أنا أول دور قمت به أنا عمري 4 سنوات، وكنت أقدم دور وردة تفتح في الربيع وتنغلق في الخريف. يعني أنا كممثلة كنت دائما أطرح على نفسي سؤال، أنا ثلاثة، أنا المواطنة وأنا الممثلة وأنا الشخصية على الركح، فمن أكون؟ الكتابة كانت ملاذ منذ طفولتي، كنت أكتب رسائل حب إلى أبي، إلى أختي، إلى صديقاتي في المدرسة وأنا صغيرة، وأنا في عمر صغير جدا. سلوان هو مسرحية الثورة بامتياز، عمل لأرواح الشهداء، عمل المقاومة الحقيقية، هو شهداء الوطن اللي استشهدوا في عمليات إرهابية. حرية هو عمل مسرحي موسيقي، وأول عمل مسرحي موسيقي يضع آلة البيانو بالكبر والثقل متاعها في منتصف الركح.
9: وقتا مفيدا وممتعا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. ليلى طوبال إحدى أبرز الأصوات المسرحية في تونس خلال العقود الأخيرة، وصاحبة تجربة جمعت بين الكتابة والإخراج والأداء، واشتبكت بعمق مع أسئلة المرأة والذاكرة والتحولات الاجتماعية والسياسية في المجتمع التونسي. ولدت ليلى طوبال في مدينة حمام الأنف التونسية، وبدأت علاقتها بالمسرح منذ سنوات مبكرة قبل أن تدخل المجال الاحترافي مطلع التسعينيات من خلال تعاونها مع المخرج التونسي الراحل عز الدين قنون، وذلك ضمن تجربة مسرح الحمراء، وهي المرحلة التي أسهمت في صقل وعيها الجمالي والفكري بالمسرح. وعلى امتداد مسيرتها لم تكتفي ليلى طوبال بدور واحد فوق الخشبة، وإنما صنعت مشروعها عبر التداخل بين الكتابة والإخراج والتمثيل، خصوصا في أعمال المونودراما التي تحول فيها الجسد الفردي إلى مساحة لطرح أسئلة المجتمع والهوية والحرية. وقد حظيت تجربتها بتقدير واسع داخل تونس وخارجها، فنالت وسام الجمهورية التونسية عام 2015، كما وصلت إلى التصفيات النهائية للجائزة الدولية للمسرح جيلدر كويني عام 2023. امتدت تجربة ليلى طوبال عبر عدد من الأعمال التي تنوعت بين المسرح الفردي والجماعي، وقدمت من خلالها رؤية تنشغل بالإنسان في هشاشته وعزلته وصراعه مع السلطة والذاكرة والعنف الاجتماعي. من أبرز أعمالها سلوان وياقوتة ونهاية وحرية، إضافة إلى عملها الأحدث كيما اليوم. تقوم رؤية ليلى طوبال الفنية على التعامل مع المسرح بوصفه مساحة للبوح والمساءلة وكشف الهشاشة الإنسانية، لذلك تبدو أعمالها مشغولة دائما بالشخصيات المعطوبة نفسيا أو اجتماعية وبالذاكرة الفردية حين تتقاطع مع الذاكرة الجماعية. كما تحضر المرأة في مشروعها باعتبارها ذاتا تواجه القمع والعنف والتهميش، لا بوصفها رمزا مجردا أو قضية خطابية. وفي عدد من تصريحاتها ومواقفها يبدو واضحا انحيازها إلى المسرح الذي يقترب من الناس ومن الأسئلة اليومية الثقيلة، ويذهب إلى المناطق الحساسة في المجتمع دون خوف من الصدام أو التعرية. هذه الرؤية هي التي منحت تجربتها خصوصيتها وجعلتها واحدة من أبرز المخرجات المسرحيات في تونس والعالم العربي اليوم. خلال مشاركة ليلى طوبال بعرضها المسرحي كيما اليوم خلال مهرجان المسرح العربي في دورته 16 التي أقيمت في القاهرة في الفترة من 10 إلى 16 من يناير 2026، التقيناها هناك في القاهرة وأجرينا معها هذا الحوار. الكاتبة والممثلة والمخرجة المسرحية التونسية ليلى طوبال، مرحبا بك في برنامج نوافذ ثقافية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة، وتحية صباحية عطرة من تونس ولو نحن في القاهرة، من تونسية إليكم وإلى كل المستمعين.
0: أهلا بك. دعينا نبدأ من النهاية، أعني من مسرحية النهاية The End أو آخر ساعة، التي تمنح خلالها امرأة ساعة واحدة قبل موتها تستعيد فيها حياتها وتعيد كتابة وصيتها أكثر من مرة. هذه المسرحية كتبت ومثلت قبل أحداث الربيع العربي التي نعرف جميعا أنها بدأت من تونس. عندما تنظرين إليها اليوم، هل ترينها نصا تنبؤيا بشكل ما؟
1: أراها نص كتبته وأنا عايشة الأزمة اللي انطلقت عندها سنوات في تونس، نتذكر كلمات آخر ساعة لما نقول نحبك يا بلادي، نحبك مهما عملت، مهما ظلمت، مهما خسيت، مهما ذليت، مهما عذبت، مهما بكيت. صوته باسم الحرية، صوته للموت باسم الديمقراطية. كانت هذه كلمات كتبت ونحن لازلنا في نظام ديكتاتوري. كانت هذه الكلمات كلمات المواطنة والكاتبة التي تبحث على الحرية والانعتاق والعدل. أنا متورطة في كل ما يخص بلادي وفي كل ما يخص الإنسان. أنا متورطة في كل من له علاقة بالإنسان، بكرامة الإنسان، بحرية الإنسان، بإنسانية الإنسان. أنا متورطة، أنا إنسانة متورطة في كل القضايا التي تمس حق الإنسان في الحياة، وحق الإنسان في الكرامة، وحق الإنسان في الحرية. فملي عمري 13 سنة وكنت ناشطة في المسرح المدرسي، كتبت نص عن سعيد ماسح الأحذية، اللي هو شاب كان ماسح الأحذية في شارع حبيب بورقيبة وقتل في أحداث الخبز عام 78. فهل هي أشياء لا نختارها، هي أشياء يا إما أن تكون تعيشها بجعتها وتعيشها، ومش تقول أي خليني نولي أنا ممثلة أو كاتبة أو مخرجة نعمل أعمال مرتبطة عضويا. لا، إما أن تكون عندك في أعماقك هل هاجس الإنسان هذا أو لا، معناتها ما نجموش نركبه وناخذه أشياء أنت ما عندكش، لأن لما تكون ما عندكش ما تخرج صادقة، تخرج مركبة وتخرج مغلوطة وتخرج مشوهة. وأنا ضد التشويه، أنا لا أملك الحقيقة، لكن أنا عندي كل اتفاق، كل وعد، كوني لا أكذب على نفسي وبذلك لا أكذب على الجمهور المتلقي.
0: نعم، أود أن أسأل عن علاقتك بالمسرح التي كما تفضلت قبل قليل بدأت منذ الطفولة. أنت اليوم كاتبة ومخرجة وكنت ممثلة أيضا، وإن وسأسألك لاحقا عن التوقف عن التمثيل. هذه الهوية المسرحية أو الفنية المركبة، لماذا اخترت أن تكوني في أكثر من صفة، يعني الكتابة والتمثيل والإخراج، وفي بعض أعمالك أيضا أنت التي تضعين السينوغرافيا؟
1: صدقني كي نقول لك ليس اختيار. ساعة بالنسبة للتمثيل والكتابة، خليني نقول لك بالنسبة للتمثيل والكتابة اللي هما مرتبطين ببعضهم ارتباط كبير، أنا أول دور قمت به أنا عمري 4 سنوات، كنا في نهاية الأشغال يعني ما نعرفش تسميهم أنتم الروضات، احنا نقولوا اللي قبل الدخول إلى المدرسة. وكنت أقدم دور وردة تفتح في الربيع وتنغلق في الخريف، فأنا ما زلت تلك الطفلة وما زلت تلك الوردة مع كثير من الأوجاع ومع كثير من الخيبات. الكتابة كانت ملاذ منذ طفولتي، كنت أكتب رسائل حب إلى أبي، إلى أختي، إلى صديقاتي في المدرسة وأنا صغيرة، وأنا في عمر صغير جدا بجيت الكتابة وأنا عمري 13 سنة. وتزامن مع كوني تواجدت مع أساتذة مسرح وانطلقت ما نجمش نقول المسيرة كممثلة، إنما 13 سنة بجيت نمثل ونكتب كتابات متعددة، الشعر بالعربية الفصحى، قصص قصيرة، نصوص مسرحية. كانت الملاذ، كانت الهروب من الواقع إلى واقع آخر ينزل مع دموع الحبر، لأنه حبر ليلى طوبال يبكي ولا يكتب فقط. فكيف نفس الشيء، ما قلتش نهار آية دعني أصبح كاتبة، أو جاءت الأشياء بصفة عادية أو
2: تلقائية.
1: يعني تلقى روحك مشتاق كونك تكتب، مشتاق كونك تقول أشياء للورق.
0: نعم. طيب أنا أود أن أسأل أيضا عن يعني أعمالك، مثلا دعيني أضرب مثالا سلوان وحرية وياقوتة، كلها عبارة عن مونودراما. لماذا اخترت صيغة المونودراما لتكون بيتك المسرحي الأثير؟
1: هو أنا بعد تجربة دامت 25 سنة قررت كوني نخوض تجربة المونودراما في بحث عن هوية الممثل على الركح. يعني أنا كممثلة كنت دائما أطرح على نفسي سؤال، أنا ثلاثة، أنا المواطنة وأنا الممثلة وأنا الشخصية على الركح، فمن أكون؟ التي تتحدث والتي تبكي والتي تتأثر والتي تقدم الأحاسيس، من هي؟ هل هي الممثلة أم الشخصية أم المواطنة التي تجمع بين الممثلة والشخصية؟ وكان سؤال ملح جدا، لأنه أصل إلى حالات من التجلي على الركح، أصل إلى حالات من السعادة القصوى ومن الوجع الحقيقي. فكان السؤال ملح وإلى الآن لم أجد جواب. خذت ثلاث تجارب مهمة جدا وكانت لها نجاحات كبيرة جدا، سلوان وحورية وياقوتة، وأنا أبحث وأنا أتساءل بعد كل بروفة وبعد كل عرض، من يكون الممثل على الركح؟ من يعطي لمن؟ الممثل الشخصية، الشخصية؟ والحمد لله لم أجد جواب إلى حد الآن.
0: نعم. طيب يعني هذه المسرحيات التي تفضلت بذكرها ومسرحيات أخرى شخصياتها النسائية، طبعا معظمها شخصيات نسائية تقف عند تخوم الفقد والقهر والعزلة، لكنها في نفس الوقت شخصيات مقاومة. هل نستطيع القول أن مسرحك هو مسرح مقاومة كما تصفينه؟
1: أتمنى أن يكون كذلك. أنا أفعل ما بوسعي لكي يكون هذا المسرح مسرح مقاومة. أنا من جرأش ونقول كوني أنا نعمل في مسرح مقاومة، لأن المقاومة أكبر برشا من في اختزالها، يعني في عملية، هو نوع من المقاومة أو تكملة للمقاومة، المقاومة ضد الطغيان، المقاومة ضد الجبروت، المقاومة ضد الظلم. أحاول بقدر ما استطعت أن يكون المسرح الذي أشتغل عليه يساهم بطريقة أو بأخرى في أن يكون صوت واحد لشخص واحد في مكان واحد، أن يصل هذا الصوت ويكسر الحاجز بينه وبين من يمارس عليه الظلم.
0: نعم. دعينا نتحدث عن بعض مسرحياتك، مثلا سلوان، من خلال محاكمة امرأة قتلت زوجها يتحول العرض إلى ما يشبه نحتا في الذاكرة الجماعية التونسية. إلى أي حد كنت ترين أن سلوان شهادة على مرحلة تاريخية معينة في تونس وليست مجرد عمل مسرح؟
1: سلوان بالذات إلى حد كبير، لأنه مش أنا نقوله الكلام هذايا، سلوان هو مسرحية الثورة بامتياز، لأني أنا حبيت يكون سلوان ضد النسيان. سلوان هو العمل الذي أعتبره عمل للذاكرة، عمل للتاريخ، للتأريخ أيضا، عمل لأرواح الشهداء، عمل للعشرية السوداء، عمل المقاومة الحقيقية احنا نقولوا لبوات وسيودة اللي وقفوا لبلادهم. سلوان هو شكري بالعيد اللي وقع اغتياله، هو شهداء الوطن اللي وقع اللي استشهدوا في عمليات إرهابية. سلوان هما شهداء الثورة اللي خرجوا من 17 جانفي من 17 ديسمبر ل 14 جانفي. سلوان هو حكاية المرأة هذية اللي هي تعلى في وسط الزخم اللي صاير الكل في الأعوام هذيك. باش نحكي على تونس، تونس العشق والغرام للناس الكل تعرفني، اللي تربطني بالبلاد هذية قصة حب كبيرة البارح واليوم وغدوة. معناتها عندي لدرجة بقى ساعات نقول أنا مريضة بحب بلادي، أنا مريضة بتونس، مريضة بحبها، أنا عاشقة والهانة بالبلاد هذية، ومستعدة نعطيها عيني وروحي وأي حاجة تستحقها تونس أنا مستعدة نضحي بها.
0: جميل. طيب ومسرحية حورية، في هذه المسرحية تختارين أن تروي حكاية امرأة ناجية من الإرهاب عبر شكل موسيقي مسرحي غنائي إنجاز التعبير. في هذه المسرحية تتقاطع الحكاية مع العزف والغناء. سؤالي، لماذا هذه التوليفة الفنية بالذات، وما الذي يضيفه الصوت والموسيقى إلى الحكاية المثقلة بالألم والعنف والقسوة؟
1: حورية هو عمل مسرحي موسيقي مع موسيقي شاب تونسي فرنسي عنده الجنسية التونسية من الأب وفرنسي من الأم. كان لقاء فني، تقابلنا في باريس واقترحت عليه يجي لتونس ونقدموا العمل هذايا. وأول عمل مسرحي موسيقي يضع آلة البيانو بالكبر والثقل متاعها في منتصف الركح، فكانت آلة البيانو حاضرة أكثر من أي شيء في ديكور المسرحية، لأني أعتبر أن الفن يمكن أن يقاوم الإرهاب. هي الحكاية تنطلق من كونه يوم تدشين إذاعة جديدة تقع عملية إرهابية، والمنشطة هي الناجية الوحيدة من هذه العملية الإرهابية، ويشاهدها الفنان الفرنسي من فرنسا العملية الإرهابية في تونس، ويأتي إلى تونس بآلة البيانو على كفيه، يدخل بآلة بيانو صغيرة ويجلس على آلة البيانو ويعزف. كم نحتاج في الأوقات الصعبة، كم نحتاج عندما نشاهد صور الدم، كم نحتاج لما تشوف الخطر اللي يهدد وجودك، يهدد بلادك، إلى معزوفة، إلى فن يقول لك ماكش وحدك، إلى معزوفة تقول بعد الظلام لا بد لليل أن ينجلي كما قال أبو القاسم الشابي، ولا بد للقيد أن ينكسر. كم هو جميل أنك تحكي على كل ما هو عنيف وصادم الإرهاب، والآلة الموسيقية تعزف الجمال والحب والحياة والربيع، ونوار الربيع اللي أنا ما زلت نحلم به. هذه المقاربة بالنسبة للمسرحية حورية. الفنان اسمه مهدي طرابلسي.
0: نعم. طيب في هذه المسرحية أنت كنت المؤلفة والمخرجة والمؤدية أيضا. هذا التداخل في الأعمال في نص واحد أو في عرض واحد، هل يعطيك فرصة القول، يعني أن تقول رسالتك كاملة، أم أنه يشتتك كمخرجة بحيث أنك لا ترين العرض من خارجه؟
1: أنا بالنسبة للأعمال الثلاثة سلوان وحورية وياقوتة ما كانش معي مخرج، وما صورتش روحي وما شفتش روحي، لأني العمل المسرحي بالنسبة لي تعاود تطرح على نفسك برشا أسئلة. احنا نقولوا المخرج هو العين البرانية اللي تيتو يشاهد من الخارج ولا تيتو أدي، وأنا كنت ديما نقول فما عين دخلانية أيضا، أنا أشعر بأشياء، أنا التي أوظف وأشعر وأعطي ما أشعر به من الداخل. فكانت أيضا عملية تجريبية مسرحية بحتة أن لا يكون معي هالعين البرانية هذه التي تعتبر، وأنا مخرجة اليوم، أن ما هو من الخارج لابد أن يكون أهم ما هو داخلي. فلم أتفاجأ أبدا بالنجاح. إذا كان سيادتك تبارك الله ما شاء الله عليك متبع التاريخ الأعمال الكل، معناتها سلوان اللي هو أول عمل مونودرامي من غير مخرج ومن غير معناتها أنا الكاتبة والممثلة والمخرجة في نفس الوقت، هو سمي كعمل أهم عمل لسنة 2015، كأهم عمل أرخ للثورة التونسية. نجاح الأعمال وإعادة طرح مفهوم الإخراج وعلاقة إدارة الممثل، لأنه هي مش الإخراج فقط، من يدير الممثلين؟ المخرج هكا ولا لا؟ فهالعلاقة، وأنا راني الحاجة ذوما قاعدة ندون وقاعدة نكتب، معناتها بعدك باش نخرجها في كتاب، لأني بالنسبة لي كممثلة وكممثلة زادة وبرشا ممثلين يعانيهم من ديكتاتورية المخرج ومن عدة أشياء، أنا قاعدة ندون في الأشياء هذه الكل. معناتها باش من بعدكش الناس تلقى وتفهم علاش أنا ماخذة ثلاثة أدوار ممثلة وكاتبة ومخرجة، واليوم أيضا أنا كمخرجة مع خمسة ممثلين وممثلة صغيرة عمرها 5 سنوات، أيضا قاعدة نعيش في تجربة مهمة جدا، لأني لا أدير الممثلين كما صار معي. أنا عندي طريقة خاصة بي، ودائما أطرح على نفسي ماذا نريد من الممثل وأي مسرح نريد أن نقدمه.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وما زلنا نواصل هذه الحلقة التي نحاور فيها المخرجة والكاتبة والممثلة المسرحية التونسية ليلى طوبال. نأتي الآن إلى عرض كيما اليوم، وهو العرض الذي عرض في مهرجان المسرح العربي في القاهرة. كيما اليوم في هذه المسرحية تختفي الطفلة دنيا منذ المشهد الأول، لكنها لا تغيب عن العرض، تتحول إلى طيف وإلى مركز خفي طوال مدة المسرحية، وكأنها مركز لكل ما يجري على الخشبة. كيف ولدت لديك فكرة جعل الغياب نفسه بطلا لهذا العمل؟
1: كم من أبطال غائبين عن الوجود، الغياب لا يعني الغياب الغياب الكامل. كم من ناس حاضرين وهم غائبين، كم من حضور لا معنى له، كم من حضور لا طعم له، لا لون له، لا رائحة له. الغياب اختيار، أن تقول أن الغائب أو المغيب موجود، موجود موجود بكل ما نحن نحتاجه. الغائب والمغيب، نحن الغائب والمغيب، اللي يحبوا يمحيوه، اللي يحبوا ينحيوه من الوجود، اللي يحبوا يفسخوه، اللي يحبوا يدفنوه. فالأحداث الكل تدور حول الطفلة هذية اللي جات وعاشت 5 سنين مع البشر، وشافت الويلات واسترجعتها أمها، قلت لهم خلاص عشتها لكم 5 سنين، ماذا فعلتم؟ سعيتم لتشريحها، بتشوفوش فيها من داخل. بنت الأرض فيها حب وأمل وشلالات دم. فهالفتاة الغائبة، واخترت ومن اللي بجيت نخمم في كيما اليوم، أول حاجة قرار خذيته كوني باش تكون بنت عمرها 5 سنين موجودة على الركح. أول قرار خذيته هو مش قرار، أول رغبة هكا جاتني جامحة، أردت أن تكون الطفلة بما تحمل من البراءة، من هالطفلة بالنسبة لي هي كل الأطفال.
0: هل واجهت صعوبة في تدريبها؟
1: أبدا، لأني لم أدربها، أحببتها فقط، ضميتها إلى صدري عديد المرات وقلت لها أنت الشمس في هالعمل هذية. لم أدربها، لا يمكن أن أدرب، نخاف خاف خاف برشا على الطفولة. كنت معها، هي جدتها تعمل معايا مسرح في نادي معناتها، وتعرفني كيف أشتغل، فحتى نصها ما سمعتوش من فمي أنا، لأني أرى فيها كل الأطفال الذين حرموا من طفولتهم، كل الأطفال المتعذبين، كل الأطفال المحرومين، لأني أرى فيها بالمجد قوس قزح هالعالم المظلم، هالعالم الظالم. فهذيك علاش الدنيا مشيت وخليتنا احنا في المتاهة، الامل مشى، الفرحة مشيت، البراءة مشيت، وخليت البشر تايه بين اثنية.
0: نعم. طيب، السينوغرافيا في هذا العمل كيما اليوم التي هي عبارة عن جدران مثقوبة ما بينك، إضاءات متقلبة، موسيقى، تبدو وكأنها ذاكرة جمعية مثقوبة أكثر من كونها فضاء محايد. حدثيني عن علاقتك بالصورة والفضاء المسرحي، أين يبدأ عندك التفكير البصري وأين تنتهي الكتابة؟
1: هي العملية تمشي مع بعضها، ما فيهاش بداية ونهاية، يعني مش مفصولة، هي كل شيء تولد، معناتها هي عملية ولادة. يصير كي تتقابل السينوغرافيا مع النص، تتقابل مع الممثلين، ما فماش حاجه تمشي. هي الحائط هذا اللي بيه ثقب هو العالم الذي نجهله، عالم الارض. هي الارض هذيك اللي عملت المتاهه، وقعدت هي نسمع في الصوت والراو في الاضاءه والراو في النور متاعها، ويتقلب من الأخضر إلى الأحمر عندما نتحدث عن الدماء، عندما نتحدث عن الأشياء الجميلة. العملية ليست مفصولة، لا بداية ولا نهاية. العرض يبدأ معناتها هنا نكتب، يقع التفكير معناتها مولد، ما فماش تنظير في العملية. بالنسبة لي ما نعرفش ننظر، أنا نعرف نحس، والأشياء اللي نحسها نعملها نجربها طبعا، لأنه الحائط هذيك معايا مجموعة مهمة، معناتها صبري العتروس وميش بالخير اللي هما معناتها معايا منذ 40 سنة شغل، فيفهموني ويفهموني شنو اللي نحب وشنو اللي في مخي ويقدموه لي ونجرب ونعمل. فما فماش تبدأ الكتابة وتنتهي، وتبدأ بالسينوغرافيا وتنتهي، لا لا، هي عملية مكتملة غير مفصولة. السينوغرافيا غير مفصولة على الكتابة الركحية، على كتابة النص، على إدارة الممثل. فهي كتلة متناسقة ومتكاملة لكلها، بداية المسرحية وآخر المسرحية.
0: نعم. طيب أنا أود أن نعود إلى كونك كما قلت في بداية هذا الحوار مهتمة بالإنسان. يعني في حوار لك أو تصريح حول هذا العمل كما اليوم قلت إنه لا يندرج ضمن المسرح الملتزم التقليدي، بل ضمن مسرح الإنسان، وإن الالتزام اليوم هو فعل مقاومة لإبقاء المسرح حيا. ماذا تعنين بهذا التحول من الالتزام الأيديولوجي إلى الالتزام الوجودي، وكيف تلخص كيما اليوم هذا الخيار في مسيرتك المسرحية الطويلة؟
1: المسرحية غير منفصلة على كل ما يجري من حولنا، معناتها احنا كفنانين اذا كان ما نشوفوش ما يجري حول العالم، وتعاود تطرح على نفسك شنو المسرح اللي تعمل فيه والواش تعمل فيه والشكون تعمل فيه. يعني احنا كنا في قضايا معينه، اليوم اصبحنا في اهم قضيه. هل الانسان انسان في كل مكان؟ لا، بين بالكاشف كونه، لا كونه. انت منين؟
0: أنا من عمان.
1: هل أنت إنسان؟ لا، يزمك ترفع صبعك وتقول سامحوني بربي، أنا من أنا داخل في جماعة الإنسان اللي عنده الحق في العيش، واللي عنده الحق في الغطاء، واللي عنده الحق في المسكن، واللي عنده الحق في الدواء، واللي عنده الحق حتى ناخذ للأشياء الكبيرة، حقوق الإنسان معناتها التنقل والواو. أنا كا بعبيتش وبهذية البيضة عندي، أنا إنسان عندكم يا يلي الفوق أنتوما، يلي تقروا شكون إنسان وشكون مش إنسان. تسمحوا لي أنا نكون إنسان معاكم؟ يقول لك استنى شوفوا، راه استي شوية نظراتك هكا توا نشوفك، ندخلوك معانا أنت في حقوق الإنسان ولا لا؟ نشوف نطبقوا عليك أنت، أنت تعرف؟ أنا ما نعرفش، أنا اليوم ما عادش نعرف أنا داخلة في منظومة حقوق الإنسان ولا لا؟ يحتمل يقولوا لي لا. انا فيسبوك سنصرني، معناتها قطع لي، سكر لي الفيسبوك والانستغرام لمده شهر وعشرين يوم. دونك انا مانيش داخله في الحق في حريه التعبير، هاني طلعت ما عنديش الحق اللي يحكيوا عليها خاتي بلادي وخاتي بلادك وخاتي الكبار اللي عملوا لنا الاشياء الكبيره. ما سمي رقدنا وقمنا اكتشفنا كونه لا حقوق الانسان ناس معينين مش ناس الكل. فطبعا المنطق والخطاب نتاع المسرح يتغير. مش ممكن نقعد احنا شادين صحيح نقولوا ليه كيفاش، معناتها هذا شيء يمس فيك انت مباشره، يمس فيك انت، يمس في انسانيه الانسان. انا ما شفت حد شيء من عندي، انا مسني، انا نمرض نرقد في الفراش معناتها لما نشوف صور صراخ أطفال دماء نمرض أنا ليلة طبال نمرض نعمل وجع نصفي يتيح لي السكر ما نجمش نعمل مسرح وأنا مانيش عايشة في الدنيا هذية اللي صار في فنزويلا اللي صاير كيفاش نكون إنسانة أنا.
0: جميل جدا. بما أن تحدثنا عن كثير من أعمالك دعينا نتحدث أيضا عن ياقوتة. في هذا العمل المونودرامي هناك امرأة تدان اجتماعيا قبل أن تفهم إنسانيا في بلد هذه المفارقة أنه يمتلك تشريعات متقدمة لحقوق المرأة وهو تونس منذ أكثر من 6 عقود. ما الذي أردت أن تكشفيه عبر هذه المفارقة بين النص القانوني والواقع المعيش؟
1: هو مرة أخرى ياقوتة تحثت على وتهديت إلى نساء العالم لأنه حتى العالم المتقدم الأكثر حتى من تونس على مستوى حقوق المرأة الواقع يبقى مختلف يعني عدد النساء التي تقتل من طرف رجالها معناتها رجلها احنا نقول وزوجها معناها عدد مهول في أوروبا أيضا النساء التي تتعرضن للعنف في العالم أمر مهول أيضا فيقوتا تنطلق أيضا من الخصوصية دائما هذه أنا اختياراتي تنطلق من حكاية تونسية وتتحول إلى نداء عالمي أو صرخة تمس نساء العالم فطبعا الفرق شاسع وكبير بين ما يكتب كل ما يكتب في القوانين وكل ما يمارس في اليوم وفي الواقع فيقوتا تكشف أيضا الكذبة الكبيرة نتاع القوانين هذية كما احنا اليوم قاعدين نكتشف أكبر كذبة في التاريخ نتاع حقوق الإنسان ف البشر وتصرفاته وأخلاقه والتزامه والمقاومة متاعه هو المرجع اليوم أصبح لي انتهت وانتفت بالنسبة لي كل القوانين ما عادش بالنسبة لي ما عادش هم حتى قانون ينجم يحكمني ولا ينجم يدافع علي لأن القوانين تعاملت الناس معينين اليوم أنا ليلى طوبال كإنسانة وكمواطنة اكتشفت كوني أني راسي عريان مني لله راسي مني لربي ما فهم حتى قانون يحميني ما فهم حتى قانون اليوم ينجم يحميني من ظلم جبروت الإنسان فخلاص احنا نقولوا يبلوهم ويشربوا ماهم القوانين.
0: نعم في هذا العرض ياقوتة كان آخر ظهور لك كممثلة وأعلنت بعده أنك ستتفرغين للإخراج أو الكتابة ولكنك لن تمثلي مرة أخرى لماذا يعني اعتزلت التمثيل؟
1: لأني تعبت مع الركح في قصة حب وأنا حبيت نقعد نحب بعضنا قبل ما تقول لي هي ليلى أي كفاية معناتها أنا مرأة شعوري رهيف معناتها ما نقبلش كون الركح يطردني حبيت نمشي وأنا بكرامتي حبيت نمشي وأنا في عنفواني كممثلة اللي هو اليوم نجم باللوجيع اللي عندي الكل نجم نعاود نطلع لأني أنا لا أملك الحقيقة في الوقت ذاك جيت عدة أشياء وفاة والدي ربي يرحمه وينعمه ظروف صعبة جسديا يعني كنت منهارة وتعبت وكان التعب هذية نفسي وجسدي أيضا فأنا خفت برشا خفت لقصة الحب تنتهي بطريقة درامية فاخترت أن تنتهي بطريقة جميلة أن أغادر وأنا في لكن كما قلت لك أنا لا معناتها أنا لا أخجل من دموعي لا أخجل من أحاسيسي المتطرفة، أنا متطرفة في أحاسيسي، ما نعرفش نعمل كل شيء بالقوي، كل شيء بالبرشة معناتها كما نقولوا احنا بالتونسي، ولا أخجل من هذا. معناتها أهم شيء بالنسبة لي كوني نكون صادقة في اللحظة اللي نقول فيه الكلام اللي نقوله، أنا صادقة 100%. ممكن إذا حسيت نجم نعود نطلع الركح اللي أنا ما عنديش الإحساس هذايا توا، لكني لما غادرت غادرت نهائيا، لكن النهاية الوحيدة في الدنيا هي الموت، فماش نهاية أخرى، النهاية الوحيدة في الدنيا هي الموت.
0: بعد عمر طويل إن شاء الله. أود أن أسألك أيضا عن رأيك في المسرح التونسي اليوم، وخاصة مسرح الشباب، وأطرح هذا السؤال لأنك أنت أطلقت مبادرات للعمل مع الشباب خارج تونس العاصمة، يعني خارج المركز في الجهات أو المحافظات التونسية البعيدة، وما الذي اكتشفته في هذه التجربة التي أطلقتها أيضا هناك؟
1: أنا أطلقت برنامج اسمه دريم الشباب أحلمه، لأني أنا وقت اللي كنت شابة حتى حد ما مد لي يده، وأنا الحياة بالنسبة لي عطاء، معناتها ما تنجمش نكون أنا ليلة طبال عملت كل شيء معناتها ودرت العالم وخذيت جواز وكل شيء ونقعد نتفرج في الشباب اللي هو ما هوش لاقي حتى دعم. فأطلقت البرنامج هذايا اللي هو يدعم الشباب ماديا وأدبيا على كامل تراب الجمهورية في 24 ولاية من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، الشباب بين 18 و 30 سنة للقيام بأعمال مسرحية أو أعمال رقص أيضا كان فيها أو أعمال موسيقية، كانت في اتجاهات معينة، وكانت تجارب مهمة لأنه كم هو جميل أن تعطي الإمكانية للشباب ليحقق الأحلام نتاعو. فصارت تجارب مهمة وأنجب هذا المشروع شباب مهمين، ولات عندهم شركات إنتاج وعملوا أعمال وسافروا، وأنا فخورة جدا جدا جدا جدا لأني عملت الشيء هذايا لشباب تونس اللي هما يعرفوا قداش نحبهم وقداش عندي الهاجس كوني يلزمني نقدم، يلزمني نعمل شيء للآخر. ما نجمش نكون عايشة كان روحي، ما نجمش نكون عايشة كان روحي، لا بد أن أقدم للآخرين شيئا ما.
0: نعم. سؤال أخير أستاذة ليلى، هل هناك حلم مسرحي تتمنين تحقيقه؟ ما هو الحلم الذي ما زال يراودك بعد هذه المسيرة المسرحية الطويلة؟
1: حلم يجمع عديد البلدان العربية في عمل واحد. كم نحتاج حتى على مستوى الفن والمسرح أن يجمع عمل عديد الممثلات والممثلين من عديد الدول العربية. أمنيتي نكون أنا الكاتبة والمخرجة، أما كل واحد يترجم للهجة متاعه. هذه من أهم أمنياتي، كانوا يجتمع على القليلة 12 أو 13 أو 15 ممثلات وممثلين على ركح واحد لنقول نحن هنا، نحن نحب الحياة ونستطيع إليها سبيلا عن طريق المسرح.
0: جميل، بهذا الكلام الجميل نأتي إلى نهاية هذا الحوار الممتع معك الأستاذة ليلى طوبال المسرحية التونسية المعروفة.
1: عايشك والله، شكرا، لأنه القعدة معك جميلة وكنت معناتها خاطر في طاقة اللي يحاور يعدي طاقة للقعدة، فطاقتك جميلة جدا اللي خلتني مرتاحة برشا في هاللقاء هذايا. نشكرك برشا ونحييك، وإن شاء الله في لقاءات أخرى، وإن شاء الله في غد أفضل بإذن الله.
0: إن شاء الله، شكرا جزيلا لك.
2: يا زهرة عمري يا الصبا من اللي نورت ليالي، يا زهرة عمري.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي حاورنا فيها المخرجة والكاتبة والممثلة المسرحية التونسية ليلى طوبال. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حمد الوردي.

إذاعة سلطنة عمان. يفتح لنا السرد الجميل عوالم من الدهشة، تتيح لنا نرى ما لا يرى وأن نصغي لما لا يقال.

0: الحكاية. مساحة أسبوعية للسرد القصير وما يزخر به من دهشة وأسئلة وظلال خفية. الحكاء تروي الحكاية أسماء الشامسي، تمنحها صوتها المخرجة حنان المعرفي.
1: أصدقاء السرد والحكاية، مرحبا بكم مجددا في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الحكاءة. في الحقيقة إن السرد يفعل فعل الأصدقاء في طريقته في المواساة، ويجعل الخيال معزيا ومواسيا لواقعنا. فماذا لو كانت قصة اليوم تلتقط صورة للعائلة، تلك الصورة التي نظهر فيها جميعا محشورين في بروازها الذهبي، لتلتقط لنا الصورة المثالية لعائلة ننتمي إليها جميعاً، لكنها تنكأ على جراحنا في زاوية ما، غير أن مثاليتها تمسخ بسرد كاشف وجريء لوقائع ما خلف هذه الصورة عبر لوحة فنية سردية بديعة. ترسم هذه اللوحة اليوم القاصة العمانية سارة المسعودي عن قصتها صورة العائلة. يحكي انطباعه عنها ضيفنا المترجم والناشر العماني الشاب علي المجيني. والآن أصدقائي، نبدأ برنامج اليوم بقراءة قصة صورة العائلة للكاتبة العمانية سارة المسعودي، وهي كاتبة من مواليد العام 1993، تكتب السرد والشعر، حازت على جوائز محلية عديدة في القصة القصيرة، وقد حازت قصتها صورة العائلة التي سنقرأها بعد قليل على المركز الأول في مسابقة القصة القصيرة التي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب عام 2022.
2: كنت تحاولين وضع ضربات الفرشاة الأخيرة على طرف ثوب أمك المبلل عندما نفد منك اللون الأسود للمرة الثالثة، وبالرغم من أن وجه أمك التي عادت من المطبخ قبل التقاط الصورة بقليل كان متجهماً، إلا أنك بذلت جهداً مضنياً لإعادة خلق وجهها. كان عليك أن تضيقي حدقتي عينيها ثم تبرزي خطوط التجاعيد حولهما حتى تبدو ابتسامتها المزيفة أكثر صدقاً وحقيقية. لم تتذكري قط كيف كانت تبتسم، حتى في المرات القليلة التي تبتسم فيها وتضحك مع العائلة كانت ابتسامتها تختلف تماماً عن ابتسامتها مع كل الآخرين خارج المنزل. لذلك كان عليك أن تبتدعي لها ابتسامة لا تعرفين شكلها وتعرفين صفتها، ابتسامة الأم مع العائلة. ثم كان عليك إعادة ترتيب مواقع أفراد العائلة في الصورة لتبدو لوحتك مثالية. لم يكن والدك يجلس في الصورة بجانب والدتك، ليس لأنه لم يرغب بمجاورتها كما لم تكن هي لتمانع ذلك، لم يعر أحد أهمية لذلك وحسب، إذ لم يكن أمراً يستحق عناء التفكير. فعلى مدى 42 سنة عاشاها معاً لم يفكرا قط بتبادل أي عبارات غزل أو أن يبديا لبعضهما أي شكل من أشكال المحبة والاهتمام. ربما كان والدك قد بادر في مرات نادرة وقليلة ليبدي بعض اللطف والاهتمام في أوقات مرض أمك الكثيرة، لكنه أحجم عن فعل ذلك سريعاً بعد أن أبدت والدتك ردة فعل تشي بأنه يتصرف على نحو درامي مبالغ فيه، لطالما كانا ينظران إلى وجودهما معاً وعيشهما تحت سقف واحد على أنه أمر حتمي ليس عليهما أن يبديا حياله أي محبة أو قلق، وخاصة بعد أن شاركهما الأولاد حياتهما الحتمية في ذلك المنزل. أصبحا يتصرفان على نحو آلي ومنظم، وجدا نفسيهما أمام أدوار لها مهام واضحة ومنظمة ترمي جلها إلى الحفاظ على رتم حياة رتيب ومستقر في ذلك المنزل، حياة مفرطة في عاديتها لا يجب أن يشعر فيها أحد بالجوع أو التخمة، والحرص على خلق أسلوب حياة لا يكون فيها المرء سعيداً ولا حزيناً، إذ يجب فقط أن تكون الثلاجة مليئة على الدوام بأنواع محددة من الخضار والفواكه، وأن تزود خزانة المطبخ بالمواد الغذائية قبل أن ينفد أي نوع منها بحسب القائمة التي حددتها والدتك بدقة، واعتاد والدك إحضارها كاملة. كان عليك أن تضعي والدك بجوار أمك في اللوحة، لكن دون أن يتلاصقا، متجنبة أن يلمس جسده جسدها، حتى تبدو اللوحة مثالية على نحو مقنع. ولم يكن عليك إعادة خلق وجه والدك، إذ كان يبتسم في الصورة ابتسامة يائسة. لا تتذكرين عبوسه وتجهمه في وجهك كثيراً، كان دائماً ما يبتسم ابتسامات وضحكات عرفت لاحقاً أنها ليست كما تبدو عليه. تتذكرين وأنت ترسمين خطوطاً دقيقة بالأبيض والرمادي في شيب لحيته كيف كان يبتسم في المصائب وعندما يشعر بالعجز، وكيف يضحك عندما لا يستطيع تحمل تكاليف شراء غسالة جديدة بعد طول تذمر من والدتك بسبب غسالتها المتعطلة، أو عندما يعرف أن ما سيدفعه ثمناً لطلب لك أو لإخوتك أو لوالدتك سيثقل جيبه، وسيدفعه ذلك لأن ينفق كل ما عنده فوراً، ويحجم حينها عن التفكير فيما عليه فعله في الغد. فإذا لم يستطع تزويد الثلاجة باللحوم والأسماك والخضار لوجبات آخر أسبوع من الشهر قبل تسلم راتبه، سيضطر لاقتراض بعض المال من مديره أو من عمك، ولأن طلب اقتراض المال قد يقتله، كان يضحك بشكل هستيري لأن عليه إذن أن يتدبر أمره بأي عمل إضافي لن يحيطكم علماً به. كل ما ستعرفونه فقط أنه قبل أن يسافر إلى عمله سيملأ ثلاجة المطبخ والمخزن حتى لا يجوع أي منكم، ولن يشعر أحد بالتخمة، وسيسلم والدتك بعض ريالات مصروفاً لكم ومبلغاً احتياطياً صغيراً في حال احتجتم إلى أي شيء إضافي أو طارئ في غيابه. كما ستعرفون أنه لن يعود في إجازة نهاية الأسبوع إلا بيدين محملتين بالتعب والخبز الذي ستخزنونه في ثلاجة المطبخ لوجبات عشاء أسبوع غيابه اللاحق، وبعض الحلويات التي ستتحملون أنت وإخوتك انتظار عودته أسبوعاً كاملاً لأجلها، ولن يلحظ أحد منكم التشققات في يديه والإرهاق الذي يثقل جفنيه إلا والدتك التي لن تعير الأمر كثير اهتمام، إذ يبدو لها ذلك أمراً حتمياً لإتمامه دوره على أكمل وجه. لذلك ستعيدين رسم ابتسامته اليائسة، ولن تضطري لزيادة تقويس شفتيه، حيث تبدو حقيقية بما يكفي لتستنسخيها في لوحتك المثالية. وكل ما ستفعلينه هو محاولة تجاهل الخيوط المتهدلة من أكمام ثوبه الأبيض وطمس بعض الإصفرار القليل البارز عند ياقة ثوبه بسبب كثرة الاستعمال. فبالرغم من أن الصورة قد التقطت في العيد، إلا أنه لم يكن يظن بأن عليه أن يخيط ثوباً جديداً له طالما كان بالإمكان ارتداء ثوبه هذا، وبالقليل من التشديد على عامل مغسلة الملابس سيعود الثوب جديداً ونظيفاً وملائماً لارتدائه في العيد. ففي كل مرة تلوح له الرغبة بشراء شيء خاص له، يشعر بأن ذلك سيكون ضرباً من الأنانية وهدراً للمال، ويفضل عوضاً عن ذلك أن يشتري بقيمته صندوق فاكهة موسمية من تلك التي ليست ضمن قائمة الفواكه التي اعتاد تزويد الثلاجة بها، أو أن يقوم بإصلاح مؤجل لقفل أحد أبواب المنزل، أو شراء اسطوانة غاز احتياطية للمطبخ، وحتى عندما هممت برسمه لم يكن ليكلفك هدر الكثير من الألوان عليه، فثوبه وشعره ولحيته كلها باللون الأبيض. ما إن فرغت من رسم والدك حتى شعرت فجأة بنسمة هواء دافئة تزامنت مع انتهاء السيمفونية الخامسة لماهلر، وحل صمت عذب في المكان. وقبل أن تبدأ المعزوفة التالية في القائمة الموسيقية التي أعددتها خصيصاً للاستماع لها أثناء رسم هذه اللوحة، كنت قد هممت برسم التجاعيد على يد جدتك التي تجلس خلف أختك الصغيرة في زاوية إلى يسار الصورة. كنت تحبين تفاصيل يديها كثيراً، لذلك كانت أول جزء قررت البدء برسمه في جسدها. وحالما انتهيت من رسمها شعرت بذات الدفء الذي كان يغمرك كلما أمسكت بهما، وبذات الأمان الذي كنت تأنسين له كلما أطالت في ضم يديك بين يديها وانغمست في تلمس جلدك والمسح على يديك، معقبة ذلك بتعليقها الذي لا تملين من تكراره عليك، بل تبتهجين به في كل مرة تجلسين فيها بقربها. تبدين هزيلة جداً، لماذا لا تأكلين جيداً؟ عليك أن تسمني. كانت جدتك في الصورة تحدق في الفراغ، لم تكن نظراتها تكشف عن أي موقف تتخذه بعد 93 عاماً تجاه الحياة، إلا كونها لا تعبأ حتى بلحظة الفرح تلك حينما يلتم شمل العائلة في صورة واحدة في العيد، إذ بدت لك وكأنها تستريح في زاوية نائية على مقعد في الفراغ. كنت حينها تحاولين جاهدة أن تضعي مسحات ناعمة بالفرشاة على اللوحة خشية أن يتأذى وجهها الجميل. بعد سنتين من التقاط تلك الصورة صلى أبوك وإخوته صلاة الميت على أمهم، ثم دفنوها في مقبرة القرية، وعاد كل واحد منهم إلى بيته ليتناول الغداء ويمضي في شؤون حياته. تعامل الجميع مع موتها على أنه أمر حتمي، كانوا على استعداد تام لحدوثه. وقد ساعد انتشار الجائحة في البلاد حينها ومنع مراسيم الفرح والعزاء في اختصار طقس الحزن وانتهائه سريعاً، وما زلت تحتفظين بصورة الألم تلك، حيث كنت وحيدة في حزنك وفقدك. وقد كانت اللحظات الوحيدة التي حملت بهجة تذكر ومعنى كبيرا لك في منزل العائلة هي في ذكرياتك مع جدتك، لكنك ومنذ وفاتها كنت تحاولين تجنب استعادتها، إذ كنت تخشين من أن كثرة التركيز عليها والابتهاج في تذكرها قد يعني أنك تجازفين بإتلافها. ثم كان عليك أن تشرعي في مسح تورم عيني أختك التي تصغرك بخمس سنين في الصورة، وابتداع بريق لهما في اللوحة، بريق لم يكن لتلمحيه فيهما إلا عندما تنتهي من كتابة قصيدة، وهي لم تكن تكتب الكثير من القصائد، لذا فقد كان يصعب عليك تذكر ذلك البريق على نحو أكثر دقة. عندما سألتها مرة وهي تمسك بديوان شعري لشاعرها المفضل لما لا تكتب الكثير من القصائد، أجابت: لما العناء، ما دام الذي أبحث عنه أمامي. ثم كان عليك أن تتذكري تفاصيل الفستان الأزرق الذي رغبت بشدة أن ترتديه في أول أيام العيد، لكن والدتك رفضت ذلك بوجه غاضب وصارم، حيث اعتادت أن ترفض أي شيء لم تتدخل في اختياره ولم تقرر شراءه حتى ولو توافق ذلك مع ذائقتها. ما يهم أن تكون هي من قررت أولاً في شأنه، وإلا فإنه سيبقى شاهداً على التمرد ومخالفة طريقتها في سير الأمور. لذلك بكت أختك كثيراً في الليلة السابقة حتى استيقظت بعينين متورمتين. كان عليك أن تتذكري نقوش الفستان لتلبسيه إياها في اللوحة عوضاً عن الثوب الذي قررت والدتك أن ترتديه في الصورة. عليك أن تتذكري بدقة موديله ومقاسه أيضاً حتى يبدو البريق في عينيها أكثر إقناعاً. بين والدتك ووالدك كان يجلس أخوك الأكبر بنظرة صلبة ووجه صارم. سيتحتم عليك بذل جهد مضن لإزاحة تلك الصلابة واستبدال نظرة هشة ومهزوزة بها لتلائم صفات لوحتك المثالية. كان والداك يحبانه كثيراً، وهو الابن المفضل عندهما، ومنذ أن بلغ 15 من عمره كانا يليانه مسؤولية أي قرار لا يستطيعان اتخاذه، وكان نتيجة لذلك يحب أن يبالغ الجميع في احترامه وتقديره، حتى أنه كان يغضب إن أخطأ أحد ما في نطق اسمه أو حاول تدليله، فقد كان من فرط هشاشته التي تعرفينها جيداً يعد ذلك تقليلاً من شأنه، ولم يكن يحب أن يسبقه أحد في فتح المواضيع معه، وإن حدث وسمح بذلك فسيحرص على أن يمسك بدفة الحوار ويعيد توجيهه ليثبت أنه المتحكم بزمامه. ولذا كان من الصعب عليك البدء بفتح حوار معه كما يحدث بين الإخوة الطبيعيين. وحتى في المرات القليلة التي يحصل فيها حوار بينكما يكون متركزاً على وصاياه الأبوية، ففي كل حديث يدور بينه وبين أحد أفراد العائلة كان يحرص على أن يطعمه بالنصائح والوصايا. وللمزيد من التأكيد على رصانة آرائه ووصاياه كان دائماً يستعين بالشواهد والأحكام الدينية تغلب على صوته النبرة الأبوية والذكورية، لذا كان الصمت هو الحاسم في علاقتكما حتى في مشاويركما الطويلة وأنتما في السيارة وحدكما معاً. يشد قبضة يده اليمنى في الصورة على مسبحة بأحجار بيضاء، لذا كان عليك أيضاً أن تقومي بإرخاء قبضة يده وفتح أصابعه وإزاحة المسبحة منها ليبدو منظره في اللوحة حقيقياً على نحو مثالي، ثم ستقومين برسم مزهرية بورود بيضاء في الطاولة الفارغة والموضوعة أمامهم في الصورة. لم تكن تحب أمك وضع المزهريات والتحف في البيت، فهي تظن بأنها زينة زائدة عن حاجة الحياة الرتيبة التي رسمتها لذلك المنزل، ولم تكن تحب الزهور لفرط رقتها وسرعة ذبولها وموتها ثم تجميعها للغبار بعد جفافها. إن أقصى ما كان يمكنها أن تضعه من زينة في المنزل هي اللوحة الرخيصة للكعبة ومشهد الحجاج يطوفون حولها في موسم الحج، والتي حصلت عليها هدية من معلمة التربية الإسلامية عندما حصلت على الدرجة الكاملة في اختبار التجويد، وغالباً ما كانت ستحتفظ بها لولا أنها ظنت بأن التخلص من لوحة مشهد مقدس كتلك سيكون ضرباً من الكفر وقد يجلب لبيتها لعنة ما. ولكنك ستقررين أن المشهد الطبيعي هو ما يلائم لوحة العائلة، لذلك سترسمين مشهد أشجار متراصة وحقول خضراء في صورة الجدار من خلفهم، وستسرفين في رسم التفاصيل التي تمتلئ بها مخيلتك. تبدو لوحة العائلة الآن مكتملة ومثالية، لا ينقصها إلا فرد واحد، بالرغم من أن الصورة بين يديك تبدو مكتملة لمن لا يعرف عدد أفراد عائلتك، إلا أن في الحقيقة كنت تنقصينها، فحين التقطت تلك الصورة كنت تجربين ضبط إعدادات الكاميرا، طلبت من الجميع أن يصطفوا بجوار بعضهم بعضا لعمل بروفا والتقاط صورة تجريبية، أخذ كل واحد منهم موقعه، ثم قمت بالتقاط تلك الصورة التي كانت تبدو حينها جيدة ومكتملة ومثالية، لذلك قررت في اللقطة الثانية ضبط المؤقت والإسراع لتأخذي موقعك بجوار جدتك استعداداً للقطة التالية، لكن ما حدث أن الكاميرا انطفأت فجأة بسبب نفاد شحن البطارية قبل أن تلتقط تلك الصورة، وعندما طلبت منهم الانتظار لحين إعادة شحنها تململت أختك الصغيرة وبدأت تظهر ملامح الغضب على والدتك. ادعى أخوك بجديته المعهودة أن عليه أن يسرع للاستعداد لذبح الأضحية، قال والدك إن الأمر لا يستحق كل هذا العناء وأنه سيلحق بأخيك. ربتت جدتك على كتفك ومسحت على يديك بأن لا عليك، ستلتقطين صورة أخرى للعائلة في فرصة أخرى مواتية، لكن الفرصة الأخرى لم تأتي، فجدتك قد توفيت، ويندر أن تجتمع العائلة في غرفة واحدة وفي مزاج جيد وملائم لالتقاط صورة تجمعهم معا. وحين انتقلتم إلى منزلكم الجديد، طلبت منك والدتك أن تقومي بطباعة الصورة التي التقطتها في صباح العيد لتقوم بتعليقها في الصالة، وقد كانت هي الصورة الوحيدة التي تجتمع فيها العائلة. بعد أن استقرت الصورة التي طبعت بمقاس 35 على 50 سنتيمتراً وبإطارها الذهبي في موقعها على جدار الصالة، أبدى الجميع إعجابه ورضاه عن صورته فيها. لم ينتبه أحد لأي نقص فيها، ولم يلحظ أحد غيابك، وظل اكتمال تلك الصورة بغيابك فيها جرحاً غائراً لسنين عدة. وكان ذلك أول ما أخبرت به معالجتك النفسية التي اقترحت عليك إعادة رسم صورة العائلة. وبما أنه قد تعذر لم شمل العائلة في صورة أخرى، وكنت أنت توزعين ضربات فرشاتك على وجوه أفراد عائلتك في اللوحة الكبيرة، قد تركت فراغاً حيث يجب أن يكون موقعك في الصورة، وكنت قد وضعت في حسبانك أنه لو تكررت الحادثة وحدث أي شيء قبل أن ترسمي صورتك بين أفراد العائلة، سيبقى الفراغ هائلاً وملاحظاً ومزعجاً ولا يمكن لأحد أن يتجاهله. وقبل أن تهمي برسمك، خطرت في بالك فكرة أن تقومي بعمل بروفا للوحة العائلة كما حدث حين التقطت الصورة، وحتى تتأكدي من حصولك على موقع جيد وصورة ملائمة في لوحة العائلة. قررت دخول اللوحة وتجربة الجلوس بابتسامة عريضة بجوار جدتك. حينها غمرك دفئها الباذخ، وسحرتك بهجة العودة إلى اللحظة التي فاتتك قبل 10 سنوات، فألقيت بفرشاتك خارج اللوحة وبقيت عالقة للأبد خارج صورة العائلة داخل اللوحة.
1: كانت هذه قصة صورة العائلة للكاتبة العمانية سارة المسعودي.

0: الآن دعونا نسمع من ضيفنا المترجم والناشر علي المجيني انطباعه عن قصة اليوم. أستاذ علي، أرحب بك في حلقة اليوم من برنامج الحكاءة، سعداء جدا بحضورك اليوم في الحلقة.
1: مرحبا أستاذ أسماء، شاكر لك جدا على هذه الدعوة ومتحمس للحديث حول هذه القصة.
0: لا شك، يعني علي، أنا وأنت يعني معجبان بهذه القصة، وأنت قلت أنك قرأت هذه القصة منذ سنوات ولا زالت دهشتها عالقة في رأسك وأيضا تفاصيلها. فدعنا نأتي للتفاصيل. يعني الكاتبة هنا تركز عن ما نعرفه عن جفاء البيوت، عن غياب العاطفة في العائلات التي لم تعتد على التعبير عن المحبة، عن أبوين يعني لا يمارسان أدنى نوع من تبادل عبارات الغزل إلا في أوقات مرض الأم، علاقة أدوار، علاقة آلية، علاقة أدوار وأبناء كما لو أنها في ترس آلة رأسمالية. ثم أيضا يعني ذلك الأب الذي لا يهتم بنفسه ويعتبر الاهتمام بنفسه ضربا من الأنانية في سبيل أن تسعد العائلة. ثم التفاصيل كثيرة عن أدوار الأب الذي يجلب الطعام إلى البيت، عن قائمة الخضار، عن الغسالة المعطوبة، عن الأدوار التي يمارسها الأب داخل البيت. يعني هذه التفاصيل تذكرنا بأسلوب الكاتبة الكندية أليس موندرو في بناء العوالم الداخلية من التفاصيل اليومية. فنبدأ الحديث عن شعرية هذه التفاصيل الدقيقة في هذه القصة، وأنت كمتذوق للأدب العالمي وكمترجم أيضا، ما هو أول انطباع تأخذه عن قصة مليئة بهذه التفاصيل الحركية والنفسية الدقيقة؟
1: طبعا لا يخفى على أحد حجم التفاصيل الظاهرة والتي للوهلة الأولى يعني قد يخدعك تعودك أو غالبية ما تقرأ بأنه هذه التفاصيل هي موجودة كجزء من البناء السردي، لا تؤدي أي دور أساسي وظيفي بشكل خاص أو مميز. إنما ما يكتشف الإنسان مع القراءة أو مع تكرار القراءة أو مع حتى يعني فكرة الاستمتاع، لما تجي تقيم تجربة قراءتك لهذه القصة تجد أنه كل تفصيل مذكور يمثل أو يشكل حالة شعورية عند القارئ أو المتلقي.
0: صحيح.
1: ويعني هذه التفاصيل ما موجودة كدور وكديكور أو كإضافة غير ضرورية. أضف على هذا كله أنه هذه التفاصيل قاعدة تفضح، يعني هي ما بس يعني مثلا دشداشة فيها بقعة صفراء أو يعني لا نتحدث عن لبس متسخ أو يعني أم سليطة وما شابه ذلك، لا، هذه التفاصيل تفضح علاقة الشخصيات بالعالم وعلاقتها وكيف تدير علاقتها ببعضها. فيعني مسألة التفاصيل بالنسبة لي في هذه القصة هي ربما تعتبر واحدة من أقوى نقاط القوة اللي تتميز فيها القصة، بعيدة تماما عن مسألة الاستعراض اللغوي أو الاستعراض السردي إن صح التعبير. والمهم في هذا كله هي فكرة أنه هذه التفاصيل كلها تؤدي وظيفة شعورية يشعر بها القارئ والمتلقي بكل سهولة وسلاسة دون أن يكون هناك تخمة مثلا أو حاجة زائدة عن الحاجة. فهذا ألذ أو أجمل ما في هذه القصة، هي مسألة اعتمادها على التفاصيل.
0: صحيح. فهي قصة يعني تحكي عنك وعني وعن كل أحد، لأن العائلة هو مكون رئيسي في حياة الإنسان في وجوده، فمن الطبيعي أن تكون هذه التفاصيل حاضرة بشكل يعني طبيعي وتمسنا بشكل مباشر. أيضا يعني نأتي الآن يعني بشكل تفصيلي في الحديث عن ضمير المخاطب في هذه القصة. اختارت سارة أن تخاطب بطلتها بأنتي طوال النص. بالنسبة لي هذا مش فقط قرار تقني بريء، بل هو متعمد ومقصود. فما الذي يفعل ضمير هذا الضمير بالقارئ وبالحكاية نفسها في اعتقادك؟
1: يعني ربما أنطلق من الادعاء بأنه استخدام سارة لهذا الضمير إنما هو تمهيد لتلك اللقطة التي تحدث في نهاية القصة بكل وضوح وصراحة. ربما لو لم تستخدم سارة، لو استخدمت ضمير المتكلم مثلا، لجاءت القصة أشبه بالاعتراف الناقص، الاعتراف غير الكامل. هناك انقسام داخلي في شخصية البطلة واضح، وربما يعني تجلى هذا الوضوح من خلال استخدام ضمير المخاطب عوضا عن ضمير المتكلم ليؤدي دور البطلة. في البداية قد يدخل القارئ في شعور معين أنه من المتحدث، لكن كل هذه التفاصيل التي تأتي، هذه التفاصيل تأتي قادمة من عقل البطلة، بالتالي يستنتج القارئ بطبيعة الحال أن هناك انقساما في شخصية البطلة ليواصل القراءة، وينتهي إلى أن هناك انقساما فعليا حادثا على أرض الواقع في شخصية البطلة. بالنسبة لي أيضا هذا يعني استخدام ضمير المخاطب هو اللي يدفعك نحو قراءة الجملة التالية، فالجملة التي تليها، فالجملة التي تليها، وأيضا يعني يجعل خاتمة القصة كما أسلفت قابلة للتصديق، واضحة ومبررة جدا، يعني وكأنها حبة الكرز اللي على الكيكة، خلينا نقول
0: صحيح.
1: حاجة بهذا المعنى. ف يعني استخدام ذكي جدا، فوق أنه يتماشى ويمسك بنية القصة كلها مع بعض بشكل منطقي، فوق هذا كله يحافظ على التوتر الداخلي ويخليك يدفعك نحو قراءة الجملة فالجملة والصفحة فالصفحة من هذه القصة الرائعة.
0: نعم، يعني كما لو أنك فعلا تلتهم كعكة، يعني هناك نوع من الجاذبية في الانتقال من جملة إلى جملة، يعني سرد بارع يعني بلا شك. يعني دعنا نذهب علي إلى مستوى القصة. يعني ثمة مستويين زمنيين في آن واحد، البطلة ترسم الآن وتتذكر في الوقت ذاته، لكن اللافت أيضا أن الرسم لا يسبق الذاكرة ولا يليها، بل يستعيدها ويعيد تشكيلها. فالبطلة مثلا تجلس لترسم لوحة عائلية، لكنها لا ترسم ما تراه، بل ما تريده، ما تتمناه. تزيل المسبحة من يد أخيها، تمحو اصفرار ثوب أبيها، تمنح أختها الفستان الأزرق الذي رفضته الأم. فالبداية من يعني بمعنى آخر هي مشروع تجميل للواقع لا توثيق له. ثم في نهاية القصة، لكي تجعل اللوحة مثالية أكثر، تنشر الحقول الخضراء في الخلفية والأشجار المتراصة، يعني في محاولة أن تتقصى الإخضرار وسط سواد قاتم وخفيف اللوحة كلها. كيف فهمت هذه العلاقة بين ما هو كائن وموجود الآن وما تأملت البطلة أن يكون عليه الوضع؟ البطلة كإنسان يتمنى أبسط مشاعر الدفء والحميمية في العائلة يعني.
1: فعل الرسم بحد ذاته في هذه اللوحة كما يظهر من خلال هذه في هذه القصة وكما يظهر من خلالها يمكنني وصفه بأنه كأنه هو مساحة المقاومة اللي قررت أن تشتغل من خلالها كاتبة القصة وبطلتها في آن واحد. عدم رضاها على الواقع، يعني لم تكتفي بعدم الرضا على الواقع، بل صارت البطلة تبحث عن مساحات جديدة من خلال النسخة المتخيلة من الواقع، فلنقل لم تكتفي بأن تتخيلها، بل حاولت توقيع المتخيل، فهي تتحرك بين الواقع فالخيال فالواقع مرة أخرى. وربما هذا ما يميز واحدة من يعني ميزات هذه القصة، أنها يعني تسترد نوع، يعني تشعرك بأن بطلتها تسترد الغائب عنها، نوع من العدالة الرمزية إن صح التعبير، يعني اللي حاولت تحققها لذاتها لأختها عن طريق إلباسها القميص أو الفستان
0: فستان
1: الأزرق،
0: أزرق.
1: لأبيها الذي لم يكن يعتني بنفسه بشكل كافي إلى آخره. فهي مساحة مقاومة وتعديل، ويعني ومحاولة لتحقيق العدالة وإن بشكل رمزي في هذه القصة وهذه الأحداث.
0: صحيح.
1: وأضيف على هذا كله، ربما هي محاولة من بطلة القصة أن تعيد ترتيب الماضي بحيث يصبح محتمل على الأقل كذكرى، إلا أن هذا الشيء نهاية القصة تجعله غير وارد، لأن هي غير مهتمة بالماضي الآن بوصفه ذاكرة أو ذكرى يجب احتمالها، هي مهتمة بالماضي بوصفه مكانا تريد تجميله والعودة إليه، ليس النظر إليه من بعيد.
0: جميل جميل علي، أشكرك يعني على آرائك الجميلة ونظرتك العميقة لهذه القصة. ولا شك يعني عندما تكون القصة مرتبطة نفسيا بمن يقرأها، يستطيع أن يعبر كثيرا عن ارتباطه النفسي به. شاكرة لك علي وجودك اليوم في هذه الحلقة من برنامج الحكاءة، وشاكرة لك تلبية الدعوة، ولعلنا ربما نستضيفك في برامج أخرى من دورات البرامجية لهذا البرنامج مستقبلا. شكرا جزيلا علي.
1: شكرا أسماء، شكرا للإضافة، وشكرا لأسئلتك الرائعة.

0: إذن نصل إلى نهاية حديث اليوم من برنامجكم الحكاءة. آملين أن تكون حلقة اليوم أعجبتكم وأثارت اهتمامكم. كونوا معنا لتقصي السرد العذب في الحلقات القادمة. إلى اللقاء.
1: في الأسبوع المقبل نصغي إلى حكاية جديدة من الحكاء مع تحيات أسماء الشامسي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: مستمعين الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
2: منذ نعومة أظفارنا تعلمنا أن الشمال هو الشمال، وأن إبرة البوصلة دائما ما تشير إلى مكان واحد ثابت. هذا المجال المغناطيسي الخفي الذي يحيط بكوكبنا ليس مجرد أداة للتوجه، بل هو الدرع الحارس الذي يحمينا من عواصف الشمس الفتاكة.
1: لكن هل تعلم أن هذا الدرع ليس ثابتا كما نظن؟ العلماء يقولون إن الأرض قد عكست قطبيها مئات المرات عبر التاريخ. ماذا لو حدث ذلك اليوم؟ ماذا لو انعكس القطبان المغناطيسيان فجأة فأصبح الشمال جنوباً والجنوب شمالاً؟ هل سنفقد حمايتنا الكونية؟ وكيف سيتصرف عالمنا التكنولوجي أمام هذا الارتباك الكبير؟
2: في اللحظات الأولى للانعكاس سيسود الارتباك. أنظمة الملاحة العالمية والأقمار الصناعية ستصاب بالجنون. الطائرات في السماء والسفن في المحيطات ستفقد قدرتها على التوجه الدقيق. ستصبح البوصلة التقليدية فيما بعد مجرد قطعة من الحديد لا نفع منها، فهي تشير إلى اتجاه غريب لم نعهد.
1: ولكن الأمر لن يتوقف عند الأجهزة. هناك كائنات تعتمد حياتها على هذا المجال. الطيور المهاجرة والنحل وحتى الحيتان في أعماق البحار ستفقد طريقها. سنرى أسراب الطيور تتيه في السماء، وسنجد الحيتان تجنح نحو الشواطئ بسبب ضياع رادارها الفطري. إنه انهيار لنظام التواصل الطبيعي والبشري على حد سواء.
0: ماذا لو؟
2: الخطر الأكبر ليس في تغير الاتجاهات، بل فيما يحدث أثناء الانعكاس. عملية التبديل بين القطبين قد تستغرق مئات السنين، وخلال هذه الفترة سيضعف المجال المغناطيسي للأرض إلى أدنى مستوياته. بدون هذا الدرع سنكون عرضة للرياح الشمسية والإشعاعات الكونية القاتلة. ستنقطع شبكات الكهرباء بما يعرف بالعواصف الجيومغناطيسية.
1: ستحترق المحولات وسيغرق العالم في ظلام دامس. والأخطر من ذلك أن معدلات الإصابة بالأمراض الناتجة عن الإشعاع سترتفع، لأن المظلة التي كانت تمنع هذه الجسيمات من الوصول إلينا قد تمزقت.
2: خلال هذه الفترة سيشهد سكان الأرض ظاهرة بصرية لا تنسى. أضواء الشفق القطبي التي لا ترى إلا عند القطبين ستظهر في كل مكان. سيرى سكان مسقط وصلالة والقاهرة أنوارا خضراء وحمراء تتلألأ في سمائهم ليلا.
1: سيكون مشهدا ساحرا، لكنه في الحقيقة علامة على اختراق الإشعاعات لغلافنا الجوي. سيتعين على البشر ابتكار تكنولوجيا جديدة لحماية شبكات الاتصال، وربما نضطر للعيش لفترات أطول تحت سقوف محصنة. سنتعلم أن الأرض كائن حي يتنفس ويتغير، وأن علينا التكيف مع مزاجها المغناطيسي المتقلب.
2: في نهاية مطافنا ندرك أن كوكبنا ليس مجرد صخرة صماء، بل هو منظومة معقدة سخرها الله لحمايتنا. انعكاس الأقطاب قد يكون تحدياً عظيماً، لكنه أيضاً جزء من دورة حياة هذا الكون.
1: ماذا لو انعكس القطبان؟ سنفقد اتجاهات بوصلتنا، لكننا يجب ألا نفقد اتجاه عقولنا وإيماننا. فالشمال الحقيقي هو الذي يقودنا دائما نحو العلم والاستعداد والتفكر في بديع صنع الله. أشكر الله على هذا الدرع الخفي الذي يحمي بيوتكم وأجسادكم وأنتم لا تشعرون.
2: كنتم مع برنامج ماذا لو؟ نلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. صدق الله العظيم.
1: أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتحدث هاتان الآيتان الكريمتان عن إثم تحريم الطيبات وإثم الاعتداء والتجاوز عن الحدود. وكما هو واضح فإن الآيتين ليس فيهما كلمات غير مفهومة المعنى، ولذا فإننا سنتحدث عن معطيات الآيتين الكريمتين لنسير على هداهما. إن الآيتين الكريمتين يضمان أوامر ونواهي، فالآية الأولى تشتمل على نهيين، بينما تحتضن الآية الثانية أمرين، فلنعش في جو الآيتين الكريمتين. ينهى الله في الآية الأولى عن تحريم ما أحل الله، حيث يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. إن حق التشريع لله، لأن حق الألوهية له، وليس لأحد كائنا من كان أن يحرم على هواه أو يحلل حسب ما يراه، ما دامت نصوص القرآن أو السنة صريحة واضحة. فإن خفي الحكم في شيء ما، فعلى العلماء المؤهلين للاجتهاد أن يجتهدوا لاستنباط الأحكام لهذه الأمور التي لم يأتي في كتاب أو سنة الأمر بها أو النهي عنها صراحة، مع الالتزام بالقواعد الفقهية والأسس الشرعية. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل شأنه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إن الذي يحرم الحلال حسب الأمزجة والأهواء هو والذي يحل الحرام سواء. إنه لو ترك الأمر دون ضابط ورابط في أمر التحليل والتحريم، خصوصا في الأمور التي لم يرد بشأنها نص صريح، لتبلبلت الأفكار وتحير الناس. وجو البلبلة والتحير ميدان خصب للشيطان يصول فيه ويجول، فيزداد تحير الأفكار والعقول. وهنا يبرز من ينصب نفسه للدعوة والإفتاء دون أن يكون له من العلم رصيد يؤهله للحكم على أمر حادث جديد. إن الإسلام وهو دين يحترم العقل ويقدر الفكر ويستوعب بقواعده وأصوله كل الأحداث، يهيب بالعقول أن تتحرر من التقليد والجمود، ويحث الأفكار على التحرك ويعيب عليها السكون والخمود. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة رضي الله عنهم فيما يتصل بالأمور الدنيوية التي لم ينزل عليه بشأنها وحي، وكان عليه الصلاة والسلام يرى الرأي ثم يرجع عنه لرأي أصحابه. وكان الصحابة رضي الله عنهم تعرض لهم بعض الأمور وتخفى عليهم معاني النصوص، فيلجؤون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عما لم يعلموه، ويستفهمون منه عما لم يعرفوه، ثم يعرضون عليه ما فهموه، فكان عليه الصلاة والسلام يقرهم أحيانا على ما رأوه وما فهموه وما توصلوا إليه من أحكام، وكان أحيانا أخرى لا يقرهم ويبين لهم موضع الخطأ فيما ذهبوا إليه. إن العقائد والعبادات لا تختلف من عصر إلى عصر، ولا تتباين من مصر إلى مصر، ولذلك جاءت هذه العقائد والعبادات جاءت مفصلة التفصيل الدقيق، وموضحة بنصوص تنير المسلك وتضيء الطريق. أما ما يختلف باختلاف الزمان والمكان كالمصالح المدنية والأمور السياسية والحربية، فجاءت مجملة لتتفق مع مصالح الناس في جميع العصور. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إن كل طيب حلال، فلما يحرم بعض الناس ما أحله الله لهم؟ لقد أقدم بعض الصحابة رضي الله عنهم يوما إلى تحريم ما أحله الله لهم، اعتقادا منهم أن تحريم هذا الحلال يزيدهم قربا من الله عز وجل. فمنهم من حرم على نفسه أكل اللحم، ومنهم من حرم على نفسه النساء،

0: الاعتداء على الحدود، وذلك بتحليل ما حرم الله عز وجل. وهكذا جمعت الآية بين تحريم الحلال وتحليل الحرام، فكل ذلك حرام. إنه لا حلال إلا ما أحل الله، ولا حرام إلا ما حرم الله. يقول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وتأمر الآية الثانية المؤمنين بأمرين، هما الأكل من الحلال الطيب وتقوى الله عز وجل. فيقول الله سبحانه: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. والمراد بالأكل في قول الله تعالى وكلوا مطلق التمتع، فيشمل المشروب والمأكول، ما دام كل ذلك طيبا غير خبيث. وقد تقرر أن كل طيب حلال وكل خبيث حرام. وهكذا ينظر الإسلام إلى الروح والجسد نظرة اعتدال، وهذا من روح الإسلام لا شك في ذلك ولا جدال. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.